فإنه أوسط الجنة أعلى الجنة فوق العرش الرحمن من اتفجر أنهار الجنة من اتفجر أنهار الجنة. الجهاد في سبيل الله فضله العظيم. نعم فضله عظيم. ولو جلسنا نتذاكر أنا وأنتم الأحاديث والآيات التي جاءت في فضل الجهاد في سبيل الله والقتال إعلاء كلمة الله ربما لطال من المقام، ولكن فضائل الجهاد كثيرة، فضائل الجهاد كثيرة، فضائله عظيمة. واقرأوا كتاب الجهاد والسير في صحيح مسلم، وهكذا كتاب الجهاد في رياض الصالحين، كتاب المغازي في صحيح البخاري، هذه أقرب مراجع روى منها. وهكذا تفتح القرآن وانظروا كم ذكر الله من الآيات والأحاديث، كم ذكر الله من الآيات التي تبين ثم الجهاد. وكذلك الذي يجاهد غازي في سبيل الله، من جهز غازيا فله مثل أجره، جهز غازيا في سبيل الله مثل أجره. لو دخل الجنة الغازي الذي جهزته وقتل ولم يرجع بالشيء الذي جهزته لك مثل أجره. روح على بشارة عظيمة وأنت في بيتك، لا خف ولا سهر ولا اغترب ولا ذهب، 200,000 500,000 اشتريت بندق اشتريت رفاق جهزت الغازي في سبيل الله، توكل على الله. فإذا مات لك مثل أجره، لك مثل أجره، إذا مات لك مثل أجره. الأجر إن جرح، إن جرح فلك مثل أجر الجرح، وإن قتل فلك مثل أجر القتل. الإنسان المجاهد للغازي يتنبه لهذا الأجر العظيم، لهذا الأجر العظيم. من جهز غازيا في سبيل الله فله مثل أجره، فله مثل أجره. فهنيئا لمن رزقه الله مالا وجهز أكثر من غاز يرجو في سبيل الله. وهكذا من خلف غازيا في سبيل الله ما جهز خلفه، يقول للمجاهد مثلا اجتمع اثنان احدهم يقول انا ساجهزه لك مثل اجره، واحدهم يقول انا ساخلفك في اهلك له مثل اجره. وما كان عطاء ربك محظورا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الله ذو الفضل العظيم. انت تنفق على اولادك، تنفق على اولادك وتقوم عليهم، يبارك الله لك في رزقك ولك مثل اجره. ومن خلف غازيا في اهله بغير خير كان له مثل اجره. فالان الذي يخلف الغازي يخلف في اهله، يطعمهم ويسقيهم ينفق عليهم ويقوم عليهم حتى يرجع، وان مات نعم وان مات استمر في ذلك له مثل اجره، له مثل اجره. الإنسان رزقه الله مالا يستعمل بالمال يا إخوان، يجهز عمارة، يجهز يعني أرضية أو تكتب كذا، أنت في غنى عنه، أنت بحاجة إلى تلك الأرضية، ربما ما تتسكن ما تتسكنها تلك العمارة أو ذلك الفندق أو تلك الفيلا أو ذلك المشروع، ربما تصل إليه. ولو استغللت بعض المال جهزت من جهزت من الغزاة في سبيل الله عز وجل لك مثل أجرهم. وهكذا الأم التي يجهز، والأب يجهز ولده، بقي أعظم من تجهيز الرجال، هذا أجر عظيم. ولذلك أعظم شيء حصل عليه الأب والأم أن الشهيد يشفع لوالديه ولسبعين من أهل بيته، والوالدان يدخلان دخولا أوليا. الشهيد في سبيل الله يغفر له عند أول قطرة من دمه، أول قطرة تخرج يغفر له، ويزوج باثنتين وسبعين سورية من حور العين، وماذا ويدفع لسبعين من أهل بيته. انظر لسبعين، للأعناق، للآباء والأمهات والأجداد والأقارب، لسبعين من أهل بيته.

0: فهنيئا للأم التي جهزت ولدها وباعت ذهبها، اشترت له بندق جهزته وقالت يا بني اغزو في سبيل الله، اغزو على بسم الله، جاهد من كفر بالله. ومن سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى كم له من الأجر. وهكذا الأب يجهز ولدك فلذة كبدك لإعلاء كلمة الله عز وجل، كم لك من الأجر، كم لك من الأجر، هنيئا لك، يشفع لك، يشفع لك. وانظروا إلى سلفنا الصالح يوم أحد ويوم أن قتل 70 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، امرأة قتل زوجها وقتل أبناؤها وقتل إخوانها. فعندما رجعوا، عندما رجع الصحابة، إيش كانت المرأة دي تقول؟ رجع رسول الله، من قالت أين فلان، أين زوجي، أين أبي، أين إخواني، أين أولادي، ما سألت أنا أحد، سألت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كل شيء يهود، أو بهذا المعنى، معنى أن فرحت وما بالت، وما بالت. كانوا يقدمون أبنائهم فلذة الدار للجهاد في سبيل الله. ننصح الأمهات أن يكن كأم حارثة بن النعمان، جاءت وقالت يا رسول الله ألا تخبرني أين حارثة، وكان قتل بسهم، ناس جاءوا سهم ولا يدرون من أي مكان جاء. تدل العلماء بهذا الحديث على أن من قتل ولو خطأ في سبيل الله أنه شهيد، أنه شهيد في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم، قالت يا رسول الله لم أدري عن حارثة، وكان أصيب يوم بدر صبرته. قال يا إن كان في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كان غير ذلك لترين ما أصنع، إذا عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أم حارثة أوى حبيبتي أهي جنة؟ بل هي جنان، وإن النبي قد أصاب الفردوس الأعلى. فرحت لأنه في الجنة وما نزلت لها دمعة واحدة. نعم، وبلا شك أن الشخص قد يحزن، قد يتألم، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليها ذلك، ما أنكر عليها بكاءها. نعم، فبكى الحزن لابد، وإنما ينكر على النائحة التي أبكى ويصدر عن الاعتراف على قضاء الله وقدره، هذا هو المحرم والذي لا يجوز. أما بكاء يصدر من رحمة وحنان وحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزون. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كانت تدرك عيناه عليه الصلاة والسلام. فننصح أنفسنا وإخواننا بجهاد أعدائنا، وننصح الآباء والأمهات أن يجهزوا الشباب الذين يريدون أن يجاهدوا في سبيل الله عز وجل. بعض الناس يجهز ولده بأحسن ما عنده، يجهزه ويربيه ويغذيه من أجل أن يصير لاعب كورة، وبعضهم يجهزه من أجل أن يصير طبيبا، وبعضهم من أجل أن يكسب له الدنيا. وأنت تجهز ولدك من أجل أن يغزو في سبيل الله، شتى بين هذا وذاك، بين هذا وذاك. نعم إخواني في الله، الذي يتحصل عليه المجاهد أنه إذا اغبرت قدماه في سبيل الله لا تمسه النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام من اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار، يعني لا تمسه النار، تذهب وتغبر قدماك ولو لم تجرح جرحا. نعم، وتغبر قدماك في سبيل الله ما تمسك النار. فكيف لو اغبرت كله، يغبر جسمك كله؟ نعم، ما تمسك النار، ما تمسك النار. بعض الإخوة نظر إلى أحد الإخوة وذكر هذا الحديث وقد حط هارون في جواره واغبر كله، صار أغبر، التراب صار عليه. فتذكر هذا الحديث وتشعر نعمة الله عليه، اغبر كله في سبيل الله عز وجل. أنت لو اغبرت قدماك في سبيل الله ما تمسك النار. ف فكيف لو اضطر جسمك كله؟ كيف لو قتلت في سبيل الله ولقيت الله جل وعلا أكبر وتمسك في ثيابك ولا يغسل دمك وقد خالط دمك التراب وتلقى ربك بتلك الهيئة الطيبة التي قتلت من أجله سبحانه وتعالى؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله. ابكي يا أخي، قم في آخر الليل وابكي، تذكر القبر، تذكر عرفات القيامة، تذكر الذنوب، تذكر قوة الله وعظمة الله وأن الله قادر عليه وقد عصيته، وابكي. فهذا البكاء بإذن الله ماذا يسبب لك؟ النجاة من النار. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، تحرس في سبيل الله ولو ليلة، ولو ليلة لا تمسهما النار، انقاذ ونجاه وقاية من النار. نعم إخواني بالله، قضايا الجهاد في سبيل الله كما سمعتم كثيرة كثيرة. وماذا ونحن في هذا الزمن في هذه الأيام المباركات، إخواننا في دماج في كتاب في حدوث عاهم يقاتلون السبابة محافة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يدافعون عنا وعن عقيدتنا وعن أموالنا وعن أعراضنا وعن دمائنا، يقاتلون في تلك الأماكن من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل. نعم، لولا الله ثم الجبهة في كتاب وما حصل في دماج وفي حجور الآن، نعم ربما لغزا الرافضة اليمن ولهجموا على أهل اليمن ولتسلطوا على أهل اليمن، لا سيما ومن يهمه الأمر يتضاربون على الملك من الإخوان المسلمين ومن غيرهم ومن غيرهم، والأعداء يحفرون لهم. لا يرحمني إخواني ولا سلفي ولا حتى صوفي ولا يرحمني أحد. الرابطة قبحهم الله ودمرهم الله وأهلكهم الله سبحانه وتعالى، وتصدى لهم إخواننا في صعدة فهم قائمون على ثغرة وهم بحاجة إلى نصرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاهدوا المشركين. هؤلاء المشركين الرافضة المشركين، جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فيجاهدون بالنفس وبالمال وباللسان، فباللسان يبحث على جهادهم ويبين للناس أفكارهم ويبين للناس أفكارهم. فأين أنتم يا شباب الإسلام من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن أولئك الصحابة الذين كانوا يغارون على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ اليوم الصحابة يطعنون في أمهات المؤمنين ويتهمون أمنا رضي الله عنها عائشة بالزنا. الرافضة، إيش قلت أنا؟ نعم، الرافضة، الرافضة يتهمون أمنا عائشة رضي الله عنها بالزنا، ويقولون بأن فرج رسول الله سيطهر في النار، يعني الرسول معرض لدخول النار. ويقولون بأن جبريل خان الرسالة، رسالة لعلي وليس لمحمد، فجبريل خان الرسالة. وفي بعض المناطق في اليمن يقولون بأذانهم ونشهد أن عليا ولي الله. ما معناها؟ معناها أن جبريل خان الرسالة. ومن معتقدهم أن من لم يؤمن بولاية علي فهو كافر بالله، وكذلك يسبون الصحابة ويكفرونهم ويكفرون أهل السنة جميعا، يكفرون جميع المسلمين، كل من ضم وأمن فهو كافر عند الرافضة الحوثيين. يجعلون جبل في كل سنة من شهر الحجة، من شهر الحجة ويسمونه معاوية يوم الغدير كان العشر في الحجة تعالى يقولون جبل ويضربونه بكل الرقاب الكبيرة والصغيرة يقولون معاوية ويجعلون غنمه شاة وينتفون شعرها وهي تصيح ويدعون أنها عائشة رضي الله عنها هذا هذا من بعض أعمال ومعتقداتهم هؤلاء يتهمون أن القرآن ناقص أنهم يتهمون كل بلدهم حفر أصحاب دماش ماذا 70 أو 72 يوم زيادة على 70 يوم منعوهم من الطعام ومن الشراب ما الجريمة ما العمل الذي ارتكبوا هل قطعوا الطريق هل سبوكم هل إلى آخر الآية لماذا يؤمنون بالله ويرضون عن الصحابة ويطلبون العلم يتفقهون عن دين الله سبحانه وتعالى نعم إخواني بالله فإخواننا في الكتاب في تلك الأماكن قائمون على ثغرة عظيمة ينبغي أن نناصرهم وينبغي أن نكبر سوادهم وينبغي أن نحث غيرنا في القتال معهم نعم فأصبح الشباب أن يستغلوا الأوقات هناك ما هو في الكورة وفي الدش تبرج من الجيوش والجرس في الشوارع وأعداؤك لو تمكنوا منك ما رحموا لو تمكنوا منك ما رحموا سيقتلونك سينتهكون عرضك هؤلاء الأعداء وهذا عمل الرابطة وما عمل ابن العلقمي عنكم ببعيد أيام المعتصم بالله آخر خلفاء بني العباس نعم كان جيش الإسلام 100,000 في بغداد فلم ينزل ابن العلقمي الرابطي وهو الوزير بالخليفة إلى أن يقلل من الجيش حتى فصل 90,000 من أجل أن يضعف أهل الإسلام أهل الإسلام وما بقي إلا 10,000 وإذا قوي وإذا قل الجيش يعني تضعف البلاد ويضعف حماة الثغور نعم وتضعف هيبة الدولة هيبة الدولة تضعف ولكن إذا كانت القوة كبيرة وقوية والجيش كثير فهو جيش صالح موحد القوة تقوى جيش الإسلام يقوى والأعداء يهابون وأعدوا لهم استطاعت من قوة من رباط الخيل نعم فاستحوذ على الخليفة العباسي حتى أدى هذا الاستحواذ إلى أن ماذا تعاون مع التتار مع هولاكو خان هو ونصير الدين الطوسي حتى دخلوا إلى بغداد وقتلوا المعتصم بالله وقتلوا من معه من الوزراء وقتلوا جيش الإسلام الباقي وقتلوا 1,800,000 يعني 1,800,000 قتلوا أصحاب بغداد جميعا حتى قال ابن الأثير وهو يسجل هذه الحادثة قال وأنا حين أسجلها ما أدري من سيقرأها ومن سيبقى من أهل الإسلام يقرأها لا تظنوا يا عباد الله أن الرافضة إذا تمكنوا أنهم سيرحموننا ورب الكعبة ما سيرحموننا علينا بأن نتنبه لهم وانظروا إلى حسين بدر الدين الحوثي نعم لعنه الله كان يصرف فتاوى ولا زالت في أعين وزن الرافضة نعم رباه عليها من قتل عسكريا دخل الجنة ومن قتل ضابطا دخل الفردوس حصل على الفردوس ليش يصرف هذه خطة ابن العلقمي من أجل أن يبعث جيش الإسلام الشباب المجرم المسكين إذا رأى عسكري على طول يقتله يقتله نعم والعساكر يخافون ينفصلون من القتال وكذلك وأولئك يقتلون حتى تضعف قوة المسلمين إلا أن الله أراد بأهل اليمن خيرا فجعل الصراع بين الحق والباطل باطل صرف وحق صرف ولا يزهق الباطل إلا بالحق الصرف فشاء الله أن يلتقي جيش الإسلام مع جيش الرافضة الكافر المجرم ويتقاتلون معهم ويهلكهم الله على أيدي أهل الجنة ولا زالوا وإلى حد الآن هم يتقاتلون وإخواننا الذين يدافعون عن ديننا وعن عقيدتنا نعم وعن بلادنا لا زالوا يتقاتلون معهم إلى الآن وهم بحاجة إلى الأسرة بالمال والنفس والدعاء والدعاء ينبغي لأهل الإسلام جميعا أن يفهموا أن يتنبهوا لذلك لكل الطوائف المسلمة لكل مسلم يؤمن بالله ورسوله ويرضي عن صحابة رسول الله ينبغي عليه أن يتنبه لذلك، أن يتنبه لذلك، ولا يظن أن الهدف الوحيد من السنة، لا، بل جميع أهل اليمن، كل من ليس برافض فهو في الخطة التي خططتها إيران للرافضة من أجل أن يقضوا على أهل اليمن ويستولوا على أهل اليمن. وأنا أذكر الشباب اليمني، شباب أهل السنة وشباب أهل الإسلام، ناس أذكرهم بأنهم يظهرون على عرض رسول الله وعلى رسول الله وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه شباب الصحابة. هذا معاذ ومعوذ بن عفراء رضي الله تعالى عنهما يوم أحد، قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: بينما أنا واقف في الصف يوم أحد، وجاءنا يوم بدر، قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر، يوم بدر قتل أبو جهل يوم بدر، فإذا أنا بشابين تمنيت لو كنت بين أضلع منهما، بين أضلع منهما. نعم، قال: من رمزني الذي عن يميني؟ وقال: يا عم أتعرف أبا جهل؟ قال: قلت له: وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: إني سمعت أنه يسب النبي عليه الصلاة والسلام، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: ثم غمز للذي عن يساري وقال لي: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قال: قلت له: وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: إني سمعت أنه يسب النبي عليه الصلاة والسلام، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فبينما أنا واقف الصف وإذا بأبي جهل يدل الصف، فقلت لهما: هذا صاحبكم الذي تسألان عنه. فابتدراه بسيفهما حتى قتلاه، ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبراه، فقال: هل أحد منكم نزع سيفه؟ قال: لا. فنظر إلى السيفين وإذا بهما يسقطان دما، فقال: كلاكما قتله. هؤلاء أبو جهل كان يسب الرسول عليه الصلاة والسلام، والرافضة يسبون الرسول عليه الصلاة والسلام، ويسبون ويطعنون في عرضه، ويسبون صحابته، بل ويكفرون جميع المسلمين، ويتهمون بأن القرآن ناقص ومحرف، وعندهم، وأنت لا تغار أيها الشاب المسلم الذي يخاف على دينه ويغار على دينه، أين أنتم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فأنا أنصح إخواني بالله أن ينصروا إخواننا في كتاب وفي حجور، وهكذا يطلب العلم ويتبقوا في دين الله عز وجل. نعم، وإخواننا وماذا؟ وأنصح من أراد أن يذهب ويطلب العلم فليذهب، فليذهب ويطلب العلم ويتبقى في الدين في دار الحديث السلفية بدمات عند شيخنا يحيى خليفة شيخنا الواجعي رحمة الله تعالى عليه وحفظه الله. نعم، وفي تلك الدار الطيبة التي ربت هذا الجيش الطيب الذي يغار على رسول الله وعلى سنته وعلى كتاب الله وعلى دين الله عز وجل. لو لم يكن تلك الدار، الله أعلم كيف حال أهل اليمن، كيف حال أهل اليمن. هؤلاء ترابطة، هؤلاء باطنيون، ولا يقرأوا التاريخ، انظروا إلى تاريخهم الأسود، فهم لا يفرقون بين عالم ولا عالم ولا بالرجل ولا امرأة، إذا تمكنوا أهلكوا الحرب والنزل. نسأل الله جل وعلا أن يهلك الرافضة وأن يهلك من يتعاون معهم. نسأل الله جل وعلا ألا يبقي منهم صغيرا ولا كبيرا، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم احفظ إخواننا في دمات، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، اللهم بارك لهم في عملهم وفي أعمالهم، اللهم بارك لهم في علمهم، اللهم بارك لهم في أرزاقهم، اللهم اكفهم شر أعدائهم، اللهم اكفهم شر أعدائهم، اللهم انصر إخواننا في كتاب الذين سعوا لنصرة إخوانهم، وفي حجور اللهم انصرهم وسلمهم واحفظهم وغنمهم، اللهم احفظهم، اللهم انصرهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، اللهم احفظ بلادنا اليمن، اللهم احفظ بلادنا اليمن، اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظها من كيد الكائدين، ومن تربص المتربصين. اللهم من أراد بنا وببلادنا سوءا فأجره في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه. اللهم احفظ بلادنا من كيد أعدائنا. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم واحقن دماء المسلمين في سوريا. اللهم احقن دماءهم في تلك البلاد. اللهم احقن دماءهم واحقن دماء المسلمين في كل مكان. انصر المسلمين في كل مكان. انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم عليك باليهود والنصارى. اللهم عليك بامريكا. اللهم دمرها تدميرا. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك بدولة اليهود اسرائيل. اللهم عليك بهم يا جبار يا منتقم. اللهم انتقم منهم. اللهم خذهم نقد عزيز مقتدر. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم اجمع اهل اليمن. اللهم اجمعهم واجمع جملهم واحد كلمتهم واسمهم شر الرافضه الجوديين القرامطه الباطنيين. يا قوي يا متين ربنا اغفر لنا ولابائنا ولامهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. ولعلي قد اقلت عليكم نسال الله جل وعلا ان يغفر لنا ولكم وان يحفظنا واياكم وان يبارك في هذا المسجد وان يبارك بالقائم عليه وان يبارك بمن يناصره وبمن يؤازره ومن يطلب العلم عنده وان يبارك ويحفظ اخواننا السلفيين في كل مكان انه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قد سمع

0: الرحيم.
1: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولا

مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور.

يكون فرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول

لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون.

يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا

أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لك

عميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على

أكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من

قضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن

مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيد

هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا.

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما

ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون.

الذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتركوا

يبصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاء

0: بآيات من القرآن وردوها وردوا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة التي فيها تنزيه عن النقائص الحقيقية، قد رموه بالنقائص التي هي فعلا نقائص، أما هذا ثبت به الدليل وهو من شرع الله، فليقل من شاء أن يقول في شيء هو من الدين ومن الشرع ليطعن في ذلك ولا تبالي به. هم طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء ليست من دين الله وشرعه، كذبوا الأدلة المبرئة له ولزوجته ولأصحابه.
1: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كان مما مضى الحديث عنه فضائل الصديق أبي بكر رضي الله عنه الذي هو خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، ويأتي بعده في المنزلة وفي الفضيلة في هذه الأمة الفاروق أبو حفص عمر ابن الخطاب ابن نفيل القرشي رضي الله عنه، أول من لقب بأمير المؤمنين، الذي تولى الخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. عمر رضي الله عنه الذي أعز الله تعالى به الإسلام، فأسلم وهو في مكة، وكان من المهاجرين الأولين إلى مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، جاء عند الإمام أحمد والترمذي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بأبي جهل بن هشام أو بعمر ابن الخطاب. قال ابن عمر: فكان عمر أحبهما إلى الله جل وعلا. رجل أعز الله تعالى به الإسلام، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أنه إذا أسلم هذا الرجل يحصل عز للإسلام لقوته ومكانته وشجاعته. اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك. ولذا جاء في البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة، ما زال المسلمون أعزة أقوياء لهم الهيبة منذ أسلم عمر، وكانوا قبل ذلك يتجاوزون.

يرأ عليهم المشركون. فكان عمر رضي الله عنه إسلامه عزا للإسلام وللمسلمين. عمر الذي أجمعت الأمة لا خلاف بين المسلمين قاطبة أنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام من زمن الصحابة فمن بعدهم. جاء في البخاري عن ابن عمر قال: كنا نخير بين الناس، وفي بعضها كنا نفاضل بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره، كما جاء خارج البخاري. وجاء في صحيح البخاري أيضا أن محمد بن علي ابن أبي طالب الذي هو مشهور بمحمد بن الحنفية قال لأبيه: يا أبتي، من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: فخشيت أن يقول ثم عثمان، فقلت له: يا أبتي، ثم أنت؟ قال: لا، ما أنا إلا رجل من المسلمين. فأجمعت الأمة على فضله ومكانته ومنزلته رضي الله عنه وأرضاه، أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر الصديق. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل قال له عمرو: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة: قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجاء في صحيح مسلم عن عائشة أنه قيل لها: من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف؟ قالت: أبو بكر. قيل لها: ثم من؟ قالت: ثم عمر. فالصحابة مجمعون ومن بعدهم من الأمة على طريقهم سائرون أن عمر بن الخطاب فاروق هذه الأمة الذي فرق الله به بين الحق والباطل، والذي أعز الله تعالى به المسلمين، هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها وصديقها. ثم يأتي عمر رضي الله عنهم، عمر رضي الله عنه الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن قوة دينه وكثرة علمه وشدة تمكنه في دين الله. جاء في الصحيحين عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم، أي رأى في المنام ورؤيا الأنبياء حق، ورؤيا الأنبياء

الله أكبر الله أكبر أشهد أن

0: أمتهم إن من كان قبلكم من الأمم فيهم أناس محدثون وإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر منهم. ملهم. وجاء في سنن الترمذي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جل وعلا أجر الحق على قلب عمر ولسانه، أجر الله تعالى الحق على ذلك فكان ينطق به. بل قال ابن عمر كما في سنن الترمذي وغيره قال ما نزل بالناس أمر فقالوا فيه وقال فيه عمر إلا نزل القرآن كما قال عمر. ينزل القرآن من السماء موافقا لقول عمر في حوادث كثيرة، فمن ذلك مقام إبراهيم. كان عمر يقول للنبي عليه الصلاة والسلام حين يطوف بالبيت يا رسول الله لو صليت عند مقام إبراهيم، لو أنك تصلي بعد الطواف عند مقام إبراهيم، فأنزل الله القرآن وفيه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال عمر يا رسول الله أحجب نساءك قبل أن ينزل الحجاب فإنه يدخل على نسائك البر والفاجر فلو حجبتهن. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يستعجل بشيء حتى ينزل القرآن، فأنزل الله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ولما اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة واجتمعن عليه جمعهن عمر، ثم قال إنه إن يغضب عليكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلقكن فيبدله الله خيرا منكن. فأنزل الله القرآن موافقة لما قال عمر عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. ومواقف كثيرة وافق القرآن فيها عمر، من ذلك أسارى بدر. قال عمر يا رسول الله أرى أن تقتلهم، لما أسروا 70 من المشركين في يوم بدر. وقال أبو بكر يا رسول الله هم بنو العم والعشيرة، فلو رددتهم وأخذت مقابلهم فداء من المال لتقوي به الإسلام والمسلمين. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بمشورة أبي بكر، فنزل القرآن من السماء معاتبا على أخذ الفدية. وقال الله سبحانه ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا ما سبق من كتاب الله لعذبتم بما أخذتم من الفداء. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يبكي وأبو بكر يبكي أنهم لم يأخذوا بمشورة عمر الذي نزل القرآن موافقا لما قال. وما ذاك إلا للعلم الذي أعطاه الله جل وعلا إياه، علم عظيم رزقه الله سبحانه وتعالى عمر، رزقه الله تعالى قوة وهيبة وشجاعة. جاء في الصحيحين عن جابر وجاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم إذ رأيتني على قليب، أي على بئر أنزع منها، فنزعت حتى شرب الناس. ثم جاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين، أي دلوا أو دلوين، قال وفي نزعه ضعف والله يغفر له. ومعنى في نزعه ضعف أي قصر مدة خلافته، فإنه لم يكن خليفة إلا سنتين وبضع أشهر، ثم مات رضي الله عنه. قال: ثم جاء ابن الخطاب فاستحالت غربا، أي صارت تلك الدلاء الصغيرة صارت دلوا عظيمة، فجعل ابن الخطاب ينزع من البئر فما رأيت عبقريا ينزع كما ينزع عمر، حتى روي الناس وضربوا بعطن وتفرقوا، وإن الحوض الذي ينزع إليه ما الآن يتفجر. قوة في دين الله، حتى روي الناس وضربوا بعطن، ومعنى ضربوا بعطن أنهم كانوا إذا سقوا الإبل ورويت أخذوها إلى مواضع تسمى بأعطان الإبل لترتاح وتستقر، فإذا شبعت ورويت ارتاحت في أعطانها. هكذا الناس في زمن عمر، ساد الأمن، ساد الأمان، ساد الناس الخير في كل ما يريدون. كان عمر رضي الله عنه من فطم من الرضاع أعطاه عطاء من بيت مال المسلمين، كل فرد من أفراد الأسرة، أي فرد يفتم من الرضاع يجعل له عمر عطاء وراتبا في بيت مال المسلمين. ساد الأمن والأمان، حتى كان أمير المؤمنين يطوف في الأسواق ويطوف في الليل لا يخشى شيئا من شدة الأمان، حتى ارتاح الناس. وكان يقول لما طعن كما في صحيح البخاري: والله لئن بقيت لأدعن أرامل العراق لا يحتجن إلى أحد بعد الله غيري، أي ليس في المدينة وليس في جزيرة العرب فحسب، بل إلى العراق، لأدعن النساء هناك وأرامل العراق المحتاجات لا يحتجن إلى أحد. ضرب الناس بعطن، فكانت أهنأ حياة وأطيب حياة في أمنهم واستقرارهم ودينهم وقوة نفوذهم، حتى بلغ ملكهم إلى بلاد فارس، حتى سيق تاج كسرى إلى يد أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. قوة أعطاه الله جل وعلا إياها، لم أرى عبقريا يفري من الناس كما يفري عمر، أن ينزع بتلك الدلو العظيمة، حتى ارتاح الناس واستقروا وصلحت حياتهم بما جعل الله سبحانه على يد هذا الرجل من القوة العظيمة والنصرة للإسلام. خفض الأعداء رؤوسهم في زمنه، كسر الله به كسرى وفتح الله به الفتوح، حتى سيق الذهب والفضة إلى بيت مال المسلمين بالعربات كانت تحمله العربات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله،
0: التي جرت على يديه رضي الله عنه وفي خلافته التي دامت 10 سنين، كانت من خير سنين الإسلام بعد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، عمر رضي الله عنه من قوته وهيبته وشجاعته كان يخافه الشيطان، الشيطان الذي سلط على الناس والذي له السبيل إلى الوسوسة عليهم، كان يخاف عمر. ليس معناه لا يوسوس له فقط، بل إذا رآه فر منه ولا يقترب منه. جاء في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: إيهن يا ابن الخطاب، والله ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، ما رآك الشيطان سالكا طريقا إلا سلك طريقا غير طريقك. فلذا الشياطين من الجن والإنس تسلك طريقا غير طريق عمر. الشياطين في زمن عمر وبعد موت عمر من شياطين الجن والإنس لا تسلك طريق عمر ولا تكون فيه بل تفارقه، وإنما يفارقه شيطان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. كان عمر بابا مغلقا وسدا منيعا في وجه الفتن، فلما مات رضي الله عنه وقتل انفتح على المسلمين باب فتن عظيم. جاء في الصحيحين عن حذيفة أن عمر قال يوما لأصحابه: أيكم يحدثنا عن الفتن؟ فذكروا فتنة الرجل في أهله وماله، فقال عمر: تلك تكفرها الصلاة والصيام، ولكن أيكم يحدثنا عن الفتن التي تموج كموج البحر؟ فقال حذيفة: يا أمير المؤمنين، ما لك ولها؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر: يا حذيفة، وحذيفة كان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أسر إليه النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يسر لغيره من الصحابة، قال عمر: يا حذيفة، أيفتح الباب أم يكسر كسرا؟ قال: بل يكسر. فقال عمر: أخشى إن كسر ألا يعود إلى يوم القيامة. فقيل لحذيفة: من الباب؟ قال عمر. قيل له: هل كان عمر يعرف أنه الباب؟ قال: نعم، باب في وجه الفتن، ما قامت فتنة في زمنه إلا وخمدت بفضل الله جل وعلا لقوته ومكانته في دين الله جل وعلا. ومع ذلك كان بكاء متواضعا خائفا من الله شديد العبادة، وقافا عند كتاب الله يوقفه الصحابة بآية فلا يجاوزها. جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أن عيينة بن حصن وكان من الأعراب دخل على عمر وهو خليفة، فقال: هي ابن الخطاب، وهي كلمة زجر، يزجر أمير المؤمنين. قال: والله ما تعطينا الجزل، أي لا تعطينا العطاء الكثير، ولا تحكم فينا بالعدل، أي لست عادلا في حكمك. قال: فغضب عمر حتى هم أن يعاقبه، فقال له الحر بن قيس وهو أحد جلساء عمر: قال: يا أمير المؤمنين، إن الله قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال ابن عباس: والله ما جاوزها عمر حين تلاها، وكان وقافا عند كتاب الله، وقافا عند كتاب الله يوعظ بالآية فلا يجاوزها ولا يتعداها، رغم قوته وهيبته وكثرة علمه وشجاعته. كان متواضعا، ربما تأتي امرأة فتنقل له فتوى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقول: أخطأ عمر وأصابت امرأة، ويرجع إلى الحق رضي الله عنه وأرضاه، وبذلك رفعه الله، وبذلك أعلى الله مكانه، شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة وهو يسير على وجه الأرض. جاء في الصحيحين عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بئر أريس وكانت في حائط أو بستان، وجعل أبا موسى عند الباب، فجاء عمر يستأذن، جاء قبله أبو بكر يستأذن، فقال أبو موسى: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. قال: أذن له وبشره بالجنة. ثم جاء عمر فقال أبو موسى: يا رسول الله، هذا عمر يستأذن. قال أذله وبشره بالجنة. وجاء عند الإمام أحمد عن سعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، حتى عد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم. بل هو في درجات الجنة العالية. جاء في مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الدرجات في الجنة ليتراءون أهل الغرف العالية كما تتراءون الكواكب في الدنيا، أي كما ترون النجوم في ارتفاعها وبعد أماكنها، وإن أبا بكر وعمر معهم، أي مع أهل تلك الغرف العالية التي ينظر إليها أهل الجنة كما ننظر إلى الكواكب والنجوم التي تكون في سماء الدنيا. بل جاء في الصحيحين عن جابر وعن جماعة من الصحابة خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدخلت الجنة فرأيت قصرا عظيما، ورأيت بجانب هذا القصر امرأة تتوضأ، أي تضيء من جمالها وحسنها. قال: فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من أمة محمد. قال: قلت: أنا محمد. قالوا: لرجل من العرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت: أنا من العرب. قالوا: لرجل من قريش. قال: أنا من قريش. قالوا: هذا قصر عمر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فذكرت غيرتك يا عمر فوليت مدبرا. فبكى عمر رضي الله عنه وجعل يقول: أعليك أغار يا رسول الله؟ قصر عظيم أعده الله تعالى له في الجنة، وما فيه من نسائه ومن الحور العين، حتى اشتاق النبي عليه الصلاة والسلام لذلك القصر، واستعظم ذلك القصر وما فيه من جماله وحسن منظره وما فيه من الحور العين. فكان لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه رجل شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة، رجل بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، أعد الله له القصور العالية، أعد الله له النعيم في جنة الله جل وعلا. فكيف لا يحبه مسلم، أو لا يتأسى به، أو لا يرضاه أن يكون قدوة له، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وهو ثاني الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فهذا عمر، هذا أمير المؤمنين، هذا هو الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل. هذا عمر الذي كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول كما عند الإمام أحمد في فضائل الصحابة: إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر، إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر. نفى اليهود من جزيرة العرب وثبت فيها الإسلام، وفتحت الفتوح في زمنه، وأمن الناس، وأعز الله جل وعلا به الدين. وكان مما حصل له أنه حين عظم حمله تمنى لقاء الله جل وعلا، فخرج يوما وقال: اللهم إنه قد كثرت رعاياي وضعفت قوتي فاقبضني إليك، كثرت رعيتي وضعفت قوتي، ويخشى ألا يقوم بذلك، فدعا الله أن يقبضه إليه، فقبضه الله جل وعلا إليه بعد أن تولى الخلافة 10 سنين، ومات في السن الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، في 63 سنة، شهيدا في محرابه وهو يصلي صلاة الفجر. طعنه أبو لؤلؤة المجوسي وهو يصلي بالمسلمين الفجر، وهو شهيد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين صعد على أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فارتعد الجبل فقال أثبت أحد، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وكان هو النبي عليه الصلاة والسلام والصديق أبو بكر والشهيد عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، كلهم قتلوا في سبيل الله، طعن والناس في أطيب حال وأهنى عيش، يصلي بالناس الفجر، فقام ذلك العلج الكافر المجوسي الذي تثني عليه الرافض اليوم، والذي جعلوا قبره مزارا في بلاد إيران يجتمعون عنده ويحتفلون فيه، لأنه هو الذي قهر الفرس وهو الذي مزق ملكهم، فطعنه حتى قطع أمعاءه وقطع بطنه بخنجر مسموم خمره في السم لعدة أيام حتى لا يعيش عمر رضي الله عنه. فطعن عمر ثم حمل إلى بيته وهو نيته في الصلاة وهمه في الصلاة، ويقول الصلاة لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، هل صلى الناس على الحال الذي مات عليه رسول الله؟ فنبينا عليه الصلاة والسلام مات وهو يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، والفاروق مات وهو يقول أصلى الناس، هل واصل الناس صلاتهم؟ لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، حتى سالت منه الدماء وجعل كلما شرب شيئا خرج من ذلك الجرح، ثم مات رضي الله عنه وقبر بجانب النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه عن شمال النبي عليه الصلاة والسلام. ولما حمل ليدفن في موضعه قال علي رضي الله عنه كما في الصحيحين قال رحمك الله، لقد ظننت أن يجعلك الله مع صاحبيك، فإني كثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت أنا وأبي بكر وعمر، وخرجت أنا وأبي بكر وعمر، وكنت أنا وأبي بكر وعمر، فقد كنت أظن أن يلحقك الله بصاحبيك، فألحقه الله بهما ودفن بجانبهما، فهو صاحب الرسول حيا وضجيعه ميتا، أضجع بجانبه وحفر له بجانب قبره، وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام حيا وميتا رضي الله عنه وأرضاه، ورفع درجته في الجنة، وحشرنا معه ومع سائر الصحابة رضي الله عنهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم قنا وقِ المسلمين من شره، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فجزى الله أخانا الفاضل خيرا على هذه الكلمة الطيبة في الحث على العلم والعمل بالعلم والدعوة إليه، وهذه نصائح أهل السنة أينما كانوا، فلا حياة لهم إلا بالعلم، ولا قوة لهم إلا بالعلم، ولا نصر لهم إلا بالعلم، ولا ثبات لهم إلا بالعلم. العلم النافع الذي أرسل الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأنزل كتابه عز وجل بالدعوة إليه وإلى العمل به. ولهذا فإن هذه الأمة من أعظم مميزاتها وصفاتها العظيمة ما وصفت به أنها تدعو إلى هذا الخير وتنهى عن الشر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. ولا تقوم هذه الشعيرة العظيمة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا على العلم النافع من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن هنا نقطة أنبه عليها كما أشار إليها أخونا حفظه الله، أن العلم النافع في أوساط الرافضة قد يتعب أهله وأصحابه، فالرافضة ليلا ونهارا سرا وجهارا وهم يسعون في إبعاد الناس عن هذا العلم وعن هذا الخير، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالرافضة لا

الله أكبر الله أكبر.

0: وجل أن يلطف بإخواننا سواء الذين وافقونا في هذه المسألة أو خالفونا. ومع ذلك نقول لهم: صدورنا وبيوتنا ومساجدنا مفتوحة لكم، ونحن وإياكم إخوة في العقيدة والمنهج والدين والصفاء والنقاء والعلم. فأهل السنة كالجسد الواحد أينما كانوا، كالجسد الواحد أينما كانوا. وإذا حصل على سلفي أو سني في أي بلد ضر من الرافضة أو غيرهم، إن أهل السنة يحزنون، وإن أهل السنة يتألمون، وإن أهل السنة يقفون بجانبهم بقدر استطاعتهم. الرافضة لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فها هم حلفاؤهم الذين شاركوهم في سفك الدماء لعدة سنوات، والذين سلموا لهم بلاد اليمن كما قدمنا على طبق من ذهب، ومع ذلك لم يرضوا أن يبقوا معهم على عرش الملك وكرسيه. فكل من لم يكن رافضيا كما ذكر أهل العلم إن دمه عندهم حلال وعرضه مباح. وقد ذكر ذلك الإمام الشوكاني في كتابه إرشاد الطلب، وهكذا في غيره من الكتب، أنه لا أمانة لرافضي على من خالفه، فإنه يسعى في قتله ويسعى في سلبه ويسعى في انتهاك عرضه، ولا يقيمون لدماء المسلمين وزنا. وكما ذكر بعض المؤرخين في الخلافة العباسية في قصة ذلك الوزير الرافضي الذي قتل في سجن كان واليا عليه 500 من أهل السنة كانوا في ذلك السجن، فذهب إلى بعض مفتيهم وعلمائهم يسأله عن هذا الحادث وهل عليه كفارة، فقال له: إن كنت ما دمت سألتني بعد أن قتلتهم فأرى أن تكفر عن كل واحد تيس، والتيس خير، تكفر عن كل واحد تيس والتيس خير. فغير الرافضة عند الرافضة أفضل، التيوس أفضل منهم، والحيوانات أرفع منهم، ولهذا يفعلون ما يفعلون ويصنعون ما يصنعون. فنسأل الله عز وجل أن يدمرهم وأن يريح المسلمين منهم. فما علينا عباد الله إلا أن نقبل كما سمعتم على هذا الخير إقبالا كليا، ولكل مقام مقال، والعلم يبرز في أحلك المواطن وفي أعظمها. فكما سمعتم أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى منعه علمه وخوفه من الله والحجج التي يحفظها أن يتنازل عن دينه وعقيدته في موطن عجز عنه غيره وتنازل عنه غيره وسكت غيره، ولكنه ثبت. وإذا كان صاحب الحق لا يثبت في مثل هذه المواطن فمتى يثبت؟ لا يثبت في مثل هذه المواطن فمتى يثبت؟ يقال للإمام أحمد رحمه الله تعالى: القرآن مخلوق، فيقول: هاتوا لي آية من كتاب الله أو حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وهكذا غيره، إلى أن جاء الإمام محمد بن عبد الوهاب ونشر دعوة التوحيد بالعلم النافع وبسيف الجهاد القاطع، فتكلم عنه الشانئون وطعن فيه الحاقدون أنه يقتل المسلمين والأبرياء، فوقف وثبت وأظهر الحجج وبينها، وبين أن هؤلاء أشركوا بالله عز وجل ونددوا وحاربوا دعوة التوحيد ووقفوا في طريقها. وهكذا العلم يمرز صاحبه في مثل هذه المواطن العظيمة. شيخنا مقبل رحمه الله تعالى لما جاء وجعل يشيد أركان هذه الدعوة ويؤسس قواعدها وينشرها ويبينها للناس من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تنكر له القريب وتنكر له البعيد، وهكذا حاربه أعداء الله وحاربه أهل الباطل، بل سلبوا منه كثيرا من طلابه فأغروهم بالمال وأخذوهم بالشبهات والأهواء من أذكى طلابه وأحفظهم، ذهبوا من بين يديه، فثبت رحمه الله تعالى على الحق. وهذا هو العمل بالعلم، ثبت على الحق وصبر. كان أحدهم يقول بعد أن جيشوا تلك الأعداد الكثيرة: إما أن تتابعنا وإلا فإنك لن تضر الدعوة. هكذا يقول الطالب لشيخه: إما أن تتابعنا وإلا لن تضر الدعوة. يقال للإمام الوادعي: فصبر رحمه الله وعلم ودعا إلى الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وجاهد في الله حق جهاده في السراء والضراء، فجعل الله عز وجل لدعوته القبول في الأرض، فانتشرت الدعوة وأخلف الله عز وجل بخير. ذهب أولئك المفتونون فأخلف الله بأعداد كثيرة وبرجال حفظوا القرآن والسنة أو كثيرا منها، فدعوا وعلموا وتعلموا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وما هذا الخير الذي نشاهده في بلاد اليمن وفي غيرها إلا من ثمار تلك الدعوة المباركة، إلا من ثمار الدعوة المباركة. إذن فعلينا عباد الله أن نجتهد في طلب العلم وأن نقبل عليه إقبالا كليا، وأن لا ننشغل بغيره كما قال أخونا، لا ننشغل بغيره مما فيه مخالفة لشرع الله عز وجل أو مما فيه تأخير للطالب عن طلبه والعالم عن علمه والداعي عن دعوته، إلا فيما فيه مصلحة للإسلام والمسلمين مما يوافق شرع الله تبارك وتعالى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقتال الرافضة إن تسنى، وخصوصا إذا كان من باب الدفع عن النفس والدفع عن الدين والدفع عن العرض والدفع عن المال، فإن هذا من الواجبات العظيمة التي لا يناقش فيها ولا يقبل أيضا فيها المماطلة والمخاذلة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. وهذه أدلة معلومة مشهورة، ولكن ينبغي لطالب العلم أن يحذر من المزالق الذي تأخذه ذات اليمين وذات الشمال، وأن يحذر من الشهوات، وأن يحذر من الشبهات، وأن يحذر من فتنة الدنيا. فإن من الناس من ربما لو فتح عليه شيء من أمور الدنيا نسي العلم ونسي السنة ونسي الخير الذي هو عليه، ولا يدري إلا وقد قسى قلبه وضاق حاله، فترك الدعوة إلى الله وترك طلب العلم وترك مجالسة الأخيار وابتعد عنهم وتوارى عن الأنظار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومع ذلك فإن الدعوة السلفية في بلاد اليمن وفي غيرها في خير عظيم وفي توسع كبير، والفضل في هذا لله تبارك وتعالى. كلما حاول الأعداء أن يستأصلوها في مهدها وأن يقطعوها من أصلها وأن يفرقوا أهلها وأن يمزقوا شملهم، جعل الله عز وجل لهم نقيض ذلك، فانتشر الخير وزاد وأقبل الناس على هذه الدعوة المباركة، لا تكاد تذهب بلدة إلا ووجدت فيها الخير حاصل والدعوة حاصلة والدروس العلمية والمحاضرات النافعة والتأليفات الجيدة، وهكذا لا ترى جبلاً ولا واديا ولا قرية إلا وفيها هذه الدعوة، وهذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى. وإننا كما سمعتم نرى الخير في مثل هذه البلدان التي أخرج منها الرافضة على رغم أنوفهم يزداد يوما بعد يوم، ونرى الدعوة تنتشر أضعاف أضعاف ما كنا نراها قبل ذلك، والله تزداد أضعاف أضعاف ما كنا نراها قبل ذلك. فكم من قرية ربما كنا لا نستطيع أن ندخلها ولا أن نحاضر فيها، وإذا بها في أيامنا صارت في حظيرة السنة ودعوتها، فتحت مساجدهم، صرنا والله نعجز أن نغطي مساجد أهل السنة في هذه المدن وفي هذه القرى. كم من الناس يطالبون، فهؤلاء يطالبون بخطيب، وهؤلاء يطالبون بمدرس، وهؤلاء يطالبون بمربي، فربما لا نجد من كثرة مساجد أهل السنة، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى ونعمة يجب علينا أن نشكرها، يجب علينا أن نشكرها. فإن هذه النعمة من شكر الله عز وجل عليها أكرمه بالزيادة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن من عباد الله عبادا يختصهم الله لمنافع العباد بالنعم ويقرها فيهم ما بذلوا، فإنهم منعوها حولها إلى غيرهم. رواه الطبراني عن ابن عمر وهو في صحيح الجامع. والله عز وجل يقول في كتابه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمن شكر هذه النعمة أن نتعلم وأن نجتهد في طلب العلم وأن نعمل بهذا العلم في عقيدتنا وأخلاقنا وعبادتنا ومعاملتنا، وأن ندعو إلى هذا العلم وأن نحافظ على هذا الخير بالبعد عن كل ما يصرفنا عنه وكل ما يعيقنا عنه، والإقبال على الله تبارك وتعالى والتضرع والدعاء له سبحانه وتعالى أن يتمم هذه النعمة، أن يتمم هذه النعمة، وأن يسدد أهل الخير والحق والهدى، وأن يأخذ بأيديهم إلى بر الأمان والسلامة، وأن يدفع شر الأشرار وكيد الفجار ومكوى المكر الكمبار من أعداء الله تبارك وتعالى، سواء كان من اليهود أو النصارى أو الرافضة المجوس أو المنافقين اللئام أو غيرهم من الطهام الذين يعادون الحق وأهله، سواء كان عن قصد أو عن غير قصد، والله عز وجل يتولى عباده، فهو الذي يحفظ دينه، وهو الذي يؤيد عباده، فهو القائل في كتابه الكريم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وما نحن فيه معاشرة سامعين، ما نحن فيه خير عظيم ينبغي لنا بل يجب علينا أن نعلم عظمته وأن نعلم مكانته وأن نحافظ عليه حتى يبقى لنا ما شاء الله تبارك وتعالى. فإن النعم تزول وتذهب بعدم شكرها وعدم المحافظة عليها وعدم تعظيمها كما أراد الله سبحانه وتعالى، وتبقى وتدوم وتستمر بشكرها وبالمحافظة عليها. فلنعظم ما عظم الله ولنحقر ما حقر الله سبحانه وتعالى، وندعو الله عز وجل أن يخلص البلاد اليمنية وسائر بلاد المسلمين من أعداء الله تبارك وتعالى، وعلى رأسهم الرافضة الذين هم عكاز اليهود والنصارى. نسأل الله عز وجل أن يخلص بلاد المسلمين منهم، وأن يريحنا منهم، وأن يرينا فيهم ما تقر به الأعين، فليس الذي صنعوه بأهل السنة وبغيرهم من المسلمين شيء يسير ولا شيء يغفل عنه الغافلون. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا استووا.

الله أكبر. الحمد لله.

ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور

فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: ووهب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي

0: سائل يقول، وهو من الإخوان الذين في جبهة كتاف حفظهم الله، إذا أعطي الشخص ملابس للبرد ونحوه وليس به يعني من أنواع السلاح ملابس فقط، ثم أراد الانصراف يأخذها معه، الجواب هناك ألبسة تخص المتارس مثل ألحفة للبرد ووقايات من المطر، هذه ربما يؤتى بها لمن كان في هذا المترس أو من كان حارسا لبسها وتبقى معه لشأنه، فمثل هذا الورع ترك الأخذ منها والذهاب بها. وهناك مثل قمص، مثل أزر، يعطى الإنسان ما تستحق أن تكون لمترس وليس من شأن المترس والمكان، هذه أخذها. ألبسة داخلية، هذه إذا ذهب هم ما أعطوه إلا من أجل أن يأخذها، فلا مانع من ذلك. أما ما كان مخصوصا بالألبسة التي هي أدفئة للمكان مثل البطانيات وكذلك بعض الجباب التي هي مدفئة، يؤتى بها للحراسة فقط، من حرس أخذ وحرس ويبقى لابسا، فإذا ذهب ووضعه وتركه للمجاهدين خير له، أمر طيب، هذا هو الصواب. السؤال الثاني، من كان معدا للطعام وسقاء القوم هل يعتبر مرابطا؟ وهل أجره مثل أجر من يرابط في الصفوف الأمامية أمام العدو؟ لا شك أن من كان في خدمة إخوانه فهو مجاهد ومرابط، سواء واجه أو خدم المواجهين. وقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان يرعى ظهرهم، وأيضا والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فالذي يطبخ الطعام أو يأتي بالماء أو يكون ماذا لشؤون إخوانه حسب ما جعلوه، إن كان في الساقة كان في الساقة وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، الكل مجاهد والكل مرابط ولا يظلم ربك أحدا. نعم قد يكون الأجور تتفاوت على قدر الجهد، فمثلا الذي هناك قد يجد شيئا من الراحة وفي ظل وفي كذلك أيضا دفء، بخلاف الذي بين الحر والقر فأجره أعظم على قدر تعبه. أيضا الذي هناك وإن كان مرابطا ومجاهدا ومأجورا، لكن الذي في الأمام قد يجد من الجهد والسهر وأيضا النباهة يمين وشمال وأمام ومواجهة العدو ومقانصة العدو وهكذا ما لا يجده غيره أجره أعظم، ولكل درجات ما عملوا، هم درجات عند الله، فالأعمال تتفاوت من حيث أجرها وفضلها وأهلها يتفاوتون من حيث الفضل. فإذن الكل مرابطون، الذي يخدم إخوانه بالطعام والشراب وهكذا أيضا ما يحتاجونه، تجهيز ما يحتاجه إخوانه والإيصال الأشياء إليهم وما كان من هذا الباب، هذا مجاهد ومرابط، وإن مات في خيمته التي يطبخ فيها يعتبر شهيدا إن شاء الله لأنه مجاهد ومرابط. ولكن يعني من حيث الأفضل كل على حسب عمله وجهده وما يقوم به من على قدر تعبه، وليس أحد منهم قاعد، كلهم مجاهد. قال الله عز وجل: لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر المجاهدون في سبيل الله، كلهم مجاهد ما منهم أحد قاعد، هذا مجاهد بجهده وهذا مجاهد بنفسه وأعماله، كلهم مجاهد. وتعلم أن المجاهد إن لم يعتنى به أو المرابط ربما كلفه ذلك الجهد إلى التعب والإجهاد ما لا يطيقه، فإذا خدم وقدم إليه الطعام والشراب والدفء من الملابس ونحوها وما يحتاجه وما يحتاجه للمواصلات للتواصل كروت ونحو ذلك تصل إليه، هذا يعينه على البقاء أكثر. فإذن من الذي أعانه؟ أعانه الذي أعانه الله، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، مجاهد يعين مجاهد والكل يكمل بعضهم بعضا. يقول أيها أفضل، أيهما أفضل للمرابطين، جمع التقديم أم جمع التأخير؟ لو أنهم يصلون كل صلاة في وقتها أفضل، إلا إذا حصل عندهم زحمة أعمال ومدد وما إلى ذلك، أيضا مواجهة للأعداء ومقانصة يجمعون، شاءوا جمع تقديم أو جمع تأخير يجمعون. لكن في حال ما هو مرابط ويمكنه أن يصلي الصلاة في وقتها قائما فعل، وإن لم يستطع قاعدا حتى ولو لم يكن إلا على جنب، وإن شغلوا وخافوا ذهاب الوقت فرجالا أو ركبانا، يمكن يصلي وهو يعني متجه إلى عدوه ما ولو إلى غير القبلة إذا خشي فوات الوقت. يسر من الله عز وجل في صلاة الخوف، يسر من الله سبحانه. إخواننا أحيوا جبال كتاف، ظهر طردوا منها الجن، صحيح قرآن يعني يقرؤون قرآن فيها ويقومون الليل فيها والأذان من كل تبة، القلاع تلك يعني هذا يؤذن من تلك القلعة وذاك من تلك القلعة، وصارت كأنها مدينة عامرة بذكر الله بغير معاصي، أحيوها بذكر الله. وأولئك وإنما معاهم ذاك الشريط يشغلونه بعض الأوقات هكذا وهم رقود وما هم إلى ما هم حول دين، جاهدون ما عليهم صلاة، لا صلاة ولا صوم ولا عبادة، بس مجاهد، بس جاهد في سبيل إبليس. سائل أيضا سؤالهم هذا يقولون هل الجمعة واجبة يعني عليهم؟ على ما تقدم هم في الحقيقة ليسوا ثابتين في مكان، ربما تقدموا ربما يعني ماذا حصل لهم ما يقتضيه الحال، فلهذا لا بأس أن يقصروا ما داموا هناك لأمور، منها أنهم مواجه العدو ومنها أنهم مترددون، لا بأس بالقصر ولا تجب عليهم جمعة في مثل هذا التردد الحال. وننصح أن يقيموا جمعة لمن أراد، ومن أراد يسمع الجمعة أو يحضر، ولكن حيث الوجوب لا ما تجب. الجمعة حق واجب إلا على أربعة ومنهم مسافر، وهذا شأنهم كما سمعتم. والجماعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه جماعة حتى في الخوف، يصلون جماعة وإن خافوا مثلا يعني من بعض الشيء يصلي هناك جماعة وهناك جماعة وهكذا، جماعة تصلي وجماعة بعدها وجماعة في مترس وجماعة في آخر وجماعة هكذا على حسب حالهم، لا يصلون فرادى، يصلون جماعة على حسب الحال وعلى حسب ما يقتضيه الحال. الجماعة واجبة في السفر والحضر، وفي الخوف والأمن. وما وتذكر حديث صلاة الخوف، جماعة صلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الجمعة فلا، ما تجب. وإذا أقاموا جمعة من أحب أن يسمعها ويحضرها لا مانع، ممن ليس مشغولا بأمر، يعني ليس دوره في ذلك الشأن المهم. ولا يجوز أن يذهب يحضر الجمعة ويترك مكانه يؤتى المسلمون من قبله، فإن وقوفه في ذلك المكان فواق ناقة خيرا من الدنيا وما عليها. ويقول أيضا أخ يقول، يعني يحثون على تعليم العوام، أنا لا أشك أنهم مجتهدون في هذا جزاهم الله خيرا وفي غيره، ففيهم دعاة أجلة، فيهم معلمون درسون خطباء واعظون مؤلفون، فيهم وما فيهم إلا خير. صحيح، وإن وجد بعض العوام إن شاء الله في هذا المجتمع الزكي النقي، في هذا المجتمع السلفي إن شاء الله يحصل على خير، يحصل على خير وعلى دعوة. ونحثهم على المزيد من ذلك، وقد طلبت منهم إن شاء الله يكون ذلك كان أو يكون، أن يعتنوا بالمدارس على الأقل في الأسبوع درس ومحاضرة، في كل أسبوع للمدرسة درس خاص في التوحيد، في العقيدة، فيما يحتاجه في التعليم الصلاة، ويليه في اليوم الثاني محاضرة، وهكذا يدور عليهم الزوار، من زارهم يدور على المدارس ويعطيهم نصائح وتوجيهات، اهتدى فيها خير كثير، ناس كثير اهتدوا فيها، صار فيها دعوة. بلغنا أن واحدا كان عامي وذهب حالته حالة، وبعد ذلك جاء من ضمن المتقدمين، هجموا على بعض الحوثيين، هم من الهاجمين، قتل حوثيين وجد عنده قات في المترس، بز الحوثي رجم به وأخذ القات وسطها أمامه وخزن. قال أمنا هذه غنيمتي. وبعد حين يعني صار من الأخيار. طيب، كل حين هو إلى الأحسن. وعندهم أيضا عناية بالصيام جزاهم الله خيرا، وحتى بالقيام، عناية بالقيام، صلى الله يبارك فيهم، عندهم عناية بالقيام في المدارس في أماكن، وبذكر الله. سألناهم كيف أنتم في الذكر؟ قالوا على حال جيد الحمد لله، الكل ذاكر، الكل شاكر، الكل داعي، الكل مقبل على الله عز وجل. وإن وجد من ربما يغفل شيء ماذا يذكرونه، يوجد الغافل، يوجد الجاهل، يوجد من يحتاج إلى تعليم، هذا فرصة تكفيه، استلموا تعليم ودعوة يهديه الله على يديك. إذا كان المرابط يصلي وزحف العدو هل يترك الصلاة؟ نعم، له أن يتجوز فيها إن كان يمكنه، وله أن يتركها ويتقي عن نفسه وعن إخوانه ويصلي ما تيسر الله له. هذا أذن له أن يقتل الحية، يخرج من الصلاة ويقتل الحية، أما هذا رافضي، ألف حية أرحم منه، ألف حية أرحم الرافضي. من الذي قال أتني بزيدي صغير أتيك منه برافضي كبير؟ نعم، قبله الشعب، وأتني برافضي صغير أخرج لك منه زنديقا كبيرا، من قال هذا؟ أيضا هو غيره، أتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا، وأتني برافضي صغير أخرج لك منه زنديقا كبيرا.
1: أخوني يقول الحواث الآن الذين يطلبون الخمس بحجة أنه من أهل البيت، ما حكم فعلهم؟ سيأتي فتوى السلف، فتوى مالك وأحمد وغيرهم أن الرافضة ليس لهم حق لا في الخمس من الذي في الفيء، ليس لهم حق في الفيء، وأيضا الغنيمة، لأن الله قال للفقراء المهاجرين، ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم هم الأنصار، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم، هذه أصناف أهل الفيء، المهاجرون أو الأنصار أو من جاء بعدهم ممن تبعهم بإحسان. فكان الإمام مالك رحمه الله يقول الرافضة ليسوا من المهاجرين الأولين وليسوا من الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وليسوا من الذين اتبعوهم بإحسان، بل هم ممن اتبعوهم بإساءة، فليس لهم نصيب في الفيء. وهكذا فتوى الإمام أحمد كما نقلها أيضا ابن كثير وفتوى كثير من السلف أن الرافضة ليس لهم حق في الفيء حتى ولو كان فعلا من قرابة من أولي القربى، لأن الله وصف أولي القربى بوصف معين، إما مهاجرون وإما أنصار وإما تابعون لهم بإحسان، وهؤلاء أهل إساءة إلى السلف فليس لهم نصيب في هذا الفيء. وأيضا الغنيمة ليس لهم حق فيها، لأن الغنيمة للمسلمين وهؤلاء ليسوا من المسلمين.
2: أهل الإسلام ينفذون مخططات الكفار وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فمنع الحج ومنعت العمرة وقل عدد الحجاج والمعتمرون من أجل المحافظة على الأرواح والأجساد، وفي حقيقة الأمر هو مخطط من مخططات الكفار. قبل أغلقت المساجد، عطل الصلاة الجماعة، فرقت الصفوف، تنفيذ لخطط الأعداء، لكن الذي أمر بذلك ونفذ لم يقصد محاربة الدين، وإنما من أجل المحافظة على الأنفس والأرواح. وها نحن في هذا اليوم بدأ محاربة الجهاد ومنع جهاد الحوثيين الرافضة، ليس من أجل الدفاع عن الرافضة، ربما الذي يسعى إلى ذلك ممن قد جاهد الرافضة، ممن قد قتل من آبائه وأبنائه وإخوانه وأفراده، ولكن لأمور أخرى. آخر ما أطلقوا التهم على المجاهدين بأنهم يخدمون الإخوان المسلمين وبأنهم ينفذون أوامر علي محسن الإخواني، ثم تجد محاربة للمجاهدين، اللمس والطعن في المجاهدين الذين يجاهدون من أجل الله، الذين قادوا المعارك، والذين كثير من قادة الجنوب الآن كانوا أفراد تحت هؤلاء القيادة من السلفيين الذين تخرجوا من دار الحديث بدماج، ثم نسمع الآن الطعن واللمس في هؤلاء المجاهدين الذين ما خرجوا من أجل مناصب ولا من أجل رتب ولا من أجل مطامع ولا من أجل أموال، وإنما خرجوا من أجل الله تبارك وتعالى، وهم ماضون على ذلك، وإن حاربهم من حارب وإن لمز فيهم من لمز، والعاقبة للتقوى. وما هذه الحروب إلا نخل وتصفية، ولا يبقى إلا الخلص ممن جاهد الحوثيين من أجل الله تبارك وتعالى، لا من أجل المناصب ولا من أجل الرتب ولا من أجل المسؤولية ولا من أجل الوطن ولا من أجل الثروات، وإنما عقيدة من أجل الدفاع عن دين الله تبارك وتعالى، من أجل الدفاع عن عرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مغفل وجاهل من ظن أنه يستطيع أن يتعايش مع الحوثي، جاهل ومغفل من ظن أن الحوثي سيقف في المناطق الشمالية وأنه سيكون رئيسا على الشمال وسيترك لنا الجنوب ونكون دولتان متجاورتان، كل دولة لها حدودها ولها حرمتها ولها مجورتها، فإن مشروعه ليس إلى حدود الشمال وإنما لتنفيذ المخطط الإيراني. نعم يا عباد الله، فالآن يحارب الجهاد باسم أن المجاهدين يخدمون الإخوان المسلمين. ومن الذي تكلم على الإخوان المسلمين؟ أليس الإمام الوادعي رحمه الله تعالى؟ أليس الشيخ الهجوري حفظه الله تعالى؟ أليس طلاب دماج هم الذين حذروا من الزنداني؟ والزنداني كان له شأن في الدولة، وكانت الوزارات كلها بيد الإصلاح، وزارة الأوقاف ووزارة التربية ووزارة الصحة وكذلك الأمن والبحث الجنائي وكل ذلك، ولم يقف في وجه الإخوان المسلمين في اليمن إلا العلامة الوادعي رحمه الله تعالى، والشعب كله كان وراء هؤلاء، فتحت لهم المدارس والمعاهد والجامعات وغير ذلك. ثم يقوم الآن الذي ربما ما يصلي ويتلاعب بالصلاة ويطعن في أئمة وفي مشايخ وفي طلبة علم وفي مجاهدين، فعلينا أن نفيق يا عباد الله وألا نادن بترويج مثل هذه الأشياء وبإيقاف جهاد الحوثيين في بلادنا. نعم يا عباد الله، فباسم الدين والمحافظة على الأرواح والأجساد تحارب المساجد، يحارب الحج، تحارب العمرة، يحارب الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى.
3: يستغلون هذا اليوم بتربية المسلمين على عقائد الشيعة الرافضية، يستغلون هذا اليوم على تحريض المسلمين. هكذا هذا اليوم جعلته الرافضة يوم مأتم، يوم حزن، يوم بكاء، يوم صراخ، لأنه اليوم الذي قتل فيه الحسين ابن علي رضي الله عنه في كربلاء من أرض العراق. فلذا ترى الشيعة في هذا اليوم يبتدعون بدعة النياح، يبتدعون بدعة ضرب الخدود وضرب الأجساد بالعصي والسلاسل وجرح الرؤوس والوجوه بالسكاكين والآلات الحادة، كل ذلك ابتداعا منهم في دين الله جل وعلا. فلم يأمرهم الحسين بذلك رضي الله عنه، ولا يرضى منهم هذا الفعل المبتدع، وإنما يفعلون هذا الفعل لغرض تجميع الناس، لغرض تكتيل الناس وجعلهم في مكان واحد، ثم يلقون عليهم عقائدهم الباطلة. يستغلون هذا اليوم بتربية المسلمين على عقائد الشيعة الرافضية، يستغلون هذا اليوم على تحريض المسلمين، على قتال المسلمين وسفك دمائهم. فلا هم للحسين محبون ولا عليه يبكون وينوحون، وإنما هي بدعة ابتدعوها لأجل إرساخ عقائدهم وإفشائها بين المسلمين، وأيضا لقصد تشويه الإسلام. فهم يظهرون للعالم أن هذا هو الإسلام، ضرب للأجساد بالسلاسل، جرح للرؤوس بالسكاكين والآلات الحادة، سجود وركوع لغير الله جل وعلا، مشي على القبور وأكل من أتربتها وفتاتها، ويصورون للعالم أن هذا هو الإسلام، أنه دين وحشية، أنه دين فيه الضرب والجلد وفيه سفك الدماء، حتى يصد الناس عن الدخول في هذا الدين. هم يعتقدون أن الحج في هذه الأيام إلى ذلك الموضع في العراق أنه خير وأفضل من الحج إلى بيت الله الحرام، وأن الأجر فيه أعظم. كل ذلك من بدعهم ومخالفاتهم التي فارقوا بها المسلمين وساروا فيها سيرا غير سير المسلمين. وللأسف صارت هذه الحسينيات، صارت هذه المآتم والأحزان تقام في بلد الإيمان والحكمة، تقام في بلد اليمن الذي هو بلد الإيمان بلد الحكمة. صار الرافضة في المواضع التي سيطروا عليها يقيمون هذه البدع وهذه المآتم وهذه الخرافات، زعما منهم أنهم يحزنون على الحسين وليسوا محبين للحسين وليسوا على طريق الحسين رضي الله عنه، وإنما هي بدعة. القصد منها تجميع الناس وترسيخ العقائد الفاسدة عندهم وتحريضهم على المسلمين، فلا يجوز مشاركتهم في ذلك، ولا يجوز حضور هذه الاجتماعات لهم، ولا يجوز للإنسان حتى أن يكون في ذلك المكان يبيع ويشتري، كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله أن الباعة لا يجوز أن يحضروا للبيع والشراء في أماكن الأعياد المبتدعة، لا أن يشاركهم في الأكل من طعامهم، ولا في حضور اجتماعاتهم، ولا في البيع والشراء لهم في تلك الأماكن التي جعلوها لهذه الأعياد، ولا فعل شيء فيه مشاركة لهم في هذه البدع التي هي مفارقة للمسلمين في طريقتهم التي ساروا عليها من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا.
0: سائل يقول: ما قول إن المجاهدين في كتاف مرتزقة، فما قولكم في هذا؟ أو مرتزقة، قولنا أنه أساء الظن بأناس صالحين، وأنه أيضا قال ما لا علم له به، والقول بغير العلم محرم، وأنه في قوله أنهم مرتزقة أي أنهم ليسوا مخلصين، إنما طلاب للرزق ومستمدون، ومن أجله ذهبوا ذلك المكان، بذلك خالف الواقع أيضا، فالذين هناك جزاهم الله خيرا، والواقع شاهد أنهم أتوا على حال ضيق، وتجمع الواحد والاثنان والعشرة والمئة إلى أن يسر الله ذلك العدد الطيب، وهذا بالقليل وهذا بالقليل معه، وأتوا بقافلة غذائية لإخوانهم المحصورين المتضررين، وتلقاهم هؤلاء البغاة الزنادقة الرافضة، وقالوا هي قافلة مسيسة لا يمكن تدخل، وما كانوا مريدين أن يدخل إلينا حبة خردل لا منهم ولا من غيرهم، ومكثوا هناك مدة وهم يحاولون إدخالها، وهؤلاء رافضون لإدخالها لمآربهم السيئة التي يهدفون إليها، خيب الله آمالهم، فقام أولئك الغيورون من كل حدب وصوب، وأرزوا إلى تلك القبيلة مشكورة، وفتحت لهم القبيلة بلادها، وقام معهم من القبيلة رجال شجعان غيورون صالحون، نعم، محبون للسنة ولأهلها، وفي الحقيقة ما قام من هناك ومن غير هناك إلا محب السنة، أهل السنة ومحبوها، نعم، والغيورون على دين الله. ما كان هناك سبيل، ولا كان هناك أيضا خيار، إلا أنهم إما أن يرجعوا بقافلتهم مهانين منكسي رؤوسهم، وإما أنهم يتقدمون على ما حصل، إما الشهادة وإما النصر لإيصال الغذاء على إخوانهم. وماذا قال يقول قائلهم؟ ماذا نريد بالحياة؟ وفي بداية الأمر جعل الله عز وجل يعني من فضله سبحانه وتعالى عونا، وإلا شيء هيأه الله، وما كان هناك مدد ولا عدد، فيه عدد لكن ما كان هناك مدد ولا عدد، كانوا في فقر، حتى إن القافلة التي أتوا بها وضعوها هناك وذهبوا واشتروا لهم تنانير، وكانوا يأتون لكل يعني تبه بتنور وشيء من الغاز، ويعطون لهم دقيق وأشياء من حق القافلة، وصارت قافلتهم لهم، يخبزون يعجنون يخبزون يأكلون. هذا شيء هيئه الله في بداية الأمر، وبعضهم ربما يمكث اليوم أو أكثر وهو جائع، ما أحد يصل إليه بشيء، لإما للبعد وإما وإما. ومن حيث الذخيرة كانت قليلة جدا، لأني أعرف حالهم ويعني ما هم عليه في ذلك الشأن من أول يوم، حتى إن أبا حسين رحمه الله كان معه سيارة هايلوكس مارتين، هم أن يبيعها يشتري بها ذخيرة، فأبى الإخوان وقالوا نتواصل عليها نتواصل عليها، وفعلا كانوا يتواصلون عليها في بعض الأمور. بداية ما معهم إلا سيارات التي كانت معهم هناك التي أتى بها أشخاص أصحابها، هيأ الله. قام أهل الخير كما تعرفون، وكان الناس يتواصلون يقول ماذا تريد الجبهة، يقول لهم ريد كذا وريد كذا وريد كذا، الناس من العالم والله يعني كلهم يريدون فك الحصار وكف النار عن دار الحديث بدماج بكل ما يستطيع، فمنهم من يشتري قطعة ومنهم من يشتري أخرى ومنهم من يشتري كذلك يعني ذخيرة ومنهم من يشتري، أهل الخير من سائر بلاد الله، واجتمع لديهم خير كثير من الأسلحة والذخائر والعتاد، واشتروا لهم سيارات أيضا، يعني اشتريت سيارات عدة سيارات يعني اللي يتواصلون عليها وكذا، اجتمع خير كثير، ويسر الله من يعطيهم شيء من الغذاء. هذه بدايتها، ما هو من أجل ارتزاق ولا من أجل دنيا فيما نحسبهم، والله حسب الجميع على حال كما سمعتموه، إنما قصدهم نصرة الله ونصرة رسوله ونصرة المؤمنين، ولا يزال الحال إلى الآن يعني على حال، ربما حال تعاوني من أخيار وبعض التجار وبعض فاعلي الخير، وأيضا ربما بعض الاستدانات لذخائر ونحوها، وعندهم خير كثير. فالذي يقول هذا القول إنهم مرتزقة ظلمهم، صحيح ظلمهم، لأن سبل المرتزقة غير هذا السبيل. ويا أخي الذي يريد الارتزاق ما يجعل نفسه أمام العدو، ربما يموت أخوه قريبه عمه خاله، ربما هو يعرف سبيله. وكثير من الناس من أولئك يعني عندهم وظائف وتاجر وغير ذلك، ليسوا بحاجة إلى هذا القول أنهم مرتزقة مثلا، أنهم يفتحون لهم باب ارتزاق ومن قبل ما كان عندهم ارتزاق. ثم إن الوقائع تظهر يا أخي، والحالات تظهر، لو كان عبارة عن مرتزقة لكانوا شغلوا عن ما هو ما هم فيه بالارتزاق، وهمهم الدنيا، ومثل هذا لا ينصره الله بل يخذله ويذله. ومن جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. جعل الآخرة نية، الآخرة نيته، جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه، وآتته الدنيا وهي راغمة. فلا يبارك الله عز وجل لمن يتخذ أمور الآخرة للدنيا، والله ما يبارك الله له. وما أحسن ذلك الأثر عن ابن سيرين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. فالعلم وجهاد الأعداء والصلاة والصيام وسائر العبادات من سخرها مراعاة، يعني ماذا، رياء وسمعة، لا ينال من ذلك خيرا، سائر العبادات. ففي الصحيحين عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. هذا نتكلم عن رجال السنة فعلا الذين هناك، لا عن من كان مرتزقا من قبل أو كذلك هو جامع للمال من قبل كما هو معلوم، يعني مثلا سواء في الشرق أو في الغرب أو في أرض الله الواسعة. نحن نتكلم عن الذين أتوا على هذا المعنى والصدق. اتهامهم بالارتزاق ظلم لهم، ولعل ذلك أيضا مما قد قال الله عز وجل فيه: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. هذا وصف ذم الله به المنافقين من تخبيل المجاهدين والمناصرين لدين الله. والله لو سلمنا فتنة الرافضة وسلموا فتنة الرافضة ما قرحت رصاصة واحدة عليهم، على الرافضة بإذن الله. ولكن يا أخي، قوم بغاة، قوم قتلوا أكثر من 70 حافظا للقرآن. نعم، قوم منعوا الطعام والشراب والأشياء الضرورية والدواء، قوم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا في كبير سن ولا صغير، ولا يرحمون. لا يصد هؤلاء إلا النار، لا يصدهم إلا بطولة أمام هذا البغي والعدوان. نعم، ودفع عن الأنفس لله سبحانه وتعالى، وجهاد دفع. فما فيه إخواننا هناك هو جهاد دفع لا شك فيه، وحكمه معروف عند أهل العلم، عن العقيدة، عن العرض، عن الدين، عن الممتلكات، عن البيوت، عن الأنفس. ثم انضاف إليهم أناس شردوا من صعدة إلى هؤلاء، وقالوا: كما أنكم مظلومون نحن أيضا مظلومون، هدمت ديارنا، قتل إخواننا، شردنا من

لا تنسى، إجرامية لا تنسى. فانتمعوا إليهم وبقوا يقاتلونهم على هذا الحال، أناس يقولون نريد نقاتلهم من أجل نرجع ديارنا على حياة وموت، وأناس أيضا يقولون الذين هناك نقاتلهم لأنهم قتلوا إخواننا فأردنا أن نوصل إليهم الغذاء فقتلونا. وأيضا هؤلاء قوم كما تعرفون خوانة، لو أنهم رأوا الذل والمهانة والتفرق وكذلك والله ربما ما سلمت تلك القبيلة ولا غيرها من الاعتداء عليها والبغي عليها والسيطرة والهيمنة كما كانوا من قبل زيادة. قلنا لكم هؤلاء ما يعني نحن نقول الرافضة مع بغيهم وعدوانهم، لكنهم أمام الوقوف الصامد يجبنون، وربي وقد رأيتموهم يجبنون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلها تركهم ذلة سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، هكذا يقول الله سبحانه. ها بقي وقع هناك. ثم قالوا إذن بعد هذا الحال، أنا أشرح لكم الآن بعد ما كان الحال يعني فك الحصار، تقدمنا ما فيه كبير يعني شيء، ربما والله لا نحن نريد دولة، هكذا ولا لا؟ لا نحن نريد دولة حتى نذهب ونصفي بلاد صعدة، ما معنا من بلاد صعدة نسوي نصفيها، ولا نحن كذلك أيضا يعني من السهل أننا نخرج هؤلاء من ديارهم، ولا من السهل يخرجونا، ولكن خلونا نقطن هنية ومن قدم علينا خبطنا، وكانت فكرة جيدة ورأي مسدد، ومن قدم عليهم ضربوه، وكل حين والروافض يحملون سياراتهم يدفنون. أخذنا في إخواننا من أراد الله أن يتخذه اتخذه الجريح والقتيل والقليل اليسير، ومعروف أن الهاجم ربما الباغي والهاجم أنه يحصل له ما يحصل له، ووفقوا في هذا الرأي وجلسوا هناك ويأكلون ويشربون، والحمد لله. ومن قدم عليه خبطوه، ولن يتزحزح السلفي، أنا أقول صراحة السلفي ما يتزحزح إلا أن يموت، ما هو مثل أولئك الذين يعني قال لهم الله أكبر الموت لأمريكا ورجم بن عاله وشرد حافي، هذا ما لا تتوقعوا من قبل. أن أقول لهم هذا سلفي، هذا صاحب توحيد، هذا إذا مات أخوه يبكي على أمرين، حزينا على أخيه ولأن الله ما اتخذه، يقول لعل الله ما اتخذني أنا، ما لي نصيب أني أستشهد، والله جاءني واحد يقول يا أخي ادعو الله لي. قلنا ماذا؟ قال يا أخي قتل فلان وقتل فلان عندي في المترس وأنا ما أراد الله لي، ادعو الله أن الله يسر بها. قلنا الله يعافيك، صحيح. فأقول لهم هؤلاء ما فيش معهم سبيل على أهل السنة، والله لو يقاحطونهم بالأسنان قاحطة، هؤلاء رجال توحيد رجال سنة يدافعون عن أنفسهم، مبغى عليهم مظلومون، جهادهم جهاد دفع، يرون أن من مات إن شاء الله شهيد للجنة، ومن حي حي عزيزا مكرما. فجزى الله إخواننا هناك خير الجزاء، وأوصي نفسي وإياهم بالصدق والإخلاص، وإيانا وإياهم أن تميل النفوس إلى شيء من أمور الدنيا، ونعيذهم بالله ونعيذ أنفسنا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهم مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهي جبهة سنة ورجال سنة، ومعروف التوحيد وخيره وإخلاصه، إخلاص أهله ولله الحمد. فمن رماهم بأنهم مرتزقة كذب عليهم وافترى عليهم وظلمهم وقال عليهم بغير علم، وهاهم الواقع شاهد أن بعضهم يذهب وإلى الآن، وبعضهم ما يعني يجهزوا إلا أهل الخير هكذا تجهيزا، ويذهب ربما يحتاج إلى الشيء اليسير يوصله، الشيء الرسيل يرده، والذين هناك حالهم أيضا
يعني ما هو حال ذلك الثري ولا

0: ذلك أيضا المطرف الذي يتهم بهذه التهمة حال سداد الحال ودون ذلك، سداد الحال ودون ذلك، يسر الله لهم بخيام وبألبسة حق البرد وحق المطر وهكذا، وذلك فضل الله. ها المرتزقة هؤلاء هم الرافضة المرتزقة الذين ربما ما يقر لهم قرار إلا من أن يكونوا في الجبال، يجمع عليهم هؤلاء يجمعون على الضعفاء أموالا، فهؤلاء في الجبال عند الكدم قربا مع التخازين والزينبيات، وأولئك يجمعون من إيران ومن قطر ومن دول شتى ومن دول الكفار أيضا يمدونهم ويلهثون بعد المال وما قاموا إلا من أجلها. أما هؤلاء الواحد يدافع عن نفسه يقول اليوم لو زالت عني الفتنة أرجع أقرأ في المسجد، بالله عليك هذا مرتزق، إنما أنا أدفع الفتنة عن نفسي. إياكم والظلم والافتراء على جبهة كتاف معشر المسلمين، اتقوا الله. نعم، فإنها جبهة إن شاء الله نحسبها والله حسيبها، ولا نأمن على أنفسنا ولا على غيرنا الشر والفتنة، ولكن الحال الواقع فيهم دعاة فيهم سنة فيهم رجال والدعوة حاصلة، وكلهم على يعني ماذا تناصح وتواصي وقيام ليل وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى وأداء الفرائض والنوافل واحتساب. نعم، وما بكم من نعمة فمن الله. فلا يثني الصالحين هذا القول الذي لا برهان لصاحبه به، ولله الحمد والمنة، ونسأل الله التوفيق وأن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. المرتزق مرتزق والله، لو يكون في أي جانب، يعني ما يقر قراره إلا باللهوث بعد الدنيا، والعفيف عفيف سواء في جهاده في دعوته. يا أخي نحن أبينا الجمعيات، أبيناها وتعففنا عنها لما فيها من المعاصي والمخالفات، وما ضيعنا الله سبحانه. فالدعوة تحتاج إلى صيانة وعفة، والجهاد يحتاج إلى صيانة وعفة، والحياة كلها من أولها إلى آخرها تحتاج إلى صيانة وعفة ودين ومراقبة لله سبحانه وتعالى، واستمساك بشرعه ودينه، تمسك بسنته، سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإلا يفسد على الإنسان دينه ويضيع حاله. لا جهاده يقوم وينفع، ولا طلبه للعلم، ولا أي عبادة تصلح معه، كلها تفسد إذا سخرت للدنيا. وأئمتنا رحمهم الله أئمة حديث، وأئمة نصرة لدين الله، وأئمة عفة وصيانة، وأئمة صدق، وما كانوا ينحازون من الدين بشيء خلاص الجانب الآخر يتركونه، وأن من قام به ذموه وقالوا مرتزق. هاكم ابن المبارك وادرأوا كريم وادرأوا تراجم المبارك، بل تراجم الصحابة. مظلومون إخواننا، مظلومون، مبغى عليهم إخواننا حفظهم الله، مبغى عليهم. وفي الحقيقة ربما يصدق كلمة مرتزقة على من تخلى عن هذه المضايق من أجل الارتزاق أو من أجل عدم الإقحام في الشدائد. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة. ما أجمل هذه الصورة، ما أجمل هذه الآية، شرح واضح. قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات. يا أخي يعني ما يعرف صديق إلا عند الضيق، وخذيلة المؤمنين بالكلام أو بالقول يعني ماذا، أو بالشماتة أو بغير ذلك، هذا ما هو دأب الصلحاء، هذا دأب من وصفهم الله صورة الأحزاب. ونحن نقول للقاصي والداني أننا نريد أمناً وأماناً وسلماً وسلاماً، والله ما نحن نريد فتنة أبداً، وتعايشا سلميا مشرفا، لا نريد الذل لأنفسنا بل ولا نريدها لغيرنا، والله لا نريد الذل لأنفسنا ولا نريدها لغيرنا. فإن يسر الله عز وجل بتعايش سلمي فمن ذا الذي يرفضه؟ تعايش سلمي وبعد عن الفتن. وأما السيطرة والهيمنة والبغي والعدوان من ذلك الفسقي وأمثاله، يعني يقوم لك واحد والله ما يصلح طباخ، والله لو يعني ما تركن عليها يعني في أتفه شيء يقوم لك يؤذي المؤمنين ويعمل فتنة ويقلقل هكذا ويهنجم ويزمجر على الناس من حضرته. يا أيها الناس لا تسلبوا المؤمنين عزتهم، أنا لكم ناصح، اعتزوا بالإيمان، اعتزوا بالسنة، اعتزوا بما عز الله به المؤمنين من الدفاع عن أنفسهم وعرضهم ودينهم. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. بقينا مع الشيعة سنين، والله لا حدث منا بغي ولن يحدث. يا أخي نحن ما احنا آلة اعتداء ولا بغي ولا نريده، والله أننا نبغض البغي والعدوان حتى لو حصل على حيوان ما هو على آدمي، ما نحب البغي والعدوان، أعوذ بالله. إذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، فما وظيفة العلم وما وظيفة الدين والاستقامة وما وظيفة السنة وما وظيفة أيضا يعني الاجتهاد في البحث والتحقيق وغير ذلك إن لم يكن تطبيقه بالعمل وتقوى الله سبحانه ومراقبة الله عز وجل؟ ما سنعيش إلا أن نذهب يعني للفتن، نعوذ بالله. لأن يأكل الإنسان ألا يعني ماذا أوراق الشجر أهون عليه من أن يعرض نفسه وغيره للفتنة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والموت خير للمرء من الفتنة، خير للمؤمن من الفتنة، وقال إن السعيد لما جنب الفتن. لكننا نعتبر أنفسنا في هذا الحال لسنا فاتنين ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا باغين ولا كذلك ظالمين، مظلومين، نعتبر أنفسنا مظلومين، مبغى علينا مأجورين إن احتسبنا ذلك عند الله، حتى يدفع الله عنا ذلك البلاء. ونسأل الله أن يدفع عنا وعن المسلمين هذا البلاء والفتن. وبعد ذلك ما قدره الله كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الجهاد ما يموت حد خالد، يعني ما وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتاب مؤجلا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم ما كنتم تعملون. إنما من حذر عجله، من حذر أجله ما يستأخر ولا يستقدم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ربما إذا حضر أجلك بحمى أو لسعة عقرب أو لدغة عقرب فأنت في بيتك، وإن لم يحضر أجلك تحضر حمعة الوطيس وترجع سالما. وأدرسوا سيرة سيف الله خالد بن الوليد رضي الله عنه، سيف من سيوف الله، وهو يخوض تلك المعارك وفي مؤتة، في غزوة مؤتة تلك الغزوة العظيمة، يكسر 9 أسياف في المشركين، ولم تبق معه إلا صفيحة يضرب بها المشركين. ومع ذلك كله، مع تلك المعارك في الجاهلية وفي الإسلام، وما تعالى فراشه عليه رضوان الله، سيف الله سماه رسول الله، وأخذ الراية سيف من سيوف الله. فدعونا من هذا، نحن مبغى علينا الواجب نصرة المبغى عليه والمظلوم حتى بالمقال فضلا عن الحال. فهذا هو إخواننا الذين بغي علينا، والحمد لله نحن ما زال الحسن هذا يحصل. يا أخي بأي حق هذا الحوثي يأتي يفتشني في الطريق؟ بأي حق؟ وأنا بيني وبينه لا يعترضني ولا أعترضه؟ كيف يا أخي؟ من هو هذا الحوثي؟ بأي حق يأتي يعني يؤذي ويعمل يمسك الطرقات؟ صحيح يملي ثمه شمه وطلع ونزل، ما هو صحيح يا إخوان. فإذا هذا الذي هو في كتاف الذي يقوم به أولئك، يقومون به دفعا للشر والبغي والعدوان ورد مساجد السنة إلى أهل السنة وعودة المظلومين المبغين، هؤلاء الذين رجعوا قال نريد نعود أماكننا. والله لو كان أفسق الناس وأفجر الناس وأظلم الناس أنه ما ينكر من هذه مثقال ذرة، أنه بغي وعدوان وظلم وتكبر وتجبر على الناس غير حق، وأنه يجب أن يعود الناس إلى أماكنهم يعبدون الله عز وجل. وهو إن أراد الله له توبة تاب الله عليه، وإن أراد الله له عذابا عذبه، والله خبير بصير بعباده. أعني الذي يسير على هذا الحال، الله يعلم المفسد من المصلح. يعني الناس يعيشون في واشنطن، يعيش في واشنطن لابس قميصه وبراحته ويدرس وما إلى ذلك، وهذا يأتي قنطر على الناس هنا، واحد ما يعني تتعجب، لا مظهر ولا مخبر كما يقال، يأتي يعمل على الناس هذه الحالة، ما هو صحيح. فلا يصلح هذا، لا نرضى لأنفسنا ولا لغيرنا ولا لهم، ولا نحن من أهل البغي. تاريخنا معروف من قبل ومن بعد، لا نعتدي أبدا، لكن إنما نريد الأمن والأمان والسلم والسلام، وإخواننا كذلك هؤلاء يريدون ذلك الذين هناك في كتاف، وإخواننا الذي في حجور يريدون ذلك، ويقولون نحن يا جماعة ابعدوا من بلادنا، نريد نأمن على أنفسنا، ما معاكم تأتون إلينا؟ لا حجة أقوى من هذا، لئلا يكون للذين الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. واحد يقول لك يا أخي ابعد من فوق راسي، وش جابك في بلادي؟ والله حجة قوية، روح مني وتاك، تبغى الدولة قاتل لك اعمل لك دولة، تبغى كذلك أيضا يعني ماذا تفعل ما تريد فعل ما تريد، لكن تركني في حالي أعبد الله وأنا رجل مثلك يا أخي، أنا وأنت لحم ودم، ولحم ودم إن شاء الله بر وصالح، ولحمك ودمك إن شاء الله للنار. هذا هو بارك الله فيكم. الكذب كذب على إخواننا ما يصلح، فيما نحسبهم الله حسيب الجميع. نحن نقول هذا من مصدر قوة، ما هو مصدر ضعف، أنا أتكلم من مصدر قوة والله، ولله الحمد والمنة. والله لو يقوم الرافضة لبطشهم القبائل من كل جانب، ولأهانهم الله إهانة ما قد عرفوها في الإهانات الماضية، وستذكرون ما أقول لكم بإذن الله عز وجل. إلى هنا بارك الله فيكم. وإننا على كتاب الله وسنة رسوله وما جاء به سلفنا رضوان الله عليهم نعمل أننا إن شاء الله نتحرى ذلك ونتوخاه، ونرى هذا البغي والسكوت. صالح حبرة وفلان وفلان من أمثالهم جالسون في الفنادق هناك يحاولون يقتلون المسلمين في دماج، هل ما لنا حق إنسان؟ يعتدى علينا، يعتدي علينا هذا الباغي وهم ساكتون، يعني لا نصرح بفعل وقول، بفعل ولا نصر بقول. هذا يضطرنا إلى ما لا ترضاه الدولة، وأننا من وجد حوثيا سيقتله. وهكذا أنادي أهل السنة من هذا الموضع، إما أن يكف الحوثي يده عن دماء الأزكياء، دماء أهل السنة، وإلا فهيا وفقكم الله إلى هذين الموضعين، وهما شيء واحد لا فرق بينهما، متضافران متعاونان، ونحن من هذا المكان وأنتم من تلك الأمكنة، من كتاف عاجلا غير آجل، ومن حاشد عاجلا غير آجل، ومن حجور من استطاع ذلك عاجلا غير آجل، ومن كل محافظة الذي يستطيع أن يفد إلى هذا الأمكنة وفقه الله وجزاه الله خيرا، وهو في طاعة الله. والله لليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نداؤنا لأهل السنة في اليمن، وفقهم الله، ولقبائل الشرف والمروءة والأخوة، نداء بعد نداء من حين إلى آخر. وأنادي أهل السنة في اليمن وفي غيرها بالجهاد بأموالهم وأنفسهم ضد هذا الحوثي، فجهادا
1: في سبيل الله كما أراد الله سبحانه وتعالى، وهذه والله أعظم تجارة، حتى نأمل من الله عز وجل نصره على هذا الخبيث العدواني الباغي ويسلم الناس من شره. ومن قتل قتل في سبيل الله، نأمل منه إن شاء الله أنه إلى الجنة كما وعد ربنا في كتابه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. ولا نقبل بعد هذا النداء إلا حلولا واضحة بين بيننا وبين الحوثي، أمنا في الطرقات وبعدا عن الأذى، وابتعادا عن جبالنا ومواطننا وقرانا، لا دخل لهم فينا ولا دخل لنا فيهم. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، إن كان يرغب في ذلك، وإلا والله أن الحوثي حقير عندنا بحمد الله عز وجل، ترون لا نحن نتحيب منه أبدا. لكن لا يجوز أن ترضوا بقتل القراء، بقتل الحفاظ، بقتل علمائكم، بقتل دعاتكم، بقتل معلميكم. يرضى يقتل واحد داعي إلى الله يقتل يسوى الحوثيين رأسا على عقب. هذا الذي أردنا، ونتواصى بتقوى الله عز وجل، ونسأل الله توفيقه، والحمد لله رب العالمين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من اغبرت قدماه في سبيل الله. وقول الله عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال: حدثنا إسحاق قال الحافظ قال أبو علي الجياني، نسبه الأصيل بن منصور، إسحاق بن منصور، وأخرجه الإسماعيلي من طريق إسحاق بن زيد الخطابي نزيل حران عن محمد بن المبارك، لكن زاد في المتن، قال: فالظاهر أنه بن منصور، وأيده برواية أبي نعيم. قال: أخبرنا محمد بن المبارك قال: حدثنا يحيى بن حمزة قال: حدثني يزيد بن أبي مريم قال: أخبرنا عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج قال: أخبرني أبو عبس هو عبد الرحمن بن جبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مغبرة قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. مغبرة، قال الحافظ كرر في رواية المستملي وللباقين مغبرة وهو الأفصح، والأول لغة مغبرت قدم عبد، أكثر رواية البخاري هكذا مغبرت. وهذا الباب في فضل من اغبرت قدماه في سبيل الله، أي من أثر المشي، من أثر الجري، ولو كان راكبا، ولو كان راكبا وينزل أحيانا ويمشي واغبرت قدماه، فالفضل هذا حاصل له، وسواء حصل بذلك قتال أو لم يحصل. ولو كان مرابطا في سبيل الله واغبرت قدماه، ذكر الآية والشاهد من الآية قوله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، لا يطؤون بأقدامهم موضعا يغيظ الكفار إلا كتب لهم به عمل صالح. إذا مشوا بأقدامهم في مكان يغتاظ منه الكفار هذا عمل صالح، وصل إلى موضع يطأ الكافرين أن يصل إليه، هذا مشيه من العمل الصالح في ميزان حسناته. ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن جبر، حديث أبي عبس، مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار، أي لا يجتمع له الأمران، تغبر قدمه وتمسه النار. فإذا غبرت قدمه في سبيل الله لا تمسه النار، سواء كان هناك قتال ولقال العدو أو لم يكن هناك قتال. وقد فسر سبيل الله هنا بكل الطاعة، بالمشي إلى الصلاة، بالذهاب في الإصلاح بين الناس، ولكن الأصل أنه إذا أطلق سبيل الله فالمراد به الجهاد كما بينه الحافظ رحمه الله، فإنه نقل عن ابن بطال قال ابن بطال والمراد في سبيل الله جميع طاعاته، قال وهو كما قال إلا أن المتبادر عند الإطلاق من لفظ سبيل الله الجهاد، وقد أورده المصنف في فضل المشي إلى الجمعة استعمالا لللفظ على عمومه أو في عمومه، نعم في عمومه، وإلا الأصل أن سبيل الله المراد به الجهاد. فإذا المجاهد المرابط الذي يمشي في سبيل الله يحتسب الأجر، لا يغفل عن مثل هذه الأدلة العظيمة، حتى القدم لو أصابها الغبار هذا براءة لهذا العبد من نار جهنم، تغبر هذه القدم في سبيل الله جل وعلا. حتى ذكر الحافظ في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم ذلك نزل الناس عن دوابهم وصاروا يمشون طمعا في مثل هذا الفضل والثواب. قال الحافظ والمعنى أن المس ينتفي بوجود الغبار المذكور، أي من أصابه الغبار المذكور في سبيل الله ينتفي عنه مس النار، وفي ذلك إشارة إلى عظيم قدر التصرف في سبيل الله، تصرف الذهاب والرجوع. فإذا كان مجرد مس الغبار للقدم يحرم عليها النار، فكيف بمن سعى وبذل جهده واستنفذ وسعه؟ قال وللحديث شواهد، منها ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي الدرداء مرفوعا من اغبرت قدماه في سبيل الله باعد الله منه النار مسيرة 1000 عام للراكب المستعجل. وأخرج ابن حبان من حديث جابر أنه كان في غزاة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر نحو حديث الباب قال فتواثب الناس عن دوابهم أي نزلوا، فما رؤي أكثر ماشيا من ذلك اليوم. وكما سبق أن الفضل حاصل له لو اغبرت قدمه حتى ولو هو راكب، ولو هو راكب على سيارة ومشت به سيارة واغبر شعره جسده قدمه، فهذا الفضل حاصل له. من اغبرت قدمه في سبيل الله لا تمسه نار جهنم. وقال رحمه الله: باب مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة أن ابن عباس قال له ولعلي بن عبد الله أي ولده، يوصي تلميذه عكرمة ولده: ائتي أبا سعيد فاسمع من حديثه. فأتيا وهو وأخوه في حائط لهما يسقيانه، فلما رآنا جاء فاحتبى وجلس، أي علم أنهم طلاب علم جاءوا لطلب العلم، ترك عمله وأقبل عليهم ليعلمهم. فقال: كنا ننقل لبن المسجد لبنة لبنة، وكان عمار بن ياسر ينقل لبنتين لبنتين، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على رأسه الغبار وقال: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار. وقال رحم الله: باب الغسل بعد الحرب والغبار. حدثنا محمد في نسخة ابن سلام أخبرنا عبده عن هشام ابن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق، غزوة الخندق الأحزاب، ووضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار. عصب رأسه أي أحاط برأسه الغبار حتى صار الغبار على رأسه مثل العصابة. وقد عصب رأسه الغبار فقال: وضعت السلاح، يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: وضعت السلاح؟ فوالله ما وضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين؟ قال: ها هنا، وأومى إلى بني قريظة. قالت: فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذان البابان بعد ذكر فضيلة الغبار في سبيل الله نبه البخاري أنه إذا رجع الإنسان من الجهاد في سبيل الله ليس معنى أنه يقول سأحافظ على هذا الغبار أبقيه على جسدي لأن هذا الغبار له فضيلة، لا، بل يمسحه ويغسله، وبمجرد ما اغبر جسده أو رجلاه في سبيل الله فقد ثبت له الفضل، ثبت له الفضل، فلا يضر أنه بعد ذلك يزيل هذا الغبار. ولذا الشاهد من الحديث الأول عمار لما كان يحمل اللبن لبناء المسجد مر النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عن رأسه الغبار. والحديث الثاني رجع النبي صلى الله عليه وسلم وضع السلاح واغتسل، اغتسل أي أزال الغبار الذي كان به من الجهاد. قال ابن المنير ترجم أي بوب البخاري بهذا الباب: وبالذي بعده دفعا لتوهم كراهية غسل الغبار ومسحه لكونه من جملة آثار الجهاد، أي فلا يتوهم هذا، فلا يقول إنسان لا أمسح الغبار هذا أو لا أغسله فإنه من أثر الجهاد وهو غبار له فضيلة، لا، هو إذا غبر ثبت له الأجر فلا يضره بعد ذلك أن يزيله أن يغسله أو أن يمسحه، فإن الفضل قد ثبت له بحصول الغبار في جسده أو رأسه أو رجليه أو وجهه. فإذن المجاهد في سبيل الله لو احتسب الأجر الذي هو فيه وتذكر فضيلة ما هو فيه كل ما هو فيه أجور عظيمة وحسنات وبعد عن النار وقرب من جنة الله، حتى الغبار الذي يصيبه هذا لا يجتمع معه، لا يجتمع معه عذاب نار جهنم. أخن ذكر فائدة عن بعض الأمراء، قال: في تاريخ محمد بن أبي عامر أحد أمراء الدولة الأموية في الأندلس، أنه كان إذا انتهى من معركة نفض الغبار وجمعه، وكان يجمعه في قارورة، وأوصى أن تدفن معه، يعني تعظيما لهذا الغبار، وإلا فهذا العمل ليس بمشروع. ليس معنى أن الإنسان يجمع الغبار ويوصي أن يدفن معه، لا، النبي صلى الله عليه وسلم غسله، لكن كانوا يحتسبون هذا الأجر ويعظم هذا الذي حصل له من الغبار في سبيل الله جل وعلا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
3: أخ يقول: بعض العامة يقول إن الحسن بن علي أو الحسين بن علي قاتله أهل السنة ويسب أهل السنة ويمدح الرافضة. مخطئ هذا، إما أنه جاهل لا يدري بشيء من الأمر، أو أنه شيعي يتعصب لهذا المبدأ. فالذي قتل الحسين هم الشيعة، هم الذين كاتبوه، هم الذين دعوه إلى العراق، فلما وصل إلى العراق تخلوا عنه وتركوه وأسلموه لمن أراد به السوء. فالذين قتلوهم الشيعة بخذلانهم له حين دعوا إلى ذلك المكان ثم تركوه. ثم الذي كان باشر قتله أناس بأمر من بعض الأمراء الذين عابهم أهل السنة وبينوا خطأهم في ذلك، وهو عبيد الله بن زياد الذي كان مشهورا بظلمه، وقد أنكر عليه السلف. جاء في صحيح مسلم أنه دخل عليه بعض الصحابة فقال له: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، أي شر الرعاء أي الأئمة الولاة الذي يحطم الناس، فإياك أن تكون منهم. دخله ناصحا لو زاجرا لعن ظلمه. وهكذا خطأه أهل العلم في فعله ذلك، وقد نسبه إلى النصب. فالذي كان تولى الأمر بقتله عبيد الله بن زياد الوالي الظالم، والذين كانوا سببا في قتله هم الشيعة الذين دعوه مع أهله وولده إلى العراق ثم تخلوا عنه وخذلوه وأسلموا لمن قتله. فهذا يعلم، إن كان جاهلا يعلم، وأن هذا مخطئ في هذه المقالة، أثرت عليه إعلام الرافضة، وإلا فهو منهم يدافع عنهم ويشيع شبههم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: هذه ورقة بين يدي صغنا فيها كلمة، هذه الكلمة: زارنا صباح هذا اليوم بعض المسؤولين وعلى رأسهم السيد محمد بن علي الحوثي ضمن زيارتهم لبعض مديريات المحافظة، وكانت الزيارة عامة حضرها بعض المسؤولين والأعيان من المحافظة، وكان طرح السيد محمد ابن علي الحوثي حول الأوضاع الراهنة في البلاد، وكانت كلمتنا بأنه لا جديد عندنا، فهذه دعوتنا في المحافظة على العباد والبلاد والتحذير من الفتن عموما، وبذل النصح للجميع سابقا ولاحقا تدينا وليس تزلفا لأحد، والله المستعان. فهذه الورقة ستنزل في موقعنا، فربما هنالك أشخاص يعني قد تصلهم أخبارا يريدون أن يعرفوا الأمر الحاصل.
4: قال: قد اختلف طلاب العلم أو قد اختلف الناس في حكم محمد الريمي الضال إلى ثلاثة أقسام، فمنهم من كفره، ومنهم من تورع في تكفيره، ومنهم من قال إنه ضال مبتدع ما عنده إلا أصل الإسلام. فمن الذي أتى بالصواب في حكمه، الصواب في حكمه أنه ضال منحرف في غاية الانحراف، وكل يوم يأتي بواحدة مثل هكذا؟ الآن له بهذا التاريخ، تاريخ 29، أيضا ما لا ينقضي منه عجبك. قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد زارنا صباح هذا اليوم الاثنين 29 ذي الحجة 1436 بعض المسؤولين وعلى رأسهم السيد محمد علي الحوثي، انظر لك على هذا المخذول محمد الإمام، وعلى رأسهم السيد هذا الذي عينوه رئيسا للجمهورية، عينوه من قبل أنفسهم، هم الذين اختاروه لأنفسهم محمد بن علي الحوثي، ويقول: زارنا صباح هذا اليوم الاثنين هذا الوفد الذي برئاسة محمد بن علي الحوثي، السيد محمد، سيد محمد الإمام، ما هو سيدنا هذا، سيد محمد أسياده الحوثي يعتبر سيدا له، وأما أهل الإسلام فمحمد بن علي الحوثي ليس بسيد لهم، وإنما سيد هذا المنحرف محمد الإمام. قال: بعض المسؤولين على رأسهم السيد محمد علي الحوثي، وذلك ضمن زيارتهم لبعض مديريات المحافظة، وكانت الزيارة عامة حضرها بعض المسؤولين والأعيان من المحافظة، وكان طرح السيد محمد علي الحوثي حول الأوضاع الراهنة في البلاد، وقد كانت كلمتنا بأنه لا جديد عندنا، فهذه دعوتنا في المحافظة عن البلاد والعباد والتحذير من الفتن عموما، ونبذل النصح للجميع سابقا ولاحقا تدينا، وليس تزلفا لأحد، والله المستعان، أخوكم محمد بن عبد الله الإمام. وهذا ختمه، وأشار إلى 29 ذي الحجة إلى آخر كلامه. فمحمد الإمام دعوته مسيسة، هذه الخلاصة في ترجمة محمد الإمام، دعوته مسيسة، يسيسها غيره له، فهو مسكين، يقال له تقدم وتأخر، بس هذا حاله، أنه يقال له تقدم وتأخر، افعل ولا تفعل، سيأتيك الوفد الفلاني استقبله، خلاص استقبله، وعلى رأسهم محمد بن علي الحوثي، السيد محمد بن علي الحوثي على رأسهم، فهو مسكين رضي باللعاعة، لعاعة الدنيا، الله أعلم كم يعطونه من أجل هذه البوايق التي يأتي بها، فهو كأنه يعتقد صحة ولاية الحوثي عليه، والله يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فليست هناك ولاية على الكافر، ولا يجوز أن يعتقد المسلم أن للكافر عليه ولاية، فالحوثيون ناس كفار، ولا يشك في كفرهم، ولا يجوز لأحد أن يتردد في كفر الحوثيين، فكفرهم قد علم وقد ظهر وقد بان، وقد أبانه أهل الحق وبرهنوا على كفرهم، واقتنع بذلك أهل اليمن تماما على أن الحوثي هذا خبيث وعلى أنه كافر، فهو كأنه يعتقد صحة ولاية الحوثي عليه، فلذلك يأتي مثل هذه الأشياء، ولا يجوز لأحد أن يعتقد صحة ولاية الحوثي عليه، ولكن إن تسلط علينا فبعدها تنظر المصالح والمفاسد، وإلا يجب علينا الخروج، إذا استطعنا الخروج على هذا الفاجر يجب علينا الخروج، أما أننا نعتقد صحة ولاية هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أن يعتقد صحة ولاية الكافرين على المؤمنين، ولكن إن تولى الكافر علينا فالعلماء ينظرون في باب المصالح والمفاسد في الخروج على هذا وانتزاع هذا الملك من هذا الذي ليس أحق به، العلماء هم يختلفون يقدرون مصالح ومفاسد، أما يعتقدون صحة ولاية أبدا. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. فالحاصل الآية هذه فيها تحذير من موالاة الكافرين، وفيها أمر رب العالمين للمؤمنين بمباينة الكافرين، وأنهم يكونوا في جانبا وأهل الإسلام في جانب، ولا يتخذوهم أولياء من دون المؤمنين، فإن من يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي ليس من الله في قليل ولا في كثير، فهو انقطع عن الله سبحانه وتعالى وانقطع عن دينه الحق، وليس له نصيب في الدين، صاحب الموالاة المطلقة، صاحب الاتخاذ المطلق، هذا ما له نصيب في دين الله جل وعلا، إلا من اتقى منهم تقاه، يخاف على نفسه فيصانعهم بلسانه دون جنانه، فهذا ما يكفر، صانعهم باللسان دون الجنان، فهذا لا يكفر بالله سبحانه وتعالى، فهو مضطر لهذه المصانعة، يكون في بلدهم ويخشى على نفسه القتل، أو في وقت من أوقات يسطون على بلاد الإسلام فيصانع بلسانه دون جنانه، فهذا لا يكفر بالله، فالله قد أذن له، إلا أن تتقوا منهم تقاه فهذا مأذون لكم، إذا اتقيتم منهم تقاة فهذا أمر مأذون لكم. أما مناصرتهم على أهل الإسلام والحزن، الحزن من أجلهم، فإذا انتصر عليهم أهل الإسلام يحزن، وأن انتصارتكم هذه لجهنم ولا تفرحوا بها، هذا أمر خطير، يضر هذا الشخص المتكلم مثل هذا الكلام، أو يثرب على أهل الإيمان إذا وقفوا في وجوه الكافرين، ثرب عليهم بأنهم قطاع طريق وأنهم يقتلوا المسلمين إلى آخر ذلك، وأن هذه فتنة بين أهل الإسلام، وهذا معروف أن في الطرف الثاني كافر محض، معروف بكفره وزندقته، واتفق الناس على كفره، اتفق الناس على كفره، ولا سيما بقوله أن عائشة أم المؤمنين زانية، فهذا تجده ما هي مصانعة هذه، هذا ما هو مأذون له، إلا أن تتقوا منهم تقاه، هذا ما هو من هذا الباب أبدا، ليس من هذا الباب، هذه نصرة ووقوف في صفهم، نصرة ووقوف في صف هؤلاء المجرمين على المسلمين، وأن أهل الإسلام إذا قاموا ضدهم ترم عليهم، ليش توقفوا ضدهم، هذه فتنة، وهذه انتصاراتكم لا تفرحوا بها، وأنتم قطاع طريق، وأنتم كذا، يثبط الناس عن جهاد الكافرين، ثبط الناس عن جهاد الكافرين الزنادقة المرتدين هؤلاء، هذا يخشى عليه والله، والله إنه على خطر عظيم، على خطر عظيم، ولكن ربما يحجم كثير من علماء المسلمين بالورع فقط عن القدوم على الأمر، عن القدوم على الأمر الذي تعلمونه، فيحجبهم شيء من الورع، ولا والله إنه على خطر عظيم، فالإمام أحمد كفر من هو دونه، ممن كان في زمنه، ممن هو دون هذا الذي يصانع الكافرين بمثل هذه المصانعات الخطيرة، ويثرب على أهل الإسلام ويذمهم ويجدع فيهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. فلا يستدل له الشخص بهذا إلا أن تتقوا منهم تقاه، لا والله، يتقي منهم تقاه له، يصالحهم يصانعهم، يتقي منهم تقاه له أن يصالحهم يصانعهم بعض الأمور المباحة، بعض الأمور المباحة، لا يتكلم فيهم، يسكت عنهم تماما، يسكت عنهم لا من قريب ولا من بعيد، يتكلم فيهم ويأمر طلابه بالسكوت، لا تتكلموا، جيد، ما في شيء، أنه ضعيف، ضعيف ولا يستطيع أن يتكلم، ولا كذلك يسمح لطلابه بالكلام، ضعيف لا يستطيع، فيتقي منهم تقاه فلا بأس بذلك. أما نصرة، نصرة هذه نصرة، ما يتقي منهم تقاه، هذه نصرة في المقابل يهين أهل الإسلام ويذلهم ويثرب ولا يفرح بانتصاراتهم، وإنما إذا انتصر أولئك أو تفجر مسجد مساجدهم يخرج لك خطبة، هذه المساجد حرام وهذه فيها المسلمون وفيها، نعوذ بالله من هذا المدبر. صحيح والله ما قد حزن على مسجد كتاف لما فجر، ما حزن عليه أبدا ولا سمعنا له كلاما في هذا، ولا مساجد المسلمين الأخرى لما فجرت، لكن لما فجر ذلك المسجد الذي هو للروافض قام يتكلم، وأن تفجير المساجد حرام وأنه كذا وأنه كذا، مسيس، مسيس الرجل، نسأل الله العافية والسلام. فمثل هذا الرجل غير مفروح به، فهو على خطر عظيم، ولا يدخل تحت إلا أن تتقوا منهم تقاه، فإنه ينصرهم بكل ما أوتي من بلاغة وفصاحة في الكلام، وما أوتي من معرفة بعض الأدلة والشبه ينصرهم بها. محمد الإمام أحرج أصحابه جدا، هذا إن ثبت عنه ف فهذا من تلك الهنات التي تقدمت، ولا زال الشخص في ضائق لأنه خالف السنة، والذي يعرض عن السنة ويخالف السنة فإنه تجده يتردى ولا ينطق إلا بالبدعة، لا ينطق في غالب أمره إلا بالمخالفة الشرعية وبالبدعة. وإلا محمد الإمام ما تستطيع أن تخرج منه مثل هذه الأشياء، ما تستطيع أن تخرج، لكن خلاص الرجل ما يتمالك نفسه، فيأتي مثل هذا ودعوة مسيسة كما سمعتها، يقال لا افعل ولا تفعل، واكتب ولا تكتب، تقدم وتأخر، خلاص ربط الرجل. وحسبنا الله ونعم الوكيل، والذي دعوته مسيسة على هذا الحال سيبقى فترة ساكتا من الدهر، ثم إذا نطق بالهجر والعياذ بالله، ونطق بالباطل. الحمد لله الذي عافاكم أهل السنة، وأهل اليمن قد عرفوا محمد الإمام وصار مبغوضا عندهم، وصاروا يضمونه إلى هؤلاء المنحرفين، فهو بصفهم، ضيعوه أولئك المسؤولون محمد الإمام، ضيعوه، ما أدري كيف دخلوا عليه، أقنعوه بهذا الشر حتى جعلوه يتواطى معهم ويرحب بأسياده وأنهم جلسوا معه وجلس معهم ودار نقاش كذا وكذا. والله عيب عليه، والله العظيم عيب عليه أنه يستقبل أمثال هؤلاء وأنه يجلس مع هؤلاء. يعتذر يا أخي، يعتذر، لا يشوه دعوته، إن كان يخاف من سطوتهم يعتذر، يحاول يأتي ببعض الأعذار اللطيفة، حاول من أجل يكفى شرهم، أو يحضر ولا يأتي بمثل هذا، يخرج مثل هذه الوثائق أنه جاءنا السيد علي محمد الحوثي إلى آخر ذلك، ويشيد به وكأنه أمير المؤمنين، شيد به والله، يشاد بهذا وكأن ولاية صحيحة لا غبار عليها، وأننا نحن جميعا نحافظ على البلاد وعن العباد، كما أنتم أيها المسؤولون تحافظون على البلاد والعباد، دعوتنا كذلك تحافظ على البلاد وعلى العباد، هذه دعوتنا، ونحن ما نختلف معكم في هذا الجانب. فبئس ما يقول هذا الرجل، فالحوثي ما هو حول هذا، ولا هو حول المحافظة على البلاد ولا على العباد، وهذا محمد الحوثي الذي بايعوه، الذي جعلوه حاكم علينا، صح، الذي انتخبوه في فترة لما ذهب عبد ربه. فأهل اليمن لا زالت في أعناقهم بيعة لعبد رب منصور، لا زالت في أعناقهم بيعة لولي الأمر، ولا يجوز لهم الخروج عليه، ولا يجوز لهم نقض هذه البيعة، لا يجوز لهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أتاكم وأمركم جميع، من أتاكم وأمركم جميع فاضربوا الآكر منهم كائنا من كان، كائنا من كان، في بعض اضربوا عنقه كائنا من كان. فهذا محمد بن علي الحوثي جاءنا وأمرنا جميع على ولي واحد وعلى رئيس واحد، وحاول أن ينتزع ملك هذا الرئيس، فمثل هذا ما يعترف بسلطانه ويعترف برئاسته وأنه ولي أمر، لا، هذا الواجب ضرب عنقه، هذا هو الواجب أن يضرب عنقه، أما أنه يعترف به شاد برئاسته أو بشيء من هذا فهذا يدل على خليلة. الحمد لله أن محمد الإمام، أن محمد الإمام قد بان أمره، كشف ستره للناس. والله لو جلس الشيخ يحيى فترة من الزمن وطلاب الشيخ يحيى يبينوا محمد الإمام، ما في واحد سيقتنع لنا غير إخواننا، غير إخواننا الذين هم معنا على هذا الخير، يعرفون أهل البدع ومكر أهل البدع. أما يقتنع لنا الشعب اليمني أن محمد الإمام منحرف، هايهات، بعيد جدا. والآن مقتنعون بأن محمد الإمام منحرف، وأن زمرته الذين هم على مسلكه وطريقته منحرفون عن السنة، ضالون عن الصراط المستقيم، والله الذي لا إله غيره أنهم على ضلالة. ولا يجوز أن يعتقد بمحمد الإمام أنه من أهل السنة، لا يجوز أن يعتقد، ولا يتكلم، ولا يجوز أن يتكلم باسم أهل السنة، وأننا نحافظ على البلاد وعن العباد، تحافظ مع البلاد والعباد مع من؟ مع الحوثي، مع الحوثي، وإن كانت يعني دلالة الاقتران ضعيفة، أنت عطفت نفسك عن الحوثي أنك تحافظ معه، الحوثي ما يحافظ على البلاد وعن العباد، الحوثي يسعى في تدمير البلاد وإهانة العباد، هذا الذي يسعى إليه الحوثي، أما أنه يحافظ على البلاد وعن العباد كما في جلستك هذا التي تشير إلى هذا الأمر، أننا نسعى في هذا كما هو معلوم عنا. يا أخي اتق الله، اسكت ولا تتكلم، لا تتكلم، هذا خير لك، ولا تخرج مثل هذه المنشورات التي فيها إشادة من طرف خفي بهؤلاء الفجرة وهؤلاء الزنادقة، تجلس معهم ثم تخرج مثل هذه البيانات وعليها ختومك، عليها ختومك، تخرجها للناس وكأنك تقول هؤلاء ولاة أمورنا، هؤلاء ولاة أمورنا وبعض المسؤولين. إيش المسؤولين هؤلاء يا أخي؟ هات الورقة هذه حقوق. وبعض المسؤولين، هذا في اعتراف ولا ما في اعتراف أنهم لا زالوا مسؤولين؟ محمد بن علي مسؤول وبعض المسؤولين جاءوا معه أيضا، هذا في اعتراف واضح أنه يعترف بدولة الحوثي، والشعب اليمني قاطبة لا يعترف بدولة الحوثي، وهذا زعم أنه من أهل العلم، زعم أنه من أهل العلم، فالتغرير به أعظم، تغرير به أعظم، فهذا في اعتراف بدولة الحوثي على اليمن وأنها دولة صحيحة. جاء محمد بن علي وبعض المسؤولين معه، جلسوا معه ومع أولئك المساكين. انظروا إيش يقولها. قال: وذلك ضمن زياراتهم لبعض مديريات المحافظة، يعني نزول عندهم الأيام هذه، نزول على محمد الإمام وعلى أصحابه. وكانت الزيارة عامة حضرها بعض المسؤولين والأعيان من المحافظة، وكان طرح السيد محمد بن علي حول الأوضاع الراهنة في البلاد، يناقش محمد بن علي الرحيم شفيق بهؤلاء الشعب المظلوم من قبل أمريكا ومن قبل السعودية أعوان أمريكا، شعب مظلوم، شعب والله هكذا يقول أنه شعب مظلوم من قبل أمريكا وهو العميل الأكبر، ومن قبل السعودية التي هي عميلة لأمريكا. فحسبنا الله ونعم الوكيل، تقليب حقائق عند المنافقين عجيب، وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق، وجاء الحق الحمد لله وظهر الحق. وكان طرح السيد محمد بن علي الحوثي حول الأوضاع الراهنة في البلاد، وقد كانت كلمتنا شارت مسكين في الحفل، هذا الحفل العظيم الذي اجتمع فيه هيئة كبار العلماء وكذلك المشايخ والوجهاء والرؤساء، ويتزعم هذا الحفل أمير المؤمنين محمد بن علي الحوثي. حسبنا الله ونعم الوكيل، وما قال هذا، لا يأخذ هذا بعض الناس أنه يقول لا، لكن هذا هو، هذا هو، وقد كانت كلمتنا. والأمير سلمان جلس مع كبار العلماء، محمد بن علي الحوثي جلس مع كبار العلماء حق اليمن، صحيح محمد بن علي الحوثي عند نزول الآن، هذا نزول لكبار العلماء، حضر يعني مفتي اليمن، مفتي الديار اليمنية ورأس العلماء محمد بن من هو؟ محمد بن من هو؟ عبد الله الإمام، محمد بن عبد الله الإمام حضر، فكأن هذا بس حصلت له غيرة فقط من نزول الأمير سلطان سلمان رحمه الله، وجلوسه مع العلم وكلام الجميل ذلك وخطاب الجميل الذي ما تسمع كلمة لا الحمد لله، نحن كذا نريد كذا، ديننا يأمرنا بكذا. محمد بن علي الحوثي إيش قال لك محمد الإمام؟ والله ما ندري، لعله لترسيم الديمقراطية وكذلك لأجل بث الأخوة فيما يزعمها بين الرافضة وبين محمد الإمام إلى آخر ذلك من تلك الأمور التي يسعى إليها محمد بن علي. والله ما تسمع فيه أبدا من هذا الذي تسمع عن الأمير سلمان حفظه الله، ما تسمع، الذي يسمع خطابه يقول هذا الرجل في غاية الصلاح، الذي يسمع خطاب الأمير سلمان حفظه الله يقول في غاية الصلاح، تسمع تشعر أنه ما يتكلف الكلام، وما يتكلف الكلام أبدا، تشعر أنه على سجيته يقول الكلام على سجيته، مهم بعض الذين ربما يتكلفون لأنهم جالسوا فلان فيتكلفوا الكلام، أبدا تشعر أنه يتكلم كلاما عاديا ويعتقده فيما نحسبه والله حسيبه. أما هذا النزول من هذا المجرم مع محمد الإمام وأمثاله، إنما النزول بحسب ما النازل، نزول بحسب النازل، هذا النازل محمد بن علي الحوثي، وذاك النازل رجل رباه وآباؤه على المعتقد الصحيح ورباه أهله وفي أسرة جميلة على هذا الخير وعلى عقيدة التوحيد. وأما محمد بن علي الحوثي والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، محمد بن علي نكد على المسلمين، وتربى في بيت سيء، بيت رافضة، ما ظنك ماذا سيخرج من هذا البيت؟ يخرج الرفض، وذاك تربى في بيت جميل نحسبه، تربى عند أهل وعند آباء على عقيدة التوحيد. فهذا لعله غار من نزول سلمان فقط على علماء المسلمين في تلك البلاد، فنزل على علماء الضلال في بلاد اليمن محمد الإمام الإمام وأمثاله، فلعله من أجل هذا النزولات. فحسبنا الله ونعم الوكيل، محمد الإمام بوابة صار للرافضة.

0: ندري ما هو السبب في سخوته على محمد الإمام، وهي عن محمد الإمام، وهو يأتي مثل هذه البائقة، يأتي مثل هذه البائقة. الشيخ ربيع والله لو كنت في غاية الانحراف والضلال وأنت تبجله وتعظمه تجد يسخط عنك، حابيك يحاول نهدأ وننصحه، رجل يقبل النصح يقبل الخير يرى لأنه في صفه ويعظمه. وإذا كنت على خلاف ما هو عليه، والله لو كنت من أعبد الناس وأتقى الناس وأورع الناس وأصلح الناس وأشد الناس ثباتا على السنة وحرصا عليها ما يبالي به. فالشيخ ربيع من النماذج التي تدل على هذه القاعدة عنده محمد الإمام، محمد سعيد رسلان، كذلك صاحب الجزائر إيش اسمه؟ فركوس، مدري إيش اسمه، فركوس، ها؟ محمد بن علي فركوس. هذه ثلاثة نماذج تدل على أن الشيخ ربيع يسير بهذا السير، أن من كان في صفه ولو كان في غاية الانحراف تجد يدافع عنه، يدافع عنه وأقل الأحوال يسكت عنه. محمد سعيد رسلان زائر في غاية الزيغ ومتهم بعظيمة، ومتهم بعظيمة. وهكذا أيضا محمد الإمام بوابة الحوثيين ومساند الحوثيين ومنمق أفعال الحوثيين المجرمين، أي والله. وتجد الشيخ ربيع ساكتا عنه ولا يتكلم بكلمة في محمد الإمام، ما يتكلم بشيء صرح به. وهكذا أيضا فركوس داعية الاختلاط وداعية الانحراف في بلده في الجزائر، الشيخ ربيع يعظمه أصولي ويسكت عنه أنه عالم في الجزائر يحل إليه مع الانحراف الذي عنده، ومع ذلك تجده ساكتا عنه. والحجوري هذا أضل الناس، فحسبنا الله ونعم الوكيل. فيجب عليه والله أن يختم حياته بالحسنى وأن يبين انحراف محمد الإمام، والله ما لك عذر، والله بين انحراف هذا الزائر فإن الناس تحسن الظن بك، تحسن الظن بك، فبين انحراف هذا الزائر وعلى أنه قد انحرف عن الصلاة المستقيم وصار مواليا للحوثيين ومواليا لبعض السياسيين، وصار داعية لما يريده هؤلاء السياسيون، صار داعيا لهم. هذا من دعوته، هذه الوثيقة التي أخرجها في هذا اليوم هذه من الدعوة إلى تحسين وضع الحوثي، وأنه يزعم أنه يريد الحفاظ على البلاد، وقد نزل عليهم السيد محمد بن علي الحوثي، نزل عليهم السيد محمد تعظيم. يا أخي لا تقول المنافق سيد، فإنكم من تقول له سيد فقد أغضبتم ربكم، الحديث ضعيف. لكن لا يجوز تبجيل أهل الأهواء، ولا يجوز تبجيل المخالفين لدين الله سبحانه وتعالى، لا يجوز تبجيلهم، أو لا يجوز تبجيلهم، لا يجوز الإشادة بهم، إشادة بأفعالهم بنزولاتهم. وكذلك بث كأنك وسائل إعلام، محمد الإمام صار وسيلة إعلام كأن الصحابة، نزل علينا كذا ونزل علينا، يا أخي مثل هذه ما تذكر ولا يفتخر بها ولا يفرح بها، خلاص صد ساكت، بس نزل عليك صد ساكت، قدر الله ما شاء فعل، ما نستطيع أن نرده وإيش نفعل به. أما كأنك يعني جريدة الشرارة ولا جريدة اليمن ولا شيء من الشرارة حق الحزب الاشتراكي زمان ده، ولا شيء من هذه الجرائد، نزل علينا فلان ومدري إيش، لا أخذ هذا ما يبث إلا أصحاب الجرائد، أصحاب الصحافة يحرصون على هذا. أما أنت على أنك تزعم أنك من أهل العلم، ما يليق بك مثل هذا الشيء، والله ما يصلح. بعضهم ربما يذهب للرئيس وما وده يذكر إيش حصل، ما وده، لكن خلاص ربما يسأل من طلابه وربما نريد نعرف الأخبار إلى آخره. يا أخي مجالسة هؤلاء مرض، مرض والله، فضلا عن الإشادة بهم، نسأل الله العافية والسلامة. وصح فيك ما قال أبو عمرو، والله العظيم قال أبو عمرو كلمة جميلة، قال واحد من الإخوان ناقشته يقول ها، قلت له والله أن محمد الإمام ما هو محدث، زعل قال مني، فقال رجل صحفي انظر لكتبه، وين كتبه؟ قلت له هات لي حديث واحد حققه، يلا حديث واحد حقق على أنه محدث عنده، هات لنا حديثا واحدا حققه محمد الإمام. رجل قلت له صحفي، وفعلا هذا المنشور يدل على أنه صحفي، أنه بعد هذه الأشياء.
1: أخ يقول الرافضة فتحت في بلادنا الصومال مؤسسة الإمام الخميني للتعاون، لتعاون مع الفقراء أو لإعانة الفقراء، وفتحوا أيضا مدرسة الإمام الخميني للبنات، كلها للإمام الخميني في مقديشو، ومنحوا الطلاب الثانوية دراسات إلى إيران، حتى صار العوام عندنا يعتقدون أن إيران دولة إسلامية

0: طيبة. قال: وفرقة الأحباش لها نفوذ في إقليم الصومالي في الحبشة وفي الحبشة، والروافض لهم نفوذ في تشييع الذين اللاجئين في المخيمات. وزعم موقع رافضي أن نسبة التشيع في الصومال تبلغ كذا وكذا في المية، وقد أرسلت إيران أطباء إلى مستشفيات في مقديشو وهرجيسا، لأن الشعب الصومالي قد تعب بعد الدولة، بعد سقوط الدولة وبعد فتنة الخوارج، والآن هجمت عليه فتنة الروافض، فما هي النصيحة؟ الشعوب الفقيرة هي مصيدة السابقين إليها بالعطاء، وكنا نتمنى أن الخليج يحتضن مثل هذه الدولة وغيرها من الشعوب الفقيرة بعطايا ولو يسيرة، ومدارس ودعاة وغير ذلك من الأمور المناسبات لمثل هذا، لما أعطاهم الله من فضله، والله يوفقنا وإياهم. وهكذا سائر بلاد المسلمين، من له قدرة أن يحتضن الدول الفقيرة؟ وأن يعتني بدعمها ودعوتها، هذا خير للإسلام والمسلمين دينياً واقتصادياً وسياسياً. أما دينياً فإن هذا لا شك فيه، كونها دعوة وتعليم، ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين. لأن يهدي الله على يديك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم، ومن دل على هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً. وكم من الفضائل في الدعوة إلى الله. وقد كان الإمام ابن باز رحمه الله له اهتمام بالغ بالبلدان الفقيرة، وهكذا لا سيما بأمر الدعوة فيها، بأمور من تلك الأمور الشفاعات في بناء مساجد ومدارس لأهلها عند الأثرياء والتجار والمسؤولين وغيرهم، ومن تلك الأمور نشر الدعوة فيها ومحاولة نشر الدعوة فيها، ومن تلك الأمور الرسائل والتوجيهات إليها لمسؤوليها ولدعاتها وغير ذلك، يعني أمور كثيرة كان يعتني بها لها نفع عظيم يأجره الله عليها إن شاء الله، والله يرحمنا وإياه. ولا يزال الخير جاري، ولكن هذه المجتمعات الفقيرة بحاجة إلى استباق إليها. الصومال دولة من الدول الشرسة، صحيح في القتال وفي غيره، وإن حصل منهم نفع ودعوة وحصل تماسك للبلد واحتضان له سبق لأهل الباطل، لأهل الرافض، لأهل يعني ماذا، الدعوات الأخرى الباطلة، والله هذا خير. ومن ثم فإني أنصح إخواننا أهل السنة هناك أنهم يعتنون بالدعوة ويصبرون على الفقر ويصبرون على ما يحصل لهم من أذى ويصبرون على التفلت الأمني بقدر المستطاع، عسى الله أن يمسك بهم بقية الخير هناك. ولا تزال الخير بقية ولله الحمد، ولا يقصرون دعوتهم في مثل هذا الحال على التعليم، التعليم جيد، لكن الناس مع شدة الفقر ما يأرزون إلى المساجد وكذا للتعليم، ربما هذا شارد هكذا وهذا ذهب هكذا، فيجمعون بين التعليم والنشر المهذب الطيب المختصر والخروج دعوة إلى القرى إلى المدن هكذا قدر المستطاع حيث ما يسر الله لهم. وأنصح من وفقه الله عز وجل من المحبين للسنة أن يدعم من يدعو إلى السنة هناك، من يدعو إلى الخير أن يدعمه بما يسد حاجته وحاجة من يلتف حوله، فإن مثل هذه البلدان الفقيرة إذا وجد الناس مطعماً ومشرباً ومأوى يجتمع فيها ما لا يجتمع في غيرها من البلدان اللي فيها بلدان البذخ والترف، ولربما إن وجد من يعلم كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق الله لعلم وإخلاص وجد واجتهاد في مثل تلك البلدة، وفق الله من يدعمه، من يدعمه دعما جيدا له ولطلابه كافيا قدر المستطاع يسد حاجته وحاجة طلابه ومن يزوره وزائريه وما إلى ذلك ومن يلتف حوله ممن هو موطن ثقة من ذوي الصلاح ذوي السنة والتوحيد، سترون خيرا. وذاك الذي يذهب ويتشرد إلى بلاد كذا وذا كذا سيأوي إلى ذلك الملجأ في مكان بعيد من الفتن ويجتمع إليه المئة بعد المئة والمئات ولا تدري إلا عنده الألف والألفان والأكثر، وهؤلاء يخرج منهم الخارج يسد فراغا، فإن كل واحد منهم له قسطه بإذن الله عز وجل من النفع في المجتمع بقدر ما أعطاه الله من الخير إمامة وخطابة ودعوة وعلما وتعليما ونفعا وإحياء للبلد. وما ثبتت السنة وثبت العلم والتوحيد في بلد إلا وثبت له الخير كله بإذن الله، وتلاشت الأباطيل والفتن والأهواء واضمحلت. وعلى ذلك أدلة من كتاب الله وسنة رسوله، قال ربنا عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن زيد بن ثابت: ومن جعل الآخرة نيته فرج الله عليه همه، جمع الله عليه شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. وقال الزهري: أدركنا علماءنا يقولون أدركنا علماءنا يقولون التمسك بالسنة نجا، والعلم يقبض قبضا سريعا، وفي ثبات العلم وفي نعش العلم ثبات الدنيا والدين. بلاد صعدة عدا عليها الرفض وأهان كبراءها وعزتها وشرفاها، أناس تجمعوا من هنا فارغ ومن هنا فارغ، ومن هنا سكير ومن هنا عربيد ومن هنا ومن هنا، ويعدون على مشايخ كبار وعلى مساجد وعلى إلى آخره كما هو معلوم، وهي مشهورة بالشراسة، صعدة مشهورة بالشراسة، حتى في كثير من الأماكن في المناطق اليمنية. ومع ذلك حصل ما ترون، أولا بذنوب، ثانيا بضعف التوحيد، ثالثا بأمور يعلمها الله كثيرة ما هو موطن تعدادها. وفي هذا البلد ليس هو والله يعني بأكثر عددا من البلدان التي نزحت وشردت، ولا أكثر قوة وأموالا من البلدان التي شردت ونزحت، ولكنه التوحيد والسنة، دافع الله عن التوحيد والسنة، وأهان الرفض ونكس رأسه في متسع يسير وماذا وموطن قليل، مقدار يعني ما يتعدى ربع أو ماذا نصف كيلو مربع كما يقال، يعني ماذا مئة أو نحو ذلك. الشاهد من ذلك ليس والله هذا أنها شجاعة، الحق يقال، ولا هذا أنها كثرة مال، الحق يقال، مساكين نحن كلنا، ولا هذا أنها أيضا استماتة وبسالة، وكذلك أيضا إنه دفاع الله عن دينه وتوحيده عن السنة، دافع الله عن هذا الخير، صدق الله وعده ونصر جنده وهزم الأحزاب وحده. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وربما يكون حياة الصومال حياة علمية سلفية دينية، على يعني تعتمد على ما تقدم ذكره من النفع العلمي والديني. أما هذا مشرق وهذا مغرب، هذا صوفية، هؤلاء تكفيريون، محاكم هذه يا إخوان محاكم إخوانية، أنا أقول لكم محاكم إخوانية إخوانية، وإذا كانت إخوانية انظروا ماذا صنعت بالصومال، ما أسسته على علم. هذه فرصة التبشيريين، هذه فرصة التكفيريين القاعدة وغيرها، هذه فرصة الباطنية والمكارمة، وسائر من يريد أن يبطش له فكرا ونصرا ذهب إلى البلاد الفقيرة، يعطيهم الشيء اليسير ويسلب منهم الكثير، يأخذ أبناءهم على مطعم ومشرب وملبس ونحو ذلك. وقبل سنين كان يفيدنا الشيخ رحمه الله، وحسب ما نشرت بعض الجرائد والمجلات، أن بلاد قبلة كان فيها مستشفى يدعو إلى التنصير، وفيه قسط في صعدة كان في الجمهوري من ذلك، مستشفى الجمهوري صعدة، فتنصر من تنصر عن طريق أمور. الأمر الأول الأدوية والعلاجات، فإن المريض يمرض فإذا وجد من يعالج بأي وسيلة دخل، فإذا دخل عند تبشيري ناصري رافضي أيا كان وأحسن إليه وأكرمه وأعطاه، إنما يتقي الشبهات من عنده علم ويحذر هذه الفتن، أما عوام الناس صيد الإحسان إليهم وحطب كل الفتن، هم لأول من أخذهم، فمثل هذا إن أحسن إليه أخذه إلى أي فكر كان، سواء بالأدوية أو كذلك أيضا بالأغذية جوع، أو كذلك بالهدايا والعطايا والزيارات، ما حد يلتفت إليهم، الأمن فالت ولا حد يبحث عنهم، أو كان كذلك أيضا بمحاولة بسط الصلح والنفوذ بين الناس لتهدئة الأوضاع، فإنما إذا كان الحروب قائمة والأوضاع يأتي من يبسط نفوذه عليها أو على الأقل يهدئ الوضع ويأمن الناس، هذا الناس يفرحون يريدوا الراحة، ولو التقاط نفس يلتقط له نفسا أياما استريح، وأمثال ذلك. أو رحلات وفيز إلى دول يربيه هو كما يريد، فإنهم إذا رحلها الرافضي أو إذا رحلها النصراني أو إذا يرحل ويربيه ينشئه كما يريد ويرجعه على المقصود. آه آه لا ندري إلى أين ذهب اليمن، البلاد اليمنية لا ندري أين مصيرها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدافع عنها وأن يمكن لدينه الحق فيها وفي سائر بلاد المسلمين. إيران خطيرة يا إخوان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.
0: كنا مترفين حالة يعني بسيطة جدا، كما يذكر بالذين يذهبون هناك وتسخر أموالها للدعوة وتريد أن يصل مالها إلى كل قطر ودعوتها إلى كل قطر وتصدرها عن طريق المال والمادة. إيران خطيرة.
1: أخ يقول: النعال العسكرية التي تأتي إلى نصف الساق هل يجوز المسح عليها؟ نعم يجوز المسح عليها، كل ما جاوز الكعبين يجوز المسح عليه، مع التنبيه أن بعض النعال تكون هذه الجزمات لكنها أسفل من الكعبين فهذه لا يمسح عليها، فإن من شروط المسح أن يكون الذي لبسه على قدمه مغطيا للموضع الذي يجب غسله، والموضع الذي يجب غسله إلى الكعبين، فإذا كان الكعبان ظاهرة وليست داخل هذه النعال فلا يجوز المسح عليها. وما ورد في بعض الأحاديث أنه مسح على خفيه ونعليه فزيادة ونعليه ضعيف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

فقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آيةً

فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم.

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها

0: قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. آيات كثيرة يأمر الله سبحانه وتعالى فيها بطاعته وطاعة رسوله، وينهى عن معصيته ومعصية رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آيات كثيرة يبين الله عز وجل فيها فضل من أطاعه وأطاع رسوله، وما أعد له من الأجور والثواب العاجل والآجل. آيات كثيرة فيها أن من عصى الله وعصى رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه متوعد بالعذاب الأليم عاجلا أو آجلا. عباد الله، وإن من أعظم الطوائف وأشرها التي تنأى عن الكتاب والسنة، وتبعد المسلمين عن الكتاب والسنة، وتحضهم وتحثهم وتزين لهم الكفر والمعصية والبدعة، وتجعلها في ثوب إسلامي وفي ثوب الطاعة والقربة. هذه الطائفة عباد الله هي طائفة الرافضة، هذه الطائفة والفرقة المارقة الخارجة من ملة الإسلام، لا من العقائد الفاسدة، لا من المناهج المنحرفة، لا من الأفكار المدمرة للإسلام وللقرآن وللسنة، مما يجب على كل مسلم أن يكون خبيراً بهذه الطائفة ليحذر شرها وليحذر مكرها. فإن هذه الطائفة أصلها ومنشأها على يد رجل يهودي أظهر الإسلام في زمن عثمان رضي الله عنه، ألا وهو عبد الله بن سبأ اليهودي. أظهر الإسلام من أجل أن يبث سمومه وأفكاره اليهودية بين المسلمين، فلبس على كثير من العامة ودجل عليهم، فاغتر به من اغتر حتى وقعوا في الضلال، بل وقعوا في الكفر بالله عز وجل. هذه الطائفة من تأمل في عقائدها، في عباداتها، في معاملاتها، في أخلاقها، في سلوكها، لوجد أنها في شبه كبير باليهود. وقد ألف العلماء وكتب الكتاب في مشابهة الرافضة لليهود، فذكروا ما يزيد على 70 وجهاً في مشابهة الرافضة لليهود. من نظر في عقائد الرافضة أيقن أنهم غير مسلمين، وأنهم من الكفار والمعتدين والبغاة على الإسلام وأهله. ونحن نذكر في هذا المقام شيئا من عقائدهم التي يجزم المسلم إذا سمع بأنهم كفار، ولو قالوا لا إله إلا الله، ولو قالوا الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، فإن هذه العبارات هي مندرجة تحت عقيدة من عقائدهم. أولى عقائدهم الفاسدة أنهم يؤمنون برجعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا ينافي القرآن وينافي السنة وينافي ما عليه أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرجع إلى الحياة الدنيا، وإنما إذا قامت القيامة. وهؤلاء يؤمنون برجعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ثاني عقائدهم الفاسدة يعتقدون أن القرآن الذي بين أيدينا محرف ومبدل، وأنه ناقص، وأن عندهم ضعفي هذا القرآن، وأن الذين حرفوه وبدلوه هم الصحابة، وأنهم فعلوا ذلك لسببين. السبب الأول أن فيه فضائل أهل البيت فحذفوا فضائل أهل البيت. السبب الثاني أن فيه فضائح المهاجرين والأنصار فحذفوا ذلك. أهذا يقول به أحد من أهل الإسلام أن القرآن الذي بين أيدينا ناقص ومحرف، والله عز وجل قد تكفل بحفظه؟ وهذا شأن اليهود، يحرفون الكلمة عن مواضعه. هذا شأن اليهود الذين يزيدون في كتبهم ويدعون أنها من عند الله. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. البائقة الثالثة من بوائق الرافضة أنهم يدعون لعلي بن أبي طالب أنه رب يخفض ويرفع ويقبض ويبسط، وأنه يعلم ما في الكون، وأنه يدبر الأمور، ويعلم ما في اللوح المحفوظ. فهذه من البوائق العظيمة المناقضة للإسلام. هذه البائقة مناقضة للإسلام. أيضا من بوائقهم أنهم يدعون لأئمتهم علم الغيب، وأنهم يعلمون ما في السماوات وما في الأرض وما في أصلاب الرجال وأرحام النساء، وأنه لا يخفى عليهم شيء. والله عز وجل يقول: فقل إنما الغيب لله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، في آيات كثيرة. وهؤلاء يدعون لأئمتهم أنهم يعلمون الغيب. البائقة الخامسة من بوائق هؤلاء الرافضة أنهم يدعون أن أئمتهم لهم المقدرة على إحياء الأموات من الإنس أو من الحيوان. البائقة السادسة أنهم يعتقدون أن عليا لم يمت وأنه لن يموت حتى يملك الأرض. أهذا من القرآن؟ أهذا من الإسلام؟ أهذا من السنة؟ فإن إحياء الأموات بيد الله سبحانه وتعالى. البائقة السابعة من بوائق الرافضة أنهم يدعون أن لعلي من الفضائل ما ليس لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. البائقة الثامنة تكفيرهم لأصحاب رسول الله ولعنهم والتحقير منهم والحط من منزلتهم والطعن فيهم إلى غير ذلك من الألفاظ الخبيثة النتنة التي يستخدمونها مع صحابة رسول الله رضي الله عنهم. ولا يسلم من شرهم إلا نزر يسير يعتقدون فيهم عقيدة باطلة بأنهم يعلمون الغيب وأنهم وأنهم إلى غير ذلك. البائقة التاسعة رميهم لأمهات المؤمنين أزواج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالفاحشة وبالفسق والفجور. ومن آخر شرورهم أنهم يحتفلون في السابع عشر من رمضان من هذه السنة ويقيمون هذا الاحتفال بلندن ويملؤون احتفالهم بالطعن والسب في عائشة وأبيها رضي الله عنهما ويقولون عائشة بنت أبي بكر لعنهما الله. انظروا على فجور وعلى كفر وزندقة. أهذا من الإسلام؟ أهذا من القرآن؟ أهذا من السنة؟ ويدعون أن من ذلك اليوم أدخلت النار وأدخلت العذاب. البائقة العاشرة من بوائق الرافضة أنهم يعتقدون أن أئمتهم يرون أبا بكر وعمر عند الجمرات فيرجمون الأول بحصتين ويرجمون الثاني بثلاث حصيات لأنه أخبث وأشد من الأول. أهذا من عقائد المسلمين؟ أهذا من دين الإسلام؟ البائقة الحادية عشر أنهم يعتقدون لأئمتهم العصمة وأن عصمة أئمتهم كعصمة الأنبياء فهم لا يخطئون ولا يقعون في خطأ ولا نسيان ولا شيء. بل وهذه البائقة الثانية عشر ينزلون نصوصهم كنصوص القرآن يجعلون نصوص أئمتهم كنصوص القرآن، بل وهذه البائقة الثالثة عشر أن من جادل أئمتهم فإنما يجادل الله رب العالمين. وهذه العقائد مزبورة في كتبهم، فلهم كتب مصنفة في هذا الكفر وهذا الضلال وهذا الشرك وهذا الباطل. فاحذروا عباد الله من الرافضة، وأن يدخل في قلوبكم الشفقة عليهم، فإنهم قوم كفار، قوم ضلال، منحرفون عن هذا الدين، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. البائقة الرابعة عشر من بوائقهم أنهم يقولون إن الأنبياء لم يكملوا مهمتهم حتى يأتي مهديهم فيكمل هذه المهمة. البائقة الخامسة عشر أنهم يعتقدون برجعة أئمتهم الاثنى عشر، وأن لهم مهدياً اسمه محمد بن الحسن العسكري، ولد في سنة 55 و200، ودخل السرداب سنة 65 و200، وأنهم ينتظرون خروجه، وأنه إذا خرج ينادي الله باسمه بالعبرانية. هؤلاء قوم أصلهم من أصل اليهود، وهكذا اليهود أيضا ينتظرون مسيحهم المنتظر على نفس هذا المنوال. فاحذروا من عقائد الرافضة، احذروا من أفكارهم، احذروا من الرحمة بهم، فإنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، البائقة السادسة عشر من بوائق الرافضة أن أركان الإسلام عندهم خمسة، فتأملوا فيها: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الولاية. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله غير موجودة في أركانهم، وزادوا عليها الولاية وهي أفضلها وآكدها وأوجبها. يؤمنون بالولاية، بأن لأئمتهم ومن عقائدهم. وهذه البائقة السابعة عشر أن الله عز وجل يجعل وصيا بعد الأنبياء يوحى إليه ويكلم، وهذا إبطال للقرآن والسنة، وإبطال لما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الهدى والنور. البائقة الثامنة عشر التقية، وهذا من أعظم دينهم، وهو النفاق، وهو في دينهم يعتبر تسعة أعشار دينهم، فتسعة أعشار دينهم قائم على النفاق. فربما يظهر أحدهم الإسلام وأنه من أهل السنة، أو أنه من الإخوان المفلسين، أو أنه من الصوفية، وهكذا، من أجل أن يتجسسوا على المسلمين وأن يعرفوا أحوالهم ومداخلهم ومخارجهم. ومن بوائقهم أنه لا يجوز أن يدخل أحد من غيرهم، فيختبر اختبارا ويمتحن امتحانا، فهؤلاء يتخلقون بأخلاق اليهود، وكما سمعتم أن أصلهم يهودي وأن منشأهم على يد يهودي وأنهم يشابهون اليهود، وهكذا من بوائقهم، وهي البائقة 19 غلوهم في أئمتهم وبناؤهم للقباب على قبورهم والإشادة بالمشاهد واتخاذ مواطن قبورهم مكانا للعبادة، وهذا وهذا العمل وهذا المعتقد عليه الصوفية أيضا. ولا بد أن يعلم أن الصوفية هي وليدة الشيعة، وأصل دخول الصوفية كان متسترا عليه بالانتساب إلى مذهب الإمام الشافعي، فإنهم قد أتوا بداية وهم شيعة فرفضوا وردوا، فلما لم يقبل ما هم عليه دخلوا بعد قرن أو نحو ذلك متسترين بمذهب الإمام الشافعي. وانظروا إلى من ينتسبون إليه، أين هو مدفون وأين هو مقبور؟ أمقبور في بلاد حضرموت وفي مدنها المعروفة، أم هو مدفون في شعب من الشعاب؟ لأنه كان مرفوضا مردودا، ولكنهم استخدموا التقية، وهذا من أعظم دينهم كما عرفتم وعلمتم. البائقة 20 من بوائق الرافضة أنهم يعتقدون أنهم خلقوا من نور الله ومن طينة غير طينة البشر، أو من طينة مكنونة تحت العرش، وهذا يخالف القرآن ويخالف السنة. البائقة 21 أنهم يعتقدون نجاسة مخالفيهم. البائقة 22 أنهم يعتقدون كفر مخالفهم وأن دماءهم وأموالهم وأعراضهم حلال، وهذا ما يقومون به مع أهل السنة في هذه الأيام من حصار لهم عن الطعام والشراب والدواء وغير ذلك. البائقة 23 من بوائق الرافضة أنهم يعتقدون أن الله عز وجل راض عنهم دون سائر الأمة. فيا معاشر المسلمين، إن هذه الطائفة لا يجوز الاغترار بها ولا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله.
0: فإذا رأيتهم في لبنان أو في العراق أو في غير ذلك فهم عملاء لليهود، وإنما من دينهم التقية، فيظهرون أنهم أعداء لليهود وهم معهم، فكم لهم وهم يقولون الموت لأمريكا الموت لإسرائيل، وإلى يومنا هذا لم يدخلوا في سجل الإرهاب وفي ملف الإرهاب، لأنهم عملاء لليهود وعملاء لأمريكا وعملاء لأعداء الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يكفي المسلمين شرهم، وأن يقطع دابرهم، وأن يمزقهم كل ممزق، وأن يجعل بأسهم بينهم، وأن يشتت شملهم ويفرق جمعهم ويدمرهم تدميرا، والحمد لله رب العالمين.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أيها الإخوة على هذا الاجتماع وعلى هذا اللقاء، والذي بفضل الله جل وعلا كان الإخبار عنه متأخراً، ولكن حب الناس للسنة وأهلها وبغض الناس للكفر والبدعة وأهلها، حب الناس للخير ولنصرة الدين ولنصرة السنة ولحب الجهاد في سبيل الله جل وعلا يقبل أهل السنة ويضحي بكل ما عنده. وهكذا يا إخواني يا أيها الإخوة، نصرة الدين ونصرة كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام واجب علينا أيها الناس، بأنفسنا بأموالنا بكل ما نستطيع. نعم أيها الإخوة، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فواجب علينا جميعا أن ندافع عن دين الله جل وعلا، وأن ندافع عن شرع الله سبحانه وتعالى، وعن كتاب الله، وعن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. واعلموا يا أيها الإخوة أن أهل السنة مستهدفون ومعرضون للابتلاء من كفار، من يهود، من نصارى، من روافض، من أهل البدع والأهواء. فأهل السنة الذين يسيرون على الطريق المستقيم والطريق القويم أعداؤهم كثر أيها الناس، وأعداؤهم قد كثر في هذا الزمان من الداخل والخارج، من القريبين والبعيدين. فما علينا يا أهل السنة إلا أن نقف وقفة أولئك الرجال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا سيما في هذا الزمن المتأخر، أولئك الرجال الذين قال الله جل وعلا فيهم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال الله عنهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أولئك الرجال أيها الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء في البخاري في صحيح البخاري في ذلك الرجل خال أنس، وهو ابن ملحان رضي الله تعالى عنه، لما أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم مع أولئك السبعين القراء الذين يعلمون ذلك الحي فغدروا بهم، وجاء لذلك ملحان بن حرام رضي الله عنه رجل من خلفه ورماه بذلك الرمح فجعل يمسح الدم على وجهه ورأسه ويقول الله أكبر، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. نعم أيها الناس، أولئك الرجال الذين قدموا أنفسهم من أجل الله وفي سبيل الله وفي نصر كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أبو طلحة رضي الله عنه لما كان يرمي المشركين وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتطاول حتى ينظر، وكان أبو طلحة راميا رضي الله تعالى عنه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لا يصيبك سهم من القوم، نحري دون نحرك وصدري دون صدرك، مدافع للسنة ومدافع للحق، يقدم نحره دون رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو طلحة رضي الله عنه جاء في مسند الإمام أبي يعلى والحديث حسن، وقد كبر رضي الله عنه وكان شيخا، فقرأ قول الله جل وعلا انفروا خفافا وثقالا، قال ما أرى إلا الله أن يستنفرني، فقال لأبنائه جهزوني، وهو شيخ كبير أيها الناس، فقال أبناؤه غزوت مع رسول الله حتى مات، وغزوت مع أبي بكر حتى مات، وغزوت مع عمر حتى قتل، نحن نقاتل عنك، قال لا، فأبى، وأمرهم أن يجهزوه رضي الله تعالى عنه، فجهزوه فركب في سفينة فمات في تلك السفينة، فما وجدوا له جزيرة يقبرونه إلا بعد سبعة أيام، بعد سبعة أيام ولم يتغير منه شيء. الله أكبر أيها الناس، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، شيخ كبير ومع ذلك يسمع أن الله يخاطبه. كم من آيات نسمعها وكم من أحاديث نحفظها ونقرأها، أين المتسارعون وأين المتسابقون وأين نحن يا أيها الناس من أولئك الرجال؟ جاء في البخاري في قصة أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه، في قصة أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه لما قام في وجوه المشركين فقال له سعد إلى أين؟ قال الجنة، يا الجنة دون أحد يا سعد، فتقدم وقاتل قتالا شديدا وقتالا شرسا، ثم بعد ذلك أيها الناس وجدوه مع المقتولين ومع الشهداء به بضعا وثمانين، بضعا وثمانين، ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، ما عرفه أحد، ما عرفه أحد إلا أخته ببنانه أي بأطراف أصابعه رضي الله تعالى عنه. قال أنس فكنا نرى أو نظن أنها نزلت فيهم هذه الآية هذه الآية قول الله جل وعلا
3: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وهكذا أيها الإخوة، ما رواه الإمام مسلم في قصة عمير بن الحمام رضي الله تعالى عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقام هذا عمير فقال: بخن بخن. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما قولك بخن بخن؟ قال: لا يا رسول الله، إني أرجو أن أكون من أهلها، أي من أهل هذه الجنة. قال: أنت من أهلها. وأخرج من قرنه تمرات يأكلهن، ثم بعد ذلك قال: إنها لحياة طويلة، لئن بقيت حتى أكل هذه التمرات. فرمى بهن وقد وتقدم وقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. نعم أيها الناس، هكذا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وغيرهم كثير يا أيها الناس، بعضهم وجدوا فيه، والحديث صحيح، 84 ليس واحدة منها في دبره، أي في مقدمته، لشجاعتهم رضي الله تعالى عنهم. وهكذا أيها الناس، ما جاء في الصحيح: حارثة ابن سراقة لما قتل وكانت أمه تحبه حبا شديدا، جاءت إليه، جاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقالت: يا رسول الله، تعرف ما في نفسي من حب حارثة رضي الله عنه؟ فأخبرني إن كان في الجنة، إن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك لأفعلن ما أصنع، أو بهذا المعنى. فقال لها: يا أم حارثة، يا أم حارثة، أوهبلتي؟ إنها جنان، إنها جنان، وإن حارثة في الفردوس الأعلى. نعم أيها الإخوة في الله، أولئك الرجال وأولئك الأصحاب الذين كانوا يقومون ويفزعون لمثل هذه الأمور أيها الناس. وماذا ننتظر يا عباد الله من أولئك الروافض الحوثيون الخبثاء الجبناء؟ ماذا ننتظر أيها الناس ويا عباد الله ويا أهل السنة؟ ما رأينا منهم إلا الغدر والخيانة والكذب والنفاق والكفر والمكر وغير ذلك أيها الناس. فيا عباد الله، فإن الله عز وجل يقول: وإن عدتم عدنا. وهكذا يا أهل السنة، ينبغي علينا، بل يجب علينا، أن نقف كلنا وقفة رجل واحد تجاه أولئك الأنجاس الأرجاس الذين يعيثون في الأرض الفساد، ويعبثون بالأرض، ويستهينون الناس، ويبغون على الناس، ويبطشون بالناس وبدماء الناس. فيا أهل السنة ويا رجال السنة، إن لم تقوموا بهذا الواجب العظيم، من الذي يقوم به؟ روى الإمام أبو داود من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم، لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. نعم أيها الناس، فنخشى أن يصيبنا الذل والهوان والخور بسبب حبنا الدنيا، بسبب حب الدنيا وبسبب الركون إليها. فقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو في السلسلة الصحيحة يقول عليه الصلاة والسلام: تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير، فأنتم كثير يا أهل السنة، أنتم كثير في هذا الزمان. قال: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة، المهابة من قلوب عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا. ما لك يا فلان؟

الموت في سبيل الله وفي الجهاد في سبيل الله وفي المرابطة في سبيل الله، ولا أن تموت وأنت غارق في الدنيا، غارق في المعاصي، غارق في البعد عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا تشغل الدنيا يا إخواني، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فأين نصرة إخواننا أيها الناس في تلك البلاد ونحن نتصل ونسمع الهاونات، قتل فلان وأصيب فلان، ونحن نتفرج نسمع ونتفرج. اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك. أين العدة التي قال الله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فهبوا يا رجال السنة ناصرين لإخوانكم، والأمر لا يحتاج والله إلى ملل ولا إلى تفكر ولا إلى جلسات، بل والله يجب علينا أيها الناس أن نهب ونناصر إخواننا ونفعل كما سبقنا من قبل، كما سبق من قبل. نعم أيها الناس، فيا إخواني والله نخشى من الخذلان ونخشى من الهوان والخور والتخاذل عن هذا الأمر العظيم. أيها الناس، إن ضرب تلك القلعة ضرب للإسلام والمسلمين، تلك القلعة لما فيها من الخير ولما فيها من الحق والتوحيد والسنة وغير ذلك. فنخشى والله يا إخوان أن تنطبق علينا، والله تقرأ في سورة التوبة تلك الآيات، آيات المنافقين والمخذلين والذين يحلفون والذين شغلتنا أموالنا وأهلنا وغير ذلك. لا والله أيها الناس، فهبوا يا رجال السنة لنصرة إخوانكم. نعم أيها الناس، من استطاع بماله فليفعل يا أهل السنة، من استطاع بسيارته بباصه فليفعل، من استطاع بنفسه بماله بغير ما يستطيع. نعم أيها الإخوة، فإن الأمر لا يحتاج إلى تأن ولا تأخر، بل هذا أمر عظيم وأمر واجب علينا أن ننصر إخواننا بما استطعنا أيها الناس. فهكذا أيها الإخوة في الله، فحذاري حذاري من التهاون والتخاذل. يكفي المخذلين، فلا نجد في أوساطنا من يخذل ومن يتهاون. نعم أيها الإخوة، وأخبركم أيها الإخوة بإذن الله رب العالمين، بإذن الله رب العالمين نعلنها صراحة تشجيعا لنا ولإخواننا أهل السنة إن شاء الله من يوم السبت القادم. من كان متأهب ومستعد إلى أن يطلع إلى كتاف إلى تلك الأرض فليأتي إلى الجامع الكبير بإذن الله، وأنا معهم وأنا أولهم بإذن الله جل وعلا، ونطلع ونناصر إخواننا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. هذا أول فوج، ثم الإخوة يفوجون، الإخوة من كل مكان. نعم أيها الناس، والله لو أن تطلع بمالك، بمالك أنت وتسلم حق الباص. جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. نعم، ومن عنده شيء فلا يبخل على إخوانه، إما بسيارة وإما بمال أو بشيء. فبإذن الله جل وعلا أننا نطلع مع إخواننا تشجيعا وتحريضا بإذن الله جل وعلا في يوم السبت. من كان مستعد فليأتي إلى الجامع الكبير ويبيت فيه، ولو أن نستلف أموالا للسيارات حتى نناصر إخواننا، فإن هذا الأمر والله لا

0: تحتاج إلى مسارعة ومبادرة. ولذلك يقول الله انفروا. نفرنا الله سبحانه وتعالى وأمرنا الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه، ونسأله الجبار أن يخسف بالرافضة، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يدمرهم تدميرا. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم عليك بالروافض، اللهم عليك بالروافض، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم احفظ إخواننا والمسلمين في كل مكان. اللهم احفظهم من كيد الروافض. اللهم ثبتهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قناة الموعظة السلفية يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
2: وها نحن في البلاد اليمنية، وفي هذه الأيام قد فتح الله عز وجل لأهل اليمن بابا عظيما لم يفتح لغيرهم، ألا وهو باب الجهاد في سبيل الله عز وجل، جهاد أعداء الله تبارك وتعالى من الرافضة الزنادقة الذين أشركوا بالله عز وجل وطعنوا في دين الله وأهانوا كلام الله وكفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فجهادهم جهاد مشروع، جهادهم عبادة لله عز وجل، جهادهم قربة له سبحانه وتعالى. فما على أهل اليمن إلا أن يشمروا عن ساعد الجد للقضاء على هذه الشرذمة التي تعيث في الأرض الفساد، والذي تخرب العباد والبلاد، والتي تحرق الأخضر واليابس، والتي تذهب القيم والأخلاق، والتي تدنس المقدسات. فقد أهانوا المساجد والمصاحف، وأهانوا الشرفاء والعظماء، وسفكوا الدماء، وانتهكوا الأعراض، وسلوا أهل صنعاء. كم في سجونها من نساء المؤمنين، كم في سجونها من بنات الشرفاء. سلوا المناطق التي يسيطر عليها الرافضة كيف يعيش أصحابها في ذل ومهانة وخوف وذعر، يؤخذ أبناؤهم إلى المحارق ثم يربون إلى المسابل. هذا كله لتعلموا عباد الله أن الرافضة إذا سيطروا على البلاد كلها ستتغير مقدساتنا وديننا وعقيدتنا. هذه المنابر التي يقال عنها قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سيسب عليها أبو بكر وعمر، وتتهم عائشة بالزنا، وتعطل العبادات، وتغير العقائد الصحيحة. فلما أهل اليمن يتغافلون ويتقاعسون ويتأخرون؟ ألا يقومون قومة رجل واحد على عقيدة صافية، عقيدة نقية، يقاتلون من أجل دين الله، لا من أجل المال، ولا من أجل المنصب، ولا من أجل السياسة، ولا من أجل شيء من الدنيا، وإنما يدافعون عن عقيدتهم وعن أعراضهم وعن دمائهم وعن مقدساتهم وعن أموالهم، تعبدا لله تبارك وتعالى. ليس لهم مخرج إلا هذا، والنصر حليف من كان هذا حاله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم يقاتلون في سبيل الله، لا يقاتلون من أجل فلان ولا علان، ولا من أجل الكرسي الفلاني والمنصب العلاني، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون إلى آخر الآية. فالله عز وجل وعد بالنصر والتمكين لمن صدق معه وأخلص له. انظروا عباد الله، الرافضة يلتهمون البلدان مدينة بعد مدينة وقرية بعد قرية، يترسعون مع أنهم أصاغر أذلاء فقراء لكن السبب يوم أن رجع كثير من المسلمين عن دينهم وعن عقيدتهم وعن عبادتهم لربهم وعن استقامتهم على شريعتهم، وإلا فمن هؤلاء وما هي قوتهم؟ فإذا يا عباد الله علينا أن تتضافر جهودنا وأن تتوحد كلمتنا على دين الله عز وجل، ومن كان كذلك فالنصر حليفه والتأييد من الله له. فإن الله عز وجل يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. كم صاح أهل السنة وبحت أصواتهم وارتفعت أصواتهم من أول معركة في بلاد صعدة ومن حصار دماج الأول، وهم يصيحون في أهل اليمن: يا أهل اليمن، بل يا أهل الجزيرة، الرافضة يريدون مكة والمدينة، الرافضة لا يفرقون بين زيد وعبيد، الرافضة لا يريدون إلا عقيدة قد قعدوها وسطروها تخالف شرع الله، الرافضة يريدون منهجا يعيد لهم ملك فارس، الرافضة لا يرحمون أحدا إلا إذا كان رافضيا على عقيدتهم مهما كان انتماؤه ومهما كان منهجه ومهما كانت طريقته. وها أنتم تلاحظون في البلدان التي يسيطرون عليها اليوم الرجل يكون الذي يعينهم على أن يدخلوا في بلدانه وهو الذي يخطط لهم، وفي الغد يقتلونه ويسحبونه في الشوارع، وهكذا يفعلون ما لم تكن رافضيا اثني عشريا فأنت نجس، دمك حلال وعرضك حلال مهما غلطت نفسك. هذه عقيدتهم التي سطرت في كتب أئمتهم: كل من لم يكن رافضيا فدمه حلال وعرضه مباح وماله مباح. لا بد أن نعي هذه العقيدة ولا تكون بيننا المكايدات. كلما هجم الرافض على بلاد يتفرج الآخرون حتى يصل النار إلى كل دار وإلى كل قبيلة وإلى كل مدينة وإلى كل مكان. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله. شهر رمضان شهر العبادات، يجيش فيه الرافضة ويزداد شرهم، فعلى المسلمين أن يقبلوا على طاعة الله وأن يسعوا سعيا حثيثا لاجتثاث هذه الشرذمة التي أفسدت في البلاد اليمنية. فوصل أهل اليمن إلى ما وصلوا إليه من الحال الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. شردت الأسر، شرد العباد، أخرجوا من بلدانهم، صاروا في حالة يرثى لهم. امتلأت المساجد والشوارع بالذين يمدون أيديهم بعد أن كانوا شرفاء يعملون ويأكلون ويترزقون، كل هذا بسبب هؤلاء الأرجاس الأنجاس. فعلينا معاشر المؤمنين أن نهب هوب هبة رجل واحد أينما وجد الرافضة في أي جبهة من الجبهات، فإن هذا من أعظم العبادات ومن أجل الطاعات. ولكن علينا أن نخلص لله، أن نخلص لله سبحانه، وأن تكون قومتنا من أجل الله، من أجل دين الله عز وجل. هل تعلم أن الرافضة قد وطأوا المصاحف بأقدامهم؟ هل تعلم أن الرافضة في كثير من البلدان يخزنون في المساجد ويزمنون فيها ولا يصلون فيها؟ هل تعلم أن المنابر التي كان يلقى فيها القرآن والسنة الآن يسب فيها الصحابة؟ هناك رافضي في مدينة البيضاء يقوم على منبر مسجد التوحيد الذي كان مسجد سنة وهو أكبر مسجد في مدينة البيضاء، وإذا به يقول: يزيد بن معاوية زنى بألف امرأة. على خطبة الجمعة على المنبر يقول: يزيد بن معاوية زنى بألف امرأة. هكذا يريد الرافضة أن يغيروا كل شيء، كما تغيرت إيران فإنها كانت قبل 500 سنة بلاد سنية عقيدتها سنية، فلما جاء الرافضة الصفوية غيروا العقائد وغيروا المدارس وغيروا الأمور كلها، فصارت اليوم دولة الرافضية 12. لو أراد الإنسان أن يسمي ولده عند أن يأتيه مولود لابد أن يذهب إلى محل السجل المدني لينظر اسما من تلك الأسماء التي سطروها، لا يستطيع أن يسمي ولده عمر ولا عثمان ولا يسميه معاوية ولا فلان ولا فلان، فتغيرت تلك البلاد. وهكذا يريدون أن تكون بلادنا والعياذ بالله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: وهكذا هناك أمنية خاصة للشهيد الذي يقتل في سبيل الله يتمناها. جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يموت فيدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على وجه الأرض. أي ليس أحد ممن يموت ويدخل الجنة يريد الرجوع إلى الدنيا ولو يكن له كل ما في الدنيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا الشهيد، إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. فما يراه من الكرامة وما يراه من العزة وما يراه من النعيم العظيم حين يقتل في سبيل الله يتمنى أن يعود إلى الحياة الدنيا فيقتل 10 مرات في سبيل الله لينال تلك الكرامة. ولذا تمنى والد جابر هذه الأمنية. جاء في سنن الترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه منكسرا حين قتل أبوه في يوم أحد، أبوه عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الذي كلمه الله من غير حجاب، ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب إلا عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر، كلمه الله كفاحا بدون حجاب. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جابرا منكسرا قال: ما لك يا جابر؟ قال: إن أبي قتل وترك عيالا ودينا. قال: يا جابر، ألا أخبرك بما قال الله تعالى لأبيك أو بما تلقى الله تعالى به أباك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: إن الله تعالى لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب إلا أبوك، فإنه كلمه كفاحا. ثم قال له: يا عبد الله، تمنى علي، تمنى علي. فقال: يا رب، أتمنى أن أرد إلى الدنيا فأقتل في سبيلك مرة أخرى. هذه أمنية الشهيد، يريد أن يرجع مرارا إلى الدنيا ليقتل، فيقول الله له: إنه سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. فقال: يا رب، بلغ من ورائي، بلغ من ورائي بحياتي. فأنزل الله سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قتلوا فخشوا أن يظن قومهم أنهم أموات، خشوا أن يظن قومهم أنهم قد ماتوا فيكسلوا عن الجهاد، فتمنوا وسألوا الله جل وعلا أن يعلم قومهم أنهم أحياء. فأنزل الله هذه الآيات يخبر قومهم أنهم أحياء، ولا يجوز أن يظن إنسان أنهم ماتوا. من استشهد في سبيل الله فلا تظن أنه مات، بل هو حي خير من هذه الحياة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نهى الله عباده أن يقولوا لهم أموات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، لا تقل لمن قتل في سبيل الله مات، فإنه حي عند الله سبحانه وتعالى.
2: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق

من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين.

أولئك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.

مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين.

أنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم

ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون.

لنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن

الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني.

مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك

قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين.

إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب

إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك.

0: أخ يقول: بعض الناس يقول إن الرافضة لن يكفرهم أحد من علمائنا المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز والشيخ مقبل، فما هو الرد على هذا القول؟ هذا القول خطأ، كفرهم العلماء. الشيخ ابن باز له فتوى صريحة في كفر الرافضة الخمينية، إنما قال لا نكفر الشيعة، قال أما الرافضة الخمينية قال فهؤلاء كفار، وغير من العلماء. الرفض الآن المنتشر في العالم هو الرفض الاثني عشري، هو الرفض الاثني عشري، هو رفض الإمامية، وهذا نقل السمعاني في كتاب الأنساب الإجماع على كفر الرافضة الإمامية الاثني عشرية، قال: وأجمعت الأمة على كفر الرافضة الإمامية الاثني عشرية. وليس هذا قول واحد من العلماء، بل كثير من الأئمة على هذا القول، على كفر الرافضة الاثني عشرية، وللعلماء كلام كثير، وقد كنت جمعت كما سبق رسالة منشورة في أقوال الأئمة عبر العصور في كفر الرافضة، ومن نص من الأئمة على كفرهم عبر العصور، فالرافضة كفار. قال الشوكاني: ولو لم يكن من عقيدتهم إلا تكفير المسلمين لكانت هذه كافية في كفرهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قالوا إلا رجعت عليه. وهم يستحلون تكفير المسلمين ويعتقدونه دينا، هم عندهم الآن أصل سادس أو ركن سابع في الإيمان، وهذا الركن هو الإمامة، أن تعتقد إمامة الأئمة الاثني عشر وأنهم معصومون، ومن لم يعتقد إمامتهم فهو كافر، لأنه أخل بركن من أركان الإيمان. وكل المسلمين لا يعتقدون هذه العقيدة، فإذا كل المسلمين عند الرافضة كفار. لو قال إنسان سيجمع 100 خصلة مما يكفر بها الرافضة لجمع، كفروا الصحابة، وهذا عقيدة كفر. قالوا القرآن ناقص، وهذه العقيدة كفر. رموا أم المؤمنين بالزنا بعدما نزلت 10 آيات من القرآن تبرئها، وأجمع العلماء أن من اتهم أم المؤمنين بالزنا بعد نزول هذه الآيات فهو كافر، لا خلاف بين العلماء. كفروا المسلمين واعتقدوا كفر جميع المسلمين، وهذه عقيدة كفرية. وهكذا استحلوا محرمات، وعندهم عقائد كثيرة باطلة، فكيف بعد ذلك يشك مسلم في كفر هؤلاء الناس؟ والله إننا نعتقد أنهم كفار ككفر اليهود والنصارى من حيث الكفر، وأما ضررهم فهو أشد من ضرر اليهود والنصارى، لأن اليهودي يهودي والنصراني نصراني، والناس في منأى وبعد عنهم، وأما هؤلاء فإنهم يتظاهرون بالإسلام ويقتلون في بلاد المسلمين وهم يسعون في هدم الإسلام. طعنوا في هذا القرآن صراحة في الآن في قناتهم، يطعنون في كلام الله، يقولون هذا القرآن عمى، هذا القرآن ضلال. أما هذا القول بكفر؟ ونعتقد فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ونغبط من حصل على ذلك، لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، أخرجه مسلم. فلا يجتمع من قتل رافضيا هو إياه في النار، فهذه بشرى لمن قتل رافضيا أنه بعيد عن النار. أخن يقول: هل الرافضة يسبون الصحابة؟ قال بعضهم يقول: لا يسبون الصحابة، ولا يسبون عائشة، وأن عبد الملك الحوثي اسم ابنته عائشة، هذا مسكين لبسوا عليه. من عقيدة الرافضة التقية، هذا دين، حتى قال بعضهم قالوا نصف ديننا في التقية. ومعنى التقية أي التستر والتخفي أمام المخالف، فلا يظهرون عقيدتهم إلا لمن هو منهم أو يثقون به. أما من كان مخالفا لهم فإنهم لا يظهرون عقيدتهم أمامه، هذا إذا كانوا في طور ضعف، أما إذا قووا أظهروا عقيدتهم. وهكذا الآن مع وسائل الإعلام ظهرت عقائدهم صراحة، التي يعلنونها في مجالسهم ظهرت. فالذي يقول الرافضة لا يسبون الصحابة مسكين، هذا لبسوا عليه، ينبغي أن يعلم ويبين له أقوال هؤلاء القوم الكفرية وطعنهم في صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام وتنقصهم لهم ولعنهم الشديد للعشرة وللخلفاء وللشيخين. فلا تصدق تلبيسهم ولا إعلامهم الكاذب. فقد كان الشافعي رحمه الله يقول ما تحت أديم السماء أشهد بالزور من الرافضة، ما تحت أديم السماء أشهد بالزور وأكذب من الرافضة. ويقول رحمه الله أقبل شهادة كل أصحاب الأهواء إلا شهادة الرافضة، لأنهم يستحلون الكذب في نصرة بدعهم. هذا كلام الشافعي رحمه الله الذي عايشهم بالعراق، عايشهم باليمن، ورأى أفعالهم. وهكذا قرأ كلام الشوكاني في كتابه أدب الطلب، أدب طلب العلم، ذكر عجائب. قال وما رأيت رافضيا قط يصدق مع غير من هو على غير عقيدته. قال وقد رأيت بعض الرافضة يحافظ على الصلاة في المسجد ويحضر مع المسلمين وعليه بعض سيم الصلاح. قال فقلت في نفسي إن كان بقي رافضي فيه خير فهذا. قال فما هي إلا أيام وقد سمعت عنه بعظائم. فأبدا لا تثق برافضي أبدا، وقرأ كلام العلماء واسمع كلامهم ماذا قالوا فيهم الذين عرفوهم. حتى قال القحطاني رحمه الله إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني، أي شر الجن والإنس. وهذا صح عن من؟ عن الأعمش، كما ذكر ابن كثير في تفسير قول الله تعالى عن الجن وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. أخرج ابن النجار في تاريخه بالإسناد الصحيح عن الأعمش أنه قال تروح علينا جنين، التقى به، قال فقلت لو ما تشتهي من الطعام؟ قال الأرز. قال فأتيته بالأرز فرأيت فكان من حولي يرون اللقم ترفع ولا يرون أحدا. قال فسألت فقلت له هل فيكم من هذه الأهواء شيء، أي هل فيكم بدع أنتم معشر الجن؟ قال نعم. قال قلت له فما الرافض فيكم؟ قال شرنا، شر الجن، هم شر الجن والإنس. فلا ينبغي لمسلم أبدا أن يغتر بكلام الرافضة أو بتقيتهم أو بتلبيسهم، فهم أداة هدم للإسلام والمسلمين. والله ليس عندنا شك، بل على يقين تام أن هؤلاء أكثر من اليهود والنصارى. والله ما عندي شك بتاتا أن الرافض الاثني عشرية أكثر من اليهود والنصارى، وناس مرتدون محاربون للدين أشد الحرب. لم يفعل اليهود والنصارى بالمسلمين في هذه الأزمنة كما فعلت الرافضة في كل العالم، في اليمن، في الشام، في العراق، وفي كل بلد يتواجدون فيه. وباسم الإسلام وباسم الحماس للإسلام، والمسلم حين يقرأ عقيدة أهل البدع، يعني حين يريد معرفة كلام أهل البدع، لا يأخذه من ألسنتهم أو من قنواتهم. بعض الناس مسكين تقول له عقيدة الرافضة كذا وكذا، يقول لا نحن نسمع في قنواتهم خلاف ذلك. طيب، هذا الكلام الذي قرره أهل العلم عبر مئات السنين غير صحيح؟ لا، ليس هذا الكلام بصحيح، بل يأخذ المسلم عقيدة أهل الضلال والبدع من كلام أهل العلم الذين عايشوهم وخبروهم حتى يعرف ذلك.
1: قلول الخميني لا يخرب بلادنا ولا يكسر الهدرة ولا يكسر الكلام، كسلنا وشردنا وفجر بيوتنا وجا اليوم يتحدث عن السلم والسلام، ظلمنا وحاربنا ودمر جيوشنا وجا الآن يرشدنا عن العدل والنظام، ودمر مساجدنا وهد اقتصادنا وجا اليوم يتكلم عن الخبز والطعام، تكلم عن الجرع اهلي يكسب ولا انا وصول المتارس قبل ما ينصب القيام، يدغدغ عواطفنا بلقمة بطوننا ولا له هدف منها سوى حقد وانتقام، ليش ما احترمنا قبل كسب احترامنا ويعصم دمانا قبل تنفيذ الاعتصام، لتحقيق همه جاي ينادش همومنا وهو من يسبب همنا عام بعد عام. خميني سلالي طائفي شد صفنا وجا اليوم ينقذنا من الظلم والظلام، مشعب وباسم الشعب يحتل شعبنا وأمي يعلمنا وهو قايد العوام، وجا الثور بالثورة ليأخذ بثأرنا من الشعب بيثاره على جدها الإمام، وكفى يعزي في عزانا وموتنا وهو من قتلنا وانشأ الحقد والخصام، وكفي جرحنا جاي ضمت جراحنا، عجائب عجيبه ما سبق مثلها حرام، يجمل لنا الدنيا وشوه بديننا ويدعو إلى الوحدة ويفرح بالانقسام، وحتى صلاته تختلف عن صلاتنا وانا عارف اعماله في الفطر والصيام، فلا حج في مكه ولا باس في منى ولا طاف حول البيت والركن والمقام، ينفذ خطط ايران والغرب باسمنا ويبدا يساهم قبل ما يطلق السهام، يقول انه جانا يروح حقوقنا وما روحت غير التراويح والقيام، مخالف لمنهجنا وسنه نبينا وذي يقتنع به يعتبر عين جيم لام، مخالف لمنهجنا وسنه نبينا وذي يقتنع به يعتبر عين جيم لام، فلا ماتت أمريكا كما يوهموا لنا ولا ماتت إسرائيل يا أيها الغلام، ومن حلل المتعف قد حلل الزنا وذيه حرامي ما يهم الدم الحرام، مسيره تجيد الهدم ما تعرف البناء وذي قادها كذاب في البدء والختام، بدماج بكانا وصنعاء ضحك لنا وعمران خلا دورها العامرة رفان، وكلاتنا أعداءه ولا فرق بيننا سواء الذي صحي وذي عادهم نيان، ونوص المشايخ طايحة قبل روسنا فيا ويل ذي ما له مهمة ولا اهتمام، مسجل لنا عنده في الكشف كلنا مشايخ وقادة والقبائل بشكل عام، إذا لم تكن معنا حسبناك ضدنا، وهذا شعار اللي عرفنا على الدوام، وعاد يسخر بعضنا ضد بعضنا وما قال سيدهم ضروري نقول تمام، فهو ذي يوجهنا ويرسم طريقنا وهو ذي يحدد ساعة الحرب والصدام، فلا للعساكر قدر عنده ولا لنا ولا للحكومة اسم يذكر ولا مقام، يريد أن يكون قائد لذي بيقودنا ووالي على الوالي وقاضي على الإمام، محافظ محافظنا ورئيس رئيسنا ومسؤول في شبوه ومشرف على شبان، وهو شيخ عزلتنا وعادل محلنا وما باقي إلا نعشر البيض والسلام، ومن نسل آل البيت يده رسولنا ولازم يكون في يده الحبل والخطام، هو الأصل ابن الأصل ذي فاد أصلنا، هو النجم ابن البدر والشمس والغمام، وشاهد الشاهن شاه راعي شياتنا وراعي الرعية طاعته فرض والتزام، وهو فوق فوق الفوق فوقه يفوقنا وهو سيد السادات والملهم الهمام، نساهم شرايف زايدة عن نساءنا وهم حب صافي والقبائل ذرة وشام، يستوردوا منا ولا صدروا لنا وممنوع نتزوج من السادة الكرام، لماذا وللمه ليش؟ من با يقول لنا؟ من أعطاه هذا الفضل والاسم والوسام؟ فهل جدنا مخلوق من طين وحدنا وعبد الملك جده من اللاذ والرخام؟ هل الفضل بالتقوى كما قال ربنا أم الفضل بالخيل وبالرطل والجرام؟ إن الخميني دبورنا وما دام عايش لن نرى سلم أو سلام، وإيران خنجر حان به في ظهورنا، هم المر والعلقم، هم السل والزكام، هم الفقر والفادة، هم الداء والعنا، وهم خوفنا والبرد والجوع والحطام. فلا حد يخالطنا ويخدع شبابنا، عرفنا حدائقهم خلاص انتهى الكلام، وبروحنا نفدي وطننا وأرضنا وبموالنا والدم واللحم والعظام، وفي ختمة صلى وطاها حبيبنا وآله وأصحابه في البدء والختام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا قرأنا في الدرس الماضي قول الله تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا، والآية التي بعدها: وإذ يريكموهم إذ

المشركون يرون المسلمين مثلهم مرتين، وهذا من تأييد الله. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. قال رحمه الله: يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، أي طائفة من الكفار تقاتلكم، فاثبتوا لقتالها واستعملوا الصبر وحبس النفس على هذه الطاعة الكبيرة التي عاقبتها العز والنصر، واستعينوا على ذلك بالإكثار من ذكر الله لعلكم تفلحون، أي تدركون ما تطلبون من الانتصار على أعدائكم. فالصبر والثبات والإكثار من ذكر الله من أكبر الأسباب للنصر. وأطيعوا الله ورسوله في استعمال ما أمر به، والمشي خلف ذلك في جميع الأحوال، ولا تنازعوا تنازعا يوجب تشتت القلوب وتفرقها فتفشلوا، أي تجبنوا، وتذهب ريحكم، أي تنحل عزائمكم وتفرقوا أو وتفرق قوتكم، ويرفع ما وعدتم به من النصر على طاعة الله ورسوله. واصبروا نفوسكم على طاعة الله، إن الله مع الصابرين بالعون والنصر والتأييد. واخشعوا لربكم واخضعوا، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، أي هذا مقصدهم الذي خرجوا إليه. وهذا الذي أبرزهم من ديارهم لقصد الأشر والبطر في الأرض، وليراهم الناس ويفخروا لديهم. والمقصود الأعظم أنهم خرجوا ليصدوا عن سبيل الله من أراد سلوكه، والله بما يعملون محيط. فلذلك أخبركم بمقاصدهم وحذركم أن تشبهوا بهم، فإنه سيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة. فليكن قصدكم في خروجكم وجه الله تعالى وإعلاء دينه وإعلاء دين الله والصد عن الطرق الموصلة إلى سخط الله وعقابه، وجذب الناس إلى سبيل الله القويم الموصل لجنات النعيم. هذه الآيات جمع الله تعالى فيها ما ينبغي أن يكون عليه المقاتل الذي يقاتل الكافرين، جمع فيها أدب القتال، وذكر فيها مقومات الجهاد

0: ينجح بإذن الله عز وجل. فافتتحها الله تعالى بخطاب المؤمنين باسم الإيمان، وهذا يتضمن الإغراء، أي إذا كنتم مؤمنين حقا يصدق عليكم وفي حقكم هذا الخطاب فامتثلوا ما ذكر فيه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة من الكافرين، الفئة الطائفة من الناس، إذا اجتمعتم أنتم وإياهم للقتال، فعند ذلك أوصى الله تعالى عباده بست وصايا في هذه الآيات. الوصية الأولى في قوله: فاثبتوا، أي لا تفروا ولا تتركوا القتال ولا تولوا الأدبار، بل اثبتوا في مواجهتهم واصبروا على ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، أي اصبروا على قتالهم واثبتوا في ذلك. وقال الله تعالى في الآية التي سبقت: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا،
0: وبالثبات يكون النصر بإذن الله عز وجل. الوصية الثانية قوله: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أي أكثروا من ذكر الله في هذا الحال. فذكر الله سبحانه من أسباب النصر والفلاح. وهذا شامل لكل الذكر، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر لما غزا خيبر، كما في الصحيحين عن أنس جعل يقول: الله أكبر الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فكان يكبر وقت القتال، وهكذا يشرع سائر الذكر. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء لا يرد عند التحام الصفين، وهو من ذكر الله. وهكذا من ذكر الله الصلاة، أمر الله تعالى بالصلاة إذا حضرت، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وقال الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي صلوا على أي حال، وهي من ذكر الله سبحانه. جاء عن كعب الأحبار كما عند ابن جرير قال: وهذه الآيات مما يدل على عظيم منزلة الذكر ومحبة الله تعالى له، فإنه أمر به دون سائر العبادات في مثل هذا الموطن الشديد. وذكر المحبوب في وقت الشدة دليل على إخلاص المحبة، فلا يذكر المحب محبوبه في وقت الشدة والكرب الذي يخاف فيه على نفسه إلا ومحبوبه أحب إلى نفسه من نفسه، وإلا لو لم يكن كذلك لكان همه في ذلك الحين كيف ينجو بنفسه. قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: ولا زال الشعراء يفتخرون بهذا الأمر، بأن يذكر أحدهم محبوبه وقت الشدائد. واستدل على ذلك بقول بعض الشعراء كقول عنترة: ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. وقول الآخر: ولقد ذكرتك والرماح شواجر نحوي وبيض الهند تقطر من دمي، إلى آخر ما ذكره رحمه الله، وأن هذا أمر لا زال الشعراء يفتخرون به. فكون الإنسان يذكر الله عز وجل في مثل هذا الموطن الشديد وفي هذا الضيق، فهذا دليل عظيم على عظيم محبته لله وصدق محبته لله سبحانه وتعالى. فمع أن هذا الذكر من أسباب الفلاح والنجاح والنصر، أيضا هو دليل على صدق محبة الذاكر لله سبحانه وتعالى، إذ ذكر الله تعالى في هذا الموطن الذي يكون هم الإنسان فيه نفسه في غالب الأحيان. لعلكم تفلحون، إذا فعلتم هذه الأمور الثبات والإكثار من ذكر الله سبحانه، فهنا يرجى لكم الفلاح. ثم قال في الوصية الثالثة: وأطيعوا الله ورسوله، أي لازموا طاعة الله وطاعة رسوله، لا تخرجوا عنها. أطيعوا الله في كل أموركم وفي كل ما أمركم به من أمور الحرب وغيرها، وكذلك أطيعوا الرسول وامتثلوا أوامره، لا تخرجوا عن توجيهاته. ولذا تأمل في يوم أحد جعل الله تعالى لهم آية، لما لم يمتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا أو نزلوا من الجبل، جبل الرماة، حصل ما أراده الله سبحانه وتعالى وما ذكره الله في كتابه: حتى إذا فشلتم، إلى آخر، تنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. فأمرهم الله بطاعته وطاعة رسوله في مثل هذا الموطن. الوصية الرابعة قوله: ولا تنازعوا، أي لا تختلفوا. فوقت الحرب ليس وقتا للاختلاف، وقد يتغاضى الإنسان عن بعض الأمور ويغض طرفه عن بعض ما لا يغض الطرف عنه في غير الحرب، لأن المطلوب هو اجتماع الكلمة وائتلاف القلوب. فإن التنازع والاختلاف يسبب الفشل. ولا تنازعوا فتفشلوا، أي تفشلوا في قتال أعدائكم ويتسلطون عليكم وتنهزمون، فتفشلوا وتذهب ريحكم، والريح هنا بمعنى القوة، أي تذهب قوتكم. فمن آثار التنازع أنه سبب في الفشل، وأنه مذهب للقوة ومضعف لها. ثم قال في الوصية الخامسة: واصبروا، اصبروا لله عز وجل، وصابروا في قتال أعدائكم. لا يضجر الواحد منكم، قد يقل طعامه، قد يقل شرابه، قد يقل نومه، قد يتعرض لحر شديد أو لبرد شديد أو لقلة أصحاب أو لانكسار من الناس وضعف في هممهم وعزائمهم، فيصبر الإنسان. واصبروا، ثم حرضهم على الصبر وما فيه من المنفعة والفائدة فقال إن الله مع الصابرين. وهذه معية خاصة أي معهم بنصرته وتأييده وإعانته، فالله تعالى مع الصابرين يؤيدهم وينصرهم ويعينهم. ثم قال في الوصية الثالثة ولا تكونوا كالذين، أو السادسة، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط، أي تواضعوا لله تعالى في قتالكم، لا تتكبروا ولا تطغوا، ولا يحملكم النصر أو التمكين على البطر ومراءة الناس. وهذه الآية كانت في شأن أبي جهل وكفار قريش، حين قيل لأبي جهل إن العير قد نجت التي خرجت لإنقاذها والحيلولة بين محمد وبينها قد نجت، قال لا والله لا أرجع حتى نأتي مياه بدر فننحر الجزور ونشرب الخمور وتغنينا القيان، فلا تزال العرب تسمع بنا فتهابنا أبد الدهر. بطر رياء للناس للصد عن سبيل الله لإطفاء نور الله، فينبه الله تعالى المؤمنين ألا يفعلوا كذلك، لا تخرجوا بطرا وإن انتصرتم وإن تمكنتم من أعدائكم، لا تبطروا أي تترفعوا وتتكبروا وتحاولوا رد الحق، ولا تكن أعمالكم تراءون بها الناس وتفعلونها لأجل الناس، بل أخلصوا لله سبحانه وتواضعوا في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لما مكنه الله سبحانه تواضع لله. اقرأ ما جاء في سنته وما جاء في التاريخ كيف كان فتحه لمكة، لما سمع بعض الصحابة يقول سعد بن عبادة اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، فجاء العباس إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال لم تسمع ما قال سعد؟ قال وما قال؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لا، بل اليوم يعظم فيه أمر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم جعل غير سعد قائدا عليهم بعد أن كان سعد رضي الله عنه. دخل مكة عليه الصلاة والسلام متواضعا، لما حج البيت صعد على الصفا واستقبل القبلة وجعل يقول لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، أي أنه هذا الأمر لله سبحانه وتعالى، هو الذي نصر عبده وهو الذي أنجز وعده. فكان عليه الصلاة والسلام يبين كيف يكون المؤمنين إذا أعزهم الله سبحانه وتعالى، امتثالا لهذه الآية ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، خرجوا لصد الناس وصرفهم عن سلوك الطريق الموصل إلى الله سبحانه، والله بما يعملون محيط، أي هو محيط بما يعملونه وما يكنونه في صدورهم وعليم به، فلذا أخبركم بما في صدورهم. إذن هذه الآيات جمعت آدابا عظيمة من الآداب التي يكون عليها المقاتل في سبيل الله، وتعتبر هذه الآية بحق جمعت مقومات النصر. فمقومات النصر هي في هذه الست الأمور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات. ثم ذكر حال الكافرين حين خرجوا وما هو الذي ظنوه في نفوسهم وتوهموه، وسيأتي ذكره إن شاء الله.

0: أخ يقول: كيف الجمع بينما جاء أن المؤمنين يرون المشركين قليلا، وبينما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل كم ينحرون؟ قالوا: من 9 إلى 10 إبل. قال: هم ما بين 900 إلى 1000. لا إشكال فيه، فالله عز وجل لم يخبر في الآية أن عددهم قليل، إنما قال يرونهم، فالله قللهم في أعينهم. ويقللكم إذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم، فالله قللهم في الأعين، مع أن هذا عددهم لا شك فيه، لكن كانوا ينظرون إليهم فيرونهم قليلا. آية من الله سبحانه. هو هذا الحديث، نعم، قبل أن تبدأ الغزوة، قبل أن يلتقوا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى ولو قد يقول قالهم قد علموا أنهم 3 أضعافهم، لكن إذا كان سألوا قد علموا أنهم 1000 مثلا السنة، لكن يقال وين علموا؟ لما رأوهم ماذا؟ قل لهم الله تعالى في أعينهم. أخ يقول: عندما نزل الصحابة من على جبل الرماة، هل نقول إن الصحابة عصوا في هذا الموطن؟ قال الله تعالى: وعصيتم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. تاب الله عليه، تابوا وتاب الله عليه وعفى عنهم. قال في الآيات: ولقد عفى عنهم والله ذو فضل على المؤمنين، فتاب الله عليهم وعفى عنهم.
1: أخ يقول: بعض الرافضة يلقون شبه على الناس ويقولون أن في البخاري أحاديث هي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت 9 سنين، فقالوا: هل هذا نبي الرحمة يتزوج بنتا بهذه السن؟ قالوا: وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، فقالوا: صهره عثمان جهز جيش العسرة، ومن يستطيع أن يفك عنه هذا الرهن؟ وأيضا قالوا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، قالوا: كيف يسحر وهو يبلغ الوحي؟ لو كان مسحورا لخلط ولتوهم أشياء. الجواب عن هذا من وجهين: وجه مجمل ووجه مفصل. أما الوجه المجمل فإنه لا عبرة بإنكار الرافضة ولا بإثباتهم، فالرافضة ليسوا من المسلمين، فالرافضة يكذبون حتى بالقرآن وليس فقط بأحاديث صحيح البخاري. ولذا الإمام بن حزم رحمه الله لما ذكر مقالة الرافضة في بعض المسائل كما في كتابه الفصل في الملل والنحل، ذكر خلاف الروافض في بعض المسائل، ثم قال: وما خالف في هذا إلا الروافض، ولا عبر بخلافهم، فما أولئك بمسلمين. فإذا لا عبر بإنكارهم، هم قد كذبوا بالقرآن وطعنوا في القرآن وادعوا أن القرآن ناقص، بل دعوا أن القرآن عمى كما يدعيه الحوثيون الآن، ويبثون هذا في قنواتهم أن القرآن ناقص ويكذبون به. فإذا كانوا قد كذبوا بالقرآن فمن باب أولى أنهم لا يمتنعون عن التكذيب بأحاديث في صحيح البخاري أو مسلم. هذا الجواب المجمل. وأما الجواب المفصل فكل هذه الأحاديث لا إشكال فيها. فأولا زواج عائشة وهي بنت 9 سنين، الجواب أن القرآن قد أثبت جواز الزواج بالصغيرة، بل أجاز القرآن الزواج بمن لم تبلغ في قول الله سبحانه وتعالى في ذكر عدة المطلقات: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فذكر الله عدة اليائسة التي بلغت سنا انقطع عنها الحيض لكبرها، وذكر عدة الصغيرة التي لم تحض بعد، فمعنى أنها تزوج وتطلق قبل أن تحيض. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، أي لكبرها. ثم قال الله: واللائي لم يحضن، أي عدتهن ثلاثة أشهر. فالقرآن يثبت جواز التزويج بالصغيرة، فإما أن يكذب الرافضة بالقرآن أيضا وهم يكذبون به، وإما أن يتركوا هذا التكذيب بهذا الحديث. هذا أمر. الأمر الثاني أن زواج الصغيرة أمر جائز عند أهل العلم، ولكن لا يجوز الوطأ وطأ الصغيرة إلا إذا كانت مطيقة. فإذا كانت مطيقة لذلك فيجوز، وأما إن وطأها وهي لا تطيق الوطأ فإنه ضامن، إن أتلف منها شيئا أو حصل لها جراحة فإنه يضمن ذلك. فإذا لا إشكال، فيجوز التزويج بالصغيرة ولا توطى إلا إذا كانت مطيقة. وذكر العلماء أن العادة في أرض الحجاز مع حرارة البلد أن النساء يبلغن في سن مبكر في ذلك البلد، ولا تزال عادتهم كما ذكره غير واحد إلى زمن قريب تزويج الصغيرة في تلك البلاد لكونها بالغة. فالطعن في النبي صلى الله عليه وسلم بهذا شأن الزنادقة، والتكذيب بهذا الحديث شأن الزنادقة. فهذا حديث ثابت في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت 6 سنين، أي عقد عليها، ثم أدخلت عليه وهي بنت 9 سنين، فلا إشكال إذن فيه. وأما الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، فقالوا: كيف صهره عثمان الذي جهز جيش العسرة وكان ثريا ومن الصحابة من هو ثري، فكيف لا يقضون ولا يفكون دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب أن هذا الحديث في منقبة للرسول صلى الله عليه وسلم، في فضيلة له، حتى ولو كان أناس من أصحابه عندهم أموال لم يكن متطلعا لأموالهم، فلو كان يريد الدنيا لسألها الله جل وعلا الذي وعده أن يرد له الصفا ذهبا، فشاء الصفا ذهبا صير له الصفا جبل ذهبا، وخيره الله أن يكون ملكا نبيا أو نبيا أو عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا ولم يرد الملك. فلو أراد الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا والسعة لما سألها من أصحابه، بل لسألها من ربه عز وجل. فهذا الحديث لا يدل على تكذيب، لا يحملنا على تكذيب، بل هو دال على منزلة عظيمة للرسول عليه الصلاة والسلام ولزهده أنه زاهد في الدنيا وزاهد فيما في أيدي الناس. فلذا مات وهو محتاج، مات ودرعه مرهون بشعير أخذه لأهله لعدم التفاته للدنيا. ألم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام يأتيه التبر من الذهب والأموال فلا يبقيها ليلة؟ خرج مرة بعد أن صلى العصر مسرعا يتخطى رقاب الناس حتى خاف الصحابة، فلما رجع قال: عجبتم من سرعتي؟ قالوا نعم. قال ذكرت تبرا في البيت من الذهب كرهت أن يبيت عندي. وقال مر لأبي ذر يا أبا ذر والله لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تأتي عليه ليلة ثالثة وعندي منه شيء. مثل أحد ذهب ويسره ألا يبقى منه شيء بعد ثلاث ينفقه، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق ويبذل عليه الصلاة والسلام، وربما احتاج في بعض الأوقات لكثرة بذله. فهذا منقبة وفضيلة، وليس هذا نقصا حتى يحملنا على التكذيب بهذا الحديث. وهذا كما جاء عن بعض الأئمة قالوا كان ذا مال طائل ولم يوجب الله عليه الزكاة، ومعنى كان ذا مال طائل ولم يوجب الله عليه الزكاة أي لأن ماله لا يحول عليه الحول، مال كثير عنده ولكن لم يزكي لأنه ينفقه قبل أن يأتي الحول. فهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام ينفق، وربما جاء وقت هو محتاج فيه، ولو كان يريد الدنيا لسألها من الله جل وعلا ولما سأل من أصحابه، وقد كان أصحابه يعرضون عليه الدنيا وهو يرفض. أليس ابن مسعود قال يا رسول الله لو اتخذنا لك فراشا وطيئا غير هذا الفراش، حتى الفراش رفضه، قال دعني مالي وللدنيا. عمر لما دخل بيته قال يا رسول الله فارس والروم يعبثون بالأموال وأنت رسول الله هذه حجرتك، أي نوسع عليك أبا عليه الصلاة والسلام، فكان يرفض ذلك من أصحابه لأن أصحابه يمتنعون عنه. وأما قوله في الحديث الثالث كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر وهو يبلغ الوحي ولو كان مسحورا لخلط، الجواب عن هذا ما جاء في نفس الحديث أن السحر الذي حصل له أنه كان يتوهم أنه فعل الشيء أي في أهله ولم يفعل. قالت عائشة سحر النبي صلى الله عليه وسلم فكان يخيل إلي أنه يأتي أهله أو أنه يفعل الشيء ولم يفعل. فهذا ما حصل له من السحر. وأما سحر يؤثر على الوحي فهذا بإجماع العلماء لا يكون، ولم يحصل له من السحر ما يؤثر على الوحي أو يجعله يذكر شيء ليس من وحي الله تعالى، وإنما في أمور خاصة. ثم عافاه الله منه وذهب عنه، والأحاديث الصريحة في الصحيحين. وليس هذا بأول من طعن في مثل هذا الحديث، فقد طعن فيه عقلانيون كثير، وقد ألف الشيخ مقبل رحمه الله كتابا في الرد على الطاعنين في حديث السحر، فلا حجة للرافضة ولا لغيرهم في التكذيب بهذا الأحاديث.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كان مما مضى الحديث عنه ما جاء في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضائل الصحابة رضي الله عنهم عموما، ولنقف بعد ذلك على فضائل أفراد منهم على وجه الخصوص، ونبدأ بفضائل أفضلهم وخيرهم وأعلاهم منزلة وأرفعهم درجة، ألا وهو الصديق أبو بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنهما، عبد الله ابن عثمان ابن عامر التيمي رضي الله عنه وأرضاه، صديق هذه الأمة الذي أثنى الله تعالى عليه في كتابه، وأثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، وأجمعت الأمة على معرفة فضائله ومناقبه رضي الله عنه. جاء في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه أن ولده محمد سأله، الذي هو مشهور بمحمد بن الحنفية، فقال له: يا أبتي، من خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم؟ فقال علي رضي الله عنه: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: محمد بن الحنفية، محمد بن علي رضي الله عنهم. فخشيت أن يقول: ثم عثمان. فقلت له: يا أبت، ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. وجاء في صحيح البخاري وغيره عن عبد الله بن عمر قال: كنا نفضل بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول: أفضل هذه الأمة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. فهذا إجماع المسلمين وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا بكر الصديق هو أفضل هذه الأمة على الإطلاق. لم يسم الله جل وعلا أحدا من أصحابه بالصاحب إلا أبا بكر، إذ يقول لصاحبه: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فلم يرد في القرآن تسمية أحد من الصحابة بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر، إذ يقول لصاحبه، فهو صاحبه عليه الصلاة والسلام طيلة حياته، أول من آمن به من الرجال وصحبه طيلة حياته حتى مات، ثم لما مات دفن عن يمينه وبجانب قبره، فهو صاحبه عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن الصديق صاحبه حيا وميتا. أبو بكر رضي الله عنه أثنى الله تعالى عليه بقوله: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. جاء عند الإمام أحمد في فضائل الصحابة، وعند ابن جرير في تفسيره عن عبد الله بن الزبير قال نزلت هذه الآيات في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بل نقل الإمام ابن كثير وحكى عن غيره أنه حكى إجماع المفسرين على أن هذه الآيات في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وسيجنبها الأتقى، أي يجنب دخول النار، الذي يؤتي ماله يتزكى، ينفق ماله في وجوه الخير، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. ليس لأحد عنده نعمة ولا لأحد عليه منه إلا منة الإسلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما منة المال فالنبي عليه الصلاة والسلام هو القائل: إن أمن الناس علي بنفسه وماله أبو بكر رضي الله عنه، بل كانت له المنة على رؤوس العرب وكبار قبائلهم، حتى إن عروة بن مسعود لما جاء في يوم الحديبية فقال أبو بكر لعروة بن مسعود كلاما أجابه عن كلامه، فقال عروة بن مسعود: من هذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: والله لولا يد، أي نعمة ومنة كانت لك علي لم أجزك بها لأجبتك. فكانت له المنة حتى على المشركين ورؤوس كبارهم وقبائلهم، حتى إن ابن الدغنة كما في صحيح البخاري لما أرادت قريش أن تخرج أبا بكر، قام هذا الرجل الذي هو كبير قومه قال: أتخرجونه؟ ما مثل أبي بكر يخرج، إنه ليحمل الكل ويقري الضيف ويطعم اليتيم والمسكين ويقوم على الأرملة ويعين على نوائب الخير ويفعل ويفعل، فأنا جار له، أنا ضامن عليه. فكانت له المنة كما أثنى الله جل وعلا عليه: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ثم أقسم الله أنه سيرضي أبا بكر ولسوف يرضى. ربنا جل وعلا يقسم في كتابه أنه سيرضي الصديق رضي الله تعالى عنه ولسوف يرضى، سيرضيه الله جل وعلا يوم يبعثه، يرضيه بأكرم الدرجات وأعلى المنازل مع النبيين رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله عنه أنزل الله تعالى فيه قوله يرغب في النفقة: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. كان مصطح ابن أثاثة قريبا من أبي بكر، وكان ممن خاض في شأن عائشة في قول أهل الإفك، وكان ممن رمى عائشة بذلك، وكان أبو بكر ينفق عليه. فلما قال مصطح هذه المقالة قال أبو بكر: والله لا أنفق عليه بعد اليوم. فأنزل الله هذه الآية: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين، أي لا يمتنعوا من ذلك، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر: بلى، إني أحب أن يغفر الله لي. ثم رد إلى مصطح تلك النفقة. أبو بكر ممن نزل في قول الله سبحانه في غزوة حمراء الأسد التي كانت بعد أحد: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. جاء في الصحيحين عن عائشة أنها قالت لعروة بن الزبير رضي الله عنه، قالت: كان أبواك ممن استجاب لله والرسول أبو بكر والزبير رضي الله عنهما. أثنى الله جل وعلا عليه في كتابه ومدحه بهذا المدح العظيم، وأنه ممن استجاب لله والرسول
3: بعد الجروح التي أصابتهم وما حصل لهم أبو بكر أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله أو عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال بعثني النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة ذات السلاسل فأتيت فقلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة قلت ومن الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر. أحب الناس إليه ولولا أن الله اتخذه خليلا لاتخذ أبا بكر خليلا، كما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد وفي البخاري عن ابن عباس وغيرهم أنه صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ولكن أخوة الإسلام. وفي رواية لمسلم عن جندب ولولا أن الله اتخذ صاحبكم خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. لولا أن الله اتخذه خليلا بأن لم يكن في قلبه عليه الصلاة والسلام خله إلا لربه جل وعلا، ولو كان متخذا أحدا من البشر خليلا لاتخذ أبا بكر رضي الله عنه، لشدة حبه له، لشدة محبته له لما قدم في هذا الإسلام من صدق فيه وجهاد في سبيله، شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة وهو يمشي على وجه الأرض. جاء في الصحيحين عن أبي موسى في قصة بئر أريس أن أبا بكر جاء يستأذن على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري ائذن له وبشره بالجنة. وجاء في مسند الإمام أحمد عن سعيد بن زيد وعن غيره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة، بل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يدعى من أبواب الجنة كلها، كما في الصحيحين عن أبي هريرة من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. قال أبو بكر يا رسول الله هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. يدعى من أبواب الجنة كلها. قال النبي عليه الصلاة والسلام يوما من أصبح منكم صائما؟ قال أبو بكر أنا. من تصدق منكم اليوم بصدقة أطعم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال ما اجتمعت في رجل إلا دخل الجنة. أخرجه مسلم عن أبي هريرة. رجل شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة وهو يمشي على وجه الأرض، بل شهد له بأنه في أعلى درجات الجنة، كما جاء عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لينظرون إلى من فوقهم من أهل الغرف كما تنظرون إلى الكواكب، وإن أبا بكر وعمر معهم في تلك المنازل العاليات التي يراها أهل الجنة كما نرى النجوم في هذه الدنيا لبعدها وعلو منزلتها، فيكون الصديق رضي الله عنه وعمر في تلك المنازل في أعلى الجنة. أبو بكر رضي الله عنه هو الذي أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى خلافته وأنه الخليفة بعده، وأراد أن يكتب كتابا، ولكنه علم أن المسلمين لن يختلفوا في ذلك، فجاء في صحيح مسلم أو في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض قال ائتوني أكتب كتابا. قال لعائشة: ادعي أباك وأخاك لأكتب كتابا، أي بالخلافة لأبي بكر، فإني أخشى أن يقول قائل أو يتقول متقول أو يتمنى متمن. ثم ترك النبي عليه الصلاة والسلام الكتاب وقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. لا يمكن أن يقدر الله إلا وجود أبي بكر بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر يقوم مقام الرسول عليه الصلاة والسلام. لما مرض صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم قالوا: يا رسول الله، قال: حضرت الصلاة؟ قالوا: نعم. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهذا يدل على أنه هو الخليفة بعده، لأنه كان يقيمه في الصلاة على المسلمين إذا تعذر عليه الخروج، بل علم الصحابة ذلك. ولما خرج النبي عليه الصلاة والسلام يصلح في بني عمرو بن عوف وحضرت الصلاة، لم يذهب بلال مؤذن المسجد إلى أحد إلا إلى الصديق، قال: إن رسول الله قد تأخر وإن الصلاة قد حضرت، فقم فأم الناس. فقام أبو بكر رضي الله عنه. وجاء في الصحيحين عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة، فقال: ارجعي لي في العام القابل. قالت: فإن لم أجدك، قال: ائت أبا بكر، أي هو الخليفة بعدي، فإن لم أكن موجودا فالصديق رضي الله عنه موجودا. وأجمعت الأمة لا خلاف بينهم على أن أولى الناس بالخلافة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر الصديق، بل من خالف ذلك كما قال الإمام أحمد فهو أضل من حمار أهله، الحمار أهدى منه سبيلا، لأن الصحابة أجمعوا عليه، حتى قال الإمام الدارقطني وغيره: من قدم غير أبي بكر على أبي بكر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، أي تنقصهم جميعا، لأنهم أجمعوا أن أولى الناس وأحق الناس بالخلافة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أقول ما سمعتم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، الصديق هو الذي شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المنزلة العظيمة التي هي أعلى المنازل بعد منزلة النبوة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فدرجة الصديقية أعلى من درجة الصالحين وأعلى من درجات الشهداء، بل هي الدرجة والمنزلة التي تكون بعد النبوة. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على جبل أحد فرجف الجبل وتحرك، وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أثبت أحد، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. صديق هذه الأمة، والصديق بمعنى المبالغ في الصدق، الذي بلغ في الصدق والتصديق ذروته، فهو رضي الله عنه أشد هذه الأمة تصديقا. جاء في الصحيحين أنه كان بين أبي بكر وعمر شيء، فجاء أبو بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنه كان بيني وبين عمر شيء فارتفعت أصواتنا، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وتمعر وجهه، فجاء عمر إلى بيت أبي بكر يعتذر منه فلم يجده، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وجثى على ركبتيه وقال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إني أتيتكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ حتى جعل أبو بكر يقول: يا رسول الله، أنا كنت أظلم، أنا كنت أبدأ رأفة برسول الله عليه الصلاة والسلام، صديق هذه الأمة، سبق الأمة كلها إلى التصديق. وجاء في بعض الروايات: ما من أحد دعوته إلى الإسلام أو عرضت عليه الإسلام إلا كانت له كبوة أي تردد إلا أبا بكر الصديق، فإنه لم يتلعثم، أخبره أنه نبي فصدقه. وجاء بالسند الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به أخبر قريشا، أصبح يخبر قريشا أنه أسري به إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء، ثم رجع في ليلته، فاستكبر هذا المشركون وعدوه كذبا، شعروا أنهم بذلك يستطيعون تكذيبه أمام أصحابه. فجاء أبو جهل إلى أبي بكر الصديق فقال: ألم تسمع ما قال صاحبك؟ قال: وما قال؟ قال: قال إنه أسري به إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء، ثم أصبح بين أظهرنا. فقال أبو بكر: إن كان قاله فقد صدق، إن كان النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك فقد صدق، ليس هناك تردد، ولم يشك ولم يتلعثم، بل جزم أنه إن قاله النبي عليه الصلاة والسلام أنه صادق، فهو صديق هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه، أشد الناس بذلا. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أحد أمن علي بنفسه وماله من أبي بكر، ليس أحد أشد منة علي بنفسه وماله مثل أبي بكر رضي الله عنه. بذل ماله في سبيل الله، لما هاجر هاجر بالنبي عليه الصلاة والسلام وأخذ كل ماله، فقام أبوه قبل أن يسلم يقول لابنته أسماء: ما أرى هذا الرجل إلا قد فجعكم بنفسه وماله. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام يوما بالصدقة وهو في المدينة، فقال عمر: سأسبق أبا بكر اليوم، لأن عنده مال، فجاء بنصف ماله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم مثله، أتيتك بنصف وأبقيت لهم النصف الآخر. فجاء أبو بكر فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر: والله لا أسابقك بعد اليوم. بذل ماله وبذل نفسه في كتاب الله، كان أعلم الناس برسول الله عليه الصلاة والسلام وأشد الناس له محبة. جاء في الصحيحين عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب

المسلمين. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام لم يصدق ذلك الصحابة، وكان عمر يقول: والله ما مات رسول الله ولا يبعثنه الله فيقطع أيدي وأرجل أناس من المنافقين. فجاء أبو بكر فدخل فقبل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم خرج فصعد على المنبر وقال: أيها الناس، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ثم تلا قول الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، وقول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فجعل الصحابة يرددون هذه الآية كأنهم لم يسمعوها إلا في تلك الساعة. ثبات عظيم ثبته الله في أشد المواقف. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وارتد من ارتد من العرب، ثبت أبو بكر وثبت الإسلام، حتى قال علي بن المديني: إن الله ثبت الإسلام بأبي بكر يوم الردة، وبالإمام أحمد في يوم الفتنة، أي فتنة خلق القرآن. لما مات الرسول وارتد من ارتد من العرب وبعضهم منع الزكاة، جاهدهم أبو بكر الصديق وثبت الإسلام حتى رجع كثير منهم إلى الإسلام، وقاتل من منع الزكاة، وكان الصحابة يقولون له: كيف تقاتل من منع الزكاة وهم يقولون لا إله إلا الله؟ قال: والله لو منعوني عناقا، أي شاه، وفي بعض الألفاظ لو منعوني عقالا، أي حبلا، كانوا يؤدونه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم على منعه. فإن الزكاة من حق الإسلام، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ودمه إلا بحقها. ومن حقها الزكاة. فأجمع الصحابة على رأيه وقاتلوا من منع الزكاة حتى أذعنوا للإسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام جهز جيش أسامة يغزو الروم قبل وفاته، فمات عليه الصلاة والسلام قبل أن يخرج ذلك الجيش. فلما ارتد من ارتد من الأعراب، قال الصحابة لأبي بكر: لا تخرج جيش أسامة، اجعل هذا الجيش يدافع عن المدينة. فقال الصديق رضي الله عنه: والله لا أغير شيئا عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أخرجن جيش أسامة. فقالوا: يا أبا بكر، إن العرب من حولك يتربصون بك. قال: والله لو تخطفتنا الطير، ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين، لأجهزن جيش أسامة، لن أغير شيئا عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمع جيش أسامة ثم خرج معه إلى بعض الطريق وودعه وأرسله لغزو الروم، وهو يحتاج إلى جهاد من حوله من الأعراب. فلما رأى العرب ذلك الجيش العرمرم خرج من المدينة في ذلك الظرف الشديد، قالوا: ما خرج هذا الجيش من المدينة في مثل هذا الوقت إلا وعند أبي بكر أمثال هذا الجيش. فارتدع من سولت له نفسه شرا وانقادوا للإسلام. ثبات عظيم في أشد المواقف التي حصلت للصحابة رضي الله عنهم بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن فهو صديق هذه الأمة وخيرها بعد نبيها وأعظمها بذلا في سبيل الله وأشدهم ثباتا وتصديقا وأحبهم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام.
وأقربهم عنده

0: ما استبق اثنان في الإسلام إلى طاعة من الطاعات، وكان أحدهما أبو بكر، إلا سبق أبو بكر. أحرص الناس على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأرعى الناس لحقه، وأشدهم حفظا له في سائر شؤونه. لما هاجر معه وكان سراق بن مالك وراءهم، جعل يلتفت خوفا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما كانوا في الغار جعل ينظر إلى أقدام المشركين ويقول: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى تحت قدميه لأبصرنا، خشية منه أن ينال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، الله ثالثهما. فهذا هو الصديق، وهذا طرف يسير، طرف يسير من حياته رضي الله عنه. تولى الخلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت له في سنتين، فبقي في الخلافة سنتين، ثم توفي في العام الثالث عشر من الهجرة، وله من العمر 63 سنة رضي الله عنه وأرضاه، ورفع درجته في جنته، إنه على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذه الليلة لزيارتكم في هذه المدينة المباركة وفي هذا المسجد المبارك، وإن هذه والله نعمة من الله سبحانه وتعالى بها علينا يا معاشر أهل السنة، التزاور في الله والتجالس في الله والتناصح في الله سبحانه وتعالى. إنها والله من أعظم القربات أيها الناس عند الله عز وجل. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فكم من النعم يا عباد الله الذي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده، نعم عظيمة لا نستطيع أن نعدها ولا أن نحصيها، نعم وتترى علينا ليلا ونهار، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهذه النعم أيها الإخوة في الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله تعالى من يومنا هذا الثاني من شهر رمضان عام 45 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ في هذا الدرس الذي هو في بيان معاني أسماء الله الحسنى. فإن الله سبحانه وتعالى قد سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات.
1: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم أيها الإخوة في الله، والنصر هذا هو من الله سبحانه وتعالى الذي ينصر من يشاء ويعز من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والله عز وجل يقول: وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ويقول الله: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. والله جل وعلا يذكرنا بهذه النعمة العظيمة، ألا وهي نعمة الانتصارات أيها الناس. يقول الله: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. فالنصر هو من الله جل وعلا أيها الناس، ليس بحولنا ولا بقوتنا ولا عددنا ولا عتادنا، وإنما هو من الله جل وعلا أيها الناس. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمد بها صوته: أبينا. فالرافضة أرادوا الكفر والزندقة والفساد وأن يعيثوا في الأرض الفساد، ومن قام معهم ومن ناصرهم من الظلمة المجرمين. حتى لما هجم إخواننا في منطقة عمران التي هي بجانب صلاح الدين، وجدوا بعض الأوراق مكتوب فيها: سنلبسكم القمص البيض يوم العيد. نعم مكتوب هذا في بعض الأوراق، ولكن كما قال الله: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويقول جل وعلا: والله من ورائهم محيط. فهجم عليهم الرجال قبل هذا اليوم وطهروا عمران من أولئك الزنادقة، منهم المقتول ومنهم المأسور ومنهم المدبر. نعم أيها الناس، كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيها الناس، لما صعد على الصفا قال: لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده فلله الحمد والمنة. أيها الناس، لله الحمد والمنة، وله الشكر وله الثناء الحسن. هو الله وحده الذي أيدنا ونصرنا، هو الذي يعز من يشاء ويرفع من يشاء ويمكن لمن يشاء. هو الله وحده أيها الناس، لا شريك له. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دخل فاتحا مكة، دخل مطاطئا رأسه، متواضعا لله، حامدا لله، شاكرا لله على ما أعز الله الإسلام ورفع هذا الدين وخذل أولئك المشركون. أيها الناس، متواضع لله. فهذا واجبنا أيها الناس، أن نشكر الله وأن نسجد لله وأن نعبد الله وأن نزداد طاعة لله وتمسكا بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا أن يدخلنا العجب والكبر والفخر والاعتداء والنهب والسرقة وغير ذلك، فإن هذا من أسباب الهزيمة والعياذ بالله. أيها الناس، فهكذا يا عباد الله ويا أمة الإسلام، فالله جل وعلا هو القائل في كتابه الكريم: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. إن هؤلاء القوم الزنادقة المجرمون الظلمة، والله يذكروننا بما فعل كفار قريش لما خرجوا بعددهم وعدتهم في يوم بدر وبقواهم، وخرجوا كيف؟ كما ذكر الله: بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. وهؤلاء الرافضة الحوثيون، ومن إليهم أيها الناس، ومن وقف معهم، خرجوا بكل ما يملكون بألوية وأسلحة ومدافع ودبابات وهاونات وعربات، بطرا ورئاء الناس، وكانوا يقولون: يا أهل عدن، لكم 4 أيام وندوس عليكم ونمسحكم. ولكن أيها الناس، ويمكرون ويمكر الله. خرجوا بطرا ورئاء، تكبرا وغطرسا وحنقا على أهل الإسلام وعلى أهل الدين، كما فعل كفار قريش. وكفار قريش كسرهم الله. قال الله لنبيه ومن معه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال: سيهزم الجمع ويولون الدبر وهؤلاء الزنادق المجرمين كذلك كسرهم الله وقتلهم الله سبحانه وتعالى، وكسرهم الله، المقتول مقتول والمأسور مأسور والمدبر مدبر، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. والله مسك إخواننا من هم متلبسون بلباس النساء بجلابيب النساء مدبرون خارجون، خزي وذل وعار ما بعده عار، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله لأن هؤلاء طغاة وظلمة وكفر ومجرمون ومعتدون على أناس مساكين، قتلوا النساء، قتلوا الأطفال، قتلوا العجزة، ضربوا فوق البيوت ضربا عشوائيا، ظلم ما بعده ظلم، شردوا الناس، آلاف الناس انسحب من بيوتهم وخرجوا من بيوتهم. أيها الناس، والله عز وجل يقول أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. جاء الناس عندنا في البريقة في المدارس في المديريات في المساجد في البيوت في الشوارع في ضواحي المساجد في كل مكان، وضعوا نساءهم مع البيوت عند النساء وينامون في بيوت الله عز وجل لا مأوى. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، قاتلكم الله يا حوثيون، ويقولون جئنا نؤمنكم، جاءوا يؤمنوننا بالمدافع والدبابات والقتل والبطش. كم ذهب من أبرياء، كم قتل من نساء، كم قتل من أطفال، كم وكم أحرقوا ميناء الزيت عندنا وشبت النار، وأحرقوا المصافي عندنا وكانت البريقة أيها الناس والله حمرة في الليل حمرة، وكانت هذه النار تشتعل أسبوع وأكثر، ولكن ثبت الله الرجال وقام الرجال وقام الناس وتكاتف الناس بكل ما يملكون. نعم، وصبر الناس. والله إنني كنت أتصور هذه الآية وأقرأها بلذة، ولنبلونكم بشيء من الخوف، الكواتيش، كل واحد ينتظر متى تحط فوقه. نعم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، قل الطعام. والله ذكرني الناس بالأنصار لما استقبلوا إخوانهم، نزح أهل التواهي وأهل المعلى وأهل عدن وأهل العريش وأهل خور مكسر، كلهم يتدفقون على المناطق، جاءوا إلينا عبر البحر، جهز الناس السيارات الخاصة، استقبلوهم في ميناء الزيت وأخذوهم إلى المدارس وإلى البيوت وإلى المساجد، آلاف آلاف الناس. أيها الناس، وحرب شبت وقوارح فوق الناس، ولكن والله الله رحيم بعباده، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. والله تأتي بعض الأسر فيتقاسمون الدقيق ويتقاسمون الطعام ويتقاسمون. جاءني بعض الأخوة قالوا المدارس ما وجدنا لهم في هذه الليلة عيش، تكلم في المسجد تكلمت والله والناس في شدة، لا دقيق ولا غاز ولا شيء، والله جمعوا كودا من الخبز، الله أكبر. قال الأخوة سنجعله عشاء وفطور وغداء. تكاتف الناس وصبر وتعاون الناس وهي شدة، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. الناس ما عندهم رواتب، متوقف الرواتب. نعم أيها الناس، كان بعض المسؤولين الخبثاء يتصلون إلى المصفاح ويقولون اشحنوا لنا بترول وديزل إلى الحديدة ونحن نفك لكم الرواتب. قاتلهم الله من العملاء. قلنا لا، نصبر على الجوع، نصبر ونتحمل، ولا أن نعطي أولئك الكلاب هذا النفط ثم يتقون به علينا ويقتلوننا. نصبر والله ونتحمل بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. راحت أنفس شهداء، أخوة مشايخ قتلوا يا أخوة، دعاة حفاظ لكتاب الله من عوام الناس من المحبين للسنة قدموا أنفسهم رخيصة وباعوها لله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. رأيت والله كثير من الشهداء بعيني، بعيني والله، ابتسامة وكأنه حي، إلا أن عينيه مغمضة، والله كأنه حي، ابتسامات. ووجد كثير من الأخوة الرائحة الطيبة، والله أخبرني أخوة من أهل السنة، والله أخوة قتلوا علينا في جهة قريب الوهب، وكان لهم سبحان الله أكثر من شهرين ونصف وهم في تلك الصحراء، حر شديد، قتلوا في رمضان، نعم أو قبل رمضان، قبل، نعم قبل رمضان، 3 أو 4 وهم من صلاح الدين وغيرها. والله اتصلوا بي من الموقع أخوة من أهل السنة من صلاح الدين، قالوا والله وجدنا أجسامهم طيبة لا رائحة ولا عرف ولا شيء، أخذناهم بكل سهولة لا تلثمنا، ووجدوا بجانبهم من الحوثيين فيهم الدود والحناش والحي، وهذه الدود التي تجتمع على الموتى. سبحان الله العظيم يا إخوة، كلام ما ننقله إلا من إخواننا من أهل السنة الصادقين، كرامات لهم بفضل الله سبحانه وتعالى. وكل من نراهم من إخواننا مقبلين غير مدبرين، إما في الرأس أو في الصدر أو في القلب أو في البطن، مقبل غير مدبر. نعم أيها الناس، لأن هؤلاء ظلمة وانتقم الله سبحانه وتعالى منهم. الظلم يا إخوة عاقبته وخيمة، الظلم يا إخوة عاقبته في الدنيا قبل الآخرة. لما ظلم هؤلاء وتغطرس هؤلاء وتكبروا ودخلهم العجب والكبر انتقم الله منهم. ولا تحسبن الله، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. كم من أرامل وكم من أيتام وكم من أناس مشردون، سواء
3: عندنا أو غير ذلك من المحافظات، كم ظلموا أناس وكم شردوا، كم يدعون عليهم ليلا ونهار. دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. جاء في الحديث أنها ترتفع إلى السماء كأنها شرارة، يقول الله لها لأنصرنك ولو بعد حين، لأنصرنك ولو بعد حين. في الصحيحين، في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ رسول الله: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إلا أخذه أليم شديد. فالله يملي للظالم. لا تحسب أيها الظالم أن الله غافلا عنك. نعم أيها الناس، وهكذا جاء في صحيح مسلم أن سعيد بن زيد وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة ادعت عليه امرأة يقال لها أروى أنه أخذ شيئا من أرضها، فحاكمته إلى معاوية، وكان معاوية هو الخليفة، فدعا سعيد بن زيد فقال: أنت أخذت من أرضها، أنت أخذت من أرضها. قال: يا أمير المؤمنين، أنا أخذ من أرضها بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أخذ قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. فقال له معاوية: اذهب، لا أخذ منك بينة بعد أن سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال سعيد بن زيد ودعا عليها: اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها. فدارت الأيام، كم من الظلم لا يبالي، يظلم ويبطش ويتبختر ويتكبر. دارت الأيام فأصابها العمى، ثم كانت تمشي في أرضها فوقعت في حفرة في أرضها فماتت فيها. دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب أيها الناس. فكم من دعاوي مظلومين على هؤلاء الحوثيين وعلى هؤلاء الظلمة الطغاة الزنادقة. ذكر أصحاب السير أن أحد الخلفاء أو الأمراء من البرامكة كان واليا على قومه، فانقلب عليه الحال فأودع في السجن هو ولده. فقال له ولده: يا أبتي، قد كنا في العز والملك والرئاسة، فصرنا في القيد والسجن والهوان، فصرنا على هذا الحال. فقال له أبوه: يا بني، عل دعوة مظلوم سرت علينا بليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها رب العالمين، دعوة المظلوم تقلب بدول، تقلب ببلاد، تقلب بملك. نعم أيها الناس، فالله ينتقم للمظلومين على أولئك الزنادقة المجرمين. الظلم عاقبته وخيمة. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك، والمظلوم منتبئ يدعو عليك وعين الله لم تنم وعين الله لم تنم. فاحذر من دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم أيها الناس، كما أننا أيها الإخوة لا نشكر، كما أننا أيها الإخوة نشكر أهل هذه البلاد، أهل هذه المدينة جزاهم الله خير، قد أرسلوا لنا برجال مقاتلين بالأبطال البواسل من هذه البلاد، وجاءوا يناصروننا في عدن، رجال والله ووحوش وأبطال وأبلوا بلاء حسنا. نشكرهم على هذا التآزر وعلى هذا التناصر. وهكذا يا إخوة، وهكذا المؤمنون، وهكذا الأخوة أيها الناس، تعرف بالشدائد، تعرف بهذه المواقف. نعم أيها الناس، لا يبقى الأخ متفرجا على إخوانه متفرجا وناظرا، فيدعم بما يستطيع بنفسه بماله بدعائه بكلامه بتحريضه بما يستطيع، بما يستطيع يفعل. والأدهى والأمر أيها الإخوة أن نجد من المثبطين والمتخاذلين والمشوشرين وغير ذلك، هذا هو الأدهى والأمر. عدو داهمنا أيها الناس، بل يذكر أهل العلم أن من الصور الواجبة ومتى يتحتم القتال ويكون فرض عين ويجب، إذا داهم العدو بلاد وما استطاع أهل هذه البلاد أن يداهمه وأن يقوم، فيجب على من حولهم أن يناصروه. وإن استنصروكم في الدين فعليكم الناصر، أما أن نبقى مثبطين ومتخاذلين عار والله علينا ثم عار وشؤم وشنار. لا والله يا إخوة، لا والله لا يا إخوة، لا نرضى أن يأتي الرافض إلى منابرنا ويسب أبا بكر وعمر ويتهم عائشة ويخون جبريل الأمين ونحن مدلون الرؤوس. لا والله، الموت أهول لنا وبطن هذه الأرض أهول لنا من ظهرها ولو على رقابنا أيها الناس، ولو إلى آخر قطرة. نعم أيها الناس، جاءني بعض الناس ويقولون نحن نرى لو تخرج أو تفعل العدو حولنا ومحاصر لنا من هنا من جهة عمران ومن جهة بير أحمد ومن جهة الحوطة أو من جهة الوهط ومن هنا ومن التواهي والمعلى وخور مكسر. قلت له لا أسمع منك هذا الكلام، لا أسمع منك هذا الكلام، بدل أن تحثنا وتقوينا وتعازرنا تأتي بهذا الكلام، والله على رقابنا وإلى آخر قطرة لا نرضى والله برافض يأتي ويسب ويكفر أصحاب محمد. أين العقيدة؟ أين السنة الذي تعلمناها؟ أين التوحيد؟ نعم أيها الناس، ما لنا نكون من المخذلين؟ أما درست العقيدة ولا التوحيد ولا السنة؟ أين العلم الذي درسته؟ الآن يحتاج إلى صبر ومصابرة ومرابطة. نعم والله أيها الإخوة، كنا نحاضر الأخوة في الجبهات والكواتيش على إيماننا وشمائلنا، وما يزداد الأخوة إلا ثبات وصبر ومصابرة ومرابطة. نعم أيها الإخوة، لا والله يا إخوة، وبالصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن النصر مع الصبر، وإن النصر مع الصبر. قام إخوانكم، ما عندنا، كان عندي 7 قطع من الآليات من كتاف محتفظين بها مما بقي منها، وزعناها على الأخوة. رصاص ما عندنا، كل واحد معه مجزيم، وأحيانا المجزيم فاضي. كنت إذا تكلمت في المسجد في الأيام الأولى هذا يا أخوة، نحتاج رصاص، نحتاج ذخيرة، نحتاج كذا. والله لو أتى واحد بصندوق رصاص كأنه أتاني بجبل سلاح، والله يا أخوة. ونوزع على إخواننا، نعم من قليل قليل. وهكذا كانت شدة وشحة. أيها الناس، نناشد الناس حتى كنا نشتري الرصاصة، وصلت إلى 800 إلى 1000 ريال الرصاصة الواحدة يا أخوة. والله ثم والله، في أول الأمر خرج الناس وتكاتف الناس جميع يا أخوة، لا أقول أهل السنة، جميع الناس، حتى قطاع الصلاة خرجوا غيرة، غيرة على دين الله. اسمع ثم اسمع يا أيها المخذل، يا أيها المثبط. قام قطاع الصلاة، مع أننا ناصحهم واستقام حالهم، قاموا والله من المحببين ومن أصحاب التنبل والشمة، غيرة على الدين وعلى العقيدة. قالوا هؤلاء يتهمون عائشة، هؤلاء يكفرون أبا بكر، لا لا لا نرضى. قاموا والله ونصحناهم على الصلاة واستقام حالهم، غيرة على الدين ومدافعة لدين الله سبحانه وتعالى. وحصل خير كثير، وقام عوام الناس، قومة رجل واحد، أناس والله كنا ربما نستحقرهم من العوام، لكنهم أبطال شجعان، تراه في مقدمة الجبهة، تراه في خط النار، هذا استشهد وهذا جرح وهذا أصيب. نعم والله كنا نقبلهم على رؤوسهم بسبب شجاعتهم وبطولتهم، كنا نزور الجبهات فنستغرب، ناس ربما كنا نستحقرهم، لكنهم قاموا غيرة على دين الله وعلى سنة رسوله. ما بالكم نحن الذي تعلمنا العقيدة وتعلمنا التوحيد وتعلمنا السنة، أين العمل أيها الناس؟ يا عباد الله، نشكر أهل هذه البلاد، وهكذا ممن ذهب من الشهداء من هذه البلاد، نحسبهم والله حسيبهم ولا نزكيهم على الله، نسأل الله أن يتقبلهم، رجال وأبطال والله. ثم والله، كما أننا نحزن لشهدائنا، إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقهم لمحزونون، كما نحزن والله نفرح لهم. نسأل الله أن يتقبلهم، نسأل الله أن يتقبلهم في ميزان الشهداء ويكفيهم والله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. نعم والله ما ندري ما عند الله، والشهادة اصطفاء واختيار من الله، ويتخذ منكم شهداء، ويتخذ منكم شهداء. نعم أيها الناس، كم من إنسان يتمنى الشهادة، إلا أن الله يختار من أراد، ويحب من أراد، ويصطفي من أراد، ويتخذ منكم شهداء. في البخاري يا إخوة، جاءت أم حارثة بن سراقة، وكان قتل ابنها يوم بدر، وكانت تحبه حبا شديدا، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أخبرني عن سراقة، أخبرني عن حارثة. تفضل. روى الإمام البخاري في صحيحه أن أم حارثة وكان ابنها قد قتل يوم بدر وكانت تحبه حبا شديدا، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، قد علمت حبي لحارثة بن سراقة، فأخبرني عن حارثة، إن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك لأبكينه بكاء شديدا، فأخبرني عنه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أو خبلت يا أم حارثة؟ إنها جنان، وإن ابنك في الفردوس الأعلى، وإن ابنك في الفردوس الأعلى. نعم أيها الناس، وهكذا نقول لمن استشهدوا ولأسر هؤلاء الشهداء: لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبروا ولتحتسبوا. نعم أيها الناس، والله عز وجل يقول: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، كل ذلك بقضاء وقدر. أيها الناس ويا عباد الله، والحمد لله نبشركم يا إخوة انتصارات عظيمة، انتصارات كبيرة. والأخوة بعد هؤلاء المجرمين إلى كرش، وإلى دخلوا العند والحوطة والوهط وهكذا العلم وما بعد العلم إلى غير ذلك من الأماكن الكثيرة، قتل وأسر ومدبرون، نعم وفارون، سيهزم الجمع ويولون الدبر، انتصارات كبيرة، وبإذن الله سيطهرون ما في أبين بإذن الله رب العالمين. الناس في بسولة ومعنويات مرتفعة بإذن الله رب العالمين، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. كما لا أنسى أيها الناس بالشكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لدول التحالف بما قاموا به من الدعم من السلاح والمال والطائرات وغير ذلك، شكر الله لهم، فهم سبب بإذن الله جل وعلا في هذا النصر بإذن الله رب العالمين، فجزاهم الله خيرا، شاكرين لهم جهدهم. نسأل الله أن يحفظهم وأن يسلمهم ويغنمهم، فقد قاموا بواجب عظيم، قاموا بواجب عظيم، جزاهم الله خير. بعثهم الله سبحانه وتعالى. نعم أيها الناس فشاكرين لهم جهودهم، نعم أيها الناس، فعلينا أيها الناس أن نتقي الله وأن نقوم بما أوجب الله علينا، ونتكاتف ونتعاون ونتناصر. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نتضافر ونتعاون وما زالت الحرب قائمة أيها الناس ضد أعداء الله. يجب على كل بلاد أن يناصروا إخوانهم إذا قرب النصر من مناطقهم ومن أماكنهم، فيقومون ويناصرون. نعم أيها الناس هذا واجب الجميع. والحوثي قاتله الله، والله لو دخل ما عرف فلان ولا علان ولا فرق بين

كتب عبد الملك الخبيث، هذا عبد الملك الحوثي الخبيث في جيوبهم. وكم من قصص، من يقتلونه ينادي بالشعارات حقهم، نعم أيها الناس، ويتبجحون. واحد قالوا لمسكوه الشباب، قالوا قل عائشة رضي الله عنها، قال عائشة عليها السلام وهو مأسور، انظر على خبث. قل عائشة رضي الله عنها، قال قد قلنا عائشة عليها السلام. عقيدة في قلوبهم. والله يا أخوة، في المناطق في التواهي قد أخذها الأخوة وطهروها، يخرج بعض الأفراد عظام ومعه السلاح، يقتل واحد أو اثنين من إخواننا ثم يقتلونها الأخوة، متخبين في بعض البيوت. وبعض الخونة، بعض الخونة من أهل عدن قاتلهم الله، يقفلون بعض الأبواب من الخارج وهم داخل الحوثيون، وفي الليل يأتي لهم بالطعام والماء، والمقاومة يأتون يمشطون البيوت، يرون هذا القفل يقولون هذا نازح خرج، قفل بيته وخرج، قاتلهم الله وهم في الرمق الأخير، ومع ذلك يقاتلون، ومع ذلك يقاتلون. عقيدة خبيثة كفرية يا إخوة. نعم أيها الناس، في بعض المساجد في رمضان مخزنون في نهار رمضان ويفتحون الأغاني حقهم، قاتلهم الله ورآهم الناس، قالوا أذن لنا عبد الملك الخبيث، أنتم أنصار الله وأنتم في جهاد، لا عليكم صيام ولا عليكم شيء، عليكم قتال الناس، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. فيا إخوة، لابد أن نتعاضد ونتكاتف ونتآزر. والله منطقة البريقة في اللحظات الأخيرة وفي الرمق الأخير، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، قام المخلصون وقام الصادقون وقام جميع الناس غيرة على دين الله. نعم أيها الناس، جاء بعض الناس يقول أريد فتوى، قلنا لو معنا فتوى الرسول عليه الصلاة والسلام، النبي يقول كما في صحيح مسلم، قال رجل يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي، قال لا تعطي مالك، قال رأيت إن قاتلني، هؤلاء قد قتلوا الناس وقتلوا الأبرياء، قال قاتله، الرسول قد قال قاتله، قال أرأيت إن قتلني، قال أنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته، قال هو في الجنة. والرسول يقول من قتل دون مال فهو شهيد، ومن قتل دون عرض فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. نعم أيها الناس، والله لو جاءني سني لحيته إلى هنا وهو يداهمني يقاتلني لقاتلناه. نعم أيها الناس، إذا كان الله يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، وهي مؤمنة قاتلوا لأنها باغية، فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. فما بالك بهذا المجرم، جاءنا من جبال صعدة ومن جبال مران، يقتل أطفالنا ونساءنا ويفعل الأفاعيل وغير ذلك، لا لا والله لا نرضى. الثبات يا إخوة، الثبات يا إخوة، والصبر والمصابرة حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. وهذه أيامه، وهذه الأيام نحرهم بإذن الله رب العالمين، وما النصر إلا من عند الله. فأنصح نفسي وإخواني جميعا بالثبات والصبر والمصابرة. نعم، وكما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، كما تلا علينا الإمام في سورة المغرب، فالذين أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولو ادخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين،
اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم للناس عبرة وآية. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في جميع الجبهات، اللهم كن لهم معينا ونصيرا، اللهم كن لهم معينا ونصيرا، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم ألب بين قلوبهم، اللهم صوب رميهم، اللهم تقبل شهداءنا، اللهم تقبل شهداءنا، اللهم ارفع درجاتهم في الجنة، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم عاف مبتلانا، اللهم اطعم جائعنا. كما كذلك نشكر الأخوة المصابين والمرضى، ونسأل الله عز وجل أن يعجل لهم بالشفاء العاجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. يقول السائل: ما هي أعظم المواقف التي مرت بكم في أيام الحرب في عدن؟ والله يا إخوة، من أعظم المواقف هي هذه الحرب التي مرت بنا، ولكن صار أعظم وأعظم لما شبت النار في شركة مصافي عدن. وتعرفون هذا الحريق الذي استمر أيام، ما هي إلا أنابيب فقط فجرت

في، فإذا أحرقوها ما عندنا ديزل، ما عندنا بترول للسيارات، للشاصات، للمدافع، للدبابات، تنتهي. وقد أخطأوا، حتى صرح بعضهم قالوا أخطأنا لو بدأنا بالبريقة أول شيء، فكانت البريقة أم لجميع الجبهات ولجميع المناطق، تموين الديزل، البترول، الغاز الذي كان موجود أقصد، ثم انعدم علينا الغاز وضربوا مصنع الغاز الذي في البريقة كذلك، وقام الرجال بتلحيم وتصليح. نعم، ناس يتطوعون من ذاتهم أيها الإخوة. فكان أيام الحريق والكواتيش والنازحون شدة ما بعدها شدة، ولكن الله رؤوف بعباده أيها الإخوة. الله سبحانه وتعالى رؤوف بعباده. خرج أصحاب الشيولات والدينات واستدعينا الناس واستنفرنا الناس، نفعل الأسوام، حتى كان معنا في ميناء الزيت مادة الأكتل، هذه لو انفجرت ربما البريقة تنتهي بما فيها، مادة خطيرة جدا. ففكر بعض المهندسين أن ندفنها بالتراب حفاظا عليها، لأنهم قد ضربوا عدة أماكن قاتلهم الله، ولكن الله رؤوف بعباده. فجلسنا أيام حتى خمد الله سبحانه وتعالى هذه النار. كذلك في ميناء الزيت جاءت إلى برميل لكن فيه فوت من الخام فقط، وشبت النار، فقال المهندسون هذا يترك حتى يطفأ من نفسه، والأكواد يعني سيفتي عليه من قبل. وهكذا ضربوا في مكان في الدكة أنابيب، والأنابيب هذه لما ينفجر بيب من الحريق ولا إيش من ضربه وتشتب النار. وكان هذه الأنابيب أخطر لأنها تتسرب إلى الخزانات، ويتمشي النار وتجري إلى الخزانات وتحصل الكوارث، ولكن الله سبحانه وتعالى رؤوف بعباده. سلم الله سبحانه وتعالى. والله يا أخوة، كان في الليل البريقة لها حمرة، كلها حمرة من النار، ولكن الله سبحانه وتعالى تكلمنا مع الناس وقلنا أبشروا، والناس توجهوا إلى هناك، وسيارات الحريق والأسعاف والرجال والأبطال، ما علينا إلا نثبت الناس بهذا، وإلا لترك الناس وخرج وفر الناس ودخل أولئك المجرمون. فالحمد لله، لولا لطف الله سبحانه وتعالى علينا لحصل ما حصل. نسأل الله أن يتغمدنا وإياكم برحمته. طبعا كما لا يخفى عليكم، الدقيق ليس موجود، الغاز ليس موجود، الكذا الكذا، الأفران مقفلة، والأشياء شدة، والماء ينقطع علينا أيام بسبب الضرب إلى أماكن منبع المياه الذي في بير أحمد، تنقطع الأسلاك، تنقطع، تتعطل البمبات، العمال يحتاجون أموال، يحتاجون مساعدة. كانت شدة ما بعدها شدة، ولكن جاء الفرج من الله عز وجل. وإن الله يجعل بعد العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، والفرج بعد الشدة. ووالله يا أخوة، لما التهبت هذه المصافي تكلمت الميكروفون قلت الله أكبر، هذا نصر، والخبيث هذا آخر نفسه. وما شاء الله، ما جاء اليوم الثاني أو الثالث إلا ودخل الشباب عمران وطهروها، ثم تتابع النصر في خور مكسر وغيرها من المناطق. يقول ما هو موقف الشيخ يحيى من قتالكم ضد الحوثة؟ الشيخ يحيى حفظه الله جرى بيني وبينه 3 اتصالات في الحرب، والرابع مع ولدي عبد الله، وكنت أسمع وكنت أشرح له ما يحصل وما يدور، وكان كلامه جزاه الله خيرا يقول نسأل الله أن يثبتكم، نسأل الله أن ينصركم، نسأل الله أن يوفقكم ويعينكم، كلها دعوات. وقال ندعو لكم في الليل بالنصر والثبات، ويقول انتبهوا على أنفسكم. وكلما اتصلت له وشرحت، هذه كانت عبارته
نسأل الله

0: ينصركم ويوفقكم. قلنا لو يا شيخ الناس كلها قامة، الناس كلها قامة، واتصلت بإخوة في الضالع كانوا متوقفون فناصحتهم، ثم اتصلوا بالشيخ يحيى وأخبروني الإخوة أنهم قال لهم اعملوا بما يقول لكم الشيخ أحمد بن عثمان، نعم خذوا بنصيحته، والحمد لله حصل خير كثير. وهكذا اتصل به ولدي عبد الله، قال له يا شيخ بعض الناس ينقلون عنك أشياء. قال يا عبد الله الناس يزيدون وينقصون في الكلام، أنا فتوتي السابقة، أنا فتوتي على السابق في قتال الرافضة. نعم. وأما ما يقال لنا، قال قيل ما عندنا هذا الكلام. نعم. وجزاه الله خيرا، ما رأيت من الشيخ يحيى إلا تشجيع ودعاء، وأن الله ينصركم ويثبتكم ويعينكم. ولم أسمع منه في هذه الثلاثة الاتصالات أنه يقول ابتعدوا أو اتركوا أو كذا، ما سمعت منه إلا هذا الكلام، اتصال مباشر مع الشيخ وجزاكم الله خيرا. ونحن يا أخوة بارك الله فيكم قد عرفنا كلام الشيخ يحيى في السابق وفي القتال، وهذا عدو قد آمن إلى بلدنا وجاء إلى فوقنا ويظلم الناس ويسفك ويفعل، والله لو هره لدافعت عن نفسها، لدافعت وباخشت. وكان الشيخ يحيى حفظه الله يقال له في صعدة يا شيخ نرى ناس معهم الميري، يعني من الأمن المركزي أو كذا، قال اقتلوا ميري ولا حميري، كان بهذا النص يقول اقتلوه ميري ولا حميري. فأقول بارك الله فيكم نحن بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني هذا القتال واضح لأن هذا عدو قد داهمنا وجاء إلى بلدنا، وقد سمعنا من الأسرى يا إخوة معهم أسرى صغار، والله صغار، أطفال صغار، حقق بعض المحققين مع الصغار إيش جابكم إلى هنا، قالوا أتوا بنا يفعلون بنا الفاحشة. انظروا يا أخوة جرم، ما بعده جرم صغير، ما بلغ صغير، أبيض صغار يعني 11 سنة و 12 سنة، كان محققين يقول ماذا يفعلون بكم، قالوا يفعلون بنا. انظروا يا أخوة شيء يعني شيء يشيب الرأس، هؤلاء مجرمون لا يعرفون حلال ولا حرام. وقد كان بعض الأخوة يقولون في كتاب يجدون ملابس نساء في المتارس، ملابس داخلية، هؤلاء مجرمون والله سرطان، لابد أن يطهر من هذه البلاد. طيب إن شاء الله أنا قد تعبت، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، والأسئلة كثيرة ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما

0: سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مخاطبا عباده المؤمنين: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يخبر الله جل وعلا عن حكمته البالغة وعلمه الواسع العظيم الذي علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. كتب عليكم القتال، أي كتبه الله جل وعلا عليكم وفرضه، وهو كره لكم، مكروه إلى النفوس، ثقيل عليها، شاق عليها، ولكن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالناس يحبون الراحة ويحبون السكون ويحبون الهدوء ويحبون عدم القتل والقتال، ولكن الله يعلم ما لا يعلمه العباد، ولذا شرع لهم ما فيه مصلحة لهم في دينهم ودنياهم. وعسى أن يكره الناس شيئا وهو خير لهم في عاجل أمرهم وآجله، وهو خير لهم في دينهم ودنياهم وفي سائر شؤونهم. وقد جعل الله جل وعلا للصحابة والتابعين ومن بعدهم بهذه الشعيرة العظيمة الخير الكثير، وهكذا يجعل الخير الكثير لمن بعدهم إذا هم قاموا به حق القيام. فتجتمع القلوب وتتحد الكلمة ويعرف الناس شر هؤلاء الألفاظ الذين عاثوا في الأرض بالفساد، عرف الناس شرهم وعرف الناس كيدهم ومكرهم، ائتلفت قلوب الناس، اجتمعت كلمتهم، برئوا من النفاق بإذن الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ومن لم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فإذا وفق الله جل وعلا الإنسان لهذا الأمر بنية صادقة واحتساب صحيح، برئ بإذن الله جل وعلا من النفاق. وعلى العبد أن يحتسب ما يقوم به، سواء قدم خدمة أو حراسة أو مواجهة أو مالا أو رباطا، فإنه يحتسب ذلك عند الله جل وعلا، ففي ذلك الأجور العظيمة. فقد صح عند الإمام البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما عليها. الغدوة هي الذهاب إلى أرض المعركة، والروحة هي الرجوع منها لغدوة واحدة في سبيل الله، أو روحة خير من الدنيا وما عليها. وقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، وفواق الناقة هو ما بين الحلبتين، إذا حلبت الحلبة الأولى ثم الثانية فما بينهما هو فواقها حتى ترد اللبن. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. رواه مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه. رباط يوم وليلة، والرباط هو البقاء والمكوث في المكان الذي يتوقع إتيان العدو منه، فإن جاء العدو صده ودفعه، وإن لم يأتي.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: معاملته لضيق نزل به أو شدة أو عسر أصابه يتقي الله جل وعلا من بسط الله له في أمره، ويعامل الناس بالتجاوز عنهم وبالتيسير على معسرهم، لعل الله جل وعلا أن يتجاوز عنه يوم القيامة. وهكذا على المسلمين أن يتعاونوا وأن تتضافر جهودهم، من كان عنده سلاح واستطاع أن يكف شرا عن المسلمين كف الشر عنهم، ومن لم يستطع بجسده بذله لمن كان مستطيعا وجهز من كان قادرا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. من جهز غازيا يجهز لسلاحه ومؤنته وما يحتاجه كتب له أجر الغازي، ومن خلف غازيا في أهله رب غاز في الثغور ومرابط في الجبهات، وربما أهله في حاجة أو في ضيق، فمن خلفه في أهله بخير كأنما غزا وكأنما فعل الغزو. وهكذا تتكاتف جهود الناس، هذا بماله وهذا بسلاحه وهذا بالطعام لمن كان غريبا. كم من الغرباء والله ربما قل طعامهم وربما جاعوا وهم في سبيل الله محتسبون للأجر من الله جل وعلا، لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا. عباد الله، علينا جميعا أن نتضافر نتعاون تتكاتف الجهود، عسى الله عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وأبشروا بالخير وأبشروا بالفرج ما دامت القلوب مع الله، وما دامت الكلمة مجتمعة، وما دامت القلوب متآلفة، وما دام الصف واحدا، بإذن الله جل وعلا أن كل شر سيزول وكل فتنة ستنطفئ. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين، الله لا يحبهم ولا يعينهم ولا يوفقهم، بل هم في القهر، بل هم في الإذلال، بل هم في الإبعاد، بل هم في الهزيمة. أهم شيء أن نصلح أنفسنا وأن نصلح نياتنا، وأن تتضافر جهودنا، وأن تتحد كلمتنا، وأن يستقيم صفنا. هدفنا واحد ومقصدنا واحد وإرادتنا واحدة، دفع هذا العدو الذي يريد فساد الدين وفساد الوطن وفساد التجارات وفساد الأموال وانتهاك الأعراض، الذي يريد زرع الأحقاد والشقاق والعداوة بين أبناء البلد الواحد والوطن الواحد والمنطقة الواحدة. فعلى الناس أن تتكاتف جهودهم، وما هي إلا أيام بإذن الله جل وعلا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر، وحتى يرد الله جل وعلا قيد هؤلاء الأشرار. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كف شر هؤلاء الأرفاض، اللهم كف شرهم وبأسهم عن المسلمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونه، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونه، اللهم عليك بهم وبمن ناصرهم، اللهم عليك بهم وبمن تعاون معهم، اللهم عليك بهم وبمن تجسس لهم، اللهم عليك بهم أجمعين، اللهم اكفناهم بما شئت يا قوي يا متين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم أيدهم بنصرك وتوفيقه، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أصلح نياتهم، اللهم مكنهم من رقاب عدوهم، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم قنا وق المسلمين من شره، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. في هذه الآيات ينذر الله تعالى عباده يوم القيامة الذي سماه بيوم الحسرة، اليوم الذي يتحسر فيه كل من فرط وضيع، يتحسر فيه الكفار والمشركون على عدم إيمانهم وتوحيدهم لله، يتحسر فيه العصاة والمذنبون حين يرون ما لأهل الطاعات من الدرجات، يتحسر فيه المقصرون والمفرطون حين يرون ما وصل إليه السباقون، ما وصل إليه المشمرون. يوم تكثر فيه حسرات الناس، فلذا سماه الله تعالى بيوم الحسرة. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. يتحسر كل إنسان على ما فرط، على ما ضيع، فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يتذكر سعيه، يتذكر أعماله، يتذكر ما قدمه. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. أمور عظيمة وأهوال شديدة، تندك الأرض وتحضر الملائكة صفوفا، الملائكة الذين لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، السماوات التي هي أضعاف الأرض. قال الله سبحانه أو قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس في السماء موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى، لا يعلم عددهم إلا الله. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله جل وعلا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في البيت المعمور الذي في السماء السابعة: يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه في كل يوم إلى يوم القيامة. يدخل البيت المعمور 70,000 ملك ولا يعودون إليه مرة أخرى لكثرتهم، فيوم القيامة يأتون صفوفا يحيطون بالخلائق. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. يأتي الله جل وعلا لفصل القضاء بين العباد: وجيء يومئذ بجهنم، يؤتى بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجاء بجهنم لها 70,000 زمام، أي 70,000 مقبض تقبض فيها، مع كل زمام 70,000 ملك. يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فحين يرى الإنسان ذلك: وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يتذكر، يستحضر الذي فات، يستحضر الذي فرط فيه، وأنى له الذكرى، أي لا تنفعه الذكرى في ذلك اليوم. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لآخرتي التي هي الحياة الحقيقية، يا ليتني قدمت للقاء الله جل وعلا، يا ليتني قدمت لما بعد الموت، يا ليتني قدمت لحياتي. فيتمنى الأماني الكثيرة، وهكذا الناس يتمنون. وقد أخبرنا الله سبحانه وأخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام عن كثير من أمنيات الخلق في يوم القيامة أو ما بعد الموت، الأمور التي يتمناها الموتى خلاف أمنيات الدنيا، خلاف أماني الناس في الدنيا التي هي راجعة إلى طول الأمل وإلى كثرة المال وإلى الحرص على العمر وغير ذلك. لكن أمنيات الموتى، أمنيات الناس بعد أن تفارق أرواحهم أجسادهم، غير هذه الأمنيات. ولنقف في هذا الموقف اليسير مع بعض الأمنيات التي يتمناها الناس بعد موتهم، لنعلم ما هو الأمر الذي يتمناه الموتى بعد موتهم فنعمل به في هذه الحياة. فإنه قد صح عن إبراهيم التيمي
1: رحمه الله الذي كان من خيار العباد قال: مثلت لنفسي، أي وهو حي، ولكن يقول: مثلت لها فإذا هي في النار. تخيل أن نفسه في النار، قال: فقلت لها وهي في النار: يا أيتها النفس، ما هي أمنيتك؟ قالت: أمنيتي أن أرجع إلى الدنيا فأعمل صالحا وأتوب. أمنيتي أن أرجع إلى الدنيا فأعمل صالحا وأتوب. قال: فقلت لها: يا نفس، أنت الآن في الأمنية، يا نفس، أنت في هذه الحياة الدنيا أنت تعيشين في الأمنية التي تتمنينها يوم القيامة، فأحسن العمل وتوب إلى الله جل وعلا. وهكذا شأن المؤمن، يحاسب نفسه ويتذكر ما له وما عليه، ويتذكر ما قدمه للقاء الله جل وعلا. انظر كيف بلغت محاسبة السلف لأنفسهم، حتى إنه تصور نفسه أنها قد وقعت في النار. مثلت لنفسي فإذا هي في النار، فقلت لها: يا نفس، ما هي أمنيتك اليوم؟ قالت: أرجع إلى الدنيا فأعمل صالحا وأتوب. قال: أنت الآن في الأمنية، هذه الأمنية التي يتمنى كل إنسان هو يعيشها في الحياة الدنيا فليعمل بها. قص الله علينا في كتابه الكريم كثيرا من أمنيات الكافرين أو أمنيات المقصرين. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم، أبذلوا مما رزقناكم، تصدقوا به، أنفقوه، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قال الله: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. تأمل هذه الأمنية التي يتمنى الإنسان: لولا أخرتني إلى أجل قريب. لا يريد عمرا طويلا، يريد ولو أجلا يسيرا قريبا. فأصدق وأكن من الصالحين، فأتصدق مما رزقتني وألازم الصلاح وأعمل به. هذه أمنيتهم. وقال الله سبحانه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون، أي ارجعني إلى الدنيا لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهذا الإنسان تمنى أن يعمل صالحا فيما فرط فيه. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. حين يقفون على نار جهنم ويرون ما فيها يتمنون الرجوع إلى هذه الحياة. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يتمنون الرجوع للعمل الصالح ولتحقيق الإيمان ولعدم التكذيب بالرسل عليهم الصلاة والسلام. وقال الله سبحانه: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال يتمنون أن يرجعوا إلى أجل قريب ليعملوا الصالحات وأنذر الناس يأمر الله نبيه بإنذارهم يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك نتبع أنبياءك نعمل بما أمرتنا به ونتبع الرسل وقال الله سبحانه وتعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين هذه أمنيات الناس يوم القيامة أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين تتقطع حسرة وألما على التفريط والله إن كل يوم تفرط في أيها المسلم ستندم عليه كل ساعة تفرط فيها في هذه الحياة ستندم عليها كل لحظة من عمرك ضاعت وذهبت بغير طاعة الله ستندم عليها أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني ليت أن الله هداني ليت أن الله جعلني من أهل الهداية أو تقول لو أن الله هداني فأكون من المتقين أو تقول حين ترى العذاب تعاين عذاب الله لو أن لي كرة والكرة بمعنى الرجوع إلى الدنيا لو أن لي كرة لو أن لي رجوعا إلى الدنيا فأكون من المحسنين قال الله سبحانه بلى قد جاءتك آياتي أي في الدنيا فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين وقال الله سبحانه عن أهل النار وهم يصطرخون فيها أي يصيحون بأصوات شديدة وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل قال الله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير هكذا أمنيتهم يريدون تغيير الأعمال التي كانوا عليها في الدنيا وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ربنا أخرجنا من النار نبدل تلك الأعمال السيئة بأعمال صالحة فيحتج الله تعالى عليهم وليس لهم على الله حجة أنه قد أمد في أعمارهم فلم يفعلوا ذلك أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر أولم نعطكم عمرا كفيلا أن تتذكروا فيه إن كنتم من أهل التذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير يتمنى الإنسان أن يصلي ركعتين يتمنى الإنسان أن يتصدق ببعض المال اليسير جاء في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر دفن حديثا مر على قبر طري
2: فرغ الناس من دفنه فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون، ركعتان خفيفتان أي يسيرة يصليا بسرعة، مما تحقرون وتنفلون من النوافل التي تحقرونها ولا تبالون بها، يزيدها هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. هذا المقبور الذي دفن حديثا لو خير بين أن يعيش إلى قيام الساعة وبين أن يصلي ركعتين لاختار أن يصلي لله جل وعلا ركعتين. عرف قيمة العمل، عرف قيمة الطاعة، فصار يفضل الركعتين الخفيفتين على ما بقي من الدنيا جميعا ويتمنى ذلك. فيا أيها الناس، نحن في هذه الدنيا في دار العمل، نحن في هذه الدنيا في دار الأمنية، فلنعمل قبل أن نتمنى ثم لا نستطيع أن نعمل. فلنعمل ونحن في قدرة على العمل قبل أن يأتي يوم نريد فيه العمل ولا نقدر فيه على العمل، فإن المسلم إذا حصل ذلك يتقطع حسرة يوم القيامة وألما على ما فرط في هذه الحياة الدنيا. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، سمعنا من كلام الله جل وعلا وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ما يتمناه المفرطون والمقصرون المضيعون بعد أن يموتوا، وهكذا أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام وربنا عز وجل عن أماني المؤمنين. المؤمنون الطائعون الذين استغلوا حياتهم بطاعة الله لهم أماني خاصة، أماني عظيمة، أماني تدل على عظيم راحتهم، أماني تدل على ما وصلوا إليه من النعيم العظيم، فيتمنون أماني عند ذلك. منها ما جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه الإنسان لصعق. تأمل إلى المؤمن الذي قد قبضت روحه، الذي قد عاين الكرامة، فإنه حين تقبض روحه يعرض عليه مقعده من الجنة، تأتي ملائكة في صور طيبة ولباس طيب وريح طيب، فيريد الاستعجال إلى قبره، يريد الاستعجال إلى الدار الآخرة، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، لأنه يعلم أن حياته الحقيقية بدأت الآن، حياة النعيم، حياة السرور بدأت حين فارقت روحه جسده. جاء في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازتان فقال مستريح ومستراح منه. إحدى هاتين الجنازتين مستريح والآخر مستراح منه. قالوا يا رسول الله من المستريح ومن المستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح، يستريح من أذى الدنيا ونصبها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. فالمؤمن يستريح بموته من أذى الدنيا، من نصب الدنيا، إلى رحمة الله جل وعلا.

له بابا إلى الجنة فيأتيه من ريحها وطيبها إلى قبره، ويوسع عليه قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الثياب جميل الوجه طيب الريح، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير. من أنت في هذا المكان؟ وجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. فعند ذلك ينادي المؤمن قائلا: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. يريد قيام الساعة ليلقى فيها أهله، ليصل فيها إلى جنة الله، ليتنعم فيها بالنعيم المقيم. فهذه أمنية المؤمن، هذه أمنية الصالح، يتمنى سرعة دفنه وتقديمه إلى قبره. فإذا قبر ورأى الكرامة تمنى سرعة قيام الساعة حتى يصل إلى النعيم المقيم الذي أعده الله جل وعلا له. وإذا صار إلى ذلك تمنى أن يبشر أهله، تمنى أن يبشر أهله بما ناله من النعيم. قال الله سبحانه وتعالى عن مؤمن آل ياسين الذي ذكره الله تعالى في سورة ياسين: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. دعا قومه إلى توحيد الله، دعاهم إلى الإيمان، فأبوا أن يقبلوا منه وقتلوه. فقال الله تعالى عنه أنه قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يريد أن يرجع، يريد أن يعلم قومه ما ناله من النعيم العظيم. وهكذا جاء في مسند الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن إذا فسح له في قبره يقول: ربي دعني أرجع فأبشر أهلي، دعني أرجع إلى الدنيا فأبشر أهلي. فيقول الله تعالى له: اسكن، اسكن، فهذا سكنك وهذا نعيمك. فهذه أمنية المؤمن صاحب الطاعة لله، يريد أن يبشر أهله بما ناله من النعيم. جاء عند الإمام أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصحابة الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام من القراء وكانوا 70 رجلا عرض لهم قوم من المشركين فقتلوهم. فلما طعن حرام ابن ملحان في ظهره حتى سال الدم ونضخ على وجهه، أخذ الدم وجعل يمسح به وجهه ويقول: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. وهكذا ما حصل للمؤمنين يوم أحد حين قتلوا، تمنوا أن يرجعوا إلى أهاليهم فيبلغوهم. فقال الله تعالى: أنا أخبر من وراءكم، أنا سأخبرهم بما حصل لكم. فأنزل الله سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قتلوا فخشوا أن يظن قومهم أنهم أموات، خشوا أن يظن قومهم أنهم قد ماتوا فيكسلوا عن الجهاد، فتمنوا وسألوا الله جل وعلا أن يعلم قومهم أنهم أحياء. فأنزل الله هذه الآيات يخبر قومهم أنهم أحياء، ولا يجوز أن يظن إنسان أنهم ماتوا،
من استشهد في سبيل الله

0: فلا تظن أنه مات، بل هو حي خير من هذه الحياة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نهى الله عباده أن يقولوا لهم أموات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، لا تقل لمن قتل في سبيل الله مات، فإنه حي عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا هناك أمنية خاصة للشهيد الذي يقتل في سبيل الله يتمناها. جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يموت فيدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على وجه الأرض. أي ليس أحد ممن يموت ويدخل الجنة يريد الرجوع إلى الدنيا ولو يكن له كل ما في الدنيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا الشهيد، إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. فما يراه من الكرامة وما يراه من العزة وما يراه من النعيم العظيم حين يقتل في سبيل الله يتمنى أن يعود إلى الحياة الدنيا فيقتل 10 مرات في سبيل الله لينال تلك الكرامة. ولذا تمنى والد جابر هذه الأمنية. جاء في سنن الترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه منكسرا حين قتل أبوه في يوم أحد، أبوه عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الذي كلمه الله من غير حجاب. ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب إلا عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر، كلمه الله كفاحا بدون حجاب. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جابرا منكسرا قال: ما لك يا جابر؟ قال: إن أبي قتل وترك عيالا ودينا. قال: يا جابر، ألا أخبرك بما قال الله تعالى لأبيك أو بما تلقى الله تعالى به أباك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: إن الله تعالى لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب إلا أبوك، فإنه كلمه كفاحا. ثم قال له: يا عبد الله، تمنى علي، تمنى علي. فقال: يا رب، أتمنى أن أرد إلى الدنيا فأقتل في سبيلك مرة أخرى. هذه أمنية الشهيد، يريد أن يرجع مرارا إلى الدنيا ليقتل، فيقول الله له: إنه سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. فقال: يا رب، بلغ من ورائي، بلغ من ورائي بحياتي. فأنزل الله تعالى هذه الآية: وكان أبو قتل يوم أحد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذه أمنيات الصالحين، هذه أمنيات المؤمنين، هذه أمنيات الطائعين لله، بخلاف أمنيات المقصرين، أمنيات المفرطين، أمنيات المضيعين. فرق عظيم بين الأمنيتين. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم قنا وق المسلمين من شره. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أولا نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا اللقاء بكم في هذا المسجد المبارك، نتذاكر ما يسر الله تبارك وتعالى. وما أجمل لقاءات أهل السنة، فإنهم لا يجتمعون إلا من أجل دين الله، يتذاكرون آيات من كتاب الله وأحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يجتمعون من أجل الدنيا وحطامها وملكها ورئاستها، ولا يجتمعون من أجل حزبية أو عصبية أو جاهلية، ولا يجتمعون إلا من أجل الله تبارك وتعالى، محبة في الله ومعرفة لدين الله عز وجل، ورجاء في حصول الثواب والأجر. ولا يخفى عليكم فضائل مجالس الذكر وما جعل الله عز وجل لروادها من الجزاء العظيم. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. يبين الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو بيان له ولسائر الأمة، أن المؤمن ينبغي له أن يتعرف على طريق أهل الصلاح فيسلكه، وأن يعرف طريق أهل الضلال فيبتعد عنه ويحذر منه، ومن مخالطة أهله. وكما قيل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فمعرفة عقائد المبطلين ومناهج المنحرفين أمر مهم، حتى لا تنزلق الأقدام وتزل الأفهام، ويبتعد العبد عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام. وبمعرفة الحق يعرف الباطل، وبمعرفة الصواب يعرف الخطأ، وبمعرفة السنة تعرف البدعة. ألا وإن من أعظم المناهج انحرافا، ومن أعظم العقائد فسادا، لهي طريقة الرافضة ومنهجهم وعقيدتهم وما يسيرون عليه من الأقوال والأفعال، فإنها في الجملة تخالف الإسلام كله أصلا ورأسا، بل وقد تجاوزت طريقة أهل الكتاب واليهود والنصارى لمن قرأ في كتبهم ونظر في أصولهم، ألا وإن من الموبقات التي يقترفها الرافضة أنهم يوالون أعداء الإسلام ويحاربون أهل الإيمان ويكونون عضدا ونصيرا لكل مشرك ولكل مجرم يريد أن ينال من أهل الإسلام، وتاريخهم بذلك أسود، وكتب السير والتاريخ طافحة بجرائمهم ومنكراتهم. ولهذا فإني سأذكر جملة مختصرة من جرائم الرافضة في حق الإسلام وأهل الإسلام من زمن الصحابة الكرام رضي الله عنهم إلى يومنا هذا، فإنه كما قال أهل العلم ورددوه مرارا وسطروه في كتبهم: ما قام أعداء الإسلام على أهل الإسلام إلا وكانت الرافضة في صف الكافرين، إلا وكانت الرافضة في صف الكافرين. وكان ذلك ابتداء بما صنع أولئك المجوس بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قتله وسفك دمه وهو خليفة المسلمين أبو حفص عمر بن الخطاب المبشر بالجنة، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر. وقال: إن الشيطان ليفرق منك يا عمر. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كان في أمتي محدثون أي ملهمون لكان عمر. فضائله كثيرة ومناقبه عديدة، ويكفيه شرفا أنه من أهل الجنة بشر بها وهو على قيد الحياة. كاد له أعداء الإسلام عن طريق ذلك المجوسي الذي هو أبو لؤلؤة فيروز المجوسي، فقتلوا أمير المؤمنين. وقصته معلومة في صحيح البخاري، أنه لما حج في عام 23 للهجرة رجع من حجه ثم وقف بالرحبة فقال: اللهم إنه قد كبر سني وكثرت رعيتي، اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. فاستجاب الله عز وجل دعاءه فمات شهيدا في سبيل الله عز وجل وفي مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو يصلي بالناس صلاة الفجر. كان هذا العلج المجوسي عبدا للمغيرة بن شعبة، ثم إنه أعد العدة وجهز خنجرا مسموما لقتل عمر رضي الله عنه، فدخل عليه وهو يصلي بالناس صلاة الفجر فطعنه 6 طعنات، ثم انطلق يطعن في الناس يمنة ويسرة حتى طعن 13 رجلا مات منهم 6. ونقل عمر رضي الله عنه بعد أن استخلف عبد الرحمن بن عوف على الصلاة، نقل إلى داره رضي الله عنه وسأل عن الذي طعنه، فقيل له أبو لؤلؤة المجوسي، فقال: الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي على رجل على يد رجل يؤمن بالله، ما له قاتله الله، فقد كلمت سيده أن يخفف عنه، أي المغيرة بن شعبة. هذا المجوسي الذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مجد فعله الرافضة ومدحوه وعظموه، وأنه صنع شيئا عظيما للإسلام، وبالمقابل طعنوا في أمير المؤمنين وكفروه ورموه بأبشع الأوصاف. قبر أبي لؤلؤة يعبد من دون الله جل وعلا، وهو رجل مجوسي من قبل الرافضة، يطاف حوله ويعظم، وهو مدفون في مدينة كاشان الإيرانية، مكتوب على ذلك القبر قبر بابا شجاع الدين، ومكتوب عليه الموت لأبي بكر، الموت لعمر، الموت لعثمان. هكذا حال الرافضة، يقتلون أهل الإيمان بل أهل الجنة، ويمجدون أهل الشرك وعبدة النيران. هذه من جرائمهم العظيمة التي يجترئون عليها. ومن جرائمهم ما صنع القرامطة الشيعة يوم أن ظهروا، وكان ظهورهم في عام 278 للهجرة، بداية ظهور هؤلاء الزنادقة. وفي عام 294 اعترضوا لقوافل الحجاج من بلاد العراق في طريقهم، كما ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية، فقتلوا حجاج بيت الله الحرام، قتلوا منهم 20,000، وكانت نساء القرامطة تدور على الجرحى كأنهن يسقين الجرحى، فمن وجدنه حيا قتلنه. فقتل من حجاج العراق 20,000، وأخذت أموالهم، سفكت دماؤهم وأخذت أموالهم. ثم بعد ذلك عباد الله، في عام 317 للهجرة، خرج القرامطة على حجاج بيت الله الحرام، وكان ذلك يوم التروية، وقائدهم أبو طاهر الجنابي الزنديق، فجعلوا يقتلون في الحجاج في بيت الله تبارك وتعالى وفي حرم الله، وجعلوا يلقون القتلى في بئر زمزم. أين يفر الناس؟ البلد الحرام والمسجد الحرام الذي قال الله عز وجل عنه في كتابه الكريم: ومن دخله كان آمنا. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون؟ قتلوهم وهم بجانب البيت، كان بعضهم يتعلق بأستار البيت فيقتلونه وهو كذلك، وجعلوا يتتبعونهم هنا وهناك، وجعل زعيمهم وقائدهم يقول: أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ ثم اقتلع الحجر الأسود وأخذه معه وأوصلوه إلى بلاد البحرين، ومكث عندهم 23 سنة، والمسلمون يحجون بيت الله الحرام وليس فيه الحجر الأسود، وليس فيه الحجر الأسود. هذا من فعل القرامطة الرافضة الشيعة، ومبدأهم واحد ومنبعهم واحد وأصلهم واحد. ثم استحكموا في البلاد، وصلوا إلى الأحساء وإلى البحرين وإلى سائر الجزيرة فيما يقارب 400 للهجرة، سيطروا على بلاد الإسلام. وهكذا في عام 394 خرج الفاطميون العبيديون الشيعة وكان ظهورهم في بلاد المغرب، كان ظهورهم في بلاد المغرب، ثم إنهم توسعوا حتى دخلوا بلاد مصر وسيطروا عليها. ولما تمكنوا من بلاد مصر أمر زعيمهم العبيدي، أمر بفتح المساجد للشيعة وبناء القباب على القبور، وجعل يدعم الشرك والخرافة، وبدأ يؤذي أهل السنة، بل إنه أمر بأن يكتب سب الصحابة على أبواب المساجد وفي الطرقات وفي الأسواق، وجعل يقتل كل من خالف الشيعة. قتل العلماء وقتل الصالحين، وممن قتله العبيديون من أهل العلم أبو بكر النابلسي رحمه الله، وقد ذكر ابن كثير رحمه الله أنهم سلخوه حيا، أنهم سلخوه حيا. وهكذا تستمر جرائمهم. ومما ذكر أيضا ابن كثير رحمه الله، وقد ذكره الرافضة في كتبهم كما ذكر ذلك أئمتهم وهو في البداية والنهاية، عن رجل كان في زمن هارون الرشيد وكان وزيرا لهارون الرشيد ويسمى بعلي بن يقطين، وهو رافضي كبير، فاجتمع في سجن هذا الوزير ما يقارب 500 من أهل السنة وعامة الناس لقضايا دنيوية. ولما رأى أنه قد اجتمع هذا القدر أمر عماله فهدموا السجن على أولئك المساجين، وقتلوا جميعا في ذلك السجن. ثم أرسل رسالة إلى بعض سادات الرافضة يستفتيه في ذلك وفيما صنع، فقال له: إنك لو كتبت إلي قبل أن تقتلهم ما كان عليك شيء، ولكن ما دام أنك قد فعلت ذلك قبل أن تكتب علي فإن عليك كفارة. قال: فاذبح عن كل واحد منهم تيسا، والتيس خير، فاذبح عن كل واحد منهم تيسا والتيس خير. وهذا معتقد الرافضة، أن من خالفهم في المعتقد لا حرمة له ولا قيمة له ولا وزن له، يسفكون دمه متى سنحت الفرصة ومتى استطاعوا، بل إن التيس خير من السني ولو كان عالما. ومن جرائمهم العظيمة التي سطرها التاريخ والتي ذكر ابن كثير رحمه الله وهكذا الإمام الذهبي أنه لم يفجع المسلمون بمثلها ولم يحصل لأهل الإسلام كارثة كهذه الكارثة، وهو أنه كان في آخر الخلافة العباسية في زمن المستعصم بالله، كان له وزيران رافضيان وهما نصير الدين الطوسي وهكذا ابن العلقمي، وكان هذا ابن العلقمي وزميله نصير الدين الطوسي يفتل بالذروة والغارب لأهل الإسلام ويحاول تفكيك الدولة، فجعل يقلص الجيوش ويستحسن ذلك للخليفة ويفصلهم من الديوان ويتركهم بغير عمل، حتى صار جند الإسلام يتصكعون في الشوارع ويشحتون على أبواب المساجد. وقد كان جيش الدولة العباسية في آخر خلافة المستنصر ما يقارب 100,000، فجعل ابن العلقمي يقلصهم فوصلوا في آخر المطاف إلى 10,000. وماذا تصنع 10,000 مقابل جند المشركين؟ ولما رأى أن الفرصة قد سنحت وأن الخليفة قد ضعف وأن الجيش قد تفكك، جعل يراسل زعيم التتار هولاكو خان ويطمعه في بلاد المسلمين وأن الفرصة قد سنحت وما عليه إلا أن يهاجم بلاد بغداد فاقترب ملك التتار هولاكو خان ومعه الجيوش الجرارة واقتربوا من بغداد، وكان ذلك الخليفة فيه شيء من الغفلة، وإلا كيف يركن إلى هذا الرافضي؟ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فما ركن حاكم من الحكام ولا أمير من الأمراء إلى أهل البدع وخصوصا الرافضة إلا كانوا سببا في زوال ملكه وفي ذهاب ما هو عليه، فإنهم خونة ومنافقون. ولما اقترب التتار من بغداد وحاصروها، جعل هذا الوزير الخائن يرغب الخليفة في الصلح وأن يخرج إلى ملك التتار ليصالحه ويعطيه شيئا من المال لينصرف ويترك بغداد ولا يدخلها. فذهب الخليفة وأخذ معه 700 من جنده ومن حاشيته من الوزراء والقضاة والعلماء والفقهاء وكبار الدولة. فما أن مشوا في طريقهم إلى هولاكو خان حتى فصل الخليفة عن أولئك الرجال، فصل وانفرد به مع 17 رجل، وأخذ بقيتهم فقتلوا عن آخرهم، وأخذت ما كان معهم من السلاح وما كان معهم من الخيول، وأدخل ذلك الخليفة وليس معه إلا 17 رجلا في ذلة ومهانة، فسب وشتم وطلب منه أن يأتي بالأموال التي يكتنزها في دار الخلافة، وليس له حيلة إلا أن يذهب فيأتيهم بالأموال التي يريدون حتى ينصرفوا عنه ويسلموه. ففتح الخزائن وأخرج لهم الأموال على أن يصالح زعيم التتار، يعطيه أموالا كذا كذا من الأعوام. فلما فعل ذلك ولم يشفي غليل بن العلقمي، أشار على زعيم التتار أنه إن أذنت له بذلك وأخذت منه مالا فإنه سينقلب عليك وربما يعطيك شيئا وبعد ذلك يقاتلك، ولكني أرى أن تقتله. فلما جاء هذا الخليفة ووصل إلى ذلك الزعيم الذي هو خلاه لاكو خان، وصل إليه فأمر بقتله، ويا ليته قتل بالسيف، ولكنه وضع في جوالق، وضع في شيء فجعلوا يرفسونه حتى قتلوه حتى لا يسقط من دمه شيء على الأرض. ثم استبيحت بغداد 40 صباحا، فقتل علماؤها وقتل أئمة المساجد وقتل حفاظ القرآن وقتل الجند وانتهكت الأعراض، وفر الناس إلى أماكن البيارات وأماكن النجاسات، ومات من مات، وسالت الدماء في الشوارع، وانتشر الرعب. قتل في تلك الفاجعة 1,800,000 شخص، وقيل قتل فيها 2,000,000، قتل فيها 2,000,000. فعاث التتار في تلك البلاد بالفساد، وخربوا بنيانها وهدموا مساجدها، أخذوا كتب العلم فأحرقوها وألقوها في نهر دجلة حتى تغير ماؤها وانتشر الوباء وتغير الهواء وانتشرت الأمراض. وبعد أن رأوا أنهم قد انتهوا من هذه البلدة وأهلها انصرفوا بعد 40 يوما، فنودي بالأمان. قال: فخرج من كان تحت الأرض في أماكن النجاسات، هكذا يقول ابن كثير، خرجوا وقد تغيرت ألوانهم، لا يعرف بعضهم بعضا. قال: بل إنهم خرجوا وإذا ببغداد قد امتلأت بالوباء من كثرة القتلى والدماء وانتشار الأمراض، فماتوا بعد ذلك بالأمراض، بل انتشر ذلك الوباء حتى وصل إلى بلاد الشام ومات بعض الناس في بلاد الشام. هذه الفاجعة وهذه الكارثة العظيمة كانت بسبب هذا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمات.
2: خدمة جليلة للإسلام، لقد قدم ابن العلقمي خدمة جليلة للإسلام، يا لها من خدمة، يوم أن تسبب في قتل 2 مليون مسلم وسحق بلاد كاملة وانتهاك تلك الأعراض وغير ذلك، فهذا يعدونه من خدمة الإسلام، وها نحن في أيامنا وزماننا نرى ما يصنع الرافضة من الجرائم المتعددة، سواء كان في البلد الحرام أو في غيره من البلدان، في بلاد العراق والشام أو في بلاد اليمن. في عام من الأعوام الماضية خرج الحجاج الإيرانيون في مكة المكرمة في أثناء أداء مناسك الحج، وقد جهزوا لهم في أيديهم سكاكين وغير ذلك، وهكذا فجعلوا يسيرون في مسيرات صاخبة وأحدثوا فوضى عارمة، وجعلوا يضربون في حجاج بيت الله الحرام، فهذا يطعنونه وهذا يطعونه بأقدامهم، وحصل ما حصل من الضر، أغلقوا الشوارع والطرقات وأحرقوا السيارات وصنعوا الجرائم العظيمة في البلد الحرام، حتى كان ضحايا تلك الحادثة أكثر من 400 قتيل. وناهيك عن تلك الأضرار المادية في البنيان والسيارات وهكذا ما حصل من الجرحى. وفي عام 1406 للهجرة قبض على مجموعة من الحجاج الإيرانيين على متن طائرة بعد وصولهم إلى مطار جدة، وإذا بهم يحملون في حقائبهم مادة متفجرة، مادة عسكرية لا تستعمل إلا في المعسكرات الدولية. هذه المادة يسمونها مادة السيفور، وهي شديدة الانفجار. تصور، وجدوا مع هؤلاء الحجاج 51 كيلو جرام. الكيلو من هذه المادة يكفي في تدمير بعض السيارات وإضرار بكثير من الأمور وقتل كثير من الناس. وجدوا معهم 51 كيلو جرام يريدون أن يزرعوها في مكة المكرمة. لو تمكنوا من وضعها في المسجد الحرام، أو تمكنوا من وضعها عند الجمرات، أو تمكنوا من وضعها في أماكن أخرى، كيف يكون حال المسلمين في تلك المناسك؟ لتعلم أن الرافضة تمتلئ قلوبهم حقدا وغيظا على أهل الإسلام. ولما حقق معهم اعترفوا أن ذلك كان بأمر من الحرس الثوري الإيراني من قبل دولة إيران، أرسلوهم ليحصل ذلك منهم، ليزعزعوا الأمن ويخوفوا الآمنين ويزعجوا حجاج بيت الله الحرام، ويستمر ذلك منهم. وفي فاجعة أخرى أيضا قبض على مجموعة من حزب الله الكويتي بعد أن فجروا بعض العبوات الناسفة التي نجمت عن جرحى وقتلى، واعترفوا أن ذلك كله بإيعاز من رافضة إيران. وما صنعوا أيضا في المسجد النبوي لا يخفى عليكم من تلك الفوضى والشغب والقتل وغير ذلك، كل ذلك لا يراعون بلدا حراما ولا أشهرا حراما ولا دما حراما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لزوال الدنيا بأجمعها أهون عند الله من رجل من قتل رجل مسلم. يقول حسين بدر الدين الحوثي عن هذه الأحداث التي حصلت في مكة، قال: وكان الإمام الخميني هو الذي عرف الحج على المعنى الصحيح الشرعي. ولهذا أمر الحجاج الإيرانيين أن يرفعوا شعار البراءة من المشركين: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل. فجعل الرافضة يباركون هذا العمل هنا وهناك، يباركون هذا العمل. وجرائم الرافضة لا تنتهي عند حد معين، فلو سألت أهل السنة في إيران لرأيت العجب العجاب مما يحصل لهم في الأحواز وفي عربستان وفي غيرها من البلاد التي يقطنها العرب ويقطنها المنتمون إلى السنة من القتل والتشريد والتخويف والسحل والتعذيب، بل إنهم في بعض الأماكن لا يسمحون لمن كان سنيا أو يميل إلى السنة أن يسمي أبناءه كما يريد. إذا جاءك ولد تذهب إلى محل السجل المدني فيعطونك كشفا فيه جملة من أسماء الرافضة فتختار لك اسما من تلك الأسماء، أما أن تسمي بأبي بكر أو بعمر أو عبد الله أو عبد الرحمن أو غير ذلك من الأسماء الطيبة فإن ذلك ممنوع. أهل السنة في عاصمة إيران طهران يشكلون 33% من السكان وليس عندهم مسجد واحد، ليس عندهم مسجد واحد، بل خرجوا يوما من الأيام في عيد من الأعياد وأرادوا أن يصلوا في ساحة من الساحات فجاءتهم رجال الشرطة فضربوهم بالهراوات وألقوا عليهم الغازات وفضوهم ومنعوهم من صلاة العيد، منعوهم من صلاة العيد في تلك البلاد التي لا ترفع للسنة راية، بل أهل السنة يقتلون ليلا ونهارا. وما صنع الرافضة في بلاد العراق لا يخفى على ذي لب، أول ذلك ما صنعوه بذلك الحاكم حين شنقوه في يوم عيد الأضحى ليقولوا لأهل الإسلام قاطبة: سنصنع بكم هكذا، سنصنع بكم هكذا. ثم أخذوا يقتلون أهل السنة ويسفكون دماءهم. وقد ذكر بعضهم في إحصائيات ماضية أنه قتل من أهل السنة منذ أن قتل صدام إلى أيام ماضية نحو 100,000 من أهل السنة أو ممن ينتسب إلى السنة وليس من الرافضة الشيعة، عن طريق تلك الميليشيات وتلك الجماعات. يخرج الرجل من داره فلا يستطيع أن يرجع. كان مجموعة من أهل الموصل كنا نتواصل معهم بالتليفون ونعمل لهم بعض الدروس، وفي هذه الأيام قالوا: والله ما نستطيع أن نجتمع في بيت. يجتمعون في بيت ونعمل لهم درسا في الأسبوع في كتاب التوحيد، وإذا بالرافضة يداهمونهم ويأخذونهم إلى أقسام الشرطة ويحققون معهم ويمنعونهم من الاجتماع ويمنعونهم من الدراسة ويمنعونهم من الاتصال بأهل السنة والجماعة في بلاد اليمن. هكذا يصنع الرافضة بأهل السنة في تلك البلاد. رجل من أهل العراق كان يسكن في دار، وكان هذا الدار قد صرف له من قبل الدولة قديما، وهو رجل قد تقاعد ولكنه ليس برافضي. ولما تمكن الرافضة في بلاد العراق وسلمتها أمريكا لهم جعلوا يؤذون من لم يكن رافضيا، فجاءوا إلى هذا الرجل فقالوا له: أخرج من البيت. فقال: هذا بيتي. قالوا: أخرج من البيت، وأخرجوه بالقوة وطردوه من داره. ثم إنه ذهب يبحث له عن سكن آخر ورجع يطالب في بعض مرافق الدولة، ثم رجع إلى ذلك الدار لينظر، وإذا بهم قد كتبوا لوحة على باب ذلك الدار: تم بحمد الله افتتاح مدرسة آل البيت لتحفيظ القرآن. فجعلوه مدرسة لتحفيظ القرآن زعموا، وأخرجوا صاحبه من داخله. وهكذا لا يخفى عليكم ما صنع الرافضة في بلاد فلسطين وفي جنوب لبنان مما حصل من تلك الميليشيات التي تسمى بميليشيات أمل، يوم أن دخلوا المخيمات الفلسطينية وذبحوا أهلها وأبادوهم إبادة جماعية دون رحمة ولا هوادة رجالا ونساء. وهكذا ما يصنعون في بلاد لبنان، وهكذا ما صنعوا في بلاد البحرين قبل فترة من الزمن يوم أن أرادوا الانقلاب على الحكم وتحويل تلك الدولة إلى دولة شيعية توالي المجوس أعداء الله تبارك وتعالى. ولا يخفى علينا عباد الله ما يسعى إليه الرافضة اللئام في بلد الإيمان والحكمة من أن يحولوا هذه البلد إلى بلد رافضية مجوسية. كم سفكوا من الدماء، كم حطموا من البنيان، كم خرموا من المتاجر، كم أحرقوا من المزارع. ما من بلدة من بلاد اليمن ولا مدينة من مدن اليمن إلا وتجد من أهلها من سفك دمه في صعدة، سواء كان من أبناء القوات المسلحة أو كان من القبائل أو كان من طلاب العلم. ما جريمة هؤلاء الذين تسفك دماؤهم من أجل إقامة دولة فارس، من أجل إقامة دولة الرافضة، ولكنه تنفيذ للمخطط الذي يرسمه زعماء الرافضة، وهي الخطة الخمسينية للسيطرة على البلاد الإسلامية التي نشرت قديما ويسعون في تنفيذها ويصدرونها هنا وهناك، ويحاولون السيطرة على بلاد الإسلام بالتعاون مع اليهود والنصارى جنبا إلى جنب. فإن أهل الكفر وإن كانوا مللا مختلفة فإنهم يتحدون لضرب أهل الإسلام. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ما الذي فعله أهل السنة وطلاب العلم وحفظة القرآن حتى يعتدي عليهم الرافضة هذه الاعتداءات السافرة، الاعتداءات المتكررة؟ كم سفكوا من الدماء البريئة، كم روعوا من الآمنين، كم قتلوا من الأطفال، كم ماتت من النساء. رجل من أهل وصاب قتل رحمه الله، نرجو له الشهادة بذلك الصاروخ الذي ألقي على مسجد المزرعة، خرجت أمعاؤه، وكان ممن أسعف إلى صنعاء، وكان له أب كبير السن، فمات هذا الولد في صنعاء. فلما وصل الخبر إلى أبيه حزن عليه حزنا شديدا، ثم فارق الحياة، ثم فارق الحياة. بالأمس القريب امرأة من أهل وادعة أصيب ولدها وليس معها إلا ذلك الولد، وكان قد نقل إلى صنعاء، ثم إنها لا تجد من يخدمها ولا من يأتي بحاجاتها، فكانت تنتظر. فإذا جاء الليل خرجت إلى بعض أعمالها، وفي البارحة خرجت هذه المسكينة وإذا بها تقنص من قبل الرافضة. عمرها 85 سنة، عمرها 85 سنة، لتعلم أن الرافضة الحوثيين يحملون في قلوبهم الحقد وعندهم النوايا السيئة لإبادة أهل السنة، بل لإبادة أهل الإسلام. ولهذا كان الواجب على أهل السنة خصوصا وعلى أهل الإسلام عموما أن يهبوا للقضاء على الحوثيين، وأن يرفعوا رؤوسهم بهذه الشعيرة العظيمة وهي شعيرة الجهاد. فإن هؤلاء القوم لا يصلح معهم صلح، ولا ينفق عندهم عهد، ولا يبقى عندهم ذمة ولا شيء من تلك الاتفاقيات. فإنهم قوم التقية شعارهم، والنفاق دينهم، والجرم عملهم، وهم معول لهدم الإسلام. وعصى بيد أمريكا وغيرها دمر الله تعالى عليهم. لا يجوز لنا عباد الله أن نتخاذل، لا يجوز لنا أن نتغافل. فكما أننا نجتمع هذا الجمع المبارك في هذا المسجد المبارك، ينبغي أن نجتمع في أرض كتاف، وأن ننطلق إلى ميادين الجهاد. ما الذي يعيقنا؟ ما الذي يؤخرنا؟ وإخواننا يقتلون يوما بعد يوم، إخواننا يقتلون يوما بعد يوم، هل ننتظر حتى يقتحمون تلك الدار وينتهكون أعراضنا ويفعلون الأفاعيل؟ هل ننتظر عباد الله حتى يأتينا الرافضة إلى ديارنا وإلى قرانا وإلى مساجدنا فيفعلون بنا الأفاعيل؟ فإن من عقيدتهم أن دماءنا حلال وأعراضنا حلال وأننا مباحون الدم والمال والعرض، فهل ننتظر حتى يتمكنون؟ وهل ننتظر حتى يسيطرون؟ لنا عبرة بما يصنعون بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. لا يخفى عليكم عباد الله ما يصنع الرافضة بالمسلمين في بلاد سوريا، يسحقونهم سحقا، يقتلون بالمئات تحت رعاية الأمم المتحدة، تحت رعاية أمريكا وروسيا ودول الكفر، لتعلم أن تلك مؤامرة على أهل الإسلام. يقتل العشرات، يقتل المئات من أهل الإسلام ولا يحرك ساكن. وإذا قتل يهودي أو نصراني، بل وإذا قتل رافضي، قامت الدنيا ولم تقعد. لما قتل ذلك الكلب الزنديق الذي يسمى بعبد الكريم جدبان، قتل في صنعاء، لما قتل جعل التنديد يعلو، وأولئك الناس، هذا يندد وهذا يستنكر استنكارا رسميا، وهكذا من كل الأحزاب ومن المسؤولين ومن الداخل ومن الأمم المتحدة. لكن أهل السنة يموتون في دماج، رجالا ونساء وأطفالا، لا يلتفت إليهم، بل يتعاون مع أعدائهم ويمهد لهم الطريق، وتصرف لهم الأموال، ويعطون الذخائر والأسلحة من قبل أعوانهم الخونة الذين يندسون في صفوف أهل الإسلام. تعاون داخلي وتعاون خارجي بين أعداء الإسلام، وصمت رسمي من أهل الحق والإيمان، وممن يجب عليه أن يقوم بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه. لتعلم أن المؤامرة كبيرة، وأن المؤامرة كبيرة ليست محصورة في شلة الحوثيين في صعدة، وإلا فإنهم شلة لا قيمة لهم ولا وزن لهم، لا يعبأ بهم أهل السنة والجماعة. فها هم يسحقونهم في تلك الجبهات، ويقتلونهم قتل الحمير، ويسوقونهم سوق النعاج، ولكنهم يدعمون بالأموال، ويعطون السلاح الفتات، ويدعمون سياسيا وإعلاميا وماديا من هنا وهناك. كل ذلك يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. دين الله جل وعلا باقي، ودين الله سبحانه وتعالى منصور، ولكن يجب علينا أن ننصر دين الله تبارك وتعالى ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ولا يجوز لنا والله أن نتخاذل، فإننا نخشى أن يعاقبنا الله، نخشى أن يعاقبنا الله إن تركنا إخواننا يقتلون ويحصل لهم ما يحصل من الأذى. فالنصرة النصرة، والمبادرة المبادرة، والنفير النفير، إلى الجهاد في سبيل الله جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يفرج عن إخواننا في دار الحديث بدماج، وأن يدفع عنهم كيد الأعداء، وأن يفك حصارهم ويحقن دماءهم. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين المعتدين، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم عجل بزوالهم، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم، والمؤذن يؤذن.
4: سمعنا من الشيخ حفظه الله من هذه الأخبار عن الرافضة وعن الباطنية، وربنا تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وما يحصل للمسلمين بسبب ظلمهم ومخالفتهم لشرع الله تبارك وتعالى، تمحيصا للمؤمنين وابتلاء للصالحين، وعقوبة لمن خالف هذا الدين. قال سبحانه وتعالى: وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فكل واحد منا يحاسب نفسه كيف حالك مع ربك؟ كيف حالك مع دينه؟ كيف حالك مع كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم مبينا أنه ينصر عباده وأنه وليهم. إذا وليت الله عز وجل واستقمت على دينه فالله وليك، الله وليك سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وقال: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فهو الذي يتولاك إذا اعتصمت بدينه، إذا وليت من أجله وقدمت من أجله، قدمت مالك، قدمت نفسك، قدمت كل ما تملك من أجله، لن يضيعك، لن يضيعك الله. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين، يقول الله: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. أتظنون أن الله سلط هؤلاء الروافض والناس متمسكون بدين الله؟ لا لا، بعد أن ضيع الناس، ضيع المسلمون دينهم وشغلوا بدنياهم، سلط الله عليهم. انظروا إلى بني إسرائيل، متى سلط الله عليهم الأعداء؟ عندما خالفوا نبيهم، عندما قالوا لنبيهم بعد أن قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قالوا إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. من صفى من هؤلاء؟ قال رجلان. انظر من هؤلاء القوم، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون فعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. فسلط الله عليهم أعداؤهم وعاقبهم الله، أنتهوا في الأرض 40 سنة، وبعدها بعد أيام سنين طويلة قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال: هل عسيتم أن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبناءنا. أخذوا أبناءنا، أخذوا ديارنا. إذن المسألة ليس مسألة دين، ما أرادوا أن يقاتلوا من أجل دين الله، أرادوا أن يستردوا أموالهم. وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا، تولوا إلا قليل منهم. واستمروا، وابتلاهم الله عز وجل أن جعل الملك عليهم من أفقرهم ومن أضعفهم، من أضعفهم ابتلاء. فإذا بهم يقولون: أنى يكون له الملك علينا؟ المؤمن ما عليه إلا أن يسلم لأمر الله، ما عليه إلا أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم،

الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. لكن بني إسرائيل كما سمعتم كما بين الله في كتابه اعترضوا على نبيهم وقالوا أن يكون له الملك علينا، وبين لهم فضيلة هذا الرجل أن الله اصطفاه وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، ودلل لهم نبيهم وإن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، فيه سكينة من ربكم وبقية تحمله الملائكة ينزل من السماء. وهل أيقنوا؟ وهل استجابوا؟ جاء الابتلاء الآخر، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. ماذا حصل منهم؟ أولئك الذين اعترضوا على نبيهم فشربوا منه. إذن سبب الهوان المخالفات، سبب الهوان مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، سبب الهوان ترك الدين، سبب الهوان الرضا بالدنيا والركون إليها هو سبب الهوان. أما إذا استجاب الإنسان إلى ربه واستجاب لدينه فالله ناصره والله مؤيده. فشربوا منه إلا قليل منهم، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده.

قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله. ما دام هذه الدعوة قائمة، دعوة أهل السنة، فلن تصل اليمن إلى ما وصلت إليه العراق، ابشروا والله. ما دامت هذه الدعوة قائمة فالعدو مكبوت، فالعدو مكبوت. نعم، مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذي في أسفلها إذا استقوا صعد مروا على من فوقهم، فقالوا لو خرقنا لنا خرقا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا، وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. أهل السنة يأخذوا بأيدي المسلمين ويبينون لهم ويبينون لهم، ومن أراد الهلك أهلكه الله، ومن أراد النجاة نجاه الله تبارك وتعالى. فابشروا معاشر المسلمين إذا استقمتم على دين الله، وإذا قدمتم من أجل هذا الدين، من أجل هذا الدين، فلن يضيعكم الله تبارك وتعالى. انظروا معاشر المسلمين إلى حفظ الله تبارك وتعالى لأوليائه، وحفظ الله تبارك وتعالى لأنبيائه. انظروا هذا يونس عليه السلام في ضيق وفي شدة وفي كرب، في كرب شديد، أين هو؟ مسجون، سجن في سجن، ما سجن أحد في ذلكم السجن ويهلك إلا أن ينجيه الله. فيونس واثق بربه، بينه وبين الله معرفة، عرف الله في رخائه فعرفه الله في شدته، عرفه الله في ضيقه. إي والله، من الذي نجى المشركين عندما دعوه مخلصين له الدين؟ من الذي نجاهم إلى البر وهو يعلم أنهم سيشركون مرة ثانية؟ إنه الله. من الذي

نجى إبراهيم من النار، وقد أبرم له أعداؤه دولة كاملة بعتادها وجنودها ورجالها، يقوم ضد هذا الرجل، ضد هذا الرجل ويلقوه في النار حيا. من الذي نجاه؟ من الذي قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم؟ احسن الظن بربك، لكن متى تحسن الظن؟ إذا كان بينك وبينه معرفة، إذا كان بينك وبينه معرفة. أما إن كنت لا تعرف الله إلا في شدتك فما ظنك؟ ألا ترى إذا احتجت شيئا من إنسان وليس بينك وبينه معرفة يقول الناس اسأله، تقول أنا ما بيني وبينه معرفة، أحتاج إلى وساطة، من يعرفني عنده؟ وإن كانت بينك وبينه معرفة تذهب إليه وأنت على يقين أنه لن يردك، وهو مخلوق عاجز، وقد يردك، قد يردك مخلوق فقير عاجز. فما ظنك بربك وأنت مستقيم على دينه؟ ما ظنك بربك وأنت عاملا بكتابه متبعا لسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن عبده يونس، عبده يونس: وذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ، ظَنَّ أَلَّنْ يُضَيِّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ. هو في ضيق، في أعظم ضيق، لكنه معتقد أن الله لن يضيق عليه، فظن أن لن نقدر عليه. ومن ظنه نادى في الظلمات، نادى في الظلمات: أنا وأنت إذا كنا هنا في المسجد وجاء عدونا بجيش كثير وحكم الأبواب وحكم النوافذ وقال لا يخرج أحد، نقتلكم واحدا واحدا، ماذا ستظن بربك؟ أتظن أنه سينجيك أم تسيء الظن؟ بسبب المعاصي والذنوب ستسيء الظن وتقول خلاص نحن محاطون، ما ننتظر إلا القتل. ما ظنك بربك وقد نجى يونس من البحر، من بطن الحوت؟ نادى في الظلمات، في الظلمات، ليل وبحر وأمواج وبطن الحوت، من سيسمعه؟ لو كان عنده جوال والتغطية موجودة في أي حوت هو؟ الغواصات لو اجتمعت والسفن والناس كيف سينقذوه؟

فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين نجاه الله لأن بينه وبين الله معرفة

احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده تجاهك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أتظن أنه ستموت قبل أن يأتي أجلك؟ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم.

0: أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. اشكر الله على نعمه واستقم على دينه وانصر دين الله واعلم أنك غالب لست مغلوب. اعلم أنك غالب إن استقمت على دين الله. الله عز وجل وعدك في كتابه الكريم وعد المؤمنين وهو لا يخلف وعده. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. إياك أن توالي أهل الباطل، إياك أن توالي من يدفع لك أموال فيستخدمك، إياك أن توالي من يحارب الحق، إياك أن توالي من يجلس مع من يحارب الحق. إياك إياك ستهزم.
1: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
0: ألا تستبشر؟ لكن أين الناس؟ من والوا الآن؟ كثير من الناس من والى؟ من والى؟ هل والى أهل السنة حملة الكتاب والسنة؟ أم والى من خالفهم؟ سيندم من والى أعداء الله، سيندم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم على أعقابكم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فيا معاشر المسلمين الله الله بنصرة الحق، الله الله بالدفاع عن الحق، الله الله بتقديم الأموال والأرواح. الله يحفظ ويدعو المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ من يعلم ما ينفعك؟ من يعلم ما يصلحك؟ عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الذي يعلم يقول هل أدلكم على تجارة؟ تجارة إيش؟ سفن، تجارة دنيا أموال. ما هي التجارة؟ تجارة تنجيكم من عذاب أليم. أتيقن بهذا الكلام؟ بكلام الله تنجيكم من عذاب أليم. المؤمن في شوق. ما هو الذي حثنا الله عليه وحظنا عليه ودلنا عليه؟ ما هي التجارة؟ نحن مستعدون يا رب، رضينا بك ربا وبالإسلام دينا وبنبيك رسولا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونبيه، رضينا. على ماذا تدلنا يا رب؟ ما هي التجارة التي تنجينا من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم. هل قال الله ذلكم شر لكم؟ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ما هو الخير؟ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى التي تنتظرونها والتي تحبونها وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين، بشر وبشر المؤمنين، إن مت فأنت حي، إن قتلت فأنت حي، وإن بقيت فأنت العزيز المرفوع ذو المكانة العالية. من مات منا قدم على حياة، ومن عاش منا عاش عزيزا رفيعا لا يذل ولا يهان.
1: ولا تقولوا لمن يقتل لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون.
0: هذا هو الصادق،
1: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
0: أين هذه الحياة بعد الشهادة؟ أين أين أين؟
1: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء.

آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، هذه بشراهم، حياة. والناس يخافون الموت، والموت كل يوم، كل يوم نموت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وهو الذي يتوفاكم بالليل، وهو الذي يتوفاكم بالليل. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. عزة، هذا الدين عزة، والتمسك به عزة. من عاش عاش عزيزا، ومن مات مات سعيدا. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. وأختم هذه الكلمة بهذه البشرى أزفها لكل صادق ولكل مخلص، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم.

0: ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اخزِ الرافض وأذنابهم، اللهم اخزِ الرافض ومن تعاون معهم، اللهم اخزهم يا قوي يا متين، اللهم اخزهم يا قوي يا متين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم الرافضة ومن تعاون معهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزلهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم انصر من نصر دينك، اللهم انصر من نصر دينك، اللهم انصر من نصر دينك، اللهم انصر المجاهدين لإعلاء كلمتك، اللهم انصر المجاهدين لإعلاء كلمتك، اللهم انصر إخواننا في دماج، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم انزل عليهم السكينة، اللهم انصر القبائل الذين خرجوا لنصرتهم، اللهم انصرهم، اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم سلمهم وغنمهم يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام. والمقصود أن العوام تمييزهم ضعيف بين الحق والباطل والمحق والمبطل، وتلتبس عليهم الأمور كأكثر من غيرهم لعدم تفهمهم وقلة فقههم. في هذا الشأن شأن الحديث وشأن كذلك التلقي وغيره. ولانشغالهم عن هذه الأمور بما عداها. وغالبا يكونون هم حطب الفتن، وغالبا يكونون إلى أول من سبق، ولهم ميول إلى الدنيا أكثر، يعني لهم ميول إليها من حيث أنهم يستمالون بها، والجهل له دور في أهله سلبي. فلما كانوا غير متفقهين وكانوا عندهم من الجهل قل تمييزهم. لهذا تجد بعضهم لا يكاد يميز بين بعض الأمور، ومن دعاه أجابه سواء إلى شر أو إلى خير. ومع ما فيهم من الخير عوام المسلمين، إلا أنهم الأمور تحصل فيهم كثيرا، الفتن تنخر فيهم كثيرا، الجهل ينخر فيهم كثيرا، الشبهات والشهوات وهكذا. وأثر دعاة السوء على العامة وجرفوهم من زمن قديم وحديث. فعلي بن الفضل القرمطي أهلكه الله ادعى النبوة، ومع هذه الدعوة للنبوة قام معه العوام يقاتلون معه، قرر بهم وأغراهم وقاتلوا معه. وهكذا المختار بن أبي عبيد بعد أن ادعى النبوة قام من قام معه من اغتر به وقاتلوا معه. وهكذا صاحب كل فتنة وبلية تجده يتكئ على العوام. وفي هذا الزمان أشد من استند إليهم الرافضة الزنادقة هم العوام، ويغرونهم بشبهات وبمطامع وشهوات حتى على مستوى الزينبيات. فالشاب له صبوة، وتجد الشباب الذين معهم يجدون بنات فاسقات، ويجدون أشربة مسكرات وحشيشا ودشوشا، ويجدون تمثيليات وتزييفات، وعلى أنك أنت من أنصار الله مع هذا كله، جميع الإجرام ما زلت أنت من أنصار الله، أنتم أنصار الله، أنتم للجنة، أنتم كذا. وغرروا بهم كثيرا حتى أضاعوا من المجتمع أمما كثيرة، الواجب دعوتهم إلى الله وانتشالهم عن هذا الفكر المجرم. ومن كان على هذا الحال قل أن يرجع، من أخذه بعقيدة قل أن يرجع وقل أن يتوب، ندر أن يتوب، فإنهم يعطونهم من الشبهات ما تجرف قلوبهم وتشربه أهواءهم. إضافة إلى الشهوات والأمان الشيطانية، لا سيما والشيطان وهم في خندق واحد يعملون إلى جهنم، وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فالدعوة الرافضية دعوة إلى النار، الدعوة الرافضية دعوة إلى جهنم، الدعوة الرافضية دعوة إلى الهلكة الدنيوية والأخروية، والله دعوة إلى النار. ومع ذلك يزينونها ويلمعونها ويبهرجونها لعوام الناس وضعفاء النفوس، ومنهم من يميل إليهم ويصير منافقا اعتقاديا، إن مات على ذلك فهو في الدرك الأسفل منها من النار. هذه نبذة. العوام قاتلوا مع مسيلم الكذاب، قاتلوا معه وكان معه جيش عرمرم مسيلم الكذاب الذي ادعى النبوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل بعد النبي صلى الله عليه وسلم. العوام قاتلوا وعاضدوا الأسود العنسي عبهلة، العوام أصلحهم الله، ما عندهم تمييز. فبعض العوام حدث بأحاديث ضعيفة، موضوع حديث ما له أصل، حديث ما له أصل يحدث، فتجد من هذا يستمع له كلمة أو حكمة أو حكاية يعتبرها حديثا، وإذا سمعه عامي آخر يقول صدق رسول الله، ما عنده تمييز، صدق رسول الله وهكذا. فنسأل الله أن يصلحهم، وهم أمس ما يكون إلى دعوة وتعليم وتفقيه. ولا أنفع والله لعوام الناس، عوام المسلمين لا أنفع لهم والله، سواء كانوا حكاما أو محكومين، لأن الحكام كثير منهم عوام مساكين، يعني من الجهال، ما يعرف إلا يعني الشيء، يعني ربما ما يعرف يحسن الفاتحة يقرأها صحيح، والله كثير منهم على هذا الحال. فلا أنفع لعوام المسلمين من دعوة أهل السنة علما وعملا ودعوة وأخلاقا وثباتا وسنة ورحمة وهدى وتوفيق وسداد وبعد عن الفتن، لا أنفع أبدا من دعوة أهل السنة الحاملين للسنة حملا صحيحا على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته. لكن لما كانوا عوام فعلا وقد سبقوا، يعني سبق إليهم أناس شوشوا عليهم أذهانهم وبلبلوا أفكارهم وزينوا لهم ما ليس بزين، وشينوا لهم ما ليس بشين، وخالفوا وقلبوا عندهم الحقائق، إضافة إلى ما قد ابتلوا بها من الأهواء، وابتلوا بها من الجهل، وابتلوا به من الشبهات والشهوات، وما قد ربما له من آثار المعاصي، أبغضوا الحق وأحبوا الباطل إلا من رحم الله، أبغضوا أهل الحق وأحبوا أهل الباطل وما لأوهم إلا من رحم الله. وهذا ليس سبيل نجاح، وهذا ليس سبيل رشد، وهذا ليس سبيل هدى، وهذا ليس بسبيل سلام لا في الدنيا ولا في الآخرة. الميل إلى الباطل باطل، والميل إلى الحق وأخذ الحق واجب، وهو الذي أراده الله من عباده المكلفين جميعا. وربما تجد العامي الذي قد عنده يدخل فيما يسمى بالسياسة وهو أجهل ما يكون بذلك الذي دخل فيه، حتى والله إنك تتعجب من بعض الناس، يعني ترى أنه يسمى بالسياسيين وكذا، وإذا بهم فيهم غباء، فيهم غباء عن السياسة الشرعية، بل عن السياسة الواقعية، بل عن السياسة السلمية، بل عن السياسة الدينية، بل عن السياسة الدنيوية، والله حتى عن السياسة الدنيوية. فإن السياسة شاملة للأخلاق الحسنة، هذه السياسة الناجحة النافعة، وللعقيدة الصحيحة، وللعلم النافع، وللعمل الصالح، وللصدق، وللإخلاص، وللوضوح، وللرشد، ولمحبة الخير للمؤمنين، ولنصرة دين الله. وما كان من مكرمة إلا والسياسة هي داخلة فيه في ذروته. أما ما عدا ذلك هذه أشياء تستنكر، يعني ليس من السياسة الكذب ولا الفسوق ولا العصيان ولا الخيانة ولا المجاملة على دين الله، ولا الظلم ولا الغش ولا التحامل بغير حق، ولا قول الزور، ولا غير ذلك مما يأباه الله سبحانه. ما أنت سايس أنت؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أنت تعرض نفسك بهذا الذي ما تحسن سياسته إلى غضب رب العالمين، وفضيحة يوم الدين، وإنكار المؤمنين، وبغض الصالحين. ما هذا سياسة؟ هذه عدامة. هذه تعليقة مختصرة على هذه الفقرة، قوله لا سيما عندما لا تمييز عنده من العوام، وعندهم كما يقول بعض الناس العوام هوام. والإمام أحمد له تعليق على ما يتعلق بالعوام وما هم فيه من الشأن، أنهم حالهم مسكين، ربما عند غلاء الأسعار وعند إطفاء الحريق وعند رد السيول وما إلى ذلك، رد السيل وأشياء طيبة ينفعون فيها، أما مسألة التمييز فيقل تمييزهم، ويقل إدراكهم، ويقل فهمهم، ويضعفوا يعني تضعف جهودهم في مواطن ينبغي أن تكون الجهود فيها أحزم، وغير ذلك. فنسأل الله أن يصلحهم، وأن يهيئ لهم دعوة صالحة نافعة، وأن يبعدهم من تقليد الكافرين، فإن تقليد الكافرين من أسوأ ما يكون على المسلمين، عوام وغير عوام، يفسد عليهم أخلاقهم، يغير عليهم ويقلب عليهم حقائقهم، يطمس معالمهم، يمسخ فطرهم، يضيع جهودهم، يضيع مستقبلهم، يعرضهم لغضب الله عز وجل، للفتنة، للضياع، لموالاة أهل الباطل، لمعاداة أهل الإيمان والحق. قال إلا بأن يوفقه على يوقفه، أي العام يحتاج من يوقفه، ما عنده تمييز، إلا أن يوقف إنسان على شيء يدركه، هكذا يقوم ينفع، وتجد فيه خير، وتجد فيه إقداما وشجاعة. ما ليس عندك أنت إذا قلت كلمة تلتفت إليك الأنظار ويستكبرونها منك ويستكثرونها منك، العام يرجم أكبر منها، كم من طام يرجم بها عامي مشي، ما حد يرجم أكبر منها. إلا بأن يوقفه على التمييز غيره من أهل العلم، تمييز بين الأدلة الصحاح وغير الصحاح، تمييز بين النافع والضار، يعني في كثير من الأمور يعني لا يحتاجون إلى إيقاف عليها، التمييز بين يعني الحق والباطل في كثير بعض الأمور التي يجهلونه، هكذا. إذا أراد الله بالأمير خيرا هيأ له جليس صدق. إذا كان الأمر في هذا كما وصفنا فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من ازدياد السقيم. صحيح، يعني فهمهم وتفهيمهم الأمور البدائيات اليسيرة في أمور الدين أولى بهم من أن يعانوا ويعالجوا ما لا يحسنونه. وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن، يعني المنفعة ترجى في الاستكثار من هذا الشأن لمن هو أرفع من حال العوام، وجمع المكررات منه لخاصة من الناس، والمقصود أهل العلم. أهل العلم لا بأس أن يستكثروا، يحفظ وينقح ويدقق ويحقق ويطلع على هذا الفن وهذا العلم وهذا العمل وهكذا، هذا يرجى لهم أن ينفعوا أن ينتفعوا لتمييزهم ولفهمهم. نظير هذا: حدث الناس بما يفهمون أو ما يدركون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هكذا. فإذا كان تنزله في منزلة في غير منزلته لا يفهمها. أذكر لكم مثالا: خطب بعض الناس في مسجد صغير ورفع صوته جدا، وهم عشرات الناس، ومما قال في خطبته: يا أيها النبي جاهد المنافقين وجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ويصيح واغلظ عليهم. خرج بعض الناس من الخطبة قالوا: ما لك؟ قال: يقول قبض عليهم، قبض، يبغى يلقي علينا القبض، يصيح علينا، يبغى يقول واقبض عليهم. فهذا نموذج أنهم ربما حتى المعنى ما يفهمه واللفظ ما يفهمه في بعض الأمور. وإذا كنت في مسجد صغير يا أخي اخطبهم بما يسمعون، وهكذا، يعني ما يكون هناك رفع صوت على عشرينات الناس وغير ذلك، كل ما كان ذلك أهدأ كان أنفع، والبركة من الله وإيصال الخير للناس. القصد منه إيضاح الأدلة والتفهيم والبيان وغير ذلك مما ينفع الناس، أنفع لهم من أن يظنوا أن هذه معركة ثارت علينا، من جانا هذا خلاص يعني يصيح علينا. هذه تنبيهات كما تقدم على ما يتعلق بمعالجة شؤون العوام، وأعظم ما يعالجون به التعليم، العلم والتعليم والمجالسة الطيبة. نصيحتنا لعوام الناس حكاما ومحكومين أن يجالسوا الصالحين ويبتعدوا عن السيئين المجرمين المفتنين، نصيحة لهم والله هذا هو النافع لهم في الدنيا بالشرف العظيم والمكرم والتمكين، وفي الآخرة بجنات النعيم. يا قال الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. من هنا تعلم فضل العلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن هنا تعلم منزلة العلماء. من أمثال ذلك والأدلة الدالة على هذا المعنى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يا أيها المسلمون والله لا عزة لكم إلا بعلم كتاب الله وسنة رسوله، والله لا عزة لكم إلا بإجلال حملة ذلك الذين يدلونكم على مرضات الله ورسوله. أما المجاراة لأهل الفتن وما أهل الضياع وما لقى الحوار حوار حوار حوار، ويش من حوار يا أخي؟ اقبل على الكتاب والسنة. قال الله سبحانه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. تضيعون جهودكم والمسلمين وجهود المسلمين وأبناء المسلمين بالبعد عن كتاب وسنة فيهما الهدى والنور، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، إلى حوارات من حق الكفار وما إلى ذلك من العار والشنار، لا آية تطرح ويستدل بها ولا حديث ولا كتاب منير. هذا خطأ، هذا جهل والله، إنما يصدر هذا عن العوام وعن الذين يعني ما يعتنون بما هو ينفعهم وينفع غيرهم. فهذا السبيل الذي نرشد إليه هو ما أرشد إليه أنبياء الله ورسله. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. نسأل الله سبحانه أن يقبل بقلوب العباد على طاعته وعلى العلم النافع وعلى العمل الصالح. نسأل الله عز وجل أن يقطع دابر الرافضة وأن يهينهم إهانة لا يرون العز بعدها، فإن في إهانتهم إعزاز للدين، وإن في رفع معنوياتهم وفي إعزازهم إهانة للدين وتمكين الكافرين. فنسأل الله أن يصيبهم بالبلاء من فوقهم ومن تحتهم ومن أمامهم ومن خلفهم ومن ظواهرهم وباطنهم. نسأل الله أن يذلهم. والله يا إخوان، ما مكن الباطل في اليمن منذ عدد قرون بأكثر ما مكن في هذه الأيام بتمكن الرافضة. فإن الرافضة صوت على المؤمنين، وهو كذلك وهم أيضا تمكين لسائر المبطلين. هذه كلمة حق نقولها في حال نحن إلى أحوج إلى المجاملة والمداهنة، لكن لا يرضى الله عز وجل ذلك، فوجب الصدع بالحق. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، كفيناك المستهزئين الذين جعلوا القرآن عظيم. فوربك لنسألنهم أجمعين مما كانوا يعملون. إلهنا بارك الله فيكم. سائل يقول: لماذا لا تقنتون على الرافضة وقد قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على حي من أحياء العرب؟ إن شاء الله ممكن في الأيام الآتية إن كفانا الله شرهم فذلك خير، وإن حصل علينا ضيق سندعو سنقنت. ونحن الآن نقنت، نحن الآن ندعو، والله أننا ندعو. لا أعلم واحدا في قلبه إيمان من خلال ما نعرف من ظاهره وما يظهر من خيره إلا ويدعو على الرافضة رجالا ونساء صغارا وكبارا. ونسأل الله أن يستجيب للمسلمين المؤمنين فيهم. والذين تعجب منه أنهم يقاتلون أهل السنة في دماج جهارا نهارا، وفي الجانب الآخر هم في ذاك الفندق، فندق موفنبيك، يأكلون ويشربون مع المسؤولين، مع مسؤولي الدولة ككل. فأين الشعور بالمسؤولية حين يمكن الحوثي ويسرح ويمرح ويأكل ويشرب معهم ويضحك ويمزح ويقتل المسلمين دون نكير عليه أو دون إيقاف له عند حده؟ هذا شيء تتعجب منه، من عدم الشعور بالمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. وهذا يتزلف إليه ويسمر عنده، وذاك يزور سفير الرافضة أو نائب السفير من أجل أن يظهر له المودة، وذاك أيضا يجامله، وكل هذه المجاملات والتواطؤ على حسابك يا سني في دماج، على حساب أهل السنة في دماج. وكأنهم كلهم راضون بهذا، إن لم يكونوا راضين فلماذا هذا التواطؤ أو هذا السكوت أو هذا لماذا هذا السكوت وهم يحاصرون أهل السنة، يحاصر مرة بعد مرة، وهكذا يضرب عليهم من أناس فجرة مرة بعد مرة وأولئك ساكتون. إن لم تكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. يعني هذا قد يلجئ أهل السنة إلى الدفاع عن أنفسهم من كل قرية، أعني عن إخوانهم. وعلى كل نسأل الله عز وجل نصره، نسأل الله عز وجل مدده وعونه، ولا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى من يتربص بنا. ثم إن الوقت ضيق، حتى وإن كان عيدا بعضهم ربما يتأخر من أجل أن يعيد عند أهله وأولاده. نرى والله أعلم أن نفوره في سبيل الله عز وجل خير من أن يخطب في مصلاه بعشرات الآلاف من الناس ويدعوهم إلى الله. كنا من قبل نقول لإخواننا هلموا لطلب العلم في هذا المركز، مركز كتاف ومكان من هذه الأمكنة. الآن ما نقول لطلب العلم، نقول للدفاع عن الدين وعن الدعوة وعن التوحيد، فإنهم ما تركونا نطلب العلم هنا فضلا عن غير هنا. تمسك القلم وتراجع لا تدري إلا وهم يشنون الحرب بدون ما يعني ما يجعلونك تنشغل بما أنت فيه من العلم. فمن كان يحب أن يذهب إلى كتاب فهي دعوة وطلب علم ومركز علم ودفاع عن السنة وعن أهل السنة من ذلك الموضع، وهو ما هو مركز أهل السنة. ومن كان يحب أن يذهب إلى جهة حاشد أيضا فعندنا هناك مركز سنة يطلب العلم ويقوم بما أوجب الله عليه من الدفاع عن إخوانه. ومن كان لا قدرة له يذهب إلى هنا وإلى هنا واستطاع أن يقوم بمجهود له في بلده من القيام في وجه الرافضة هناك، أعني من أسر أو قتل بعض رؤوسهم الذين يقومون بالفتنة في دماج، فإنهم قد استباحوا دماء أهل دماج، فينبغي أن تستباح دماؤهم في كل بلد. هذه الثلاث الأمور ندعو إليها في هذا الظرف الذي يتخلى كثير من الناس ويوكلون إلى فارس مناع ويوكلون إلى الرافضة، يعيثون فسادا في أوساط الدعوة السلفية وفي مركز دماج بهاوناتهم ومدافعهم الأخرى. من له قدرة أن يفد إلى هذين الموضعين كل حسب ما يرغب فهذا أمر طيب، ونحن على قول الله عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فننبذ إليهم على سواء. ومن لا قدرة له أو عنده هناك في بلده بعض من يرعاهم من كبار السن من أهله وما إلى ذلك وبقي في بلده يقوم بمجهود في بلده، ونأمل إن شاء الله أن يدفع الله الشر وأن يكشف عنا الضر وأن نكفى من عنده سبحانه وتعالى، ثم يكفينا الله عز وجل بمن عندهم غيره من رجال القبائل ومن رجال السنة المحبة للخير وأهله. وما بكم من نعمة فمن الله. نقول لهم وفقهم الله التحرك التحرك لهذا الشأن المهم جهادا في سبيل الله عز وجل كما أمر الله سبحانه وتعالى وأحب وأوجب نصرة المؤمن على المؤمن، جهادا في سبيل الله عز وجل إضافة إلى ما هو هم فيه من طلب علم. فإن الباغي الخبيث لا يفتأ شره في هذا الحين وفي غيره، وإنه مدفوع من جهات أخرى للاصطدام مع أهل السنة للتفرج عليهم وليكونوا هم في فندق مفنبيك وأهل السنة يتقاتلون مع هؤلاء الزنابيل المدفوعين ممن أشرنا إليهم آنفا، لكن نحن لنا عذر عند الله سبحانه وتعالى أننا ندفع عن أنفسنا من بغى علينا، سواء دفع بهم جهة أو أخرى. من دفع بهم دفع بهم، ولنا عذر عند الله عز وجل أن ندفع عن أنفسنا وعن دعوتنا وعن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وعن أرواحنا وأبنائنا ونسائنا. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لقوي عزيز. والله لقد صبرنا صبرا مريرا حتى نتحاشى هذا الدفع علينا، نتحاشى هذا الدفع الذي يدفع بهم، نتحاشى هذا الدفع، لكن نرى أننا كلما تحاشينا ذلك وصبرنا ازداد العدو عتوا وكبرا وغطرسة، ازداد العدو غطرسة وكبرا وعتوا. ومن لا ينصر الحق لا نصره الله لا في الدنيا ولا في الآخرة، فإن الله عز وجل يقول: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ويقول سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فواجب علينا نصرة الحق وأهله. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. والسياسات ومقاضاة الأغراض تفشل أمام التوحيد والسنة وأمام الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يروي عن ربه عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، وفي لفظ: وأنا معه إذا سألني، وفي لفظ: وأنا معه إذا ذكرني. فمن كان الله معه وهو مع ربه يرجى له النصر والتوفيق منه سبحانه. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث ويتضمن توفيق جوارحه من الله سبحانه وتعالى، أن الله يوفقه وأن الله يوفق جوارحه. وهذه السياسات في البلاد اليمنية صارت تذهب وتروح مثل الملح بين الماء، لا فائدة فيها ولا مصلحة للبلاد اليمنية. يقتل المسلم لا يدري من أجل ماذا قتل، تقطع طرق المسلمين وتنتهك أعراضهم وتراق دماؤهم من قبل الحوثي المجرم الباغي العميل، الباغي العميل المدفوع من الجهات التي تعلم والتي لا تعلم، وغير ذلك من الفتن المطروحة في البلاد. وهم كما يقولون: مكانك راوح. وهذا والله كله بسبب المعاصي، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فقد كثرت المعاصي عند الناس حتى خذلوا الخير وخذلوا بعضهم بعضا. لهذا إن حصل التخاذل، إن حصل الخذيلة من أناس لا ينبغي أن تحصل، الخذيلة ممن يعرف الخير وأهله ويعرف السنة وينصرها ويغار لها. فإما أن تقوم الدولة وفقها الله بما أوجب الله عليها من رعاية الرعايا وكف عدوان المعتدين، أو أقل ما يكون الوضوح أمام الناس أن هذا باغي عجزنا فيه، فهو يفعل ويفعل ويفعل ويظلم ويقتل أمام الرأي العام وأمام كل سامع وناظر، أقل ما فيه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف إيمان. إن لم تكن عاجز، إن كانت عاجزة عن هذا وذاك كله، ولا أظنها تعجز عن هذا كله، يعني عن القيام بدفع الشر باليد، تدفع باللسان. وإلا فوالله إنها آثمة ولها قسط من في سكوتها، آثمة ولها قسط في سكوتها عن هذا المنكر. ونحن نقف وإياهم بين يدي رب العالمين، فإننا قائمون بما أوجب الله علينا من الدعوة إلى الله وتعليم المسلمين أمر دينهم، وهذا من شؤون الدولة بدون أي مقابل، وإنما لله سبحانه. وإننا ساعون في الأمن والأمان، وإننا محذرون بفضل الله ومنته من البغي والعدوان والخروج على ذوي السلطان ما داموا من المسلمين. وإننا على كتاب الله وسنة رسوله وما جاء به سلفنا رضوان الله عليهم نعمل أننا إن شاء الله نتحرى ذلك ونتوخاه، ونرى هذا البغي والسكوت. صالح حبرة وفلان وفلان من أمثالهم جالسون في الفنادق هناك يحاورون يقتلون المسلمين في دماج، هل ما لنا حق إنسان؟ يعتدى علينا، يعتدي علينا هذا الباغي وهم ساكتون؟ يعني لا نصرة بفعل وقول، بفعل ولا نصرة بقول. هذا يضطرنا إلى ما لا ترضاه الدولة، وأننا من وجد حوثيا سيقتله. وهكذا أنادي أهل السنة من هذا الموضع، إما أن يكف الحوثي يده عن دماء الأزكياء، دماء أهل السنة، وإلا فهيا وفقكم الله إلى هذين الموضعين، وهما شيء واحد لا فرق بينهما، متضافران متعاونان، ونحن من هذا المكان وأنتم من تلك الأمكنة، من كتاف عاجلا غير آجل، ومن حاشد عاجلا غير آجل، ومن حجور من استطاع ذلك عاجلا غير آجل، ومن كل محافظة الذي يستطيع أن يفد إلى هذه الأمكنة وفقه الله وجزاه الله خيرا، وهو في طاعة الله. والله لليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، وإن لم يستطع قام بمجهوده هناك أسرا يأسرونهم بكل وضوح، وأخذا يأخذونهم بكل ما يستطاع، وبعد ذلك ستجد الدولة تغار عليهم أكثر مما تغار علينا، وتقوم بمجهودها تجاه هؤلاء أكثر مما تقوم بها بمجهودها تجاهنا، ويكون لنا إن شاء الله فرج من الله سبحانه وتعالى. هذا نداؤنا لأهل السنة في اليمن، وفقهم الله، ولقبائل الشرف والمروءة والأخوة، نداء بعد نداء من حين إلى آخر. الحوثي ليس له حق أن يبغي علينا، أنا وهو كلنا من أهل اليمن. الحوثي ليس له حق إلا حق المواطنة فقط. الحوثي ليس له حق أن يفتش علي ولا أن يعترضني في الطريق ولا أعترضه. الحوثي ليس دولة علي ولا أنا دولة عليه. هذا كلام نحن نطرحه على أنه كلام أظنه لا يخالف فيه من عنده مسحة من عقل. ما أنا دولة عليه ولا هو دولة علي. لينتهي كل إلى موطنه ويقف عند حده، ويقف عند حده. بيننا وبينهم اتفاق على ما قد حصل في ذلك الموضع من هذه اللجان، والآن يزحلقونها زحلقة وينتهزون فرصة الخلاف فيما يتعلق بهذا الحوار، لا بهذا الحوار الذي والله ما نفع الإسلام ببصلة ولا نفع اليمن ببصلة، والذي يسيطر عليه بعض الناس وكأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلان قال فلان، كأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تروى أخباره قال فلان قال فلان. والمسلمون يقتلون دون أن يلتفت إليهم، فجهادا في سبيل الله كما أراد الله سبحانه وتعالى، وهذه والله أعظم تجارة، حتى نأمل من الله عز وجل نصره على هذا الخبيث.

فارس مناع خائن، وأنه مائل إلى الحوثي تماما، وأنهم يتكايدون علينا ليل نهار وصباح مساء، وأن كذلك أيضا الركون إلى من مثل من أمثال هؤلاء ركون إلى من لا يجوز الركون إليه، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هذه كلمة حق أنا أقولها، وأنادي أهل السنة في اليمن وفي غيرها بالجهاد بأموالهم وأنفسهم ضد هذا الحوثي الذي يدفه حزب الرشاد، يذهب واحد منهم إلى أن يسمر مع صاحبهم من أجل أن يسلم. الإخوان المسلمون يذهبون أيضا إليهم ويتمالؤون معهم، وربما تكلم الزنداني في بعض المواطن ويقول يعطون الخمس من المغنم وهكذا، وهذا يستغل فرصة فتور أولئك وانشغالهم بالدنيا، وكل ما حصل انشغال من الدولة، وبهؤلاء الذين يتهالكون بعد الدنيا استغل الفرصة يرجم بهاوناته علينا. فجاهدوا وفقكم الله من هذا المقام، كل يعتبر نفسه إن شاء الله في سبيل الله، ومن هناك إن شاء الله دعوة إليهم جميعا إلى التعجيل إلى هذا المعنى، لأنهم ما وقفوا عنا، ولأن الحصار مستمر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: عندك البدع والخرافات، عندك البغي والعدوان، عندك إراقة الدماء، عندك السحر والشعوذة، عندك السلب والنهب، عندك الكذب والتزوير، عندك كل فجور بما نأمل أن الله يذلك به، كما قال الله سبحانه: الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. ولا نقبل بعد هذا النداء إلا حلولا واضحة بين بيننا وبين الحوثي، أمنا في الطرقات وبعدا عن الأذى، وابتعادا عن جبالنا ومواطننا وقرانا، لا دخل لهم فينا ولا دخل لنا فيهم. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، إن كان يرغب في ذلك، وإلا والله أن الحوثي حقير عندنا بحمد الله عز وجل، ترون لا نحن نتهيب منه أبدا، لكن لا يجوز أن ترضوا بقتل القراء، بقتل الحفاظ، بقتل علمائكم، بقتل دعاتكم، بقتل معلميكم. يرضى يقتل واحد داعي إلى الله يقتل يسوى الحوثيين رأسا على عقب. هذا الذي أردنا، ونتواصى بتقوى الله عز وجل، ونسأل الله توفيقه، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا

قال بعض الناس يقولون هذه الحروب في تعز وغيرها أمام الرافضة ومن معهم حروب سياسية لأن الناس يأخذون فلوس، حينما قلنا هذا خطأ قالوا هذا فتوى شيخ أبي بلال، هذا هل هذا صحيح؟ لا، مو صحيح أن يقول هذه حروب سياسية، هذا مو صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، والناس تختلف بحسب نياتها، فمن قاتل الرافضة في الثغور في تعز أو في باب المندب أو في غيرها من الأماكن ويقصد بقتال هؤلاء الفجر الأنجاس حماية حوزة الإسلام والدفاع عن دين الله وعن أعراضهم، دافعون عن أعراضهم وعن بلدانهم المسلمة، فهؤلاء مأجورون إن شاء الله. إنما الأعمال بالنيات، ولا شك أن هناك سياسات حاصلة، هذا ما في أحد ينكره أن هناك سياسات حاصلة، لكن هؤلاء لو ترك المجال لهم لأهانوا العباد ودمروا البلاد، فلا بد من طائفة تقف أمام هؤلاء الفجرة، ويدعى لهم من وقف أمام هؤلاء الفجرة يدعى له أن الله يدفع به الشر، أن الله ينصر على هؤلاء الأرفاض، فإنه لو جلس كل واحد في بيته وقال هذه سياسة هذه سياسة، والله لاقتحموا البلاد بلدة بلدة، لاقتحموا البلاد بلدة بلدة وما رحموا واحدا. والحمد لله يسر الله من يدفع شيئا من الشر، يسر الله من يدفع شيئا من الشر، فيدعى لهم سواء كان دول التحالف أو من يقف أمام هذا الاخطبوط يدعى له. أما سياسة وبعد سياسة وبعدها يعني سيرحموننا إذا تركنا المجال وقلنا هذه حرب سياسة، كل أحد يجلس في بيته ولا تقاتلوا ولا شيء، سيرحمون أحدا ويعني خلاص يكفوا يجلسوا في صعدة ويكتفوا بصعدة أبدا، أو يكتفوا بما أخذوا من البلاد صنعة وغير صنعة البتة، والله لا يدمروا البلاد ويهينوا العباد. فهذا الإطلاق مو صحيح أن حرب سياسة وخلاص ويأخذوا فلوس، طيب ويبغوا يحتاجوا ذخيرة ويحتاجوا إلى أشياء، من أين يأتوا بهذه الأشياء؟ وكما سمعت في الحديث فإن مناط ما ذكر على النية، فالذي يقاتل لإعلاء كلمة الله ورفع منار الإسلام ورفع راية الإسلام هذا على خير الله، وإن قاتل ربما الذي في صفه بجانبه يقاتل لأمر آخر يقاتل لغرض آخر، وهذا يقاتل لأجل الله وهم في صف واحد فهنيئا له. الحروب المتقدمة ضد التتار وغير التتار يعني كلهم على النية سواء، يا أخي يخرج في الصف من المنافقين من يخرج مع رسول الله، يخرج من يخرج مع رسول الله، هؤلاء نياتهم يعني إعلاء دين الله. رسول الله قال الرجل، سئل الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل كذا أي ذلك في سبيل الله، هذا يدل على أن يجتمعون في صف واحد ربما وتختلف نياتهم. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وربما يجتمع في الصف الواحد صاحب سياسة وصاحب أغراض دنيوية وصاحب كذا، لكن العدو مجرم ما يرحم، العدو أمام المسلمين ما يرحم، فهنيئا لمن قاتل لهذه النية الطيبة وأنه يقاتل ديانة وحماية لحوزة الإسلام.

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: استووا استووا

الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: الأحكام الشرعية والآداب الشرعية المتعلقة بحمل السلاح، فإن الناس كثر حملهم للسلاح بسبب الحاجة إلى ذلك ووجود الحرب وتخوف العدو، ولكن هذا الأمر إن لم يضبط بضوابطه الشرعية وإن لم يلتزم حامل السلاح ما أرشد إليه ربنا جل وعلا ونبينا عليه الصلاة والسلام، حصل من وراء ذلك الأضرار وحصل من وراء ذلك المفاسد العظيمة. فإن هذا السلاح أنزله الله جل وعلا كما أنزل الكتاب يهدي الناس، أنزل السلاح لنصرة الدين كما قال الله سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. فهذا الحديد الذي منه السلاح أنزله الله تعالى ليعلم من ينصره ومن ينصر رسله، أنزله الله تعالى ليعلم من يحمله لنصرة الله ورسوله ومن يحمله لغير ذلك. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الكتاب المراد به جنس الكتاب المنزل على الأنبياء، والميزان المراد به العدل الذي قامت به السماوات والأرض، ولا تصلح حياة الناس إلا بذلك. ثم قال الله: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. أنزلنا هذا الحديد فيه بأس شديد، أي فيه القتال، فيه الحرب، فيه كف أعداء الله المعتدين على دين الله، فيه إقامة الحدود، فيه بأس شديد كما أخبر الله جل وعلا. ثم قال: ومنافع للناس، أي فيه منافع للناس، اتخذ الناس منه الآلات والأدوات، أدوات البناء، أدوات النجارة، أدوات الطبخ، وهكذا اتخذوا منه المركوبات في البر والبحر والجو، فيه منافع للناس. ثم قال الله: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، أي وأنزله الله تعالى اختبارا ليعلم من يكون نيته في حمل هذا السلاح نصرة الله ورسوله ومن يكون نيته خلاف ذلك. فإن من الناس من يحمله لنصرة الله ورسوله، ومن الناس من يحمله لإثارة الفتن وسفك الدماء المحرمة والاعتداء بها على من لا يجوز الاعتداء عليه. وانظر كيف قرن الله تعالى في هذه الآية بين إنزال الكتاب الذي فيه الهدى وبين إنزال الحديد الذي فيه البأس الشديد، فهما أمران بهما قام الدين كتاب يبين ويعلم ويوضح، وسيف ينصر ذلك ويؤكده، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: كتاب يهدي وسيف يقطع. وبهذا قام هذا الدين من زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. ولذا جاء في حديث عبد الله بن عمر عند أحمد وأبي داود وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. فبهذا نصره الله جل وعلا بالدعوة والتعليم، بالإرشاد إلى الحق، بالكتاب الذي فيه بيان للناس، وكذلك بجهاد الكافرين، بجهاد المشركين، بجهاد أعداء هذا الدين. بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، حتى تكون العبادة لله جل وعلا وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمح، أي بالغنائم وما يسر الله تعالى لهذه الأمة من ذلك، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. فكل من خالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام له نصيب من الذلة والصغار بقدر مخالفته لذلك. فإذن هذا الأمر كان فيه نصرة لله ونصرة لرسوله عليه الصلاة والسلام، فهو أمر عظيم لا يجوز اتخاذه للعبث أو للمزاح به أو لغير ذلك. وهكذا في هذا الأمر إرشاد عظيم لولاة أمر المسلمين أن يعتنوا بإعداد هذا الأمر وأن لا يغفلوا عنه، فإن هذا الأمر مما رغب الله تعالى به، مما رغب الله تعالى فيه بقوله: وأعدوا لهم، أي للكافرين، ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام حين قرأ هذه الآية كما في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فهذا في إرشاد لولاة أمر المسلمين أن يعتنوا بالإعداد في هذا الأمر حتى يحصل بذلك نصرة لهذا الدين العظيم. ولذا جاء في الصحيحين عن عمر قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، مما لم يوقف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، أي فيء لم يقاتلوا فيه، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله منها نفقة سنة ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع، والكراع من أسماء الخيل والدواب التي تركب في الحرب، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. هذا شأن الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يهمل أمر الإعداد لأعداء هذا الدين. فواجب على أولياء أمر المسلمين أن يهتموا بهذا الأمر، فإنهم إن لم يحصل منهم إعداد ضعفوا وتسلط عليهم الأعداء، وإذا حصل منهم إعداد لأعدائهم بإذن الله جل وعلا ينتصرون ويهابهم أعداؤهم. وهكذا على من وسع الله عليه أن ينفق في سبيل الله، أن ينفق في سبيل الله، فإن ترك الإنفاق في سبيل الله هلكه، كما قال الله سبحانه: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. جاء في صحيح البخاري عن حذيفة رضي الله عنه قال: أنزلت هذه الآية في النفقة في سبيل الله. قال الحافظ رحمه الله في شرح هذا الأثر قال: والمعنى أنها أنزلت في ترك الإنفاق في سبيل الله، وأنهم إن لم ينفقوا في سبيل الله يكونون قد ألقوا بأيديهم إلى التهلكة. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي لا تتركوا النفقة في سبيل الله فيصيبكم الضعف، لا يكون بأيديكم شيء تواجهون عدوكم فيأتي عدوكم فيهلككم. ولذا تأمل إلى فهم أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه كما جاء عند الإمام أبي داود والترمذي والحديث الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله عن أسلم أبي عمران قال: غزونا القسطنطينية، بلاد الروم وعاصمة الروم في ذلك الزمان، قال: وكان على أهل مصر عقبة ابن عامر أي أميرا عليهم، وكان على الجماعة أي أمير عامة الجيش، جاء في رواية أنه فضال بن عبيد، وجاء في رواية أنه عبد الرحمن ابن خالد بن الوليد. قال: فأخرج الروم طائفة منهم فصفوا في وجوهنا وألصقوا ظهورهم إلى سور المدينة يستعدون لمواجهة المسلمين. قال: فحمل رجل من المسلمين حتى دخل في صفوف الروم، فقال بعض الناس: لا إله إلا الله، أو قال: سبحان الله، مه مه، أي أكفف عن ذلك، يلقي بيده إلى التهلكة. فقام أبو أيوب رضي الله عنه منكرا عليهم قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتتأولونها على غير تأويلها، إن هذه الآية نزلت فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه وكثر أنصار هذا الدين، قال بعضنا لبعض خفية دون أن نعلم الرسول عليه الصلاة والسلام، قال بعضنا لبعض: إن أموالنا قد فسدت، أي مزارعنا، نخيلنا، أشجارنا، بساتيننا، قد دخل عليها الفساد، فلو أننا رجعنا إلى أموالنا فأصلحناها فإن الله قد جاء بمن ينصر الدين. قال أبو أيوب: فأنزل الله جل وعلا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب: فكان الإلقاء بأيدينا إلى التهلكة أن نترك الجهاد مع رسول الله، وأن نترك النفقة في سبيل الله، وأن نرجع إلى أموالنا فنصلحها. قال: فلم يزل أبو أيوب يقاتل في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية. والشاهد من ذلك أن أبا أيوب بين لهم معنى الآية الصحيح، أن معنى هذه الآية أن الناس يرجعون إلى أموالهم أن الناس يرجعون إلى تجاراتهم، إلى مزارعهم، إلى أمورهم ويشغلون بها ويتركون الإنفاق في سبيل الله ويتركون الإعداد في سبيل الله، فيأتي عدوهم فيجدهم مشغولين ولم يعدوا العدة للتصدي له، ولم يعدوا العدة لجهاده ولقائه فيهلكهم. فهذه هي التهلكة بعينها، أن يتسلط العدو على المسلمين بسبب عدم نفقتهم في سبيل الله وعدم إعدادهم في ذلك. إن هذا الأمر كما سبق هو من واجبات ولي أمر المسلمين، وأيضا من ما رغب فيه من وسع الله تعالى عليه ألا يترك النفقة في ذلك للإعداد في سبيل الله، بل جعل الله تعالى صنفا من أصناف الزكاة الذين تصرف لهم الزكاة من يجاهد في سبيل الله جل وعلا لنصرة هذا الدين. شاهدنا من ذلك أن هذا السلاح، هذا الحديد، فيه بأس شديد على أعداء الله، فيه نصرة للإسلام وإعزاز الله، فيه تمكين للمسلمين وإذلال للكافرين. ولكن كما سبق قد جعل الله تعالى وكذلك نبيه عليه الصلاة والسلام أحكاما وآدابا عظيمة لمن أراد حمله وأراد أخذه حتى لا يقع في مخالفة، فإن المخالفة فيه مخالفة خطيرة والعياذ بالله. فمن أول هذه الآداب والأحكام العظيمة التي تتعلق بحمل السلاح أنه لا يجوز للمسلم أن يحمل سلاحه على أخيه المسلم، فلا يجوز لمسلم أن يحمل سلاحه على مسلم، بل فاعل ذلك مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. جاء في الصحيحين عن ابن عمر وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم، وجاء أيضا في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. من حمل علينا السلاح فليس منا. وهذا التعبير النبوي يقتضي أن هذا الفعل من كبائر الذنوب، فمن حمل السلاح على المسلمين فليس من المسلمين، أي ليس على هديهم ولا على طريقتهم ولا على سنتهم، بل هو مخالف لهم في ذلك، لأن هدي المسلمين وطريقتهم وشأنهم ألا يحملوا السلاح بعضهم على بعض. وقد جاء أن المسلم إذا حمل على أخيه السلاح واقتتلا بأنهما في نار جهنم، كما في حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. إذا التقى المسلمان بسيفيهما أو بأي سلاح، إنما كانت السيوف في ذلك الوقت، فلو التقى المسلمان ببنادقهما أو أي سلاح من سلاحهما فالقاتل والمقتول في النار. جاء في رواية مسلم: إذا المسلمان حمل أحدهما على الآخر السلاح فهما على جرف جهنم، أي على وشك الوقوع فيها، فإذا قتل أحدهما أخاه دخلاها جميعا. فالصحابة رضي الله عنهم سألوا حين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم يقول القاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل، أي عرفنا ذنبه وعرفنا سبب دخوله النار، فما بال المقتول؟ ما بال المقتول؟ لماذا دخل النار؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه كان حريصا على قتل صاحبه، كان عنده عزم وتصميم في قلبه أن يقتل صاحبه، فهو ولو لم يفعل ذلك لكنه قد عزم عليه وعقد النية على فعله، فكأنه فعله فوقع في نار جهنم والعياذ بالله. بل جعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا من أعمال الكفار، كما في الحديث المروي عن جماعة من الصحابة في الصحيحين، جاء عن جرير بن عبد الله وعن ابن عمر وعن أبي بكر وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يحمل السلاح بعضكم على بعض، أي أن هذا الفعل من فعل الكافرين ومن شأن الكافرين وليس من شأن المسلمين، أن يحمل المسلم سلاحه على أخيه المسلم. فاحذر يا مسلم، احذر يا مسلم أن تحمل سلاحك على أخيك المسلم. كم تهور الناس في هذا الجانب، يتشاكل اثنان أو يتضارب اثنان على أيسر الأمور وأيسر الأشياء فيهرعون إلى السلاح، وربما لا ينتهي ذلك الأمر حتى يسفك الدم الحرام والعياذ بالله، ولا يدري المسلم أنه لا يزال في فسحة من دينه، أي في سعة وراحة ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما ضيق عليه، فالمسلم في فسحة في راحة في انشراح ما لم يصب الدم الحرام، فإذا أصاب الدم الحرام ضيق عليه، تضيق به الحياة، يعيش حياة النكد حياة الضيق لا يرتاح. أتظن أنه سيهنى بحياته بعد أن يقتل مسلما؟ ليس له إلا الضيق والنكد. وسل من فعل ذلك ومن حصل منه ذلك وكيف صار شأنه. فهذا من أول الآداب والأحكام، ومن أعظمها ألا يحمل المسلم سلاحه على أخيه المسلم، لا يحمله إلا على الكافرين، على المشركين، على أعداء الدين، بحيث أنه إن بقي بقي وقد أعز الله به الدين، وإذا قتل قتل شهيدا عند رب العالمين جل وعلا. أيضا من أحكامه،
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي الاسم الأول من أسماء الله تعالى وهو الله عز وجل، وبمعناه الإله. وأن معناها الله والإله راجع إلى أي معنى؟ إلى ماذا يرجع معنى الاسمين؟ التأله بمعنى التعبد، فكلاهما راجع إلى معنى العبادة، فالله تعالى هو المعبود والإله أيضا المعبود. ذكرنا من خصائص هذا الاسم أن له خصائص ليست لغيره من الأسماء، فمن هذه الخصائص أن الأسماء تكون تابعة له كالصفات، يكون هو مقدم، يكون هو المقدم وهي تابعة لك أنها صفات.
2: هي السهم فليقبض على نصالها بكفه لئلا يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. تأمل إلى هذا الإرشاد النبوي العظيم. من دخل سوقا أو دخل مسجدا أو دخل مجلسا ومعه سهم، معه سهام، فليقبض على نصالها، أي يأخذ على الحديد الذي فيها بكفه لئلا يمر بجانب مسلم فيجرحه، لئلا يمر بجانب مسلم فيصيبه بذلك ولو من غير قصد. كيف بالسلاح الناري الذي هو اليوم متفجرات أو رصاص منطلقات فيها أعظم الضرر؟ يجب على المسلم أن يحفظ سلاحه. جاء في حديث جابر رضي الله عنه أيضا في مسلم بل في الصحيحين أن رجلا مر بالمسجد وكان معه نبل، أي سهام. جاء في رواية لمسلم أنه كان في المسجد يتصدق بالنبل، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقبض على نصالها لئلا يخدش بها أحدا من المسلمين. فواجب لحامل، فواجب على حامل هذا السلاح أن يحافظ عليه، أن يصونه، ألا يجعله في متناول الأطفال ولا في متناول من لا يحسن استعماله أو التصرف به، بل يصونه ويحفظه حتى لا يضر به أحدا من المسلمين. من آداب حمل السلاح أيضا ألا يمازح به، وكم ترى بين المسلمين من مزاح بالسلاح، هذا يرفع إلى وجه أخيه وهذا يرمي الرصاص.

في حفرة من النار. لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح ولو على سبيل المزاح، فإنه لعل الشيطان ينزع في يده أن يجعل يده تجري على السلاح ويحقق ضربته فيقتل أخاه المسلم فيقع في حفرة من النار، أي بسبب هذا الفعل الذي ارتكبه وبسبب ما فعله من قتل أخيه المسلم. وجاء في صحيح مسلم أيضا عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة حتى يدع وإن كان أخاه لأبيه وأمه. من أشار إلى أخيه المسلم بحديد، وهذا شامل لكل حديد، سلاحا أو سيفا أو سكينا أو خنجرا أو حتى لعب بالسيارة كما يفعل بعض الناس، يهوي على أخيه بسيارته أو حتى بدراجته النارية يهوي على أخيه بدراجة لأجل أن يخيفه. لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، أو قال: من أشار إلى أخي المسلم، من أشار إلى أخي المسلم بحديدة لعنته الملائكة حتى يدع وإن كان أخاه لأبيه وأمه. فلا يجوز المزاح بذلك، بل نهى النبي عليه الصلاة والسلام عما هو أعظم من ذلك، كما في سنن أبي داود عن ابن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فنام أحدهم ووضع نبله تحت رأسه، أي سهامه، فجاء أحدهم فأخذ نبلا من كنانته من تحت رأسه، ففزع الرجل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لا يحل له أن يروع أخاه بأخذ سلاحه أو بإخفائه عليه أو برفعه على وجهه من باب المزاح، بل هذا الفعل محرم، ولا يحل للمسلم أن يمازح به. فهذه الآلة ليست بآلة مزاح، ليست بآلة عبث، ليست بآلة لعب يلعب بها، بل هي آلة تستخدم مع أعداء الله جل وعلا، مع أعداء هذا الدين الذين يريدون الضرر بالإسلام والمسلمين. أيضا من آداب السلاح أنه لا يحل حمل السلاح في يوم العيد ولا في بلد الله الحرام، هي في مكة، إلا إذا تخوف الناس عدوا وكانوا ينتظرون عدوا أو يتخوفون دخوله عليهم، وإلا فلا يحل حمل السلاح في يوم العيد ولا في مكة بلد الله الحرام. جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحمل بمكة السلاح. بوب البخاري في صحيحه: باب ما يكره من حمل السلاح في مكة وفي يوم العيد. وذكر أثرا عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: نهوا عن حمل السلاح في يوم العيد إلا أن يخافوا عدوا. إذا كانوا يخافون عدوا أن يباغتهم أو يهاجمهم

0: إلا فهم منهيون عن حمل السلاح. وذكر البخاري أيضا تحت هذا الباب أثر عبد الله بن عمر أنه جرح رضي الله عنه بمكة بمنى, جرح بمنى, جرحه بعض الناس في زمن الحجاج, وكان الحجاج قد رخص في حمل السلاح في مكة ورخص في حمل السلاح يوم العيد, وكان ابن عمر شجاعا وكان الحجاج يهابه, فدخل عليه الحجاج يعود إلى خيمته بمنى فقال له: يا أبا عبد الرحمن, لو نعلم من أصابك أي لعاقبناه. قال: أنت أصبتني. قال: كيف ذاك؟ قال: أذنت بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمل السلاح, وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. وفي بعض الألفاظ: وأذنت بلبس السلاح في مكة ولم يكن يحمل بها سلاح. فمن آداب حمله وأحكامه أنه لا يحل حمل هذا السلاح في يوم عيد, لأن يوم العيد يوم فرح, يوم سرور عند الناس, رب إنسان يزل بسلاحه ذلك فيجرح أحدا أو يقتل أحدا فيتسبب في الإضرار به وفي إحزانه في هذا اليوم العظيم. فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن حمل السلاح في هذا اليوم, ونهى عن حمل السلاح في مكة لأنها بلد آمن, بلد حرام. أيضا من أحكام ذلك أنه يجوز في حال الخوف أن يصلي المصلي وهو حامل لسلاحه في صلاة الخوف إذا كان يواجه العدو ويخشى أن يباغته العدو وهو في الصلاة, يجوز أن يصلي وهو حامل للسلاح كما قال الله سبحانه: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. ففي حال الخوف ومواجهة العدو يجوز للمصلي أن يصلي وهو حامل لسلاحه. وأما في غير حال الخوف ولم يكن هناك حاجة لحمله ولا داعي لحمله في الصلاة, فإنه قد كره حمله في الصلاة كثير من أهل العلم لما فيه من إشغال المصلي في صلاته ولما فيه من جعله يشغل بهذا السلاح وبحمله ووضعه وتسويته وهو في صلاته, والإنسان مأمور في صلاته أن يسكن وأن يخشع فيها. فإذا كان هناك حاجة لحمله في الصلاة حمله, وإلا فلا يحمله. أيضا من زي السلف ومن هيئتهم في حمل السلاح كما بوب البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد والسير هو تعليق السلاح على الأعناق, فقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب الحمائل, الحمائل أي المعاليق التي تعلق بها السيوف, وتعليق السيف على العنق, وذكر حديث أنس رضي الله عنه المتفق عليه أن أهل المدينة فزعوا فزعا، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وسبق الناس إلى موضع هذا الصوت والفزع، وركب فرسا لأبي طلحة وعلق السيف في عنقه. قال شراح الحديث: أراد البخاري رحمه الله أن يبين زي السلف في حملهم للسلاح، وذلك لمن تأمل في هيبة، لا سيما في لقاء العدو، إذا علق سلاحه في عنقه وجعله على صدره أو إلى نحو بطنه كان ذلك أهيب له عند أعدائه. ولذا بعض الأمراء الذي هو نور الدين زنكي رحمه الله الأمير المشهور صاحب حلب الذي فتح الله تعالى على يديه كثيرا من البلدان، لما قرئ عليه بعض الأجزاء الحديثية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج متقلدا سيفه، والتقليد هو جعل الشيء في العنق كالقلادة، فتعجب هذا الأمير رحمه الله وكيف أن الناس تركوا هذه العادة وصاروا يحملون السلاح في أوساطهم على جنوبهم أي بأحزمتهم. ثم أمر من ذلك اليوم جيوشه أن يحملوا السلاح على أعناقهم تأسيا بالرسول عليه الصلاة والسلام، وخرج يوما في موكب وهو على ذلك المنظر ليتأسى به الناس. فهذا أيضا من زي السلف في حمله. والشاهد من هذا أن هذا الأمر العظيم وهو حمل السلاح له آداب عظيمة يجب على المسلم أن يراعيها حتى لا يضر بأخيه المسلم. كم حصلت من حوادث أخطاء أو مزاح أو غضب سفكت منها دماء وأزهقت من ورائها أرواح، كم من إنسان سلاحه بجانبه لا يحسن استعماله غضب فقتل أخاه المسلم فحزن طول عمره، كم من إنسان سلاحه بجانبه لا يحسن استعماله أخطأ فوقع على أخيه، كم من إنسان يمازح يرمي على أخيه بقصد المزاح بين رجليه أو بجانبه أو من فوق رأسه فيرتد ذلك على أخيه ويصيب أخاه بالضرر فيقتل أخاه المسلم ويسفك دمه وربما كان صاحبا له، بل ربما كان قريبا منه، بل ربما قتل أحب الناس إليه كولده أو والده أو زوجته أو أخيه أو أي إنسان من قرابته، كل ذلك بسوء استعماله وسوء التصرف فيه وعدم الإحسان في استخدام هذا السلاح. فيجب على المسلم أن يحمله إذا حمله على أعداء الله حملا صحيحا أو يترك ذلك، إما أن يحمله حملا صحيحا ويحفظ ذلك كما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، ويجعل في قرارة نفسه أمرا مهما أنه لا يمكن ولا يكون أن يرفع سلاح على أخيه المسلم مهما كان، مهما اختلفوا مهما تشاجروا فإن هذا السلاح ليس لأخيك المسلم، أخوك المسلم ليس موضعا لتسديد سلاحك، بل هذا السلاح تجعله في أعداء الله جل وعلا وفي أعداء الدين، فيحرم على المسلم أن يتساهل بذلك حتى يصيب المسلمين بضرر من وراء تساهله ومن جراء تساهله في حمل سلاحه ذلك. كان الصحابة رضي الله عنهم يعتنون بذلك ويجعلون لها الأماكن الخاصة ولا يحملونها إذا حملوها إلا على أعداء الله جل وعلا. ولذا بعضهم لما حصل بعض الخلاف في بعض الأزمنة وحمل بعض المسلمين سلاحه على بعض، بكى بعضهم وتألم حين تذكر ذلك. وأبو موسى حين كان يحدث بالحديث السابق، من مر بشيء من أسواقنا ومساجنا ومعه نبل فليمسك على نصالها بكفه، قال والله ما متنا حتى سددناها بعضنا إلى بعض، فندموا على ما حصل منهم. فلا يجوز للمسلم أن يحمل سلاح على أخيه المسلم مهما بلغ الأمر، وهكذا من حمل سلاح لا يجوز أن يهمله أو يمازح به أو يجعله آلة للعب والاستهتار، فإن من وراء ذلك النار والعياذ بالله عز وجل. أيضا مما ينبه عليه التساهل باستخدام هذه الأسلحة في أماكن الأفراح وفي الأعراس، ففيها إسراف وفيها تبذير وفيها إزعاج وفيها ترويع للآمنين وفيها ضرر وسفك للدماء. كم قد قتل أناس بالرصاص الراجع من جراء إطلاقه في الأفراح والأعراس، كم قد أصيب أناس وجرح أناس في هذه المواضع. الآن توسع الناس، صار بعضهم يطلق في هذه الأعراس بالأسلحة المتوسطة، لم يقتصروا على إطلاق السلاح بالبنادق بل صاروا يطلقون بأرفع من ذلك، وهذا والله محرم لا يجوز، فإنه إسراف وتبذير، وهذا من فعل الشياطين. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فربما يطلق بعشرات الآلاف لا يبالي بها دون فائدة بل بضرر، في إزعاج، كم من مريض تزعج بذلك، كم من آمن تخوفه وتروعه بذلك، وهكذا فيه ضرر متحقق بالمسلمين. كم أصيب المسلمون في كثير من الأماكن بالرصاص الذي يطلق في هذه المواضع. فهذه عادة يجب على المسلمين أن يكفوا عنها، فليست هذه الأمور لفرح ولا لسرور، بل هي أمور عظيمة، هي أمور كما قال الله جل وعلا فيها بأس شديد، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، ففيه البأس الشديد على أعداء الله، وفيه البأس الشديد على من يكيد للإسلام والمسلمين. لا أن يتخذ السلاح في مثل هذه المواطن وهذه المواضع استهتارا واستهزاء وعدم مبالاة باستعمال هذه الآلة الخطيرة. نسأل الله جل وعلا أن يوفق المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا لطاعته ويجنبنا معصيته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ويستخلف

وآتاني منه رحمة وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته.

واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم

0: أخ يقول: أخي قتل في حرب عدن ضد الرافضة، وكان له زوجة، ثم تزوجت زوجته بعد وفاتي من أخي الأصغر، ثم حصل خلاف بينها وبين أخي الأصغر فطلقها، فهل لزوجته حق في راتبه، في راتب الأخ الأكبر الذي قتل؟ إذا تزوجت فليس لها حق في هذا الراتب، فإن هذا ليس من الميراث وإنما هو نفقة لأهل هذا المتوفى. فإذا تزوجت زوجته صارت نفقتها وحاجتها على زوجها الذي تزوجها، وليس لها حق في راتب الزوج الأول، بل يكون نفقة لمن بقي من أهله حتى وإن طلقت بعد ذلك، لأنها بزواجها قد صارت في ذمة رجل آخر وتجب نفقتها عليه حتى لو طلقها بعد ذلك، فليس لها حق في الراتب من الزوج الأول.
1: وتقدم تكرارا ومرارا تضخيم هذا المرض لمقاصد سياسية ولمقاصد عدوانية على دين الإسلام. وما صار الناس يتكلمون في الحج يا جماعة، حج قريب، ما بيننا وبين الحج إلا 8 أيام و7 أيام، ويأتي يوم التروية الذي كان الناس يفرحون به، ما صار الناس يتكلمون في الحج، وإذا جاء رمضان الناس تعتمر ما صاروا يتكلمون في العمرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. فأي شدة بعد هذه الشدة على أهل الإسلام؟ أي شدة بعد هذه الشدة؟ وأي بلاء بعد هذا البلاء؟ وأي غربة للدين بعد هذه الغربة بحجة كورونا، بحجة تلاعبات؟ والله أنها فلسفة من أجل تعطيل دين الله سبحانه وتعالى. والناس بخير عندهم في الشوارع وفي المقاهي وفي المراقص، في أماكن شتى يجتمعون فيها، والملاعب والأندية ومرافق الأعمال، ويأتوا في السيارة مع بعض، يدخلون مع بعض، وإذا دخلوا المسجد تفرغوا، حسبنا الله ونعم الوكيل، سيارة ربما مزدحمة بركاب، وإذا أراد أن يصلوا لا، هنا المسجد فيه كورونا، انتبهوا، الحرم فيه كورونا، المدني والمكي فيهم كورونا، وعرفة فيها كورونا، ومنى فيها كورونا. لا إله إلا الله، اخترقنا أعداء الله ووصلوا إلى مقصودهم وإلى شيء ما كانوا يحلمون به أنهم يعطلوه يوما من الدهر، لكن مهدوا ووطأوا حتى وصلوا. هذا مخطط عن سنين، ما هو عن يوم وشهر وسنة، والله ما هو عن سنة ولا هو عن سنتين، هذه مخططات عظيمة قديمة، كيف يصلون إلى هذا الذي وصلوا إليه؟ استغلوها فرصة وأرهبوا الناس بكورونا كأنه مجرد ما تخرج أو مجرد ما تحتك بأخيك تنصدم بكورونا، خلاص تموت في الطريق. جعلوا الناس في رعب عظيم ولا طاعون عمواس، جعلوها هذه كورونا، وصدقها الناس، هذه الكذبة صدقها الناس، والله يعني كذبة مبالغة صدقها الناس، والإعلام كر عليهم، جميع الإعلام كله يتكلم في هذا حتى يصدق الناس، لأن الإعلام بيد المأسونية، بيد من الإعلام؟ هو الإعلام بيد المأسونيين، كروا على الناس بجميع ما يمتلكون من قنوات وإعلام حتى صدق الناس أن هذا كورونا قاتلة، إذا لم ينتبه الناس ويغلقوا المساجد، وبعد ذلك رخصوا لهم دخول المساجد تفرقوا بينكم متر أو مترين، وهكذا ممنوع الحرم، ممنوع حج، ممنوع عمرة، تقتلوا الناس، إيش هذا؟ هيبوا على ولاة أمورنا وهيبوا على بعض علمائنا، ما حصل ما حصل، لتقدير الله سبحانه وتعالى، لتعلم أن الحياة فرص، فبعضهم ربما نادم أنه ما حج ولا اعتمر وكان باستطاعته أن يحج ويعتمر، وربما ندم أنه ما حج ولا اعتمر، الآن ما يستطيع أن يصل إلى هناك، والله أعلم يستطيع بعد أن يفسح للمسلمين أو تأتيه منيته قبل أن يذهب. فالحياة فرص، فإن لم تستغل هذه الفرصة ستفوت عليك. الحمد لله الذي يسر ذلك لنا وأعاننا، ويجزى الله خيرا من أعان.

ومع ذلك يوجه سهامه إلى بلاد الحرمين ويسيطر على بلاد الحرمين، وله إخوان كثير في القطيف الإحساء، وأيضا عندهم هنا عندنا قريب منا يسمونها المناطق حقنا اللي قريبة نجران وعسير، مليانين بالروافض مليانة، لكنهم مقبوطون مع قوة هذه الدولة لهي ذرها، وإذا نهض إخوانهم جاءت ساعة الصفر سترى هؤلاء الأنجاس كيف يفعلون بالمسلمين في بلاد الحرمين. كان شيخنا رحمه الله لما أراد صدام أن يدخل بلاد الحرمين، وكان يشكر البلاد السعودية ما قامت به ويشكر ويثني على الشيخ بن باز على فتواه الصائبة، قال والله لو دخل صدام لصدر البعثية من بلاد الحرمين، ولو دخل الروافض والله لصدر الرفض من بلاد الحرمين، أول ما يذهبوا وين قبر عمر وأبي بكر؟ اخرجوهم من المسجد، ايش معهم في المسجد هذا؟ أول شيء أبو بكر وعمر هؤلاء يغيظونهم جدا، وين قبر عثمان؟ وين قبر فلان؟ بشوه ورموه بهاي مكان. قاتلهم الله، وقد حاولوا أن يفعلوا هذا في بلاد الحرمين، ذهبوا إلى البقيع وأرادوا أن يفعلوا هذه المصائب وهم لم يتمكنوا بعده. كيف لو صارت الدولة دولتهم في بلاد الحرمين؟ قاتلهم الله، والله أغير على دينه. فنرجع ونقول الله أغير على دينه، ولكن الله سبحانه وتعالى قد يمكن هذا الفاجر قدرا، كما مكن ذي السويقتين من نقض الحرم ونقض البيت، أعني حجرا حجرا، إذا صار المسلمون في هذه الغفلة وعدم المبالاة بدينهم، ربما يسلط عليهم عدوا لا يرحمهم مثل الروافض هؤلاء، ناس ما هم بعد هذا الخير الذي أنتم فيه، فنحن في واد وكثير من الناس في واد، ما يفكر رافضي خبيث يهودي سيطر يملك يرأس يرأس ويربع، ما هو حول هذا أهم شيء، وين الديزل وين البترول وين الكهرباء وين الماء وين المعيشة، يحكمنا ولو من يحكمنا. هذه أمنية كثير من المسلمين أصلحهم الله، أماني دنيوية وأغايات دنيوية، ما عندهم همم عالية أن دينهم ينصر وأعداءهم يكسرون إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، تجده يفكر أن يدعو على الرافضة، بس يدعو على الرافضة في السجودة، ربما يدعو يا رب إن شاء الله اليوم نفوز نحن على شبيبة ولا على الكفاح ولا يفوز النادي الفلاني ولا يفوز كذا، بس يا رب يا رب يفوز، يريد يفوز لا أو في الاختبار يا رب إن شاء الله ننجح في الاختبار. يا أخي وجه سهامك في الدعاء إلى الرافضة الأيام هذه، الله يقطع دابرهم، وادعو لك بما أبيح الدعاء له بما أبيح الدعاء فيه، لكن وجه سهام الدعاء التي هي صائبة للأعداء ولا سيما في هذه الأيام المباركات العشر إلى الرافضة، لعل الله يتلفهم في هذه الأيام ما يدرينا، لعل الله يريد خيرا بالمسلمين وينصر أهل الإسلام. كورونا هذه شماعة للوصول إلى المآرب خبيثة يريدها أعداء الله، وهم يسعون جادين لإطفاء نور الله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فهذه غايات الكافرين، إرادة إطفاء نور رب العالمين، هم يسعون في هذا جادين. متى يستيقظ المسلمون وينتبهوا لأنفسهم ويذودوا عن دينهم وعن حياضه، ويدعو الله سبحانه في كبت المجرمين وأعداء الدين؟ والله إنه شيء يؤلم، تعطيل الحج والعمرة عن ما كانت عليه قبله، أعني عما كانت عليه قبله، شيء يؤلم، ولا يقام الحج والعمرة قائمة، لكن بما ترون من الحال الذي هو غير مرضي. ونسأل الله أن يقوي ساعة تلك البلاد، انتبهوا لهؤلاء المكارين بهم، فهم أولئك نحن نقطع أنهم يحبون دينهم، بل هم من أحرص الناس على دينهم، هي بلاد التوحيد، أسست على التوحيد وقامت على نصرة الدين، فبلاد بلاد تكالب عليها الأعداء
من اليمين

0: الشمال ومن أمام ومن خلف، ومنهم من يزعم أنها دولة صديقة، دولة تدعي صداقة أخرى وهي والله في الحقيقة ضدها. ما أظن الحياة إلا خداعا يجعل الدولة العدو صديقة، هذا حال الدول الآن، وهم نحن الأشقاء ونحن الأصدقاء، أشقاء والأصدقاء، وكل دولة تمكر بالثاني. فأين الصفاء؟ ما يقوم والله يا أهل الإسلام هذا الذي يرومون ويهدفون إليه من وجود ما هم عليه من الخير من التلاحم إلا بأن يرجعوا إلى دينهم وأن يراجعوا ما هم عليه من الخير. هم مسلمون بس يراجعوا الخير الذي هم عليه. أما السياسات هذه فهو دولة تدعي صداقة أخرى بس ادعاءات، وهي والله في الحقيقة ضدها، لأنه ما يربطهم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لو كان يربطهم هذا ما تفرقوا أبدا، لكن مكر وخداع ببعضهم البعض، ونسأل الله السلامة والعافية. بلاد الحرمين دولة طيبة، نحن لا ننزهها عن المعاصي، لكن يقرون عليها، الكل يقر عليها، حتى من يزعم أنه صديق لها يقر عليها حتى يضعفوا هذه البلاد، ويأكلون من خيراتها، كلهم يأكلون من خيرات هذه البلاد، وهم لؤماء إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. والإخوان المسلمون لا أشد لؤما منهم في هذا الزمان، لا أشد لؤما منهم ولا أشد وقاحة وتعاملا سيئا مع هذه البلاد مثلهم، وهم فيهم وقاحة وعدم معرفة معروف لهؤلاء. وإيش تعطيكم هذه الدول التي أنتم الآن تحققون لها مآربها؟ إيش تعطيكم؟ حتى بس الواحد يستحي من العطية. والله لا تفلسون، والله الرافضي ما يعطيكم ريال، والله ما معنا السيف للناس والنار الحمراء، لم يكن روافض الناس ما في إلا أبيدوهم وهينوهم وأذلوهم، والله لو جاملت ما جاملت، كما يقول الشوكاني رحمه الله: لو عاشرت وتوددت إليه ما توددت، فإذا وجد منك فرصة للتمكن تمكن منك قتلك. واسأل به خبيرة، واسأل به خبيرة. الرافض غير مأمون عليك، يقول: ولو كان ما كان فعلت معه من إحسان وبذلت ما، إذا وجد فيك فرصة ولم تكن رافض يقتلك. هات لنا كلام الشوكاني في أدب الطلب. قال رحمه الله: وهكذا من ألقى مقانيد أمره إلى رافضي، وإن كان حقيرا فإنه لا أمانة لرافضي قط على من يخالفه في مذهبه ويدين بغير الرفض، بل يستحل ماله ودمه عند أدنى فرصة تلوح له، لأنه عنده مباح الدم والمال، وكل ما يظهره من المودة فهي تقية، فهو تقية، يذهب أثره بمجرد إمكان الفرصة. وقد جربنا هذا تجريبا كثيرا، فلم نجد رافضيا يخلص المودة لغير رافضي، وإن آثره بجميع ما يملكه، وكان له بمنزلة الخول وتودد إليه بكل ممكن، ولم نجد في مذهب من المذاهب المبتدعة ولا غيرها ما نجده عند هؤلاء من العداوة لمن خالفهم، ثم لم نجد عند أحد ما نجد عندهم من التجرئ على شتم الأعراض المحترمة، فإنه يلعن أقبح اللعن ويسب أفظع السب كل من تجري بينه وبينه أدنى خصومة وأحقر جدال وأقل اختلاف. ولعل سبب هذا والله أعلم أنه لما تجرأوا على سب السلف الصالح هان عليهم سب من عداهم، ولا جرم، فكل شديد ذنب يهون ما دونه. وقد يقع بعض شياطينهم في علي كرم الله وجهه حردا عليه وغضبا له حيث ترك حقه، بل قد يبلغ بعض ملاعينهم إلى ثلب العرض الشريف النبوي، صانه الله قائلا إنه كان عليه الإيضاح للناس وكشف أمر الخلافة ومن الأقدم فيها ولحق بها، وأما تسرع هذه الطائفة إلى الكذب الآخر. هذا كلام ما بعد كلام في شرح مذهب الرافضة وبيان ما عليه هؤلاء الأنجاس الأرجاس ممن لا يدرك حقيقة الرافضة، الله يصلحهم، بعض أهل الإسلام. فبين لك الشوكاني وهو المعاصر لهم، فاسأل به خبيره وهو المجاور لهم وهم في بلده اليمن، فبين حالهم وزيف قالهم وكشف سترهم وأنهم لا أمانة لهم. كيف الآن الناس يأمنونهم في مناطقكم؟ تقول الله يا أهل اليمن، والله هؤلاء كما يقال يحتاجون انتفاضة شعبية عليهم من كل جانب، يقومون عليهم والله لا يبرك الرافضي ولا تنفع السيدة أمريكا ولا شيء. إذا قام عليه الشعب اليمني وضحوا والله ما في أحد سينفعه، لكن تخاذلت القبائل على شجاعة فيها معلومة قبائل اليمن، فما أدري ما الذي أصابهم وألحق بهم الوهن، فلعل الذنوب والمعاصي، ولا شك أنها تلحق الوهن، ذنوب المعاصي والجرأة على الدماء السابقة فيما بينهم، فحصلت سلاطة من هذا المجرم عليهم، سامهم سوء العذاب وأذلهم أيما إذلال، فهي ذنوب سابقة على بعض القبائل أصلحهم الله. وإلا والله أنهم ليدوس الحوثي عندهم شجاعة مفرطة، وقد جربت في الميادين، إذا قاموا قاموا، لكن هذا النجس جعل الكل يبرك ويخضع من هؤلاء القبائل، كلهم أذلهم مساكين في المناطق تلك واستضعفهم، وبعضهم قد تحوث بسبب الندوات التي تقام ندوة بعد ندوة ودورة بعد دورة كما يسمى عند بعضهم، وإذا بهم اقتنعوا بهذا المنهج الفاسد البطال يقاتلون معه. من القائل لا نستحل دماء الرافضة؟ الله يكفينا شر المخذول هذا، ولا نكفر الرافضة حتى نستحل دماءهم. هذا الفاجر محمد الإمام، خلهم الآن رافضة هؤلاء، ما أدري نصب نفسه مدافعا وهم يقتلون المسلمين يستبيحون دماءهم وأعراضهم، هو لا نستحل دماء الرافضة، ويذهب يلتمسون لهم كلام الشيخ مقبل. الشيخ مقبل ما رأى هذا الذي يرونه في المسلمين يا جماعة، ما رأى بغيهم، ما رأى بغيهم، رأى اعتداءهم ورأى جرأتهم وعرامتهم على المسلمين. الشيخ مقبل تكلم على شيعة، أننا ما نستحل دماءهم، ونحن ما نستحل دماء الشيعة ولا نستحل دماء الصوفية، أما هؤلاء اعتدوا وبغوا وطغوا، هؤلاء زنادقة كفار صرحوا بزنا عائشة وأيضا داسوا القرآن وفعلوا العظائم في البلاد اليمنية، ليسوا سواء. وإن كان يقول علماؤنا ائتني بشيع صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا، لكن نحن لنا الظاهر، متى ما تفوه بما تفوه به هؤلاء الأنجاس الأرفاض فله حكمهم بعد إقامة الحجة. فيريد يخلط الأوراق ويريد يميعوا قضية المسلمين في اليمن وفي غير اليمن مع الرافضة، يريد يميعوا القضية بالمجمجة حق محمد الإمام هذا التعبان، يريد يميعوا قضية الرافضة مع اليمنيين. لا نستحل دماءهم ولا نستسيغ أننا نكفرهم من أجل نقتلهم، لا إله إلا الله. والله ما تسلم منهم كما سمعت في كلام الشوكاني، والله الذي لا إله غيره أنك ما تسلم منهم وأنت بين ظهرانيهم، وإنما هي بس أوقات وأزمنة أزمنة، وإنما هو تقديم وتأخير. الرافضي خبيث ما يرحم، وأنت لك مجلد كبير في الرافضة، وأنت تبين ما عليه الرافضة على ما مر الزمن، وكله فلش كما يقال، الرافضة على ما مر الزمن، وين الرافضة على ما مر الزمن؟ وين الكتاب هذاك؟ وأنت ترجم لهم وترجم لما فعلوا وحصدوا وسفكوا، والآن يعيدون التاريخ القديم في أهل اليمن المساكين، مظلومون اليمنيون من الرافضة من قبل ومن بعد، منذ أن وطأت قدما ذلك النجس الهادي اليمن، واليمن تسكب وتسفك دماؤهم من قبل هذه الطائفة النجسة منذ أن وطأت قدما ذلك المجرم من إيران جاءت، واليمنيون مساكين تسفك دماؤهم، ولكن لن يدوم هذا بإذن الله، وعلى الباغي تدور الدوائر. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. فبغيكم على أنفسكم يعود، لا يعود على المبغى عليه، والله يعود عليكم، ولكم موعد عند الله لا يخلف. ولكن الصبر والدعاء على هؤلاء، الصبر والدعاء عليهم أن الله ينكل بهم، فنحن على موعد من الله وعلى يقين أن الله سينتصر لأوليائه، وأن الله سبحانه وتعالى سينتقم من البغاة الظلمة، سينتقم منهم، ولكن كل شيء بقدر عند الله سبحانه وتعالى، كل شيء بقدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من اختار الغزو على الصوم. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا ثابت البناني قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو، فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى. باب من اختار الغزو على الصوم، أي ترك الصيام لأجل ألا يضعف عن القتال. وهذا يختلف باختلاف أحوال الناس، فإن من الناس من إذا صام أضعفه الصيام، ومنهم من يصوم ولا يضعفه. جاء في حديث عبد الله بن عمرو حين استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم فأذن له أن يصوم يوما ويفطر يوما، قال في الحديث: وكان لا يفر إذا لاقى. قال العلماء: والشاهد من أنه لم يضعفه الصيام، لم يضعفه الصيام، بل كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا زال قويا جلدا لم يضعف. والأصل أن الصيام يضعف الصائم، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بعض الغزوات قال: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت رخصة. فلما كان بعد ذلك قال: إنكم ملاقوا عدوكم غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا، قال: فكانت عزيمة، أي حين لاقوا العدو. فالشاهد من هذا الحديث أن الفطر أقوى، وأن الصائم يضعفه الصيام، فمن علم من نفسه ذلك وكان في غزو في سبيل الله ورأى أنه يفطر ليتقوى على الغزو فهذا له وجهه، بل يجوز له أن يفطر ولو كان الصيام واجبا فريضة في رمضان، ولقي العدو جاز له أن يفطر ولو كان مقيما، كما اختاره شيخ الإسلام وابن القيم لئلا يضعف عن القتال، فالمصلحة التي تكون في القتال أعظم من التي تكون في الصيام. الصيام يستطيع قضاءه، أما إذا ضعف في وجه العدو أضر العدو بالمسلمين. فإذا بوب البخاري: من اختار الغزو على الصوم، أي ترك الصوم لأجل يتقوى للغزو، لأنه يعلم أن الصيام يضعفه. قال أنس: كان أبو طلحة، وهو زوج أم سليم، أم أنس رضي الله عنه، لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو. ومعنى لا يصوم أي يقلل الصيام، كما جاء في رواية: لا يكاد يصوم، وفي بعض الروايات: كان قلما يصوم. فالمراد نفي كثرة الصيام، وأنه إنسان صام قليلا نادرا، لا أنه لا يصوم إطلاقا. كل ذلك لأجل يغزو، لأجل يبقي على قوته فيجاهد في سبيل الله عز وجل. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى. قال الحافظ: وقوله والمراد بقول يوم أو أضحى أي ما تشرع فيه الأضحية، فيدخل فيه أيام التشريق، لأن أيام التشريق منهي عن صيامها. قال: وفي هذه القصة إشعار بأن أبا طلحة لم يكن يلازم الغزو بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ترك التطوع بالصوم لأجل الغزو خشية أن يضعفه عن القتال، مع أنه في آخر عمره رجع إلى الغزو. فروى ابن سعد والحاكم وغيرهما من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن أبا طلحة قال: أن أبا طلحة قرأ: انفروا خفافا وثقالا، فقال: استنفرنا الله شيوخا وشبانا، جهزوني. فقال له بنو: نحن نغزو عنك. فأبى فجهزوا فغزا في البحر فمات، فدفنوا بعد 7 أيام ولم يتغير، بقي معهم في السفينة 7 أيام. والشاهد من هذا أن الإنسان أعرف بنفسه، وأنه المجاهد إذا كان يرى في الصيام إضعافا له، أي في صيام التطوع، فإنه يفطر لأجل يبقى قويا للقتال. بقي صيام الواجب هل له أن يتركه؟ كما سبق. أما إذا كان مسافرا في غزو وهو في سفر فهذا واضح، يفطر للسفر. بقي إذا كان في الحضر وكان هناك لقاء للعدو، فقد سبقت معنى المسألة، وأن شيخ الإسلام رحمه الله أفتى العساكر الإسلامية في زمنه أن يفطروا ليلاقوا العدو، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الفطر بالقوة: إنكم ملاقوا عدوكم غدا والفطر أقوى لكم. قال: والمسافر والمقيم كلاهما يحتاج إلى القوة في القتال، فإذا كان الفطر أقوى فيجوز أن يفطر ليتقوى، سواء كان في سفر أو في حضر، وهذا في حال لقاء عدو. أما إذا لم يلاقي عدو أو كان فقط مجرد مرابط يستطيع الصيام بدون ضعف ولا مشقة، فهذا يجب عليه الصيام الفريضة. فإن ضعف حتى ولو لم يلاقي العدو وكان في رباط وأصابه الضعف جاز له أن يفطر. أخوني يقول: لو كان الإنسان معتادا للصيام البيض فصادفت أيام التشريق، أي كما في شهر ذي الحجة، فكيف هل يصوم؟ وهل إذا لم يصوم يؤجر؟ لا، لا يصوم، أيام التشريق منهي عن صيامها، ولم يرخص فيها لأحد إلا للحاج إذا لم يجد الهدي، كما في حديث عائشة وابن عمر في صحيح البخاري أنه لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا للحاج إذا لم يجد الهدي، وهو مأجور على ذلك إذا لم يصمها، مأجور على صيامه الذي اعتاده. أخ يقول بعض المرابطين يفطر ولو لم يكن هناك لقاء العدو، كمان يكون في النقاط، هل يكون هذا مثل الذي يفطر متعمدا؟ أما إذا كان يفطر بدون لقاء عدو وليس عليه مشقة فهذا لا يجوز له الإفطار، لا سيما الذي يكون في النقاط مثلا في مؤخرات الجبهات ومواقع القتال وليس عليه من ذلك مشقة ولا ضرر، فهذا لا يجوز له الإفطار. لكن الذي يجوز له الإفطار إنسان سيلاقي العدو، وإذا صام ضعف، أو إنسان متوقع أن يحصل له هجوم من العدو ولقال العدو ويشعر بالضعف، وربا باغته العدو في حال ضعفه وشعر بضعف، فهذا له وجه إذا أفطر، وإلا الأصل أنه لا يفطر إلا من كان سيلاقي العدو. إنكم ملاقوا عدوكم غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا. أيضا يجب على الإنسان المجاهد إذا أفطر يراعي حال من هو صائم، قد يكون في مكان فيه قرى فيه سكان، فربما أفطر أمامهم، هذا يراعي الناس، وإذا أفطر يفطر بعيدا عنهم، ويكون فطره لحاجة لمصلحة راجحة وهي مصلحة التصدي للعدو حتى لا يحصل منه ضرر على المسلمين. أخي يسأل عن أول ساعات الجمعة التي يستحب أن يبكر فيها الإنسان. أول ساعة الجمعة، من العلماء من قال إنها من طلوع الفجر تبدأ الساعة الأولى، ومنهم من اختار أنها من طلوع الشمس، لأن هذا هو المعلوم أن يبكر له، أن يصلي الفجر ثم يرجع يغتسل للجمعة ويبكر. وعلى كل إن سواء أتى لصلاة الفجر ونوى به تبكير إلى الجمعة أو أتى أول ما تطلع الشمس يكون أدرك الساعة الأولى، أدرك الساعة الأولى من يوم الجمعة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: فيا أيها الناس، الله الله في التمسك بهذا الدين. يا أيها المسلم، لن ينفعك شيء إذا قد ضيعت دينك، والله لن ينفعك شيء إذا قد ضيعت دينك. يا من يوالي أهل الشرك والزندقة من الرافضة المعتدين، يا من يمالئهم ويواطئهم على الإسلام والمسلمين، اعلم أن ذلك لن يغني عنك شيئا. يا من يمالئ من يريدون إفساد المسلمين وإفساد عقائدهم وإفساد أخلاقهم وإفساد ما هم عليه من المؤسسات والمنظمات النصرانية أو الماسونية، اعلم أن ذلك لن ينفعك أمام الله سبحانه. وإن بررت لنفسك في الدنيا، وإن بررت لها أنك تسعى لنفع الناس أو تقريب الخير إليهم، فاعلم أنك بممالأتك لهذه الأصناف تضر الناس في دينهم وتسعى في ضرر الإسلام، وإن زعمت أنك محسن إلى المسلمين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من سيجيب على هذا السؤال؟ أنت الفرح بانتصار اليهود أو النصارى أو الباطنية أو الرافضة أو غير هؤلاء على المسلمين، ما حكم هذا الفرح؟ ها؟ من نواقض الإسلام، هذا الفرح من نواقض الإسلام، هذا لا شك فيه وأدلته معلومة. وعلى هذا فخطير على من يفرح بنصرة اليهود أو النصارى أو الرافضة أو الحلولية الاتحادية أو غير هؤلاء من الكفرة أو الزنادقة أو المنافقين أو سائر المضرين للإسلام والمسلمين. الذي يفرح بنصرتهم يخشى عليه من الردة، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا لا اتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الكفار أولياء. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. أبغض الناس إلى الله ثلاثة، حديث في صحيح البخاري عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. ومن سنة الجاهلية يعني ما يدعو إليه اليهود والنصارى والرافضة والحلولية والاشتراكية. فالذي يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية وينصرها هذا أبغض الناس إلى الله، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. أما أدلة مناصرة المؤمن والوقوف ضد الباغي والمعتدي فكثيرة. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال أنصره إذا كان مظلوما، كيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال تحجز عن الظلم فإن ذلك نصره. هذا ولو كانت مجرد بغي من أخ على أخي، فكيف بزنادقة أو كذلك بمرتدين أو غير هؤلاء؟ على حساب أنهم فعلوا وفعلوا وفعلوا وأنهم يعني ماذا لهم الصواب، ولا يجوز حتى تشجيعهم أيضا، لا يجوز تشجيعهم. تكثير سواد المسلمين أمر واجب، وتشجيعهم يعتبر تخذيلا، والتخذيل صفة المنافقين. واجب على المسلمين شد العزم من بعض، العزم والقوة بعضهم من بعض، وهذا من مقاصد الشريعة. ومعلوم ما في سورة الأحزاب مما ذم الله به المشركين المنافقين من تخذيل المؤمنين: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وهكذا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. وإن من تشجيع أهل الباطل يجعل في قلوب المؤمنين الرعب منهم، وهذا تأسي بالشيطان ومتابعة للشيطان واقتداء به. قال الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وإن هنا شرطية، أي إن صح إيمانكم خافوا الله وخافوني إن كنتم مؤمنين. وإننا والله لنخاف على من هذا حاله حتى وإن كان من المصلين الصائمين، أن يفرح على المسلمين على بلد مسلم ويفرح بإراقة الدماء، دماء المسلمين، وبإتلاف أموالهم وإزهاق أرواحهم وزعزعة أمنهم وأوضاعهم وتقطيع طرقهم وهو ما يزال فرحا، نخاف عليه من الردة والله. للأدلة المذكورة وغيرها في بابها كثير. وهذا موضوع جدير بأن يطرق وأن يعتنى به، جدير بأن يطرق هذا الموضوع وأن يعتنى به، ويحذر منه كثير من الناس، أعني خوفا عليهم ورحمة بهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وتأمل كلمة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالذي ما يدرس العقيدة الصحيحة، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سلك مسلكه من السلف الصالح رضوان الله عليهم، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم وهكذا، فإنه يزل، ولا سيما في جانب الولاء والبراء، يوالي من لم يواله الله سبحانه ولم ينصره ولم يعزه، ويعادي من لم يعاده الله، بل ربما عاد أولياء الله ووالى أعداء الله. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن رب العزة عز وجل أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولا شك المؤمنون أولياء الله بقدر ما عندهم من الإيمان، ما دام مؤمنا، وإن كان من ذوي المعاصي واللمم فإنه من أولياء الله بقدر ما عندهم من الإيمان. قال الله سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والمؤمنون عندهم من ولاية الله عز وجل بقدر إيمانهم، بين مستقل ومستكثر، ما دام من المؤمنين المناصرين للدين المحبين لدين الله يكون وليا لله عز وجل من حيث طاعته لله، ويكون مخطئا من حيث اقترافه للمعاصي ويحتاج إلى توبة. وليس معناه أن أولياء الله هم الذين عصموا عن الزلل والخطل، هذا مفهوم غير صحيح. قد يكون وليا لله عز وجل وعنده بعض الأخطاء، وهكذا هم درجات عند الله والله بصير مما يعملون، ولكل درجات مما عملوا. فتأملوا هذه الأدلة الكثيرة التي فيه في جانب الولاء والبراء. قال الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا، قال الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار الآيات. فالله المستعان، ما أحوج المسلمين إلى نشر العقيدة الصحيحة وتحذيرهم من مسالك الشيطان وخطواته. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. هذه لمحة لا على سبيل الاستيعاب والاسترسال في مادتها في التحذير من هذا المعتقد الخطير ومن هذه الرغبة البطالة في نصرة الرافضة على المسلمين. في نصرة الرافضة على المسلمين، رافضة قتلوا وسلبوا وأسروا وزنوا وفجروا وسكروا وبغوا وخرجوا وفتنوا، خرجوا على ولاة الأمور وفتنوا. هكذا أيضا لم يسلم منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقيعة في عرضه وجنابه الكريم، ولا أزواجه ولا أصحابه، ولم يسلم منهم الأبرياء الأتقياء الأوفياء وغير ذلك من بوائقهم. الفرح بانتصارهم خطير جدا، اي والله، كالفرح بانتصار اليهود او النصارى او الاشتراكيه او الباطنيه المكارمه الهندوس او ما الى ذلك من الكفره والمشركين والمبطلين. ولشيخ الاسلام رحمه الله كلام جميل كما في مجموع الفتاوى له، كما في مجموع الفتاوى شيخ الإسلام كلام جميل، عسى أن نقرأ منه بين مغرب وعشاء إن شاء الله. أذكر لك إذا خرج الكتاب أرجع له، كتاب الجهاد من مجموع الفتاوى، أعني من حيث أن هؤلاء الوقوف أمامهم وكذلك البغض لهم لما يحصل في الإسلام من نكاية، هذا يشرد من بيته وهذا يقتل قريبه ويقتل، هذا يؤسر ويهان، وهذا يضطهد، وهذا يمنع عن شعائر الإسلام، وهذا يخرج عليه ويتمرد عليه وغير ذلك من الفتنة. فهو يرى أن قتال سواء اليهود أو النصارى أو كذلك أيضا المكارمة الباطنية أو التتار أو الروافض، يرى أن قتالهم لصد عدوانهم لا سيما هؤلاء الذين ذكرنا أنه من أوجب الواجبات. كان هذا حاديا لي أن أجمع رسالة أو حتى وريقات بعنوان التصريح بأن قتال بغاة الرافضة جهاد صحيح، التصريح بأن قتال بغاة الرافضة جهاد صحيح. لا يجوز لمسلم أن يتوانى عن كلمة الحق، يرضى من رضي يغضب من غضب، ودين الله أحق أن ينصر، ودين الله أحق أن يصدع به، سواء يعني قال الوقت ما هو وقت هذا أو لو أنك تتأنى أو ما إلى ذلك، لا لا، هذا دين الله. وتأخير البيان عن وقت الحاجة عند جماهير أهل العلم لا يجوز لأنه يضر. ولا أعني بذلك أن الإنسان مثلا يعني ينهمر في يعني في باطل أو كذلك أنه يترك ما هو أهم وأنفع للإسلام والمسلمين، ولكن هذا شيء واضح بأدلته وبراهينه وأقوال العلماء عليه. ومن أعظم الجهاد أيضا طلب العلم، ليس مثل العلم شيء لمن صلحت نيته، ولا سيما بالقيد هذا المذكور في سائر العبادات، في طلب العلم، في قتال المبطلين، في صلاة، في صيام، في سائر العبادات. لا يصلح أي عمل إلا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم، وليس بمقبول أي عمل إلا بهذين الشرطين، لقول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولقوله: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. ولقول الله سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد والشاهد من الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح هو الخالص لله سبحانه وتعالى المطابق لهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولقول الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. والدليل على أمر المتابعة ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولما في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب على صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويحذرهم من البدع والضلالات، ويقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كما في حديث العرباض الحديث بتمامه، وحديث: إن الله لا يقبل توبة صاحب بدعة حتى يدع بدعته. من هذه الأدلة يعلم أنه لا يقبل أي عمل يتقرب به العبد إلى الله عز وجل إلا أن يكون خالصاً لله عز وجل، موافقاً لسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، القائل ربنا سبحانه وتعالى في شأنه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والقائل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولقول الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إنما أردنا تنبيها على هذه المسألة فقط، لا لقصد يعني ماذا الاسترسال فيها، ولا لقصد يعني التصنيف في هذه المسألة في هذا الوقت الآن، وإلا فهي جديرة بالكتابة فيها لأهميتها، لأنها من صميم عقيدتنا، صميم عقيدة الإسلام والمسلمين، عقيدة المسلمين جانب الولاء والبراء، جانب ينبغي حمايته، الولاء للمؤمنين ومحبة المؤمنين على قدر ما عندهم من الإيمان والإسلام، حتى وإن كان عاصياً لا يكون بغضه على معصيته بمقدار بغض الكافر على كفره والزنديق على زندقته، ليس هذا من العدل والله. نعم، ومحبة المؤمنين محبة صحيحة، محبة صحيحة، الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، كذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله وهكذا أيضا يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. كيف تحب الكافر والله عز وجل لا يحبه بل يبغضهم؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وما لعنهم الله عز وجل إلا لبعدهم عنه، فكل من ابتعد عن الله سبحانه وتعالى أبعده الله، كما في حديث أبي واقد الليث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أعرض أعرض الله عنه، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. كذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. الواجب حب المؤمنين الواجب. لا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أنس لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وما يحصل من رد على أهل الأهواء وبيان خطأهم وضلالهم وانحرافاتهم كل ذلك من باب النصح لدين الله وللمؤمنين. الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كل ذلك من باب التقويم والإصلاح وسد الخلل وإبعاد المنكرات عن الناس، لأن الدين دين الله، دين الله يجب حمايته ونصرته. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. من هذا الباب مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الظفر إذا آلمه ظفره تجد ربما الصداع في رأسه على ألم ذلك الظفر أو الأصبع. هكذا شأن المؤمنين، الترابط والتعاون والتناصح والتواصل والتحذير من الباطل وإنكاء والأمر المعروف والنهي عن المنكر وإزالة المنكر والتصدي للباطل يدا واحدة. للحديث الذي سمعته المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، متفق عليه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يهضمه ولا يخذله. التقوى ها هنا. خذيلة المسلم لا يجوز، على حساب مقاضات أغراض أو على حساب دنيا مطمع دنيوي أو على غير ذلك مما يزينه الشيطان. والحمد لله، هذه كلمة مختصرة أردنا التنبيه على ما سمعتم. والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. أين أخونا عدنان؟ هذا ما أردنا قراءته

0: كما في مجموع الفتاوى 28 قال: وهؤلاء الرافضة إن لم يكونوا شرا من الخوارج نعم في 77 و400 قال: وهؤلاء الرافضة إن لم يكونوا شرا من الخوارج المنصوصين فليسوا دونهم، فإن أولئك إنما كفروا عثمان وعليا وأتباع عثمان وعلي فقط دون من قعد عن القتال أو مات قبل ذلك. والرافضة كفرت أبا بكر وعمر وعثمان وعامة المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكفروا جماهير أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المتقدمين.
1: هذه الآونة يسمون يسمون من كان مع الدولة أمريكيا، فعندهم أن كل من في الدولة أمريكا، ويسمون من رأوه متعاونا أو رادا على الرافضة أو غير ذلك منافقا. فمن بقي في المجتمع إلا من كان معهم فقط، من كان مع الرافضة هو المسلم عندهم، يعني تكفير سحيق. ومن لم يكن مع الرافضة فإنه متردد بين كافر أمريكي وبين منافق اعتقادي خارج من الملة في الدرك الأسفل من النار.
0: قال: وكفروا جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من المتقدمين والمتأخرين، فيكفرون كل من اعتقد في أبي بكر وعمر والمهاجرين والأنصار العدالة، أو ترضى عنهم كما رضي الله عنهم، أو يستغفر لهم كما أمر الله بالاستغفار لهم. ولهذا يكفرون أعلام الملة مثل سعيد بن المسيب وأبي مسلم الخولاني وأويس القرني وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي، ومثل مالك والأوزاعي وأبي حنيفة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة والثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري وغير هؤلاء، ويستحلون دماء من خرج عنهم، ويسمون مذهبهم مذهب الجمهور كما يسميه المتفلسفة ونحوهم بذلك، وكما تسميه المعتزلة مذهب الحشو والعامة وأهل الحديث، ويرون في أهل الشام ومصر والحجاز والمغرب واليمن والعراق والجزيرة وسائر بلاد الإسلام أنه لا يحل نكاح هؤلاء ولا ذبائحهم،
1: أي لأنهم كفار كل هذه الملة وهذه البلدان من لم يكن معهم إلا اللهم الفرس فيما مضى وإيران فيما بقي الآن وبعض الذين هم من مواليهم، وإلا فهؤلاء كلهم عندهم كفار، لا تجوز مناكحتهم ولا تحل ذبائحهم ولا الصلاة خلفهم، ولا كذلك أيضا يعني ماذا تقام شعائرهم. المهم هذا هو مبدأهم، مبدأ خطير مهلك.
0: وأن المائعات التي عندهم من المياه والأدهان وغيرها نجسة.
1: المائعات التي عند المسلمين يعني قول في الزيوت كلها والسمن والمرق والقهوة وسائر ما كان مائعا ومطبوخا بيد مسلم فهو نجس، لا تجوز أكله، لا يجوز يحل أكله، حتى من مبدئهم أنك إذا مسك الناصب اغسل يدك لأنه مسك بنجاسة، يعني المسك نجس أنجس من ذنب الكلب.
0: ويرون أن كفرهم أغلظ من كفر اليهود والنصارى، لأن أولئك عندهم كفار أصليون وهؤلاء مرتدون، وكفر الردة أغلظ بالإجماع من الكفر الأصلي.
1: الذي يقول الرافضة ما تستحل دماء المسلمين واحدا بعد واحد فهو مغفل، فهم إن قالوا مثلا الرافضة نحن ما نريدكم، ما هو صحيح. الرافضة تستحل دماء المسلمين وتعتقد كفرهم، سواء كانت دول المسلمين أو كانت أفراد المسلمين أو كانت قبائل المسلمين، هذه عقيدتهم.
0: قال: ولهذا السبب يعاونون الكفار على الجمهور من المسلمين، فيعاونون التتار على الجمهور، وهم كانوا من أعظم الأسباب في خروج
1: أزمنتنا هذه. ضربوا أفغانستان هم، تسببوا في العراق هم، نعم، وهكذا. لا تقوم لا يقوم حرب بين المسلمين وبين اليهود والنصارى إلا كان عكاز اليهود والنصارى وسائر المشركين الرافضة من قديم وحديث.
0: وهم كانوا من أعظم الأسباب في خروج جنكز خان ملك الكفار إلى بلاد الإسلام، وفي قدوم هولاكو إلى بلاد العراق، وفي أخذ حلب ونهب الصالحية وغير ذلك بخبثهم ومكرهم، لما دخل فيهم من توزر منهم للمسلمين وغير من توزر منهم. وبهذا السبب نهبوا عسكر المسلمين لما مر عليهم وقت انصرافه إلى مصر في النوبة الأولى، وبهذا السبب يقطعون الطرقات على المسلمين، وبهذا السبب ظهر فيهم من معاونة التتار والإفرنج على المسلمين والكآبة الشديدة بانتصار الإسلام ما ظهر. وكذلك لما فتح المسلمون الساحل عكة وغيرها ظهر فيهم من الانتصار للنصارى وتقديمهم على المسلمين ما قد سمعه الناس منهم. وكل هذا الذي وصفت بعض أمورهم، وإلا فالأمر أعظم من ذلك. وقد اتفق أهل العلم بالأحوال أن أعظم السيوف التي سلت

الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: معتاد عام، ولهذا ترك علي قتلهم أول ما ظهروا، لأنهم كانوا خلقا كثيرا وكانوا داخلين في الطاعة والجماعة ظاهرا، لم يحاربوا أهل الجماعة، ولم يكن يتبين له أنهم منهم.
1: أما بعد أن خرجوا فقد قاتلهم علي رضي الله عنه مع الصحابة لما خرجوا وصاروا يقتلون ويفسدون في الأرض، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان وما إلى ذلك وبتأويلات فاسدة، قاتلهم علي رضي الله عنه وهم أهون حالا من هؤلاء. مبحث فيما يتعلق في نواقض الإسلام في موالاة أهل الباطل، لا سيما موالاة اليهود والنصارى، وكذلك الفرح بنصرتهم، أو لأن الفرح بنصرتهم الفرح بنصرة الباطل على الحق، فمن أجل هذا حكم أهل العلم بالردة في مثل هذا الحال. الكلام طويل في هذا الموضع في كتاب نواقض الإيمان القولية والعملية، إنما جمع في هذا الموضوع وإلا فمصادر شتى.
0: قال في نواقض الإيمان القولية والعملية في صفحة 86 و300، ويقول القرطبي في تفسيرها، أي قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه، أي يعضدهم على المسلمين فإنه منهم، أي بيّن أن حكمه حكمهم، وهو يمنع إثبات الميراث المسلم من المرتد، وكان الذي تولاهم ابن أبي، ثم هذا الحكم باق إلى يوم القيامة في قطع الموالاة. ويقول ابن حزم صح أن قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار فقط، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. ويقول القاسم في تفسيره فإنه منهم أي من جملتهم، وحكمه حكمهم، وإن زعم أنه مخالف لهم في الدين فهو بدلالة الحال منهم لدلالتها على كمال الموافقة. إضافة إلى ذلك فإن الله تعالى ذكر بعد هذه الآية قوله سبحانه إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وفي آية أخرى يقول عز وجل ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. والظلم إذا أطلق يراد به الشرك الأكبر، فدل هذا على أن مظاهرة الكفار على المسلمين خروج عن الملة، ولا ريب أن مظاهرة الكفار على المسلمين تناقض الإيمان وتنافيه بالكلية، فمثل هذه الموالاة تتضمن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق واسمه الرزاق.
0: مستلزم لعدم ولايتهم، فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمان، ولأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم، كما سجل على من تولى الكافرين بالمذمة وحلول السخط عليهم والخلود في العذاب. يقول ابن تيمية عن هذه الآيات، فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف لو، التي تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط، فقال ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده، ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب، ودل ذلك على أن من اتخذهم أولياء ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله وما أنزل إليه. ومثله قوله تعالى لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فإنه أخبر في تلك الآيات أن متوليهم لا يكون مؤمنا، وأخبر هنا أن متوليهم هو منهم، والقرآن يصدق بعضه بعضا. ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله،
1: يعني استفاد من هذا أن متولي اليهود منهم الذي يعني يناصرهم، وأن متولي الرافضة منهم، وأن من تولى قوما فهو منهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة، وقال مثل الجليس صالح وجليس سوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحريك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وقال رجل: يا رسول الله، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم قال: المرء مع من أحب.
0: ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في ذلك قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أخبر تعالى أنك لا تجد من يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، وأن هذا منافي للإيمان مضاد له، لا يجتمع هو والإيمان إلا كما يجتمع الماء والنار. جاء النص القرآني مقررا ببراءة الله تعالى ممن ظاهر الكفار، فقال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. ويقول البيضاوي عند هذه الآية: ومن يفعل ذلك، أي اتخاذهم أولياء، فليس من الله في شيء، أي من ولايته في شيء يصح أن يسمى ولاية، فإن موالاة المتعاديين لا يجتمعان. ويقول الشوكاني في تفسير هذه الآية قوله: لا يتخذ فيه النهي عن موالاة الكفار لسبب من الأسباب، وقوله من دون المؤمنين في محل الحال، أي متجاوزين المؤمنين إلى الكافرين استقلالا أو اشتراكا. ومعنى قوله فليس من الله في شيء، أي من ولايته في شيء من الأشياء، بل هو منسلخ عنه بكل حال. إن مظاهرة أعداء الله تعالى كفر نفاق، وقد حكم الله تعالى بذلك في قوله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين.
1: مظاهرتهم أي مناصرتهم، المقصود بالمظاهرة في اللغة المناصرة.
0: قال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. وذلك أن قوما كانوا بمكة قد تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون المشركين، فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم، فقالوا: إن لقينا أصحاب محمد عليه السلام فليس علينا منهم بأس. وأن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة قالت فئة من المؤمنين: اركبوا إلى الخبثاء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. وقالت فئة أخرى من المؤمنين: سبحان الله، أو كما قالوا: تقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يهاجروا ويتركوا ديارهم تستحل دماؤهم وأموالهم لذلك. فكانوا كذلك فئتين، فنزلت الآية تقرر نفاقهم وكفرهم، وأن الله تعالى أركسهم أي ردهم إلى أحكام أهل الشرك في إباحة دمائهم وسبي ذراريهم. إن مظاهرة الكفار على المسلمين خصلة من خصال المنافقين وشعبة من شعب النفاق، كما جاء بيان ذلك في كثير من نصوص القرآن الكريم. قال تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقال سبحانه:
1: شأن المنافقين، بشر المنافقين بأن لهم عذاب أليم، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة. نعم، سيأتي على أنهم يتقون منهم، سيأتي على أنهم إن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، إن كان الكافر نصيب قالوا ألم استحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. نعم، هذا شأنهم.
0: وقال سبحانه: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. وقال عز وجل: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. وقال سبحانه: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة.
1: والله هذا الذي لمسناه في كثير من الناس الآن، الذين في قلوبهم مرض، ها والله لو انتصروا لفعلوا، يفعلون ما في رؤوسهم. نعم، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعم، فهذا أمر الله سبحانه وتعالى، لا يجوز السكوت عنه بيان الحق. نحن نعرف ما فعلوا بإحسان إلهي ظهير ومن المكر به وما إلى ذلك، لكن ما يجوز السكوت على الباطل. الرافضة يجب بيان حالهم، والاشتراكية يجب بيان حالهم ليفعلوا ما شاءوا، ليفعلوا ما شاءوا. وهذا دين الله عز وجل، يجب أن يبين. وأخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. الله ذم أولئك على كتمان العلم.
0: يقول ابن جرير في تفسير الآية الأخيرة أي فتر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، هذا خبر عن ناس من المنافقين كانوا يوالون اليهود والنصارى ويغشون المؤمنين ويقولون نخشى أن تدور دوائر إما لليهود والنصارى وإما لأهل الشرك من عبدة الأوثان أو غيرهم على أهل الإسلام، أو تنزل بهؤلاء المنافقين فيكون بنا إليهم حاجة. وقد يجوز أن يكون ذلك كان من قول عبد الله بن أبي، ويجوز أن يكون كان من قول غيره.
1: يعني عبد الله بن أبي شغال في تخذيل المسلمين، رئيس المنافقين. وتأمل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.
0: قال: ويجوز أن يكون كان من قول غيره، غير أنه لا شك أنه من قول المنافقين. وسئل الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب عمن أظهر علامات النفاق ممن يدعي الإسلام هل يقال عنه أنه منافق أم لا، فأجاب رحمه الله: من ظهرت منه علامات النفاق الدالة عليه كارتداده عند التحزيب على المؤمنين وخذلانهم عند اجتماع العدو، كالذين قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، وكونه إذا غلب
1: المؤمنون يقاتلون وفي شتى المعارك والمنافق يقولون والله لو نعلم قتال لاتبعناكم، قال الله: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس بقلوبهم الله أعلم ما يكتمون. نعم، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فهذا هو الناس في معارك مع المشركين، هؤلاء يقولون ما في قتال، الدنيا عوافي.
0: كالذين قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، وكونه إذا غلب المشركون التجأ إليهم، ومدحه للمشركين بعض الأحيان وموالاتهم من دون المؤمنين وأشباه هذه العلامات التي ذكر الله أنها علامات للنفاق وصفات المنافقين، فإنه يجوز إطلاق النفاق عليه وتسميته منافقا. ونختم هذا المبحث بإيراد جملة من كلام أهل العلم في هذه المسألة، يقول ابن تيمية: فمن قفز منهم إلى التتار كان أحق بالقتال من كثير من التتار، فإن التتار فيهم المكره وغير المكره. وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة. ويقول ابن القيم: إنه سبحانه قد حكم ولا أحسن من حكمه أن من تولى اليهود والنصارى فهو منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فإذا كان أولياؤهم منهم بنص القرآن كان لهم حكمهم. وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مظاهرة الكفار ضد المسلمين ضمن نواقض الإسلام، فقال: الناقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ: التولي كفر يخرج من الملة، وهو كالذب عنهم وإعانتهم بالمال والبدن والرأي.
1: هذه فتوى الإمام ابن باز رحمه الله في المجلد الأول من فتاواه، مجموع فتاوى الإمام ابن باز، صفحة 130، باب نواقض الإسلام. قال في الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى، أي من النواقض، من نواقض الإسلام، قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله الناقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، وذكر الآية. ثم قال الشارح، ظاهر هو الشيخ النجمي رحمه الله، قال: من أعان المشركين والكافرين واليهود والنصارى على المسلمين فهذا يعد كافرا وعمله كفر، لأن مظاهرة المشركين والمسلمين دليل على توليهم دون المسلمين، والتولي دليل على محبة ملتهم الكفرية وإيثارها على الإسلام، ولا شك أن هذا كفر موجب للخروج من الملة والعياذ بالله. وليس المراد بتولي المشركين الكفار التعاون معهم على شيء محرم مما حرمه الله حرمه الإسلام ومنعه، وقد كتبت في هذا الموضوع فتوى فيها شيء من التفصيل، إلى آخر ما ذكر أهل العلم في هذا. إنما أردنا الاختصار لذيق الوقت، والشاهد من هذا، هذا أردنا به التذكير لنا ولمن يسمع، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فنحن مؤمنون أن الذكرى تنفع المؤمنين أيا كان، وإن كان في نفسه بعض الكمائن وبعض الغوائل على بعض الناس، لكن تولي أهل الباطل وتمني نصرة الباطل وأهل الباطل على الحق وأهل الحق هذا لا يجوز، هذا خطير لهذه الأدلة والنقولات ويعني ماذا ولما تقدم ذكره في درسنا بالعصر من النماذج التي في هذا الصدد. نكتفي بهذا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله عز وجل أن يدفع عنا وعن بلادنا وعن سائر المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. في هذه الآية بيان أنه من كفر بعد إيمانه، بعد أن تبين له الهدى وقامت عليه الحجة وعرف الحق واعتنقه، فإنه بعيد عليه أن يعود مرة أخرى إلى الحق إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله
1: لا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه الكريم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومما حرمه الله عز وجل في هذه الآية البغي بغير الحق، والبغي بغير حق وهذه صفة كاشفة موضحة، فإن البغي مذموم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عنه وقرنه بالشرك كما في الآية المذكورة، وقرنه بالفواحش والآثام والجرائم العظام. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فوعظ الله عباده بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى، ومما نهى عنه البغي. ولا شك أن البغي لما كان في غاية الظلم والبشاعة فإنه عائد على صاحبه، عائد عليه شؤمه، وراجع عليه إثمه، وحائر عليه ما يتضمنه من المظالم في الدنيا والآخرة، لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم الآية. والشاهد من ذلك أنه ما من بغي إلا ويعود على صاحبه، قل أو كثر، صغر أو كبر، يعود عليه عاجلا، كما دل عليه حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا قبل الآخرة من البغي وقطعة الرحم. وهذا حديث أبي بكر حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أبان الله سبحانه وتعالى فضيلة الانتصار من الباغي، فقال في كتابه الكريم: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وهذا على سبيل المدح: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. كل هذه عبادة لله سبحانه وتعالى، ومنها الانتصار من الباغي. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ففي حالة المظلمة يحب الله عز وجل أن يجهر مع الظالم بالسوء بقدر مظلمته، ألا وإنه لا أظلم ظلما ولا أبشع جرما. وبغيا في هذه الآونة على البلاد اليمنية خصوصا من الرافضة الحوثيين الذين أذاقوا البلاد اليمنية مرارة الفتن، والذين بغيهم على البلاد اليمنية لا يقتصر على شيء دون شيء، بل بغوا على عقيدة المسلمين في البلاد اليمنية، سواء كانت عقيدتهم في الله عز وجل، فإن الرافضة تعارض هذا المعتقد الصحيح. ومن معتقد الرافضة أن الله سبحانه وتعالى يقر الظلم، وأن الله سبحانه وتعالى تخفى عليه الأمور، فإذا سلم أحدهم من صلاته هذا معتقدهم، وهم يتلمذون عليه ويأخذونه من أصوله، أظهروه أو أخفوه، وهذا واقعهم. يقول أحدهم: خان الأمين، خان الأمين، ومعناه أن جبريل عليه الصلاة والسلام خائن، إذ كانت الرسالة إلى علي رضي الله عنه فجعلها إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا طعن في الألوهية وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله تخفى عليه الأمور، وأنها تحصل على هذه المغالطات في دين الله عز وجل، وأن دين الله مغلوط. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. عقيدتهم في القرآن أنه ناقص، وقد قال الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن اعتقادهم أن كتاب الله ناقص، يا كما يقرأ بعضهم: ألم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك وعلي صهرك، يا أيها النبي والولي إن أرسلناكما، إلى آخر تلك الجعجعة مثل جعجعة مسيلم الكذاب. وعقيدتهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عرضه، والطعن في عرضه وفي تلاميذه وفي أصحابه وتربيته، فالصحابة رضوان الله عليهم تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أثنى عليهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا. والله عز وجل يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ويعدلهم الله ويصفهم بالصدق للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أثنى الله عليهم وعلى إخلاصهم وعلى نواياهم وعلى زهدهم ونصرتهم وعلى هجرتهم لرسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفهم بالصدق: ولا أعظم تزكية من هذا، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الآية. وهذه صفات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء من الأشعريين الذين وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الآية فيهم نزلت، أو في غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم، فكلهم أنصار الله وأنصار دينه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ويطعنون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون أن بعض جزء أجزاء النبي صلى الله عليه وسلم تدخل النار لأنه وطأ بذلك الكوافر حفصة وعائشة. وإذا سلم أحدهم أو إذا كانت أذكار الصباح والأذكار التي يجعلون من ضمن أذكارهم لعن أبي بكر وعمر وحفصة وعائشة وحفصة: اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وابنتيهما، إلى آخر ما يذكرون. وربما اختلف بعضهم هل يجوز أن يسمي كلبه بأبي بكر أو عمر، فبعضهم عندهم يتساهل فيسمي هذا كلبه بذلك، سمي كلبه بأبي بكر، هذا ذكره شيخ الإسلام. وبعضهم يضارب ويغضب أن يسمى كلبه بأبي بكر أو عمر لأنهم من أهل النار. وعقيدتهم في الولاء أن من لم يوالي على طريقتهم فإنه لا حسنة له مهما عمل من خير أو من صلاح على في حياته كلها، فإنه لا حسنة له، لا حسنة مع عدم الولاء ولا سيئة مع الولاء. وإن والاهم ولو عمل الفجور وشهد الزور وشرب الخمور وسائر الفتن والأضرار والشركيات والبدع والمخالفات، فإن ذلك يهدم مقابل الولاء. هذا اتهام لرب العالمين بالظلم: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. الآية. وقال الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وهكذا عقيدتهم في زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فهي أم المؤمنين وهي عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أحد اتهم أمك ورماها بسوء لكان ذلك إساءة إليك أنت. وهذه أم المؤمنين، والطعن فيها بما برأها الله عز وجل منه طعن في كل مسلم ومؤمن ونكاية بهم، وهذه الجناية وهذه البائقة. أجمع المسلمون على أن من رمى أم المؤمنين بما برأها الله به فوق سبع سماواته وفي كتابه العزيز في قوله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء إذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، إلى قوله أولئك مبرؤون مما يبرؤون مما يقول لهم مغفرة ورزق كريم. فبرأها الله سبحانه وتعالى وأبى الرافضة هذه التبرئة وردوا على رب العالمين وأنكروا كتابه المبين واتهموا أم المؤمنين فصاروا مضادين لله ولرسول الله. من يعذرني في رجل بلغ آذاه في أهلي، فهو يعتذر إلى من آذاه في أهله من المنافقين الأولين والآخرين، بلغ آذاه في أهلي هذا إيذاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والإجماع قائم، نقله النووي وشيخ الإسلام وأعداد الأئمة على كفر من اتهم أم المؤمنين بما برأها الله به، لأنه إنكار لكتاب الله ومضادة لله ولرسوله وإيذاء لله ومحادة. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، هذه محادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومشاقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذا عداء لأولياء الله، سواء كان في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو زوجه أو المؤمنون والصحابة رضوان الله عليهم. وفي الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها رجله التي يمشي به، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فلا أحد أشد عداء لأولياء الله من الصحابة ومن بعدهم من السابقين والتابعين إلى يوم الدين، يعني مع الكفار والمشركين من الرافضة على مر التاريخ، أضداد دين الله أضداد عباد الله المؤمنين، وتاريخهم مدون في كتب في كتب السلف وفي ما دلت عليه الأدلة. وهكذا من جنايتهم في البلاد اليمانية وإفسادهم للعقيدة، عقيدة المسلمين، إنكار السنة، فإنهم ينكرون السنة جملة وتفصيلا، فإن وافق دليل هواهم استجوا به، وإلا فهم من معتقدهم إنكار السنة، يزعمون أنهم قرآنيون، ولا قرآنيون ولا سنيون ولا من كان على هذا الحال يعني على الإسلام. لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقد آتانا كتابا وسنة. نزل بهذا كتاب الله، نزل من عند الله، والسنة أيضا منزلة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والحكمة هنا هي السنة باتفاق أهل العلم. وقال الله سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي من الله. إني أوتيت القرآن ومثله معه، الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي واقد الليثي وغيره: أوتيت القرآن ومثله معه. وهكذا إنكارهم للسنة إنكار للقرآن، القرآن أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنكر السنة منكر القرآن وراد للقرآن. ومن هذا الباب أجمع المسلمون على كفر من أنكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عقيدتهم التي ينهجون فيها ويدعون إليها ويلقنونها أبناء الشعب اليمني، ومن استولوا عليه عقيدة الرجعة. الرجعة رجعة 12 إماما بعد موتهم، والله عز وجل يقول: فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، ومحاكمة من ولي الأمر بعدهم، إلى غير ذلك من الترهات والخزعبلات والكفريات التي تتعارض مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عقيدتهم في نفي الصفات، عقيدتهم في الخروج وطريق المعتزلة، عقيدتهم في المتعة. إنه والله من العار والعيب أن يرضى المسلمون بما عليه هؤلاء الذين عقيدتهم في المتعة. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه وبنحوه عن عبد الله بن الزبير أنها هي الزنا، وقال: لمن قال به لأرجمنه بأحجار، سواء كان في نحو قول عمر أو قول ابن الزبير. وأنها إفساد للإنساب، إفساد يعني للمجتمع. من هذا ومن غيره فإنه يتطلب من اليمنيين على وجه الخصوص أن يقوموا لله مثنى وفرادى، دولة وشعبا، بما أوجب الله عليهم تجاه هذه المنكرات النكيرة وهذه الإفسادات الشديدة في الأخلاق، في المجتمع، في الدين، في العقيدة، في أبنائنا، في كذلك ديننا. أضف إلى ذلك ما يجنونه على البلاد اليمنية من الويلات مع ما سبق ذكره والفتنة، سواء كان من البغي والظلم وانتهاك الأعراض وإراقة الدماء وتيتيم الأطفال وترميل النساء، وهكذا أيضا ما يجنونه عليهم من البغي والعدوان في تهجيرهم قسرا وأخذ أموالهم ونهب ممتلكاتهم، وكذلك أيضا يعني ماذا إهدار كرامتهم، أشياء لا تطاق، أشياء لا يجوز الصبر عليها. وأول واجب وأعظم واجب على الدولة اليمنية بما خولها الله سبحانه وتعالى من الرعاية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. هذه مسؤولية أمام الله، وهذا موقف أمام عباد الله، تاريخي ديني دنيوي لا يجوز التخلي عنه. لمن يترك اليمنيون يعتدي عليهم ويبطش من جانبهم قطعة بعد قطعة، هذا سرطان إن لم يبتث من أصله أفسد الجسد كله. ما نقول اليمن فقط، بل غيره لو سنحت له فرصة، هذا سرطان. فالواجب على الدولة اليمنية أن تقف بجانب من ولاها الله عليه: كلكم راعٍ ومسؤول عن رعيته. ما من عبد يسترعيه إلا رعية لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. أنا أعرف أنهم يشعرون بالمسؤولية، لكن أيضا واجب التذاكر في ذلك. أذكر: فإن الذكرى تنفع المؤمنين، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولا يجوز أن يخذل المسلمون بعضهم بعضا، أعني في البلاد اليمنية، تجاه هذا الطغيان المهلك، فإن عاقبة ذلك وخيمة والله كما تقدم. لا يجوز التخاذل، بل واجب مضافرة الجهود من الجميع دولة وشعبا، كل بما قدره أقدره الله عليه، والتعاون على ذلك لإزالة هذا المنكر. ودفع هذا الضرر، إنه ضرر مهلك، ضرر متفشي، ضرر موجع، ضرر لا يجوز الصبر عليه والتحمل والتباطؤ عنه والتأخير عنه، فإن في التأخير ذلك ضرر عليهم لإفساد مجتمعنا، لإفساد أبنائنا. أبناؤنا كثير منهم ممن تعلم كتاب الله وسنة رسوله، وبعضهم حفظ من القرآن ما حفظ، وحفظ من السنة، وسمع محاضرات أهل السنة، وسمع دعوة المسلمين، والآن ينقل من حال إلى حال، إلى هذه البواعق والعظائم، وإلى الرفض الصريح والعداوة لأولياء الله والمضادة لدين الله. هذه إشارة أحمل فيها مسؤولية أمام الله عز وجل وأمام صالح عباده دنيا وأخرى، بما أرجو أن تبرأ به الذمة دولتنا، وفقها الله ونصرها الله وأعزها الله وأعز من أعانها على القيام بواجبها مهما استطاعت، جوا برا بحرا قولا فعلا مادة، فإنه لا بد من الوقوف مع من يقف أمام هذا الباطل والوقوف معه. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، تتركونه يا دولتنا، تتركون بعض الناس مثلا حوثي يقطع قطعة بعد قطعة، وبعض ألويتكم وجيوشكم تتفرج، هذا لا يجوز شرعا، ولا أيضا يشرف أمام الله سبحانه وتعالى، هذا لا يصح. أيضا مع هذه الإمكانيات والقدرات الموجودة عندها، طيرانها كان يضرب الحوثي فيك وفي عقر داره، طيران الدول اليمنية، طيرانها وقوتها كانت تدخل الحوثي وتضيقه المر، وهي الآن ليست بئيسة ولا ضعيفة ولله الحمد، عندها خير، وما زال طيرانها موجود وما زال خيرها موجود، فنحن نناديها ونحرج عليها، ونسأل الله عز وجل لها الإعانة أن تقوم مع مواطنيها مع القبائل. ومن هذا المنطلق فإني أحث قبائل اليمن على ما يشرفها وما يعزها الله عز وجل، يعزها الله عز وجل به، وقد قاموا بجهد كبير، واجتمع مشايخ عديدة وشرفاء وأوفياء لنصرة المظلومين، سواء كانت تلك المرأة أو غيرها من المظلومين. فالمظلومون تجاه تلك القطعة التي سيطر عليها هذا العدو الرافضي لا إحصاء لهم بما لا يطاق، وترجمته وأخباره يطلع عليها خواصكم وعوامكم، كل ذلك يعرف ذلك، سواء تجاه مساجين سجونات النساء، سجون يعني إيذاء الناس، نهب أموالهم، تنزيحهم، السيطرة عليهم يعني بما لا يطاق، سلف دينهم، إضعاف حال السلفيين هناك من مسجد إلى مسجد، وكل حين يطردونهم من مسجد من مكان، وينزحونهم من مكان، ويهينون كرامتهم، يؤذونهم، وغير ذلك مما هو حاصل هناك مما هو معلوم. فمثل هذا أسأل الله عز وجل أن يوفق هذه الدولة، دولة البلاد اليمنية، أن تقوم ما أوجب الله عليها في نصرة قبائل اليمن، وأحث تلك القبائل الشريفة العزيزة التي قامت أن تتوافد وتتضافر جهودها، وأن يعينها أهل الخير الغيورون على دين الله، الغيورون على مجتمعهم وأبنائهم وشرفهم ومكارمهم، أهل الخير والذل اليسار ممن استطاع، التاجر من عنده، وكذلك أيضا بكل بما يقدر، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والناكح يبتغي العفاف، والمكاتب يريد الفكاك. هؤلاء حق على الله عونهم، فالله سبحانه وتعالى يعينهم. ولينصرن الله ما ينصره، إن الله لقوي عزيز. فانصروا معشر الأثرياء ومعشر الصالحين ومعشر المسرين، انصروا من قام ضد هذا الباطل، فإنه قام لله ثم لكم، لله ثم للمجتمع. هذا عمل متعدي نفعه، وطغيان الحوثي متعدي ضرره، التخاذل عنه لا يعود على المجتمع بخير. ونسأل الله عز وجل أن يهيئ الخير وأسبابه، وأن يدفع عنا وعن بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، وهو والله أحقر من هذا، الحوثي أحقر من هذا إذا حصل التعاون على البر والتقوى. ولكن يعني ماذا ما أراده الله سبحانه وتعالى يمضيه، ونأمل في الله عز وجل أن يكبته عاجلا غير آجل، نسأل الله عز وجل أن يخمد فتنته ويدحض حجته ويسلط عليه من لا يرحمه، وأن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده المؤمنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائل يقول: لماذا لا تقنتون على الرافضة وقد قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على حي من أحياء العرب؟ إن شاء الله ممكن في الأيام الآتية إن كفانا الله شرهم فذلك خير، وإن حصل علينا ضيق سندعو سنقنت، ونحن الآن نقنت، نحن الآن ندعو، والله أننا ندعو. لا أعلم واحدا في قلبه إيمان

يأكلون ويشربون مع المسؤولين، مع مسؤولي الدولة ككل، فأين الشعور بالمسؤولية حين يمكن الحوثي ويسرح ويمرح ويأكل ويشرب معهم ويضحك ويمزح ويقتل المسلمين دون نكير عليه أو دون إيقاف له عند حده؟ هذا شيء تتعجب منه، من عدم الشعور بالمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، وهذا يتزلف إليه ويسمر عنده، وذاك يزور سفيره، سفير الرافضة أو نائب السفير من أجل أن يظهر له المودة، وذاك أيضا يجامله، وكل هذه المجاملات والتواطؤ على حسابك يا سني في دماج، على حساب أهل السنة في دماج، وكأنهم كلهم راضون بهذا. إن لم يكونوا راضين فلماذا هذا التواطؤ أو هذا السكوت أو هذا لماذا هذا السكوت وهم يحاصرون أهل السنة، يحاصر مرة بعد مرة، وهكذا يضرب عليهم من أناس فجرة مرة بعد مرة وأولئك ساكتون. إن لم تكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها، يعني هذا قد يلجئ أهل السنة إلى الدفاع عن أنفسهم من كل قرية، أعني عن إخوانهم. وعلى كل نسأل الله عز وجل نصره، نسأل الله عز وجل مدده وعونه، ولا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى من يتربص بنا. ثم إن الوقت ضيق، حتى وإن كان عيدا بعضهم ربما يتأخر من أجل أن يعيد عند أهله وأولاده، نرى والله أعلم أن نفوره في سبيل الله عز وجل خير من أن يخطب في مصلاه بعشرات الآلاف من الناس ويدعوهم إلى الله. كنا من قبل نقول لإخواننا هلموا لطلب العلم في هذا المركز، مركز كتاف وما كان من هذه الأمكنة. الآن ما نقول لطلب العلم، نقول للدفاع عن الدين وعن الدعوة وعن التوحيد، فإنهم ما تركونا نطلب العلم هنا فضلا عن غير هنا. تمسك القلم وتراجع لا تدري إلا وهم يشنون الحرب بدون ما يعني ما يجعلونك تنشغل بما أنت فيه من العلم. فمن كان يحب أن يذهب إلى كتاب فهي دعوة وطلب علم ومركز علم ودفاع عن السنة وعن أهل السنة من ذلك الموضع، وهو ما هو مركز أهل السنة. ومن كان يحب أن يذهب إلى جهة حاشد أيضا فعندنا هناك مركز سنة، يطلب العلم ويقوم بما أوجب الله عليه من الدفاع عن إخوانه. ومن كان لا قدرة له الذهاب إلى هنا وإلى هنا واستطاع أن يقوم بمجهود له في بلده من القيام في وجه الرافضة هناك، أعني من أسر أو قتل بعض رؤوسهم الذين يقومون بالفتنة في دماج، فإنهم قد استباحوا دماء أهل دماج، فينبغي أن تستباح دماؤهم في كل بلد. هذه الثلاث الأمور ندعو إليها في هذا الظرف الذي يتخلى كثير من الناس ويوكلون إلى فارس مناع، ويوكلون إلى الرافضة، يعيثون فسادا في أوساط الدعوة السلفية وفي مركز دماج بهاوناتهم ومدافعهم الأخرى. من له قدرة أن يفد إلى هذين الموضعين كل حسب ما يرغب فهذا أمر طيب، ونحن على قول الله عز وجل.

0: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فننبذ إليهم على سواء، ومن لا قدرة له أو عنده هناك في بلده بعض من يرعاهم من كبار السن من أهله وما إلى ذلك وبقي في بلده يقوم بمجهود في بلده، ونأمل إن شاء الله أن يدفع الله الشر وأن يكشف عنا الضر وأن نكفى من عنده سبحانه وتعالى، ثم يكفينا الله عز وجل بمن عندهم غيره من رجال القبائل ومن رجال السنة المحبة للخير وأهله. وما بكم من نعمة فمن الله. نقول لهم وفقهم الله التحرك التحرك لهذا الشأن المهم جهادا في سبيل الله عز وجل كما أمر الله سبحانه وتعالى وأحب، وأوجب نصرة المؤمن على المؤمن جهادا في سبيل الله عز وجل، إضافة إلى ما هو هم فيه من طلب علم، فإن الباغي الخبيث لا يفتأ شره في هذا الحين وفي غيره، وإنه مدفوع من جهات أخرى للاصطدام مع أهل السنة للتفرج عليهم وليكونوا هم في فندق موفنبيك وأهل السنة يتقاتلون مع هؤلاء الزنابيل المدفوعين ممن أشرنا إليهم آنفا. لكن نحن لنا عذر عند الله سبحانه وتعالى أننا ندفع عن أنفسنا من بغى علينا، سواء دفع بهم جهة أو أخرى، من دفع بهم دفع بهم، ولنا عذر عند الله عز وجل أن ندفع عن أنفسنا وعن دعوتنا وعن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وعن أرواحنا وأبنائنا ونسائنا. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لقوي عزيز. والله لقد صبرنا صبرا مريرا حتى نتحاشى هذا الدفع علينا، نتحاشى هذا الدفع الذي يدفع بهم، نتحاشى هذا الدفع، لكن نرى أننا كلما تحاشينا ذلك وصبرنا ازداد العدو عتوا وكبرا وغطرسة، ازداد العدو غطرسة وكبرا وعتوا. ومن لا ينصر الحق لا نصره الله لا في الدنيا ولا في الآخرة، فإن الله عز وجل يقول ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، ويقول سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فواجب علينا نصرة الحق وأهله. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. والسياسات ومقاضاة الأغراض تفشل أمام التوحيد والسنة وأمام الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يروي عن ربه عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، وفي لفظ وأنا معه إذا سألني، وفي لفظ وأنا معه إذا ذكرني. فمن كان الله معه وهو مع ربه يرجى له النصر والتوفيق منه سبحانه. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث ويتضمن توفيق جوارحه من الله سبحانه وتعالى، أن الله يوفقه وأن الله يوفق جوارحه. وهذه السياسات في البلاد اليمنية صارت تذهب وتروح مثل الملح بين الماء، لا فائدة فيها ولا مصلحة للبلاد اليمنية. يقتل المسلم لا يدري من أجل ماذا قتل، تقطع طرق المسلمين وتنتهك أعراضهم وتراق دماؤهم من قبل الحوثي المجرم الباغي العميل، الباغي العميل المدفوع من الجهات التي تعلم والتي لا تعلم، وغير ذلك من الفتن المطروحة في البلاد. وهم كما يقولون مكانك راوح، وهذا والله كله بسبب المعاصي. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فقد كثرت المعاصي عند الناس حتى خذلوا الخير وخذلوا بعضهم بعضا. لهذا إن حصل التخاذل، إن حصل الخذيلة من أناس لا ينبغي أن تحصل الخذيلة ممن يعرف الخير وأهله ويعرف السنة وينصرها ويغار لها. فإما أن تقوم الدولة وفقها الله بما أوجب الله عليها من رعاية الرعايا وكف عدوان المعتدين، أو أقل ما يكون الوضوح أمام الناس أن هذا باغي عجزنا فيه، فهو يفعل ويفعل ويفعل ويظلم ويقتل أمام الرأي العام وأمام كل سامع وناظر، أقل ما فيه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه وبقلبه، وذلك أضعف إيمان. فإن لم تكن عاجز، إن كانت عاجزة عن هذا وذاك كله، ولا أظنها تعجز عن هذا كله، يعني عن القيام بدفع الشر باليد، تدفع باللسان. وإلا فوالله إنها آثمة ولها قسط في سكوتها، آثمة ولها قسط في سكوتها عن هذا المنكر. ونحن نقف وإياهم بين يدي رب العالمين، فإننا قائمون بما أوجب الله علينا من الدعوة إلى الله وتعليم المسلمين أمر دينهم، وهذا من شؤون الدولة بدون أي مقابل، وإنما لله سبحانه. وإننا ساعون في الأمن والأمان، وإننا محذرون بفضل الله ومنته من البغي والعدوان والخروج على ذوي السلطان ما داموا من المسلمين. وإننا على كتاب الله وسنة رسوله وما جاء به سلفنا رضوان الله عليهم نعمل أننا إن شاء الله نتحرى ذلك ونتوخاه، ونرى هذا البغي والسكوت. صالح حبرة وفلان وفلان من أمثالهم جالسون في الفنادق هناك يحاولون يقتلون المسلمين في دماج، هل ما لنا حق إنسان؟ يعتدى علينا، يعتدي علينا هذا الباغي وهم ساكتون، يعني لا نصرة بفعل وقول، بفعل ولا نصرة بقول. هذا يضطرنا إلى ما لا ترضاه الدولة، وأننا من وجد حوثيا سيقتله.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: والأمان، وإننا محذرون بفضل الله ومنته من البغي والعدوان والخروج على ذوي السلطان ما داموا من المسلمين، وإننا على كتاب الله وسنة رسوله وما جاء به سلفنا رضوان الله عليهم نعمل أننا إن شاء الله نتحرى ذلك ونتوخاه ونرى هذا البغي والسكوت. صالح حبرة وفلان وفلان من أمثالهم جالسون في الفنادق هناك يحاولون يقتلوا المسلمين في دماج، هل ما لنا حق إنسان يعتدى علينا يعتدي علينا هذا الباغي وهم ساكتون؟ يعني لا نصرة بفعل وقول، بفعل ولا نصرة بقول. هذا يضطرنا إلى ما لا ترضاه الدولة، وأننا من وجد حوثيا سيقتله. وهكذا أنادي أهل السنة من هذا الموضع، إما أن يكف الحوثي يده عن دماء الأزكياء، دماء أهل السنة، وإلا فهيا وفقكم الله إلى هذين الموضعين وهما شيء واحد لا فرق بينهما، متضافران متعاونان، ونحن من هذا المكان وأنتم من تلك الأمكنة، من كتاف عاجلا غير آجل، ومن حاشد عاجلا غير آجل، ومن حجور من استطاع ذلك عاجلا غير آجل، ومن كل محافظة الذي يستطيع أن يفد إلى هذه الأمكنة وفقه الله وجزاه الله خيرا وهو في طاعة الله. والله لليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، وإن لم يستطع قام بمجهوده هناك أسرا يأسرونهم بكل وضوح، وأخذا يأخذونهم بكل ما يستطاع، وبعد ذلك ستجد الدولة تغار عليهم أكثر مما تغار علينا، وتقوم بمجهودها تجاه هؤلاء أكثر مما تقوم بها بمجهودها تجاهنا، ويكون لنا إن شاء الله فرج من الله سبحانه وتعالى. هذا نداؤنا لأهل السنة في اليمن، وفقهم الله، ولقبائل الشرف والمروءة والأخوة، نداء بعد نداء من حين إلى آخر. الحوثي ليس له حق أن يبغي علينا، أنا وهو كلنا من أهل اليمن. الحوثي ليس له حق إلا حق المواطنة فقط. الحوثي ليس له حق أن يفتش علي ولا أن يعترضني في الطريق ولا أعترضه. الحوثي ليس دولة علي ولا أنا دولة عليه. هذا كلام نحن نطرحه على أنه كلام أظنه لا يخالف فيه من عنده مسحة من عقل. ما أنا دولة عليه ولا هو دولة علي. فلينتهي كل إلى موطنه ويقف عند حده، ويقف عند حده. بيننا وبينهم اتفاق على ما قد حصل في ذلك الموضع من هذه اللجان، والآن يزحلقونها زحلقة وينتهزون فرصة الخلاف فيما يتعلق بهذا الحوار، لا بهذا الحوار الذي والله ما نفع الإسلام ببصلة ولا نفع اليمن ببصلة، والذي يسيطر عليه بعض الناس وكأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلان قال فلان، كأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تروى أخباره قال فلان قال فلان، والمسلمون يقتلون دون أن يلتفت إليهم. فجهادا في سبيل الله كما أراد الله سبحانه وتعالى، وهذه والله أعظم تجارة، حتى نأمل من الله عز وجل نصره على هذا الخبيث العدواني الباغي ويسلم الناس من شره. ومن قتل قتل في سبيل الله، نأمل منه إن شاء الله أنه إلى الجنة كما وعد ربنا في كتابه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. أشهد الله أن الواسط شطاب خائن، وأنه مائل إلى الحوثي تماما، وأشهد الله أن فارس مناع خائن، وأنه مائل إلى الحوثي تماما، وأنهم يتكايدون علينا ليل نهار وصباح مساء، وأن كذلك أيضا الركون إلى من مثل من أمثال هؤلاء ركون إلى من لا يجوز الركون إليه، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هذه كلمة حق أنا أقولها، وأنادي أهل السنة في اليمن وفي غيرها بالجهاد بأموالهم وأنفسهم ضد هذا الحوثي الذي يدفه حزب الرشاد، يذهب واحد منهم إلى أن يسمر مع صاحبهم من أجل أن يسلم، الإخوان المسلمون يذهبون أيضا إليهم ويتمالؤون معهم، وربما تكلم الزنداني في بعض المواطن ويقول يعطون الخمس من المغنم وهكذا، وهذا يستغل فرصة فتور أولئك وانشغالهم بالدنيا، وكل ما حصل انشغال من الدولة، وبهؤلاء الذين يتهالكون بعد الدنيا استغل الفرصة يرجم بها وناتها علينا. فجاهدوا وفقكم الله من هذا المقام، كل يعتبر نفسه إن شاء الله في سبيل الله.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا استووا.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: قريب ولا بعيد ولا صغير ولا كبير، ولا يحترم دما ولا عرضا ولا معروفا ولا خلقا ولا دينا ولا ديارا ولا رحما ولا شيء مما يحترمه المسلم حق المسلم أو حتى حق حقوق الإنسانية. فنعم هم من هم تاركوهم يأخذون الحكم، وأولئك يرون أن الحكم لهم، من أخذ الحكم هو الظالم وهو الباغي وهو الفاجر وهو الذي يعني كافر ويستحق القتال والثورة عليه، يعني الرافضة. فإن شاء الله أن كفينا، وإن شاء الله ونحن ندعو للإخوان المسلمين أن ينصرهم الله على هؤلاء، والله لأنه نرى أنه لأن هؤلاء دمار الدنيا والدين والعقيدة وسائر فساد في الأرض بشتى أنواعه إذا تولوا، والله المستعان. هذه نصيحة نكررها على إخواننا والسامعين لما نرى من ضرر هؤلاء الخمينيين الإيرانيين. نحن الآن هؤلاء عبارة عن عملاء الهادي نقل الرفض من الرس وتابعه لليمن، وهؤلاء نقلوا مذهب إيران من إيران وتو نقلوه إلى اليمن، مذهب إيراني بحت، الذي يقول لك إنه زيدي في هذه الآونة ملبس، فتجده زيدي في النهار ومع بعض الناس، وفي الليل إذا في حرب ولده مع الرافضة يقاتل وهو راضي عنه. هذا غالب أحوالهم، سواء في يعني الذين يقولون زيدية أو الذين يقولون إلا فمنهجهم جارودي من زمن الشوكاني إلى الآن. نتواصى بتقوى الله وبالجد والاجتهاد في طلب العلم والتمسك بالسنة ومزيد من الإقبال على عبادة الله وطاعته بشتى أنواعها إلى أن نلقى ربنا سبحانه وتعالى. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وإلى هنا بارك الله فيكم.
1: أخ يقول محمد الإمام يقول لطلابه: إذا أنت موفق وفاهم وذكي فلا تستجب للقتال، وإذا سمعت كلاما في طعن في الصحابة فاجعل نفسك كأنك ما سمعت. سبحان الله، هذا ذكاء صار الآن، توفيق عندهم أنك تسمع من يسب الصحابة واجعل نفسك كأنك ما سمعت، ولا تستجب لأحد يدعوك للجهاد. هذا هو التوفيق عندهم الآن، توفيق وفهم وذكاء. نعوذ بالله من الخذلان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

0: واحد وليذكر أولو الألباب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن
1: أخ يقول إخوة مرابطون في الجبهة يريدون إقامة الجمعة، فهل لهم إقامة الجمعة؟ لأن قال بعضهم يضطر إلى الرجوع إلى المدينة حيث تقام الجمعة. أغلب المواقع التي في هذه الأماكن حول المواقع قرى، فيقيم الجمعة في هذه القرى وينزل جماعة يصلون معهم، جماعة يحرسون، هذا أفضل من أن يقيموا جمعة بمفردهم وحولهم قرى. بقي إن كانوا مقيمين ليسوا مسافرين وليس حولهم قرى واحتاجوا أن يقيموا جمعة وليس هناك ضرر على المرابطين، بعضهم يرابط وبعضهم يصلي، فلهم الحق، لهم حق أن يصلوا جمعة. وإذا وجدت قرى فالأفضل أن يقيموا الجمعة في القرى التي حول المواقع ويصلون معهم، فما عليهم جمعة هؤلاء. إذا كانوا مسافرين ما عليهم جمعة ولا يقيمون الجمعة. أخ يقول بعض الرافضة يلقون شبه على الناس ويقولون أن في البخاري أحاديث هي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت 9 سنين، فقالوا هل هذا نبي الرحمة يتزوج بنتا بهذه السن؟ قالوا وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، فقالوا صهره عثمان جهز جيش العسرة، ومن يستطيع أن يفك عنه هذا الرهن؟ وأيضا قالوا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، قالوا كيف يسحر وهو يبلغ الوحي؟ لو كان مسحورا لخلط ولتوهم أشياء. الجواب عن هذا من وجهين، وجه مجمل ووجه مفصل. أما الوجه المجمل فإنه لا عبرة بإنكار الرافضة ولا بإثباتهم، فالرافضة ليسوا من المسلمين، فالرافضة يكذبون حتى بالقرآن وليس فقط بأحاديث صحيح البخاري. ولذا الإمام بن حزم رحمه الله لما ذكر مقالة الرافضة في بعض المسائل كما في كتابه الفصل في الملل والنحل، ذكر خلاف الروافض في بعض المسائل، ثم قال وما خالف في هذا إلا الروافض ولا عبر بخلافهم فما أولئك بمسلمين. فإذا لا عبر بإنكارهم، هم قد كذبوا بالقرآن وطعنوا في القرآن وادعوا أن القرآن ناقص، بل دعوا أن القرآن عمى كما يدعيه الحوثيون الآن ويبثون هذا في قنواتهم أن القرآن ناقص ويكذبون به. فإذا كانوا قد كذبوا بالقرآن فمن باب أولى أنهم لا يمتنعون عن التكذيب بأحاديث في صحيح البخاري أو مسلم. هذا الجواب المجمل. وأما الجواب المفصل فكل هذه الأحاديث لا إشكال فيها. فأولا زواج عائشة وهي بنت 9 سنين، الجواب أن القرآن قد أثبت جواز الزواج بالصغيرة، بل أجاز القرآن الزواج بمن لم تبلغ في قول الله سبحانه وتعالى في ذكر عدة المطلقات: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فذكر الله عدة اليائسة التي بلغت سنا انقطع عنها الحيض لكبرها، وذكر عدة الصغيرة التي لم تحض بعد، فمعنى أنها تزوج وتطلق قبل أن تحيض. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، أي لكبرها. ثم قال الله: واللائي لم يحضن، أي عدتهن ثلاثة أشهر. فالقرآن يثبت جواز التزويج بالصغيرة، فإما أن يكذب الرافضة بالقرآن أيضا وهم يكذبون به، وإما أن يتركوا هذا التكذيب بهذا الحديث. هذا أمر. الأمر الثاني أن زواج الصغيرة أمر جائز عند أهل العلم، ولكن لا يجوز الوطأ وطأ الصغيرة إلا إذا كانت مطيقة. فإذا كانت مطيقة لذلك فيجوز، وأما إن وطأها وهي لا تطيق الوطأ فإنه ضامن، إن أتلف منها شيئا أو حصل لها جراحة فإنه يضمن ذلك. فإذا لا إشكال، فيجوز التزويج بالصغيرة ولا توطأ إلا إذا كانت مطيقة. وذكر العلماء أن العادة في أرض الحجاز مع حرارة البلد أن النساء يبلغن في سن مبكر في ذلك البلد،

عثمان الذي جهز جيش العسرة وكان ثريا، ومن الصحابة من هو ثري، فكيف لا يقضون ولا يفكون دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب أن هذا الحديث في منقبة للرسول صلى الله عليه وسلم، في فضيلة له، حتى ولو كان أناس من أصحابه عندهم أموال لم يكن متطلعا لأموالهم، فلو كان يريد الدنيا لسألها الله جل وعلا الذي وعده أن يرد له الصفا ذهبا، فشاء الصفا ذهبا صير له الصفا جبل ذهبا، وخيره الله أن يكون ملكا نبيا أو نبيا أو عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا ولم يرد الملك. فلو أراد الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا والسعة لما سألها من أصحابه، بل لسألها من ربه عز وجل. فهذا الحديث لا يدل على تكذيب، لا يحملنا على تكذيب، بل هو دال على منزلة عظيمة للرسول عليه الصلاة والسلام ولزهده، أنه زاهد في الدنيا وزاهد فيما في أيدي الناس، فلذا مات وهو محتاج، مات ودرعه مرهون بشعير أخذه لأهله لعدم التفاته إلى الدنيا. ألم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام يأتيه التبر من الذهب والأموال فلا يبقيها ليلة؟ خرج مرة بعد أن صلى العصر مسرعا يتخطى رقاب الناس حتى خاف الصحابة، فلما رجع قال: عجبتم من سرعتي؟ قالوا: نعم. قال: ذكرت تبرا في البيت من الذهب، كرهت أن يبيت عندي. وقال مرة لأبي ذر: يا أبا ذر، والله لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تأتي عليه ليلة ثالثة وعندي منه شيء. مثل أحد ذهب ويسره ألا يبقى منه شيء بعد ثلاث، ينفقه، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق ويبذل عليه الصلاة والسلام، وربما احتاج في بعض الأوقات لكثرة بذله. فهذا منقبة وفضيلة، وليس هذا نقصا حتى يحملنا على التكذيب بهذا الحديث. وهذا كما جاء عن بعض الأئمة، قالوا: كان ذا مال طائل ولم يوجب الله عليه الزكاة. ومعنى كان ذا مال طائل ولم يوجب الله عليه الزكاة أي لأن ماله لا يحول عليه الحول، مال كثير عنده ولكن لم يزكي لأنه ينفقه قبل أن يأتي الحول. فهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام ينفق، وربما جاء وقت هو محتاج فيه، ولو كان يريد الدنيا لسألها من الله جل وعلا ولما سأل من أصحابه، وقد كان أصحابه يعرضون عليه الدنيا وهو يرفض. أليس ابن مسعود قال: يا رسول الله، لو اتخذنا لك فراشا وطيئا غير هذا الفراش؟ حتى الفراش رفضه، قال: دعني، ما لي وللدنيا. عمر لما دخل بيته قال: يا رسول الله، فارس والروم يعبثون بالأموال وأنت رسول الله، هذه حجرتك، أي نوسع عليك. أبا عليه الصلاة والسلام، فكان يرفض ذلك من أصحابه لأن أصحابه يمتنعون عنه. وأما قوله في الحديث الثالث كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر وهو يبلغ الوحي، ولو كان مسحورا لخلط، الجواب عن هذا ما جاء في نفس الحديث، أن السحر الذي حصل له أنه كان يتوهم أنه فعل الشيء أي في أهله ولم يفعل. قالت عائشة: سحر النبي صلى الله عليه وسلم فكان يخيل إلي أنه يأتي أهله أو أنه يفعل الشيء ولم يفعل. فهذا ما حصل له من السحر. وأما سحر يؤثر على الوحي فهذا بإجماع العلماء لا يكون، ولم يحصل له من السحر ما يؤثر على الوحي أو يجعله يذكر شيء ليس من وحي الله تعالى، وإنما في أمور خاصة، ثم عافاه الله منه وذهب عنه الأحاديث.

0: الصريحة في الصحيحين. وليس هذا بأول من طعن في مثل هذا الحديث، فقد طعن فيه عقلانيون كثير، وقد ألف الشيخ مقبل رحمه الله كتابا في الرد على الطاعنين في حديث السحر، فلا حجة للرافضة ولا لغيرهم في التكذيب بهذه الأحاديث.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات الإذاعة السلفية من اليمن أن تقدم لكم
3: هذا، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى. وبعد، يسر إخوانكم في مكتبة وتسجيلات الاستقامة السلفية بإب أن يقدموا لكم هذه المحاضرة، رائق الرافضة في الماضي والحاضر، للأخ الفاضل عبد الغني العمري. سجلت هذه المادة في ليلة السبت 12 من ذي القعدة لعام 1430 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن مع المادة المذكورة.
4: رحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات البدع والضلالات والنار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن الآن في هذا المقام المبارك العظيم، وفي هذه البقعة الطيبة المباركة، والتي هي من أشرف البقاع على وجه الأرض، ألا وهي بيوت الله تعالى. وفي هذه الساعة وإخواننا هنالك مرابطون في قرى وأماكن وجبال في مدينة صعدة وما حواليها، يقاتلون تلك الشرذمة وأولئك الزنادقة الذين خرجوا يستبيحون دماء الناس ويقطعون الطرق ويخيفون الآمنين. هم هناك ونحن هنا، هم يطلقون الدبابات ونحن نوجه النصائح والتوجيهات ونحذر، فهم يجاهدون هناك بالسنان وبالرصاص، ونحن نجاهد هنا هنا بألسنتنا والتوضيح والبيان الذي نبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. فليست المسؤولية مسؤولية أمن، مسؤولية أجهزة الأمن فقط، ومسؤولية الرؤساء، ومسؤولية المسؤولين، بل هي مسؤولية كل يمني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب الله تعالى ويحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أن نتكاتف سويا لفضح هذه العقيدة ولفضح هذا الفكر الخبيث الذي تسلل إلى بلادنا منذ سنوات طويلة تحت سرية دامت سنوات طويلة حتى فضحهم الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء وما حصل منهم من بوائق في صعدة ما هي إلا سلسلة من بوائق دامت سنوات بل وقرون بل وطحنت العالم الإسلامي. ومنذ أن ظهرت هذه الطائفة في تاريخ أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم والعالم الإسلامي يئن جريح في كل مكان يئن، منهم من أجهزوا عليه وأنهوه ومنه ما يزال يئن، ومنه من هو قوي يتحامل على قدميه يواجه ما استطاع إلى ذلك سبيلا هذا الفكر الخبيث والعياذ بالله. اعلموا أيها الناس أن الله عز وجل بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق، بعثه الله عز وجل بدين ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. أرسله الله تبارك وتعالى بشيرا ونذيرا صلوات ربي وسلامه عليه، نبي عربي. كانت الرسالات قبل في بني إسرائيل، ولما كذب بنو إسرائيل الرسل حول الله الرسالة منهم إلى العرب، وذلك لكثرة تكذيبهم وقتلهم الأنبياء. كان الله عز وجل يرسل إليهم الأنبياء بكثرة كاثرة، حتى ذكر ابن مسعود كما نقل ابن كثير رحمه الله أنهم قتلوا في يوم واحد 300 نبي. وهؤلاء بنو إسرائيل لكثرة عنادهم وتكذيبهم والعياذ بالله، فحول الله الرسالة منهم إلى العرب. ولما خرج النبي عربي جاء الحقد اليهودي وحقد أهل الكتاب ليمكروا بدين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي أرسلت الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانت الأمة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ضلال واضح مبين لا خلاف فيه، يقتل الأخ أخاه في شرك عجيب جدا. فلما بعث الله النبي فيهم أخرج الله الأمة من الظلمات إلى النور. لكن هنا خرج حقد جديد، ولعلكم تقرؤون في السيرة أن اليهود كان لهم تواجد في الجزيرة العربية وبالذات في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي كانت تسمى يثرب، يتواجد فيها بطون من بطون اليهود عليهم لعائن الله. وكان اليهود دائما يهددون العرب بأن نبي آخر الزمان سيخرج من بني إسرائيل يهوديا وسيحكمون العرب ويصومون العرب سوء العذاب، ولكنهم تفاجأوا بأن النبي خرج عربيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا خرج الحقد اليهودي الدفين. ولهذا يحسن الألباني رحمه الله تعالى قصة حصلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في 12 من عمره عندما خرج مع عمه أبي طالب في التجارة إلى بلاد الشام. وكان في بلاد الشام رجل راهب يقال له بحيرة، وكان هذا الراهب يعبد الله عز وجل في صومعته، وكان لا يستقبل أحدا ولا يستغيث أحد. وفي ذات يوم يفاجأ الراهب هذا بقافلة قريش والسحابة تظلهم من فوقهم، أينما ذهبوا كانت السحابة تظلهم. فلما مروا تعجب بحيرة من هذا الأمر، فأخذ بحيرة يقول هذا لا يحصل إلا لنبي، فنزل من صومعته ونزل إلى السوق واستضاف أهل قريش جميعا، وما إن اجتمعوا عنده أخذ يبحث عنهم واحدا بعد الآخر حتى وجد هذا الصبي الصغير، فأخذه على حدة ثم كشف عليه، فوجد فوق كتفه خاتم النبوة مثل التفاحة، فعرف أنه نبي آخر الزمان. وهذه هي علاماته التي بشر بها عيسى وموسى عليهما الصلاة والسلام. فأخذ عمه وبدأ يتشاور معه في أمره، وأخذ يتجاذب أطراف الحديث، فقال بحيرة: خذ ابن أخيك هذا، خذ ابن أخيك هذا وارحل به، لا يعلم به اليهود، فلو علموا به لقتلوه. لما؟ لأنه عربي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن هنا نشأ الحقد والعياذ بالله. فحاول اليهود عدة مرات أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ففي بني النظيرة حاولوا أن يقتلوه وما استطاعوا بإذن الله، وفي خيبر سمموه ووضعوا السم في ذراع الشاة ونهش منها النبي نهشة، بل إن موت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان سببه اليهود عليهم لعائن الله. وما إن مات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حتى قام أولئك اليهود بإرسال رجل من اليمن يقال له عبد الله بن سبأ اليهودي الصنعاني من قاع صنعاء من اليمن، ويقال له ابن السوداء لأن أمه حبشية، أرسلوه إلى المدينة ليسلم في الظاهر ويخفي اليهودة في الباطن والعياذ بالله. فدخل عبد الله بن سبأ هذا اليهودي في مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعلن الإسلام هناك، ثم بدأ يأخذ بعض العلوم، وكان صاحب لسان طلق، وكان يأخذ بعض المواعظ ويجمع بعض الناس ويحاضرهم في بعض الأمور فيما يتعلق بالأخلاق وفيما يتعلق ببعض العبادات، فأحبه بعض الناس. ثم ذهب إلى الحجاز وأخذ يفعل مثلما فعل في المدينة، وأصبح له أنصار في المدينة وله أنصار أيضا في الحجاز. ثم انطلق إلى بلاد مصر وأخذ يفعل مثلما كان يفعل في المدينة، فأصبح له أنصار في مصر وأنصار في الحجاز وأنصار في المدينة. وفي خلافة عثمان ينزل عريضة من عرائضه وورقة قد كتب فيها أخطاء عثمان، وأن عثمان ظالم وأنه يظلم وأنه يفعل وأنه يفعل، وأنتم أيها الناس لا بد أن تقفوا ضد الظلم والظلم حرام. وهذا الرجل كذاب، وكلام حق يراد به باطل والعياذ بالله، بل كلامه ليس بحق من أصله، بل كلامه باطل. فعثمان لم يظلم، عليه رضوان الله سبحانه وتعالى. جمع أهل مصر وجمع أهل الحجاز وجمع أهل المدينة وهجم على المدينة وقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ولما قتل عثمان تولى الخلافة علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وبدأ اليهود يأتون بعقائدهم الخبيثة ليجعلوا من علي بن أبي طالب إلها. فجاءوا إليه وقالوا له: يا علي، أنت قال علي: من أنا؟ قالوا: أنت الله. وفيهم عبد الله بن سبأ وطائفة اشتهرت بالسبائية باسم هذا اليهودي الخبيث. قال علي رضي الله عنه: ويحكم أيها الناس، أو يقول بقولكم أحد؟ قالوا: نعم، يقول بقولنا خلق كثير أنك أنت الله. فقال علي رضي الله عنه: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارا ودعوت قنبرا. وكان قنبرة قائد جيشه رضي الله عنه، فأوقد علي النار، جمع الحطب وأوقد النار وأدخلهم في النار. من قال بأن عليا هو الله أحرقه علي رضي الله عنه بالنار. فكان السبئية يأتون إلى علي رضي الله عنه قائلين: لقد ثبت لدينا أنك أنت الله. لماذا أيها الناس؟ قالوا: لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. إذن أنت الله. وكانوا يأتون بأنفسهم ويقذفون بها إلى النار بمحض إرادتهم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وهذا من ضلال هذه الفرقة الخبيثة التي لا يزال لها أصول إلى يومنا هذا. ومكثوا حول علي رضي الله عنه يريدون نصرته، ومكثوا حول الحسن يريدون نصرته، ومكثوا حول الحسين يريدون أن ينصروه، ومكثوا حول زين العابدين يريدون نصره، وغيرهم من أئمة أهل البيت، وهم هم السبب في قتل علي وفي قتل الحسن وفي قتل الحسين وفي قتلهم جميعا. فعلي رضي الله عنه وأرضاه بسبب فكرهم الخبيث كان موته رضي الله عنه وأرضاه. وأما الحسن فكانوا يسمونه مذل المؤمنين، فكانوا يأتون إليه ويقولون له: السلام عليك يا مذل المؤمنين. أي أنه بايع معاوية عندما خرج لقتال معاوية، وفي طريقه جاء أبو بكر الأنصاري رضي الله عنه فقال له: إلى أين يا حسن؟ وكان أهل بيت النبوة قمة في الأخلاق، قمة بالعبادة، قمة في الخوف من الله، يريدون الجنة لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. خرج الحسن بن علي ومعه جيش عرمرم يريد قتال معاوية، وفي الطريق وجده أبو بكرة الأنصاري رضي الله عنه فقال له أبو بكرة: إلى أين يا حسن؟ فأخبره الحسن بن علي أنه ذاهب لقتال معاوية. فقال له أبو بكرة: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أعواد من بره يقول: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فلما سمع الحسن بن علي، انظر أهل البيت، أهل البيت ما يقطعون الطرق مثل ما يفعل الحوثي، أهل البيت أهل أمان، الجلوس معهم أمان واستقرار وراحة، لأنهم يريدون الجنة ولا يريدون الفساد في الأرض. لما سمع الحسن بن علي هذا الحديث قال لجيشه: انفضوا لا قتال. ورحل إلى معاوية وبايع معاوية على الخلافة، وأصبح معاوية أمير المؤمنين، وسمي ذلك العام بعام الجماعة. فجاءوا إليه وقالوا له: يا حسن، لقد فضحتنا وأخزيتنا، فلندخل نار جهنم ولا هذا العار الذي لطختنا به. فكان الحسن يقول: بل العار ولا النار. ولهذا يقولون: السلام عليك يا مذل المؤمنين. أبي الله، يقول الحسن مذل المؤمنين في وقت أعز الله به الإسلام واجتمعت كلمة المسلمين في عصره. ولهذا تسمعون الآن يقولون سيدي حسن. هذه اللفظة هي لفظة الرافضية سرت إلينا، هو سيدي لكن حسن، أي أنه ما لبى طلبنا في أخذ الخلافة وقتال معاوية، فهو سيدي لكن على مضض، غير راضين بما فعل والعياذ بالله. ولهذا بعضنا يقول هذه اللفظة وهو لا يدري ماذا تعني هذه اللفظة، ويشير بكتفه أو يشير بيده في هذه المسألة. وأما الحسين رضي الله عنه فلقد أرسلوا له من العراق أكثر من 20,000 رسالة، يقولون له: تعال يا ابن بنت رسول الله سننصرك. أهل الكوفة 20,000 رسالة: تعال إلينا سننصرك وسنؤويك وسوف نحميك ونجاهد معك ونقاتل الظلمة. فقرر الحسين لكثرة الرسائل التي وصلت إليه أن يتبع أهل الكوفة لينصره ضد الظلم. خرج الحسين رضي الله عنه، خرج ابن عباس ونصحه: يا حسين لا تخرج، هؤلاء مكره، ونصحه. فأبى الحسين رضي الله عنه إلا أن يخرج. عائشة رضي الله عنها وأرضاها أو عبد الله بن عمر رضي الله عنه حاول أن يمنعه فأبى إلا أن يخرج رضي الله عنه. فلما خرج الحسين قتله أهل العراق الذين دعوا، وكذلك غير واحد من أهل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد بين أهل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم هذا الأمر في غير ما خطاب لهم من لدن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكذلك الحسن وكذلك الحسين رضي الله عنه. يقول علي ابن ابي طالب رضي الله عنه: لو ميزت شيعتي لما وفدتهم الا ورصفة، ولو امتحنتهم لما وجدتهم الا مرتدين، ولو تمحصتهم لما خلص من الالف واحد، كما ذكر الكليني في كتابه الكافي الجزء الثامن صفحة 238. وهذا كتاب الكافي عند الشيعة الرافضة مثل صحيح البخاري عندنا، فهو اشرف واعظم كتاب لدى الرافضة. وهذا الكليني ينقل كلام علي بن ابي طالب في شيعته الذي سمعتم عنه آنفا. وقال علي رضي الله عنه: يا اشباه الرجال، ولا رجال، حلوم الاطفال وعقول ربات الحجال، لوددت ان لم اركم ولم اعرفكم معرفة جرت والله ندما واعقبت سدما، قاتلكم الله لقد ملأتم قلبي قيحا وشحنتم صدري غيظا وجرعتموني نغبة اهمام انفاسا وافسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان، حتى لقد قالت قريش: ان ابن ابي طالب رجل شجاع، ولكن لا علم له بالحرب، ولكن لا رأي لمن لا يطاع. وهذا في كتاب نهج البلاغة صفحة 70 و71. وان كان الكتاب مكذوبا على علي رضي الله عنه وارضاه، الا انه من الكتب المعتمدة عند الشيعة. ويقول علي رضي الله عنه: منيت بكم بثلاث واثنتين، صم ذو اسماع. هذا علي يصف هؤلاء الشيعة الذين قالوا سينصرون، قال: صم ذو سماع، وبكم ذو كلام، وعمي ذو ابصار، لا احرار صدق عند اللقاء، ولا اخوان ثقة عند البلاء، قد انفرجتم عن ابن ابي طالب انفراج المرأة عن قبلها. وهذا في كتاب نهج البلاغة صفحة 142. واما الحسن او الحسين بن علي رضي الله عنه فقال: اللهم ان متعتهم الى حين ففرقهم فرقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترذل الولاة عنهم ابدا، فانهم دعونا لينصروننا ثم عدوا علينا فقتلونا، في كتاب الارشاد المفيد، وهذا من اجل الكتب عند الرافضة الاثنى عشرية صفحة 241. وقال الحسين رضي الله عنه: لكنكم استسرعتم الى بيعتنا. الحسين يخاطب شيعته في العراق: لكنكم استسرعتم الى بيعتنا كطيرة الدبا، وتهافتتم كتهافت الفراش، ثم نقضتموها سفها وبعدا وسحقا، وبعدا وسحقا لطواغيت هذه الامة وبقية الاحزاب ونبذة اهل الكتاب، ثم انتم هؤلاء تتخاذلون عنا وتقتلوننا، الا لعنة الله على الظالمين. كتاب الاحتجاج المجلد الثاني صفحة 24. وهذا من كلامهم مع اهل بيت النبوة. قال الحسن بن علي رضي الله عنه وارضاه: ارى والله معاوية، هذا الحسن يقول، ارى والله معاوية خيرا لي من هؤلاء، يزعمون انهم لي شيعة، ابتغوا قتلي واخذوا مالي، والله لئن اخذ مني معاوية ما احقن به من دمي وامن به في اهلي خير من ان يقتلونني فيضيع اهل بيتي، والله لو قاتلت مع معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوا بي إليه سلما، والله لأن أسالم وأنا عزيز خير من أن يقتلني وأنا أسير. كتاب الاحتجاج المجلد الثاني صفحة 10. زين العابدين بن علي رضي الله عنه يقول، وهو يخاطب أهل الكوفة: هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق، وابوه هو الحسين رضي الله عنه، واعطيتموه من انفسكم العهد والميثاق، ثم قاتلتموه وخذلتموه، باي عين تنظرون الى رسول الله وهو يقول: قاتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم من امتي. كتاب الاحتجاج ايضا. وفي المرجع نفسه يقول زين العابدين: ان هؤلاء يبكون علينا فمن قتلنا غيرهم. في المجلد الثاني. الشيعة يبكون على اهل البيت. يقول زين العابدين: فمن قتلنا غيرهم، اي هم الذين قتلوا اهل البيت، وهم الذين ضحوا باهل بيت النبوة رضي الله عنهم وأرضاهم، ليتبين لك أخي المسلم أن هؤلاء على مر التاريخ بوائقهم عجيبة، وهم يتباكون هناك عند قبر الحسين الآن يقولون ننتقم من أنفسنا للحسين عليه السلام. والله لو خرج الحسين لزادكم ضربا إلى ضرب أنفسكم، فأنتم تستحقون الجلد والضرب لأنكم سفهاء الأحلام، سذج والعياذ بالله في جميع معتقداتكم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وهذه من بعض بوائقهم، من بعض البوائق التي تمتع بها أولئك في الزمن الماضي والعياذ بالله سبحانه وتعالى، وهم يتآمرون على أهل بيت النبوة. وأما أبو عبد الله جعفر الصادق عليه رحمة الله، جعفر الصادق الذي يسموه الصادق، الذي كذبوا عليه كذبا شديدا فهم ينسبون إليه، يقال لهم جعفرية نسبة إلى جعفر رضي الله عنه وأرضاه رحمة الله عليه. فلقد كذب الرافضة عليه ما لو كتب كل ما تكلم به منذ أن ولد إلى أن مات ما جاء معشار ما كذبوا عليه رحمه الله. ولهذا عندما تقرأ في كتبهم قال أبو عبد الله عليه السلام، وأبو عبد الله هو جعفر يعنونه، أو يعنون في بعض الروايات الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه. ومن هنا يتبين لك أخي المسلم خطر هذه الفرقة الخبيثة والعياذ بالله سبحانه وتعالى على أمة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما في الدولة العباسية فلقد اشتغلوا شغلا عجيبا في أيام هارون الرشيد رحمة الله عليه. كان له وزيرا للدولة، وكان هذا الرجل رافضي وزير الدولة، وكان في سجنه 500 من المسلمين، فأمر بأن يهد السجن عليهم، فهد السجن عليهم ومات 500. ثم أرسل رسالة إلى الإمام الكاظم أما بعد، فإنه قد حصل مني كذا كذا كذا، يعني قد قتل 500 من أهل السنة. فأرسل له الإمام الكاظم رسالة قال فيها أما بعد، فلو أنك استفتيتنا قبل فعلتك هذه لما كان عليك من دمائهم شيئا، ولكنك قد فعلت فعلتك هذه، ونحكم عليك مقابل كل نفس فدية وهي تيس، والتيس خير منه. انظر على بوائق الحوثي الآن عندما يقتل العسكري، العسكري عنده ولا تيس ولا شيء، وهذا من بوائق هؤلاء السفهاء والعياذ بالله التي لابد أن نتنبه لها. 500، التيس أفضل من أنت أيها المسلم، التيس عند الرافضي أفضل منك، بل أنت أنجس من الكلب والعياذ بالله. إذا قلت بأن أبا بكر رضي الله عنه خليفة فأنت أنجس من الكلب والعياذ بالله. كم المسلمين الآن الذين يعتقدون هذا الاعتقاد الصحيح في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان رضي الله عنهما. هذه من بعض بوائقهم. في الدولة العباسية أيضا هجم البويهيون على العراق وقتلوا فيها وعملوا فيها مجازر وأغلقوا محلات التجار وأمروا النساء بأن يخرجن.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي والقيوم. قدم معنا أن الحي أي ذو الحياة الكاملة، والقيوم يتضمن معنيين، ما هما؟
4: أبو طالب وهو قرمطي خبيث هجم على الحجاج وقتلهم وهم يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يا يلبسون ثيابا أبيض يسرون به عورتهم قد كشفوا عن بعض أكتافهم وهم يدعون الله، لا يحملون خنجرا ولا يحملون سيفا ولا يحملون حجرا ومن دخله كان آمنا. وإذ بهم يفاجئون بالقرامطة وبالرافضة وبهؤلاء أتباع اليهود يهجمون عليهم إلى الكعبة، قتلوهم. كان الرجل من الحجاج يهرب ويتعلق بأستار الكعبة لعله أن يجد فيها ملجأ، لعل الستر يشفع له عند هؤلاء المجرمين أن يتركوه بلا جزر ولا قتل. ولكنهم لم يتركوه، قتلوا الحجاج في الحجر. ثم أمر أبو طاهر بعض جنوده بأن يكسروا الحجر الأسود وأن يأخذوها من عرض الكعبة، وهذا في القرن الخامس الهجري. فأخذوا الحجر الأسود ومكث الحجر في القرن السادس أو السابع، وأخذوا الحجر ومكث عندهم في الحجاز أو البحرين 20 عاما. وصعد أبو طاهر على سطح الكعبة وكان يقول: أين الطير من أبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ يعني هذا كذب، لا يوجد طير من أبابيل ولا حجارة من سجيل. وهم يقتلون الحجاج ويقولون: لا محمد لا علي، لا يوجد محمد ولا علي. وهذا هو الفكر اليهودي الذي تسلل إلى أمة الإسلام باسم حب أهل البيت رضي الله عن أهل البيت. هذا من بوائقهم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وأما في أواخر القرن الخامس مع بداية القرن السادس الهجري، فإن التاريخ الإسلامي يحكي مجزرة لم يعرف المسلمون لها مثيلا. بل لو نقبنا في الحرب العالمية الأولى والثانية والحروب الطاحنة التي قادتها أمريكا في القرون هذه وفي العصور المتأخرة هذه، لوجدنا أن تلك المجزرة التي فعلها الرافضة في بلاد العراق هي أبشع وأعظم جرما والعياذ بالله. خرج التتار من بلاد الصين وبلاد الهند وانطلقوا لقتال المسلمين في بلاد خراسان وطاجكستان وأفغانستان وبلاد إيران ليهجموا من خلال ذلك على بلاد المسلمين. كان التتار يدخلون منطقة وتعداد سكانها 200,000 فيقتلون 200,000 كلهم جميعا ولا يبقون حتى طفل، الطفل ما يتركونه. التتار أرعبوا العالم في ذلك العصر. دخلوا منطقة قتلوا فيها 70,000، دخلوا منطقة أخرى قتلوا فيها 100,000، دخلوا منطقة أخرى قتلوا 200,000، دخلوا منطقة أخرى قتلوا فيها 120,000 قبل أن يصلوا إلى العراق. ولما وصلوا إلى العراق وكان قائد الجيش هولاكو ومعه المغول والتتار، لم يستطع هولاكو دخول العراق. لماذا؟ هيبة من الدولة الإسلامية، ولو فيها خلل لكن هيبة، ما تزال الخلافة العثمانية لها هيبة، لا يمكن الدخول.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله.
4: إذا أن الدولة تمتد من مشارق الأرض إلى مغاربها تنعم بإيمان وأمان، وفي العراق 100,000 جندي من المجاهدين في سبيل الله. يوجد شخص وزير للدولة اسمه محمد ابن العلقمي، هذا وزير الدولة رافضي خبيث باطني. يعمل رسالة من وزير الدولة محمد ابن العلقمي الى هولاكو: اما بعد، فسأتعاون واياك على دخول العراق بشرط ان تجعلني حاكما للعراق بعد الاستيلاء عليها. هو لا يحمل هم ان يقتل الناس، فليقتلوا لانهم لا يمثلوا عقيدته. فليموت العراق كله، فليموت العراق ليبقى ابن العلقمي. لم يستطع هولاك الدخول، 100,000 مقاتل يحبون الموت كما يحب الحياة. دخل ابن العلقمي على الامير المؤمنين وقال له: ايها الامير، ان خزانة الدولة لا تكفي لصرف مرتبات لهذا الجيش، ما نستطيع. قال على أمير المؤمنين ماذا نفعل؟ قال نسرح جزءا من الجيش، نسرح جزءا من الجيش. ففي الشهر الأول سرح 10,000 جندي اذهبوا البيوت، ما نستطيع نعطيهم رواتب. في خلال سنة سرح 90,000 جندي، 90,000، أي أنه لم يبقى في العراق إلا 10,000. نصير الدين الطوسي ومحمد بن العلقمي قام بالمهمة أكمل قيام. ثم تراسل مع هولاكو، لم يبقى في العراق من الجيش إلا 10,000. فتعال هيا، هجم هولاكو ودخل العراق. أتظن أنه دخل العراق سلام بسلام؟ لا، دخل ينوي استئصال كل مسلم في العراق. أتظن كم قتل؟ أتدري؟ قتل 2,000,000 عراقي كما يذكر بعض المؤرخين. 2,000,000، 100,000 و100,000 500,000 و500,000 و500,000، 2,000,000 عراقي. أصاب أهل العراق ذل لا يعلمه إلا الله. كان الرجل يهرب إلى بيته ويغلق الباب دونه، فيأتي المغول فيطرقون الباب عليه، افتح، فيأبى أن يفتح الباب، ولما أبى أن يفتح كسروا الباب عليه، فيأخذ أولاده الصغار وزوجته ويهرب إلى سطح المنزل، فيتبعه التتار إلى سطح المنزل ويذبحونه كالنعجة، هو وزوجته هو وأولاده، حتى يسيل الدم مما يزيب البيوت. كانت المرأة من المغول تأتي وتجمع 17 من أهل العراق وتقول لهم اجلسوا هنا، لا يتحرك منكم أحد حتى أذهب لإحضار السكين وذبحكم. ومن شدة الخوف يجلسون، وباستطاعتهم أن يقطعوها، لكن الرعب قد دخل إلى أعماقهم. فتذهب المرأة وتأتي بالسكين ثم تأتي وتذبحهم دون أن يتحركوا أو يدافعوا عن أنفسهم. كان الرجل منهم يهرب ويدخل في العذرة والقذارة إلى رقبته لعله أن يسلم من الموت، حتى من كثرة القتل شموا رائحة الموتى في دمشق. أين دمشق وأين العراق؟ كانوا يشمون زهم القتلى والموتى في العراق. ولما جاء الخميني عليه لعنة الله في عصرنا هذا في الثمانينات يقول لا يوجد أحد نصر الإسلام يعني بحق مثلما نصره ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي، أي أن نصير الدين الطوسي وابن العلقمي شفيا غليل الخميني بقتلهم للمسلمين وبتسببهم في قتل 2,000,000 من أبناء الإسلام في العراق. ولما انتهت المعركة جاء ابن العلقمي إلى هولاكو قائلا أنا ساعدتك في دخول العراق، اجعل لي الخلافة والملك. فقال هولاكو اقتلوه، لماذا؟ قال لقد خنت اخوانك، ومن باب اولى ان تخوننا، اقتلوه. فقتلوه والعياذ بالله. انظر هذه خيانة هؤلاء، خيانتهم عجيبة اذا تسلطوا. ولهذا انا اوجه نصيحة من هنا للرئيس والامن ووزارة الداخلية والدفاع، الا يبقوا رافضيا له سلطة في الدولة. تاريخهم اسود، يحيى بدر الدين الحوثي كان له سلطة، فهو عضو مجلس النواب، وكذلك حسين لفترتين في مجلس النواب. لا يبقوا احد باسلوب طيب يقصوا من هذه المناصب، لانهم يشتغلون على بعد. خطتهم ليست كخطة الحمدي خمسية، خطتهم خمسينية كخطة الخميني، اي خطة متوسطة المدى كما يعرفها اهل التخطيط. 50 عام، 50 سنة يمشي عليها، حتى لو لم يطبق اهدافها هو يأتي من بعده يكمل المشوار والعياذ بالله، كما هي خطة الخميني والعياذ بالله سبحانه وتعالى. في ايام صلاح الدين الايوبي، صلاح الدين يحارب الصليبيين، يحارب الاترنجة، يطردهم من القدس، يطهر بلاد الشام من الصليبيين. قال صلاح الدين للقتال، وإذ به يفاجأ بطائفة يقال لها الحشاشية من مصر. بدأت الحشاشية وهم باطنية روافض، بدأوا يجهزون جيشا لقتال علي، لقتال صلاح الدين. عجيب، أنا أقاتل النصارى وهؤلاء يقاتلونني. فترك صلاح الدين قتال النصارى ورجع لقتال الحشاشية. انظر الآن مثل ما يفعل الحوثي الآن، الموت لأمريكا وهو يقاتل الحرس الجمهوري والأمن المركزي. فسنعالج لك زوارق بزك، أمريكا يحارب هناك. لا لا لا، أمريكا هناك، أمريكا في صعدة، أمريكا الحرس الجمهوري وإسرائيل الأمن المركزي. خرج الناصر صلاح الدين الأيوبي لقتال الفرنجة، وكان في بلاد مصر العبيديون والفاطميون. أرسلوا رسالة إلى الفرنجة أن يأتوا من ميناء الإسكندرية للتكاتف معهم ضد الناصر صلاح الدين الأيوبي. أحس صلاح الدين الأيوبي بأن الفاطميين داخل مصر بدأوا يخططون لعمل انقلاب على الدولة الإسلامية، فترك صلاح الدين الأيوبي مقاتلة الفرنجة والصليبيين، ثم هجم على العبيديين في مصر وقاتلهم وأبادهم جميعا، واستولى صلاح الدين على ملكهم. وفجأة يفاجأ صلاح الدين بأسطول بحري عجيب.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه
4: وسلم. كندرية وخرجوا بالمنجنيقات وبأحدث الأسلحة وقوة رهيبة. هجم عليهم صلاح الدين الأيوبي فأخذ كل ما يملك الفرنجة من الأسلحة وغنم غنائم لا يستطيع أن يحصل عليها في عشرات السنوات. رحمة الله على صلاح الدين. انظر هؤلاء يقتلون اهل الاسلام، يدعون اهل الاوثان، وهذا هو تاريخهم المرير والعياذ بالله سبحانه وتعالى. في العصور المتأخرة قام الخميني بثورة دعمه فيها اهل العراق على الملك الشاه، ودخل الخميني ايران. اتدرون كيف دخل؟ دخل بخطة عجيبة جدا الخميني، هذا سياسة جذبت اهل ايران اليه، وما علموا انه خبيث مخبث والعياذ بالله. دخل اليهم بمظاهرة ومسيرة، واهل المسيرة يحملون الزهور ويحملون الورود. التقطهم الشاه الملك بالدبابات والصواريخ وهم يحملون الزهور والورود. انظر على كلام جميل، ظاهره الرحمة وباطنه العذاب. كان الجنود مع الشاه يرون الاطفال يحملون الزهور بايديهم، فيتعاطف الجندي قائد الدبابة فيحول الدبابة ضد الشاه. كيف نقتل اطفالا يحملون الزهور والورود؟ لا يريدون العنف. حتى استولى الخميني على قيادة ايران التي تسمى اسلامية، وهي ليست باسلامية قطعا، صرح بها انور السادات في ايام قيام الدولة هذه الرافضية في ايران. يقول انور السادات ان الدولة الايرانية التي تسمى اسلامية ليست اسلامية، وانما هي دولة قائمة على اثارة النعرات الطائفية بين ابناء الامة العربية، وليتفطن العرب لهذه الثورة من اجل افشالها، او كلاما نحوه. ويقول مثل هذا الملك حسين بن طلال عليهم رحمة الله جميعا. في هذا الوقت بالذات تولى الخميني على الخلافة، على الخلافة، على الكرسي، على الإمارة. ولما تولى عليها أول ما بدأ بأهل السنة، قتلهم وأبادهم في إيران حتى تصبح إيران كلها رافضية. خرب مساجدهم وقتلهم وأذلهم وأبعد من كان من أهل السنة في السلطة وأقصاهم، وجعلهم إلى الآن كالعبيد في بلاد إيران. تعداد سكان إيران الآن يقارب 70 مليونا أو أكثر، من هؤلاء 20 مليون سني معذب مهان في منطقة البلوش وغيرها من المناطق الجنوبية والشرقية من بلاد ايران، يسومهم الرافضة اليوم سوء العذاب. بدأوا يخططون خطة 50، تأمل معي، في الوقت الحالي الآن من أهداف الخميني تصدير الثورة، مثلما يصدر بترول، يعني تصدير القتل، تصدير التكفير، تصدير قطع الطرق، تصدير تكفير الصحابة، تصدير اليهودة، تصدير الشرك، تصدير الثورة الإيرانية. كان في اليمن يتعامل ببراءة، يدرسون مجموعة من الطلاب، وإيران تبعث لليمن بمجموعة منح، ولقد وصلت من إيران 100 منحة، 100 منظرين يتواصلون مع الآيات في منطقة قم في إيران رأسا. في بلاد السودان كذلك يوجد منطقة في السودان يلعن أبا بكر رضي الله عنه في المنبر، يلعن أبو بكر في المنبر، ما كانوا يلعنون أبا بكر أبدا، ولكن لما عملوا هذا الابتعاث إلى إيران رجعوا رافضة إثنى عشرية، والآن يسبون أبا بكر وعمر علنا أمام الناس بسبب الابتعاث. كان المرتضى زيد المحطوري في صنعاء مع مسجد بدر يرسل عدة بعثات من داخل صنعاء، الآن توقفت البعثات بفضل الله، الفضل لله، الفضل لله وحده سبحانه الذي فضحهم بإذنه. تصير الثورة عندهم 50 سنة، كل 10 سنوات معنا خطة لتصير الثورة. الخميني من عام 82 إلى اليوم وأنت ترى تحولات سياسية استراتيجية عسكرية في المنطقة رهيبة جدا، تحولات عجيبة، قتل، قتال، حرب، موت، يعني مشاكل كبيرة في المنطقة منذ أن قام الخميني بثورة في إيران. من أدخل أمريكا إلى العراق؟ إيران. يقول أحد وزراء إيران السابقين: لولا إيران ما دخلت أمريكا إلى العراق. إي والله هي السبب، ولولا إيران ما دخلت أمريكا أفغانستان. هذا الكلام من عندي، ما دخلت أفغانستان. تكاتفت أمريكا مع أحمد شاه مسعود، وأحمد شاه مسعود حليف إيراني يتوالى معهم ويدعمونه، ثم ضللت أمريكا أحمد شاه مسعود بالطيران، وأحمد شاه يزحف في الأرض حتى استولوا على بلاد أفغانستان والعراق الآن يسومونها، ثم هجموا على صدام لأن صدام قاتلهم في الثمانينات، فما زال الحقد الإيراني يدب حتى قتلته إيران وبإشراف ومباركة إيرانية وبحضور مقتضى الصدر العبد لإيران والعياذ بالله. حسن نصر الله البطل العربي الذي أحبه كثير من العالم الإسلامي، وهو بطل خميني حوثي وأخبث من الحوثي. بعض الناس سيغضب، لا تغضب، اشرب قليلا من الماء لتهدأ، هي حقيقة لا بد أن نقولها، حقيقة لا بد أن نقولها، لأن السكوت أحيانا يجرئنا غصص. كان الشيخ مقبل يتحدث قبل 15 سنة و20 عام ويحذر الدولة من يحيى الشامي، وكان محافظا على صعدة، ويحذر الدولة من الحوثي، والدولة ما راوت إليه. الآن نقول رحمك الله يا مقبل الوادعي، أسأل الله أن يقدس روحك في الجنة، لو جئت الآن لرأيت أمرا عجبا في صعدة الذي كنت تحذر منه وقع رحمة الله عليه. ما كان الشيخ مقبل يريد لا علوا في الأرض ولا فسادا، كان الشيخ مقبل في صعدة يقول: إذا كان الرئيس يرى بأنني مواطن غير صالح فليأذن لي أخرج من البلاد. هذا العالم، هذا الذي يريد الأمن والاستقرار، يأذن لي أخرج؟ أنا داعية فتنة رحمة الله عليه، ودعا إلى الله بهدوء حتى مات، وإلى الآن دعوة هادئة. رحمة الله على الشيخ، رحمة الأبرار. حسن نصر الله لما قتل صدام قال: كان الأفضل أن يقطعوه قطعة ويوزعوه هدايا لزعماء العرب، وعن الفرطة وزعها في جنوب لبنان فرحة وبهجة بمقتل صدام حسين. كان الرئيس العراقي صدام حسين كالغطاء على البلاعة، أول ما قتل صدام انفجرت وخرج رائحتها إلى كل مكان في العالم. أف للرافضة، أف لزهمهم الفتنة التي آذت كل مسلم في العالم الإسلامي والعياذ بالله. وبعضهم يقول البطل حسن نصر الله. ما هي البطولة التي فعلها؟ هل حرر شبر من فلسطين؟ لا. هل هزم إسرائيل؟ لا. هذا هو الحق؟ لا. إذا ماذا فعل؟ لعبة سياسية. إيران لها مصلحة في الخليج العربي، إسرائيل لها مصلحة. ما رأيك يا إسرائيل أن نعمل حرب من أجل أن نضحك على المغفلين؟ معنا واحد بطل في جنوب لبنان لا ينتبه له، نريد أن نجعله بطل، وأنت إذا كنت تريدين شيء سنعطيك. وافقت إسرائيل وافقت إيران، وحرب من أجل اثنين أسرى. بالله عليك واحد عاقل يضحي ببلد من أجل اثنين؟ والله ما ضحي ببلدي من أجل اثنين أسرى، في 60 داية لاثنين أسرى، خذوهم إلى الجحيم ولا أضحي ببلدي. حرب حسن في الجنوب وإسرائيل تضرب بيروت. ما لبيروت؟ حسن ما هو في بيروت، حسن في الجنوب، اضربوا الجنوب. لا، ويضربون قرى أهل السنة. لماذا؟ يهيئوا جول حسن نصر الله، فأصبح البطل والمسلمين يصفقوا بحارب اليهود. حسن عندما يضرب ما يضرب في تل أبيب، يضرب هنا في الصحراء، ولا قتل 2 جنود ولا 3، ولا قتل زورق ذبح أو ضرب زورق في البحر. هذه المسألة سهلة. إيران طحنت لبنان. السؤال لماذا؟ عندما توقفت الحرب قرارات الأمم المتحدة كلها في صالح إسرائيل. هذا الباطن. الظاهر أن المنتصر حسن. إيران تدخلت بعد الحرب، وعلى الشعب اللبناني أن يطمئن، فستقوم لبنان إيران ببناء البنية التحتية على حسابها الخاص، ليصبح مشروع الماء إيراني، والكهرباء إيرانية، والطرق إيرانية، كلها رافضية بإشراف حسن نصر الله. بعدما انتهت الحرب قام حسن نصر الله بمظاهرات في لبنان يطالب بالمشاركة في السلطة. هذا هو الهدف الآن، يريد أن يلقي القبض على السلطة. لماذا؟ هدف استراتيجي سياسي عسكري. أفغانستان بيد إيران، إيران بيدها، العراق بيدها، سوريا بيدها لأن الدولة السورية النصيرية من أخبث فرق الشيعة، لبنان بيدها. أنت إذا درست الجغرافية تلاحظ معي الآن الهلال الرافضي في شمال الجزيرة العربية. الهلال الرافضي هذا إذا درست هكذا سيشكل الآن في شمال الجزيرة العربية، إيران، العراق، سوريا، لبنان، الهلال. إذن هذا سيهدد السعودية، سيهدد دول الخليج، لأن دول الخليج إيران تسميها الخليج الفارسي، لأنها لا زالت تحلم الآن بالحكومة الفارسية المجوسية لا تمثل الإسلام. أرسلت الحوثي في صعدة، نقيم دولة رافضية في اليمن، يستولي الحوثي. ولهذا الرافضة يلعنون حسين بدر الدين. لماذا يلعنونه؟ قالوا استعجل. والله انه استعجل في الوقت الطيب. نعمة، والله نعمة، لو كانوا استفحلوا في اليمن ما كنت تدري لو قد يدك في رقبتك في ايديهم ونبحوك. لكن الحمد لله نقضي عليهم باذن الله كفيروس الإيدز، لا فيروس الخنازير، هذا انفلونزا الخنازير، ان شاء الله يقضى عليهم في مهدهم باذن الله. قولوا ان شاء الله، سأل الله ان يهلكهم باذنه سبحانه. هنا يقوم الحوثي هنا عند الرافضة عقيدة، اسمعوها احفظوها، لقنوها لابنائكم، حفظوها لاولادكم في المدارس، ربوا اولادكم على هذه العقيدة. الرافضة من عقيدتهم اذا خرج المهدي، المهدي موجود في سرداب سامراء في العراق، في خزق صغير يمكن الفار يدخل اولاد هذا المهدي، محمد بن الحسن العسكري الامام 12، قالوا هرب في بعام 250 هجرية من ظلم الطغاة وهرب الى السرداب ودخل وله فيه 1200 سنة داخل السرداب مخبأ. والرافضة في العراق وايران الان يذهبون الى باب السرداب كل سنة بالخيول والسيوف والاسلحة، وعلى باب السرداب يصيحون يا مهدي اخرج، والسيوف مجانين، اي والله مجانين، اخرج يا مهدي. والمهدي يضحك عليهم داخل، ما في مهدي، في داخل ابليس، لا يوجد الحسن العسكري ولد اسمه محمد، لا يوجد ولد، ومهديهم هو مهدي الخرافة. فيصيحون يا مهدي اخرج، يعتقدون اذا خرج المهدي سيهجم على الكعبة ويخربها، اسمع، ويهجم على المدينة ويخربها، وينبش قبر أبي بكر عمر ويصلبهما، ويخرج عائشة وحفصة من قبريهما ويرجمهما بالحجارة حتى المغرب.

فتاكين ولا خناجر، وهذا لا تدخلوا بالمعاطف والخناجر والسيوف، حرب حرب. الله يقول ومن دخله كان آمنا، وهم دخلوا يحاربوا ويقاتلوا هناك والعياذ بالله. مجانين هؤلاء الرافضة وبعض المسلمين لا يزال إلى أن يقول والله أنهم على حق، والله أنك أخبل وعقليتك خبلة وأنت في حالة لا يعلم بك إلا الله سبحانه وتعالى. عالج نفسك قبل أن تصاب بالهستيريا. في التسعينات أيضا دخل الإيرانيون ب 52 كيلو جرام من المتفجرات كافية لتحطيم الحرم كله. ماذا يريدون من الحرم؟ الآن في شعبان هجم الرافضة من المنطقة الشرقية للسعودية على مقبرة البقيع، ونبشوا قبور الصحابة وأخرجوا عظامهم في شعبان من هذا العام. يا أمة محمد أفيقوا، فخطر الرافضة يهدد عقيدتنا ويهدد ديننا ويهدد دين محمد عليه الصلاة والسلام. أفيقوا أيها الناس، نبشوا القبور وأخرجوا العظام، ما ذنب عظام الصحابة؟ فجاءتهم الدولة السعودية بأحدث أسلحتها لأنها لم تستطع إيقافهم إلا بالقوة تحت تكتيم إعلامي شديد في شعبان هذا أو في رجب، ولعل بعضكم قد سمع عن هذا. هذه خطة هؤلاء التي لا يريدون من خلالها إلا القتل، إلا الدمار، إلا العذاب، إلا الموت والعياذ بالله. في صعدة مساكين أهل صعدة، عوام عوام جدا، أمية عندهم بشكل عجيب. ما ذنبهم أن يقتلوا؟ ما ذنبهم أن يخافوا، أن يخوفوا؟ ما ذنب أهل صعدة أن تحصل لهم ما يحصل لهم بسبب هذا الفكر الخبيث والعياذ بالله؟ سحر وشعوذة وقتل ونهب مجرمين. انا جلست في صعدة شهرين، كنت اطوف في مناطق كثيرة لا ارى الا وجوه عليها غبرة، اولئك هم الفجرة والعياذ بالله. لا صلاة. جاء واحد من الحويثة فرحان، مالك؟ قال لقد جئت الى العسكر في يوم الجمعة وهم يصلون فقتلت 50 عسكريا، عليك غضب الله. وهو فرحان قتل 50 وهم يصلون جمعة، اعوذ بالله. منطقة باقم منطقة مجاورة للسعودية، منطقة مساكين، قاوموا الحوثي حاربوا. لما رأى الحوثي انهم اقوياء نزل اليهم قال نعمل صلح ولا نحاربكم ولا تحاربونا. اهل باقم مساكين عوام قالوا طيب صلح، صالحوا. اول ما صالحوا في الليل هجم الحوثي على اهل باقم، منطقة كبيرة، هجم عليهم هجوم عجيب. خرجت النساء ايها الناس في الليل بثياب النوم اعزكم الله، وهرب الرجال الى الجبال وهم يصرخون من ظلم الحوثي، لانك اذا لم تكن معه فسيصومك سوء العذاب. يقول اخي قتله الحوثيون في يوم العيد، هذا العيد، اسأل الله ان يقبله شهيدا وان يرحمه وان يتغشاه باوسع رحمته. يقول لي اخي وكان عسكريا في صعدة جندي، استمر في صعدة 17 عاما وهو جندي في المعسكر 15، قال كان لي صديق من الحوثيين، فجاء الي الحوثي هذا يقول لي يا محمد، قلت نعم. قال لقد أسرنا جندي من جنودكم، لو ترى كيف فعلنا به، جردناه من الثياب ورمينا به في بركة ماء وأحطنا به حوله فكان يسبح يريد أن يخرج من هذه البركة، ونحن نرشقه بالحجارة ونطلق عليه الرصاص نخيفه. يا الله، ألا تروا بأن هؤلاء فجرة؟ والله لا يفعل هذا يهودي، اليهودي يقتل ويستريح، وإن فعل اليهود ففعل هؤلاء أشد. ففي العراق يأخذونهم بهذا الدرين الكهربائي، يخرمون رأس خرم خرم ويخرقون جلد خرق بالدرين الكهربائي هذا، يخرمون خرم. فكان الرجل يسبح يريد أن يخرج وهم يمنعونه، ولما رأوا أنه سيموت اطلقوا عليه الرصاص حتى يتغير لون البركة الى اللون الاحمر من كثرة الدماء التي سالت عليه. لا اله الا الله. يتصل بي احد الاخوة من صعدة يقول هو من ابناء صعدة، لقد فجر الحوثيون منزلي يوم امس. قلت لعل منزلك امريكي، عظم الله عزاك، لماذا يفجرون بيته؟ انتم تحاربون امريكا؟ بيتي والله وبالله وتالله ليس امريكي ولا حليف لامريكا.

0: وكذلك منطقتي ليست حليفة لأمريكا. فإذا كنتم تريدون أمريكا فارحلوا إليها، ستجدونها هناك في بلاد العراق وفي بلاد أمريكا نفسها. وهذا من الفساد أيها الإخوة. يوجد عندنا الآن في المدينة أناس لا يصلون الجمعة، ينتظرون المهدي، وهذه من أفكار الحوثي. يوجد عندنا في المدينة أناس الآن يلعنون أبا بكر وعمر ويتهمون عائشة أنها زانية. أفكار ما كنا نعرفها أيها الناس، أفكار خبيثة. يجب على أبناء اليمن جميعا أن يتكاتفوا صفا واحدا. الجيش يقاتل هناك ونحن نقاتل هنا. بماذا؟ بالدعاء. إذا لم تستطع إلا الدعاء، بالمساعدة لإخوانك، بالدعم المادي إذا استطعت ذلك. إذا لم تستطع فبالدعاء، أن يهلك الله الحوثي وأصحابه وأن ينصر الدولة نصرا مؤزرا. فنحن نقولها صراحة هنا ونرفعها مدوية مجلجلة، نحن مع الدولة في حربها ضد الحوثي 100%. ليحزن من حزن وليغضب من غضب، ولم يغضب إلا سفيه لا يعرف واقع أمته ولا عقيدة هؤلاء. وأنا أنادي من هنا أصحاب أحزاب اللقاء المشترك أن يتقوا الله عز وجل في البلاد والعباد. وإن كان الكلام قاسي فهو والله يملأ المحبة. فأحيانا الطبيب يضطر إلى فتح عملية جراحية وهي مؤلمة لكن فيها فائدة. وأنا أقول لأصحاب أحزاب اللقاء اتقوا الله، وإن كان الكلام مؤلم الخطر يدهم البلاد والعباد. اتقوا الله لنتكاتف سوية قبل أن تكون اليمن هي العراق الثانية. أسأل الله أن ينصر جنودنا وجيشنا في صادة ضد هذه الفرقة المارقة الباغية، إنه ولي ذلك ويوفق ولاة الأمور لكل خير. وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
1: أخي المستمع الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: جاء يوم الغضب غضب، ودت الحليم إلى غضب.
4: أرضا من الزمان نظلم ويفلت أمننا وتؤتك أعراضنا. كفى، نريد حقوقنا، نريد كرامتنا.
2: جرائم الرافضة في المدينة النبوية.
4: من 3000 رافضي أمام هيئة البقيع ورددوا العبارات الاستفزازية وجاهروا ببعض الأعمال الشركية وهتفوا بلعن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه.
2: جرائم الرافضة.
4: وهجموا على رجال الأمن وروعوا الآمنين.

0: وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا.
1: جرائم الرافضة.
2: بل قام الرافضة بلعن ولاة الأمر وسب رجال الحسبة ورجال الأمن وإطلاق عبارات التهديد والوعيد.
3: لا أعاتبكم ولا أطالبكم يا آل سعود، اسمع يا السفير الوحد، فنحن بدمائنا بأرواحنا سنأتي ونقتحم هذه الحلقات والمحاصرات وتنفذي
1: أئمة
2: البقيع بأرواحهم. وهنا سؤال مهم،
1: لماذا افتعل الرافضة هذه الأحداث؟
2: لأنهم يكفرون أهل السنة ولا يعتدون بهم، لا حكاما ولا محكومين.
1: يقولون
4: خذ إسلاحك وقاتل كل وحامي نجف.
1: يقولون
4: الوحامي نجف فالأجف
5: نجف. لعن الله والعوافر ولا
2: الذي ورد في الأخبار أنه نجس وأنه شر من اليهود والنصراني والمجوسي وأنه كافر نجس بإجماع علماء الشيعة الإمامية.
1: ويقولون
6: الوهابي الإرهابي الكافر الناصبي الوحش يجب
1: قتله.
2: إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا.
1: وما هي أهدافه؟
2: إن رافضة المنطقة الشرقية يسعون للانفصال والاستقلال بالمنطقة الشرقية وتأسيس دولة الأحساء والقضيب.
6: الواجب على المنطقة الشرقية أن تنفصل فورا عن زندقة وناصب ووحشية الوهابية.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله تعالى، وهي الملك والمالك والمليك، وكلها مما ورد في القرآن. فأيهما أشد مبالغة أو أوسع في المعنى، الملك أو المالك؟
8: عجرة الطاغية، دولة ما تستحي، سلطة سياسية ما تستحي.
1: يقولون
6: الملك السعودي مسؤول، فإن لم يعاقب فنكتشف أنه زنديق ناصبي ابن القرآن.
1: ويقولون
3: بعد اليوم لن نسمح لكم بأن تبقوا حكاما عليها.
1: ويقولون
6: الكعبة المشرفة حرم الله قد سرق هذا الحرم، وفلان يسمي نفسه خادم الحرمين إنما هو حرام الحرمين.
1: ويقولون
3: اليوم بدأ المسجد الشيعي وستصبح الكلمة للشيعة، لا صوت يعلو على صوت آل محمد.
2: ولا يستغرب عليهم هذه الأفعال، فتاريخهم مليء بالخيانة والغدر وقتل المسلمين.
1: شبكة الدفاع عن السنة تقدم جرائم الرافضة في المدينة النبوية للشيخ عبد الله السلفي.
2: إن أحداث البقيع وما جرى من الأمور في البقاع المقدسة وساحات الحرم النبوي من الرافضة ليست مصادفة ولا عفوية، بل جرى بتخطيط وتدبير مسبق من رؤسائهم ومراجعهم في إيران والعراق، وبتواطئ مع رافضة المملكة المعارضين والمقيمين في الخارج. وللرافضة مطالب قديمة في تلك البقاع الطاهرة، بل يرون أنها في ظل الاحتلال ويجب تحريرها من أهل السنة. فقد قال إمامهم الخميني في حديث إذاعي بتاريخ 20/7/1988 للميلاد، حيث قال: سوف نزيل آلام قلوب شعبنا بالانتقام من أمريكا وآل سعود في وقت مناسب، وسنضع وسم حسرة هذا الجرم الكبير على قلوبنا، ونضع حلاوة في حلق أسر الشهداء بإقامة حفل انتصار الحق وبتحرير الكعبة من يد الآثمين، سوف نحتل المسجد الحرام. ويقول الرافضي الإيراني هاشمي رفسنجاني رئيس مصلحة تشخيص النظام لجريدة إطلاعات بتاريخ 14/12/1987 للميلاد: إذا كان علماء المسلمين في العالم غير مستعدين لتقبل مسؤولية إدارة مكة المكرمة، فإن جمهورية إيران الإسلامية لديها الاستعداد للحرب من أجل تحرير هذا المكان المقدس. ويقول المرجع الشيعي حسين الخرساني في كتابه الإسلام على ضوء التشيع: إن كل شيعي على وجه الأرض يتمنى فتح وتحرير مكة والمدينة وإزالة الحكم الوهابي.
1: استمع إلى شيخهم عادل العلوي وهو يصرح بأن الحرمين الشريفين مسروقين تأكيدا لاعتقادهم ووصفه لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله بأنه سارق الحرمين.
6: فلا أريد أن يسرق هذا الحرم، كما أن مكة المكرمة حرم الله، الكعبة المشرفة حرم الله، قد سرق هذا الحرم. وفلان يسمي نفسه خادم الحرمين، إنما هو حرام الحرمين، سرق الحرمين. ويأتي الحجة إن شاء الله ويأخذ الكعبة من يد سراقها.
1: استمع إلى شيخهم ياسر الحبيب وهو يطالب بتحرير مكة والمدينة من الاحتلال كما يزعم.
9: مكة والمدينة اليوم تحت الاحتلال، تحت الاحتلال الوهابي، يجب تحريرهما.
2: نعم، إنما حصل مؤخرا من افتعال الأحداث البقيع، القصد منه هو إظهار السلطات السعودية بممارسة الاضطهاد الديني للطائفة الشيعية. وأحداث المدينة التي حصلت قبل أيام هي محاولة لإبعاد المملكة العربية السعودية عن رعاية الحرمين ليمارس الرافضة بدعهم ومنكراتهم من نبش لقبور الصحابة وأمهات المؤمنين والبسط والتبول عليها أجلكم الله، بل ولجعلها مداسا لأقدامهم كما حدث وشاهد هذا آلاف المسلمين.
1: وهذا مقطع قديم من التلفزيون السعودي يؤكد نبش الرافضة للقبور في البقيع قديما.
10: في العام السابق أيضا العديد من الممارسات الإيرانية من تظاهرات غوغائية ونبش للقبور بالبقيع.
2: وهذا الدور الذي يلعبه الرافضة في الداخل والخارج هو توافقي تكاملي يسير حسب منهجية مرسومة بدقة تقتضي التخطيط وتحديد الأهداف ورسم تسلسل الأحداث من قبل قوى المعارضة الخارجية الشيعية، حيث قام رافضة القطيف وسيهات والأحساء وبيعاز من تلك الأيادي الخفية بتحدي رجال الأمن بعد انتهاء وقت الزيارة المخصص، عندما قاموا برفض التجاوب مع التعليمات وأصروا على الدخول، ثم الاعتداء على رجال الأمن وقذفهم بالأحذية والزجاجات الفارغة. ويوحي هذا الفعل أن الأمر قد دبر بليل لإشعال الفتنة ولتصوير المملكة العربية السعودية بصورة الدولة الوحشية الإرهابية الظالمة المغتصبة للحقوق، وإعلان المواجهة مع رجال الأمن وأجهزة الدولة ولتحقيق أهدافهم التي يسعون لتحقيقها، ومنها حلمهم بالانفصال عن السعودية والاستقلال بالمنطقة الشرقية عن باقي مناطق المملكة وبتأسيس دولة الأحساء والقطيف.
1: استمع إلى مرجعهم مجتبى الشيرازي وهو يدعو لانفصال المنطقة الشرقية عن السعودية، وتظهر في آخر كلامه مطامعه بالنفط وخيرات المنطقة الشرقية.
6: يجب القيام الفوري والجدي والمصابر باستقلال المنطقة الشرقية عن السعودية وإعلانها دولة مستقلة ذات سيادة كاملة كبقية الدول. المسلمون عندما أعلنوا انفصال الباكستان عن الهندوس وأعلنوا قيام دولة الباكستان كانت محقة لا شك. الآن هم نفس الشيء، المسلمون في المنطقة الشرقية يجب عليهم الانفصال الفوري الجاد عن زندقة ونصب ووحشية الوهابية، واجب ضروري لازم فرض أن المنطقة الشرقية بإيمانها بتشيعها بإسلامها الحقيقي بنفطها ببحرها بمميزاتها بفضائلها بمناقبها بإيجابياتها، الواجب على المنطقة الشرقية أن تنفصل فورا وأن تعلنها دولة ذات سيادة تامة عضوة في الأمم المتحدة وفي المنظمات الدولية الأخرى.
1: استمع إلى شيخهم ياسر الحبيب وهو يسب الحكومة السعودية ويهددها بالانتقام ويطالب بتحرير الحرمين كما يزعم. وباستقلال المنطقة الشرقية والخليج، وكان ذلك في مظاهرات أمام السفارة السعودية في لندن.
3: ونوجه هذه الرسالة لهذا النظام الإرهابي، النظام الدكتاتوري الدموي الوحشي، أننا اليوم قد جئناكم واتق الحليم إذا غضب، جاء يوم الغضب، لا أناسبكم ولا أطالبكم يا آل سعود. اسمع يا السفير الوحش، لسنا نطالبكم أو نتوجهكم بأن تبنوا قمرا إنك الفقير. من اليوم القاعدة إذا لم تكفوا عن جيكم وتسمحوا ببناء قبور أئمة البقيع وتفكوا الحصار عن ضريح رسول الله صلى الله عليه وآله، فنحن بدمائنا بأرواحنا سنأتي ونقتحم هذه الحلقات والمحاصرات وسنبدي وتنبدي أئمة البقيع بأرواحنا. لقد تركناكم طوال سنوات، تركناكم تلعبون بالمخدرات وتتملكون البلاد والعباد، عصابة إرهابية سعودية وهابية جاءت ويهودية جاءت لكي تتملك هذه الأرض بالغزو بالقتل بالتهجير بالوحشية بالإرهاب. اليوم المعادلات تغيرت، بعد اليوم لن نسمح لكم بأن تبقوا حكاما علينا، نستقل ونأخذ حقوقنا بأيدينا إن لم تكونوا تفهمون لغة الحوار. سنبدأ من الآن بإعلاء الهمة الشيعية في كل منطقة الخليج، من حق الشيعة في الخليج أن يتوحدوا، من حق المنطقة الشرقية أن تستقل، أن نستقل بأنفسنا، أن نطالب ليس الأكراد بأقل منا. نحن لنا حق أيضا بأن تصبح المنطقة الشرقية منطقة حكم ذاتي على الأقل، وتتشكل إقليم البحرين الكبرى، ونتوحد مع العراق ومع كل شيعة في العالم. اليوم بدأ المد الشيعي وستصبح الكلمة للشيعة لا صوت يعلو على صوت آل محمد.
11: حيث قاموا في اليوم التالي بتجمهر أكثر من 3000 رافضي أمام هيئة البقيع ومحاصرتها، زعما منهم بأن رجال الهيئة قد صوروا نساءهم ومنعوهم من أداء شعائرهم، علما أن تحديد أوقات الزيارة وإغلاق وفتح البقيع من اختصاص أمانة المدينة النبوية وليس من اختصاص هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن الرافضة يحاولون إلقاء المسؤولية على الهيئة بأي شكل كان، وذلك لأمر يعلمه الجميع، حتى صرح أحد شيوخهم ويدعى صادق الجبران لقناة العالم الفضائية الإيرانية وطالب بحل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لارتكاب عناصرها ما اعتبره تجاوزات خطيرة في المدينة المنورة بمساعدة متشددين سلفيين كما يزعم ذلك الرافضي. والعجيب في الأمر أن الرافضة هم من بادروا بالهجوم على رجال الأمن وأصابوا 2 منهم بطعنات وروعوا الآمنين.
1: استمع إلى بعض الصيحات الجماعية التي أطلقها الرافضة عند المسجد النبوي وحولوا سكينته إلى هرج ومرج.
11: بل وقام الرافضة بترديد العبارات الاستفزازية والمجاهرة ببعض الأعمال المخالفة الشركية، بل تجاوز الأمر وهتفوا بلعن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقالوا ملعون من شب الحطب، ويقصدون بذلك أنه أحرق بيت فاطمة وشب على بيتها النار، وهذا كله كذب وافتراء على صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيكون لنا رد بإذن الله تعالى على هذه الفرية.
1: واستمع إليهم وهم يلعنون أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويقولون ملعون من شب الحطب على باب بنت النبي والعياذ بالله.

0: القام الرافضة بلعن ولاة الأمر وسب رجال الحسبة ورجال الأمن وإطلاق عبارات التهديد والوعيد. وهنا سؤال مهم: لماذا افتعل الرافضة هذه الأحداث وفي هذه الأيام بالتحديد؟ إن رافضة المنطقة الشرقية يسعون للانفصال وتكوين الحلم المزعوم، حتى بعد أن عفى عنهم خادم الحرمين الشريفين صدر عن ما يسمى بحركة أبناء القطيف الجهادية بيان قالوا فيه: مطالبنا ليست إطلاق المعتقلين بل استرجاع كامل حقوقنا أو الانفصال ولن يتوقف التصعيد. الأمر الثاني هو الضغط على الحكومة السعودية السنية لتحقيق مطالبهم في تحويل مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكان يشرك فيه بالله ويلعن فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين، وحتى تتحول تلك الأماكن المقدسة من عبادة رب العباد إلى عبادة الأموات والتعلق بالقبور والتمسح بها والطواف عليها كما هو الحاصل في مزارات الرافضة في إيران والعراق والعياذ بالله. الأمر الثالث إيقاف الدعوة التي يقوم بها أولئك الدعاة من أهل الغيرة، حيث يقوم بعض المحتسبين بطباعة الكتب والأشرطة وتوزيعها بعدة لغات كاللغة العربية والفارسية وغيرها من اللغات، مما جعل جدران التشيع تتصدع، حتى بلغ الأمر بأن قام مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي يخطب في إحدى التجمعات ويحذر من الكتب التي يوزعها أهل السنة على الوفود الإيرانية التي تأتي للحج والعمرة، بل قد اعترف شيخهم القزويني بأن 30 شابا من طلاب الحوزة العلمية قد رجعوا مشوشين بسبب تلك الكتب والرسائل التي يوزعها أهل الغيرة على الإيرانيين. لذلك افتعلوا تلك القصة المكذوبة وقالوا بأن رجال الهيئة يصورون نساءهم، والحقيقة أن التصوير تم من عدة جهات حكومية، والتصوير حصل بعد هجوم الرافضة على مقر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان المقصد منه توثيق اعتدائهم على رجال الأمن، والتصوير كان لجميع المتظاهرين وليس على نساء الرافضة فقط كما يزعمون.
1: استمع إلى أحد شهود العيان يروي ما حصل من الرافضة في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وينفي الفرية التي يروج لها الرافضة بأن سبب الأحداث هو ما قام به أحد رجال الهيئة من تصوير نسائهم.
2: طبعا هنالك أكذوبة كبيرة لعلها أخذت حيز كبير جدا من البلبلة الإعلامية الأخيرة التي حصلت، الحقيقة التي جرحتنا في أنفسنا نحن، يعني لأن هذا صرف للحقائق وهذا اعتداء في حرم النبي صلى الله عليه وسلم وتحريف للحقائق. أظهروا صورة لشخص يصور في الآلة وقالوا أن هذا كان يصور الشيعيات وأن هذا هو سبب الفتنة، والحقيقة أن هذا الكلام كذب. الأمر حدث قبل هذا بساعة، والتداخل حصل قبل هذا، وحصل سب للصحابة أيضا أثناء التجمع وضرب رجال الأمن بالأحذية والعلب الفارغة، كل هذا لم يذكروه ولم يأتوا عليه. ما حصل من أثناء التصوير يقولون أن رجل صور، وبعد ذلك هذا التصوير كنا نشاهد الرجل الذي يصور، والرجل كان يتجول في المنطقة بوجه عام ليصور الحادثة وكان يوثق لما يحصل. لو لاحظنا هنالك عشرات المقاطع، أنا لا أقول مقطع واحد، هنالك عشرات المقاطع من الشيعة أنفسهم من عناوين المقاطع في مواقع اليوتيوب مثلا، تظهر هذه المواقع كاميرات الجوال تسير في وسط النساء، وهنالك المتجمهرين كانوا يصورون، ولماذا الشيعة كانوا يصورون؟ لماذا هؤلاء لم يثوروا على هؤلاء؟ لماذا يثورون على رجل في الأعلى؟ وهل الرجل كان يصور النساء في بيوتهم؟ الحقيقة أن هذا الأمر كنا نشاهده أمر تافه أمام الحدث العظيم. يعني ثاني يوم عندما تبين لنا في مواقع النت الأمور على رجل يصور تفاجأنا، قلنا أين الحدث؟ الحدث أعظم من ذلك بكثير. كان رجال الشيعة بالطبع كانوا خلف نسائهم، لم يظهروا نهائيا في الصورة ولم يتحركوا، بل بالعكس عندما ساروا على موضوع تصوير وغير تصوير هم كانوا بأنفسهم يصورون. والظاهر من الحادثة التي حدثت أن الأمر كان وكأننا نرى مخطط يقول دعوا النساء يحتكون برجال الأمن، ثم رجال الأمن يضربون النساء أو يعتدون على النساء، ثم يقوم الشيعة بتصوير هذا المقطع ثم يظهروه على أن رجال الأمن يضربون هذا النساء، لكن رجال الأمن حقيقة تصرفوا بحكمة ولم نشاهد أي اعتداء.
0: ورغم كل هذه الجرائم التي ارتكبها الرافضة فقد صدرت البيانات من علمائهم تندد بالدولة السعودية وفقها الله وبحكامها وبهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورجال الأمن، رغم علمهم بأنهم هم من تسببوا في تلك الجرائم والتجاوزات في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. والجميع يعلم بأن الرافضة يقيمون في كل عام من شهر شوال مهرجان ذكرى هدم قبور البقيع، والمقصود منه تأجيج مشاعر عوام الرافضة للمطالبة ببناء القبور وللتحريض على الحكومة السعودية. هناك دلائل توحي بدفع قادة الشيعة في المنطقة الشرقية لهذه الجموع وتحريضهم على إحداث القلاقل والاضطرابات في المدينة النبوية، ومنها تحريض شيخهم نمر النمر قبل مدة وحثه لإثارة الفتنة، فقد أخذ يؤجج مشاعر الرافضة في إحدى خطبه مذكرا بأهمية التحرف ودوره في تحقيق الأهداف المرجوة، وهو صاحب المطالب التي كتبها لولاة الأمر، ومنها بناء أضرحة أئمة البقيع في المدينة المنورة كما يقول بما يتناسب ومقامهم السامي، لتكون مزارات ومشاهد مشرفة كما هي بقية المزارات والمشاهد للأئمة عليهم السلام في إيران والعراق. ويقول النمر أيضا بل يجب على الدولة التكفل بجميع تكاليف التشييد والبناء جبرا لما مضى منها. انتهى كلام الرافضين.
1: استمع إلى شيخهم نمر النمر وهو يهدد ويتوعد باستخدام كل الوسائل للحصول على مطالبهم، ومنها الانفصال عن المملكة العربية السعودية حرسها الله.
2: سبا لهذه القوات المتعجرة الطاغية، ما تستحوا على وجوهكم؟ دولة ما تستحي، سلطة سياسية ما تستحي. شنو السلطة السياسية؟ تسلب الأمن، حتى المرأة لم تسلم منكم، حتى الطفل لم يسلم منكم، وبعدين تريدون نسكت؟ لا لن نسكت. سلطة سياسية حاقدة علينا قرن من الزمان، نظلم ويسلب أمننا ويغتك تغتك أعراضنا قرن من الزمان. والذي يمارس السلطة السياسية السلطة الدينية أعداد، كلهم أدوات تستخدمهم السلطة السياسية، وهذا ما صرح به أمير المدينة. أمير المدينة قال من يزور الرسول وفق النظام مخدوم، يعني وفق المذهب السلفي التكفيري التبديعي، ومن لا يلتزم النظام نلزمه. وأنا حذرت السلطة قبل ذلك بهذا الكلام، قلت للسلطة السلطة الدينية أنتم من يؤيدها، أنتم من يحركها، وحذرتهم من أن يستفزوا الناس. السلطة السياسية هي التي اعتدت واتخذت هؤلاء أدوات. كفى، لن نسكت ولن نخاف، وسنستحدث وسائل جديدة للمعارضة وللرفض. كرامتنا مرهونة، إن لم تفت سنبحث عن خيارات أخرى، وكل الخيارات المشروعة سنمارسها، بل إذا حال والوضع بيننا وبين كرامتنا سندعو إلى الانفصال حتى عن هذه البلد، سندعو إلى الانفصال وليكن ما يكن، حتى الانفصال. كرامتنا أغلى من وحدة هذه الأرض، أغلى من وحدة الأمة حتى، ولذلك فلتعي السلطة السياسية، وإلا فلتتحمل مسؤولية تبعاتها. بتعتقل، تقتل، تضرب، لكن كلها أيام معدودة. الظلم لا يبقى، نريد حقوقنا، نريد كرامتنا. كفى أن نعيش بذل، أن نعيش بسلب الحرية والكرامة. سندافع عن كرامتنا بأرواحنا ومهما تكون النتائج، وكل الخيارات مطروحة، كل الخيارات المشروعة سنمارسها قدر إمكاناتنا لاسترداد كرامتنا ولتثبيت العدالة والحرية. ثم
3: جاءت مع تحيات إخوانكم في مكتبة وتسجيلات الاستقامة السلفية، اليمن، محافظة إب، شارع العدين، جوار مسجد البر، هاتف رقم 770-99-8886. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أبو خمسين، ومن الرافضة المعارضين للدولة السعودية في الخارج القطيفي علي الأحمد والرافضي حمزة الحسن.
1: استمع إلى الرافضي المعارض علي الأحمد وهو يحرض على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

0: الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى، وبعد. يسر إخوانكم في مكتبة وتسجيلات الاستقامة السلفية بإب أن يقدموا لكم هذه المحاضرة، وائق الرافضة في الماضي والحاضر، للأخ الفاضل عبد الغني العمري. سجلت هذه المادة في ليلة السبت 12 من ذي القعدة لعام 1430 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن مع المادة المذكورة.
1: رحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات البدع والضلالات والنار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن الآن في هذا المقام المبارك العظيم، وفي هذه البقعة الطيبة المباركة، والتي هي من أشرف البقاع على وجه الأرض، ألا وهي بيوت الله تعالى. وفي هذه الساعة وإخواننا هنالك مرابطون في قرى وأماكن وجبال في مدينة صعدة وما حواليها، يقاتلون تلك الشرذمة وأولئك الزنادقة الذين خرجوا يستبيحون دماء الناس، ويقطعون الطرق، ويخيفون الآمنين. هم هناك ونحن هنا، هم يطلقون الدبابات ونحن نوجه النصائح والتوجيهات ونحذر، فهم يجاهدون هناك بالسنان وبالرصاص، ونحن نجاهد هنا بألسنتنا والتوضيح والبيان الذي نبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. فليست المسؤولية مسؤولية أمن، مسؤولية أجهزة الأمن فقط، ومسؤولية الرؤساء، ومسؤولية المسؤولين، بل هي مسؤولية كل يمني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يحب الله تعالى ويحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أن نتكاتف سويا لفضح هذه العقيدة ولفضح هذا الفكر الخبيث الذي تسلل إلى بلادنا منذ سنوات طويلة تحت سرية دامت سنوات طويلة حتى فضحهم الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء وما حصل منهم من بوائق في صعدة ما هي إلا سلسلة من بوائق دامت سنوات بل وقرون، بل وطحنت العالم الإسلامي. ومنذ أن ظهرت هذه الطائفة في تاريخ أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والعالم الإسلامي يئن جريح في كل مكان، يئن منهم من أجهزوا عليه وأنهوه، ومنه ما يزال يئن، ومنه من هو قوي يتحامل على قدميه يواجه ما استطاع الى ذلك سبيلا هذا الفكر الخبيث والعياذ بالله. اعلموا ايها الناس ان الله عز وجل بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق، بعثه الله عز وجل بدين ليظهره على.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن باب قول الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كتبت هذه الأبيات، وكان أولها بيتان، ثم بعد ذلك تمت، قلت فيها: الله أكبر ما صاحت فوارسنا، الله أكبر منها الرفض يرتعد، والحمد لله قد تمت فضائله، والحمد لله جل الواحد الأحد. إخواننا في سبيل الله كلهم، إخواننا في سبيل الله كلهم قاموا بعلم وللإيمان يجتهدوا، إخواننا في رباط في متارسهم حراس أرض الهدى والدين هم أسد، ومن عدا يعتدى حقا عليه، وما حقا ظلمناه مكبوتون قد بعدوا، يحمون دينا وعلما صار معقلهم، دماج من رامها بالسوء يفتقد. نحمي وربي علوم الدين لا أبدا، لا لن نخون فإنا منه نبتعد. والصادقون تراهم في لحافهم وفي متارسهم لله قد عبدوا، ويقرؤون كتاب الله في وجل لله قد ذكروا وللجهاد هدوا. إن جاءهم رافضي قال قائلهم: الله أكبر أين السهم فليردوا، وإن ترى هاجما لا يرهبون به بل يفتكون به لا يسبق الأمد. هذا الجهاد لنا والله مكرمة، الله يختار من للحرب قد وجدوا، ما جاء والله للدنيا ومنصبها، ما جاء للأكل والنوم الذي يجد، ما جاء والله للراحات يحملها، وما أفاء مع القوم الذي وفدوا، معنى الذين، إلا لنصرة دين الله مبتغيا عفو الإله وبالقصد الذي قصدوا، ما جاء والله للدينار يطلبه، ولا ليسلم هذا الجلد والجسد، ما جاء إلا ليفدي الدين من شغب ومن جبان هنا يبغي به الوغد، ما جاء إلا ليدري ما يجوز وما لا ينبغي فعله في الدين منتقد. أما الروافض فالطغيان أهلكهم، والبغي من يبتغيه ناله الكمد. إن الروافض شر الخلق أجمعهم، فلا تخف مكر قوم في الغوى فسدوا. ترى الرجال بفضل الله قد ثبتوا، وفي أماكنهم لله قد صمدوا. إذا أتى الدور في المتراس قام به بفرحة، إنها الطاعات تفتقد. إذا رأى هيعة طارت قوائمه نحو الرماية، هل عاداكم أحد؟ لله كم من شجاع إن رميت به نحو الدروس ترى فيه الهدى يفد. وإن توجهت نحو الكتب لا تره إلا لبحث وفقه دله السند. وإن أتيت دروسا كان منتبها بدفتر أو كتاب أحضرته يد. وإن رأيت نهارا كان صائمه، وإن أتى الليل للآيات قد سردوا. لله قوم أتوا للحق قد نصروا، والشر قد خذلوا، والله قد قصدوا. العلم غايتهم والحق بغيتهم، فالله يرحمهم يوما إذا فقدوا. لا تغفلوا عنهم، أي الرافضة، والدوه يغتنم، فالنصر من ربنا والعز والمدد. من رام قنصا لإخواني فلا تره إلا سيقنصه في دارنا ولد. فرحمة الله تغشى كل من قتلوا في الحرب من إخوة بالحق قد شهدوا. وما قضى الشهم كي يروى ويذكر لا، لكن لمرضات ربي مزق الجسد. طوبى لعبد أطاع الله خالقه واستغنى بالله يدعو الله يا صمد. نرجو لهم كل خير في الجنان وما في قول ربي من الخيرات قد وعدوا. ذا صالح جابر رمزي رياضهم، أبو بشير ترى البشرى بهم ترد. حسام يوسف فوزي كمالهم، والكل نحسبهم في الحرب قد صمدوا. كذا ابن ناج مع مناع جمعتهم، مهيوب إنهم في الحرب قد فقدوا. كم من شجاع قضى نحبا وغيرهم، في العد أكثر لا يجزيهم العدد. يا رب يا حي كم خيرا وهبت لنا، وفضلك اليوم منهال لنا يفد. النصر منك ولا حول نراه بنا، أو قوة تأتي إلا منك يا أحد. أعطيتنا الدين والدنيا وسقت لنا رزقا بفضلك، ذاكم ما سنعتقد. فضلتنا بالعلا والعلم، ليس بما تنافس الناس من مال سيفتقد. هيأت دار لنا للعلم نحرسها، وفقت شيخا بها بالعلم يجتهد. حتى إذا مات شيخي مقبل وبما قد قوم الخير والأهواء تبتعد. إذ خلف الشيخ يحيى في مكانته لله قام على الكرسي يستند. ما قام قوم بشر أو له قصد، إلا ويحيى بسيف العلم يعتمد. ولا بغاها ببغي جاهل أبدا، إلا ترى الشر في رأس العدو يرد. قد قام بالخير والعلم القويم وما والله خان ولا والله لن يجد. يا أكذب الله أقواما يرون به مكرا بدعوتنا ممن قد انطردوا. من قال فيه بأن الحرب أوقدها وما تأنى فقل أعماكم الرمد. ومن قال لا ترحلوا دار الحديث بها حرب فنحن وإياهم سنجتلد. من قال لا بأس أن تخلوا لأن بها حرب سيخزيهم القرآن والسند. من قال ليس بهذا كالجهاد فقل يا أيها الجاهل المغرور ما تلد. هلا رفعتم رح التوحيد في ورع، أين العقيدة أين الفهم فاتئدوا. تدافعون عن الأنذال أم بكم جهل بحال أناس للهدى جحدوا. إن الروافض كفار وأكفر من كفار مكة، فهلا تقرأوا تجدوا. إن الروافض كفار وأكفر من كفار مكة، هلا تقرأوا تجدوا. يعني مشركي قريش، نعم. وهذا بنص العلماء. لا أهل حق نصرتم لا ولا سلموا، من الأذى منكم فالحاكم الأحد. موتوا بغيظكم حقدا، تربصكم لا لن يضر بنا أفناكم الكمد. لا تنصروا اليوم أحزاب لقائهم، قادتهم اشتركوا يا إخوتي فهدوا. اللقاء المشترك. وأكذب الناس هم أهل وأكذب الناس أهل الرفض فانتبهوا. وأخون الناس يا من في الهدى بردوا، ومن يخالفهم فالكفر قد نسبوا، للكفر قد نسبوا حتى أبا بكر يا من في الهوى جمدوا. قرآننا حرفوا ماذا تظنهم، يا صاح إلا على الكفران قد وردوا. جبريل خان وهذا قول قائلهم، وفي الفواحش خان القوم ما اتأدوا. إن الروافض سبوا عرض سيدنا، والرافضي لكل المسلمين عدو. منهاج شيخ ابن حران يكفرهم، فلتقرأوا أيها الوعاظ واعتمدوا. ولتعلموا أنه صح الجهاد لهم، بل واجب ضدهم والحق مستند. لا تغفلوا عنهم، وهل من الخير والمعروف أن ترنا مغادرين لدار الخير نرتعد. دار الهدى آوت الطلاب من فتن، دار الهدى آوت الطلاب من فتن، والله لو تركوا ذا الخير ما رشدوا. إنا لفي دارنا نحمي مشايخنا، مشايخ العلم والإحسان يجتهدوا. نحمي هداها ونحمي دعوة نشرت علم النبي، وما مثل الهدى نجد. والله لو سكبت منا الدماء لما خفنا من السيف عون الله نستمد. هذا من الله توفيق لعالمنا وشيخنا العالم المفضال والأسد والشيخ أحمد والشيخ الجميل هنا كذا الرجال رجال العلم قد وجدوا كل المشايخ والكتاب في أدب كل المشايخ والكتاب في أدب وغيرهم من رؤوس القوم قد سعدوا لنا دروس بحمد الله قائمة في الصبح والليل بعد العصر قد قصدوا أما التلاميذ من شتى البلاد فلا مع الخوالف تلفيهم وما قعدوا لا تنكروا موردا عذبا لشاربه إن كان لا بد من إنكاره فردوا لا تنكروا العلم والخير العميم بها لا تنكروا العلم والخير العميم بها فلتنكروا الجهل لا حياكم الصمد. والحمد لله.
4: وإننا على كتاب الله وسنة رسوله وما جاء به سلفنا رضوان الله عليهم نعمل أننا إن شاء الله نتحرى ذلك ونتوخاه ونرى هذا البغي والسكوت. صالح حبره وفلان وفلان من أمثالهم جالسون في الفنادق هناك يحاولون يقتلون المسلمين في دماج. هل ما لنا حق إنسان يعتدى علينا يعتدي علينا هذا الباغي وهم ساكتون؟ يعني لا نصرح بفعل وقول بفعل ولا نصر بقول. هذا يضطرنا إلى ما لا ترضاه الدولة وأننا من وجد حوثيا سيقتله. وهكذا أنادي أهل السنة من هذا الموضع إما أن يكف الحوثي يده عن دماء الأزكياء دماء أهل السنة وإلا فهيا وفقكم الله إلى هذين الموضعين وهما شيء واحد لا فرق بينهما متضافران متعاونان ونحن من هذا المكان وأنتم من تلك الأمكنة من كتاف عاجلا غير آجل ومن حاشد عاجلا غير آجل ومن حجور من استطاع ذلك عاجلا غير آجل ومن كل محافظة الذي يستطيع أن يفد إلى هذا الأمكنة وفقه الله وجزاه الله خيرا وهو في طاعة الله. والله لليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نداؤنا لأهل السنة في اليمن وفقهم الله ولقبائل الشرف والمروءة والأخوة نداء بعد نداء من حين إلى آخر. وأنادي أهل السنة في اليمن وفي غيرها بالجهاد بأموالهم وأنفسهم ضد هذا الحوثي فجهادا في سبيل الله كما أراد الله سبحانه وتعالى. وهذه والله أعظم تجارة حتى نأمل من الله عز وجل نصره على هذا الخبيث العدواني الباغي ويسلم الناس من شره. ومن قتل قتل في سبيل الله نأمل منه إن شاء الله أنه إلى الجنة كما وعد ربنا في كتابه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. ولا نقبل بعد هذا النداء إلا حلولا واضحة بين بيننا وبين الحوثي أمنا في الطرقات وبعدا عن الأذى وابتعادا عن جبالنا ومواطننا وقرانا. لا دخل لهم فينا ولا دخل لنا فيهم. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا إن كان يرغب في ذلك. وإلا والله أن الحوثي حقير عندنا بحمد الله عز وجل ترون لا نحن نتحيب منه أبدا. لكن لا يجوز أن ترضوا بقتل القراء بقتل الحفاظ بقتل علمائكم بقتل دعاتكم بقتل معلميكم. يرضى يقتل واحد داعي إلى الله يقتل يسوى الحوثيين رأسا على عقب. هذا الذي أردنا ونتواصل بتقوى الله عز وجل ونسأل الله توفيقه والحمد لله رب العالمين.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل مما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في المهدي. من هذه المسائل مدة ملكه، فكم يملك كما جاء في الأحاديث 7 سنين. هذه الروايات هي أشهر الروايات والتي فيها الجزم، وجاء في روايات إن مدة يمد إلى 8 أو 9. ثم قرأنا شيئا من صفته، صفة خلقه، فما جاء في صفته أنه أجلى الجبهة أقنى الأنف. ما معنى أجلى الجبهة؟ ليس فيها شعر. ومعنى أقنى الأنف، نعم، أي طول أرنبة الأنف مع رقته ومع وجود حدبة في أعلى. أيضا مما تقدم معنا ذكر أمور تحصل في زمنه، فمما يحصل في زمنه أنه يملأ الأرض عدلا وقسطا، وقبله قلنا أنه يخرج حين تملأ الأرض ظلما وجورا ويكثر الشر ويبتعد الناس فيه عن الدين. أيضا مما يحصل في زمنه أنه يكثر الخيرات ويأمن الناس ويستقر الناس في أمر دينهم ودنياهم. فمن سبق أنه يعطي المال صحاحا، صحاحا نظرنا في كلام العلماء، فسروا العلماء يعطي المال صحاحا أي بالسوية، لا يفضل أحد على أحد، بل يعطي كل الناس ويسويهم في ذلك.

نواصل نقرأ بقي هذا المجلس إن شاء الله خاتمة لهذه المسائل. مما يحصل في زمنه أيضا أنه ينزل عيسى ابن مريم ويصلي وراءه، وقد جاء هذا في أحاديث صريحة في غير الصحيحين، وجاء في أحاديث في الصحيحين وليس فيها تسمية المهدي، ولكن حملها أهل العلم على ذلك. فنقرأ منها مما جاء في الصحيحين، حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ الشاهد وإمامكم منكم، وجاء أيضا في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعال صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكريمة الله هذه الأمة. فهذان حديثان فيه الرواية الأولى وإمامكم منكم، والرواية الثانية فيقول أميرهم، وليس في التصريح بأنه المهدي، ولكن حمل أهل العلم على أنها في المهدي. ممن حملها على ذلك المقدسي في كتابه عقد الدرر في أخبار المنتظر، وهكذا صديق حسن في كتابه الإذاعة، فقد ذكر جملة من أحاديث المهدي، وذكر منها حديث جابر المذكور في صحيح مسلم، ثم قال: قال: وليس فيه ذكر المهدي، ولكن لا محمل له ولأمثاله من الأحاديث إلا المهدي المنتظر، كما دلت على ذلك الأخبار المتقدمة والآثار الكثيرة. وهكذا علق الإمام الألباني رحمه الله على حديث جابر هذا في تعليق على مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري رحمه الله، قال: عند قوله فيقول أميرهم، قال: هو المهدي محمد ابن عبد الله، كما تظاهرت بذلك الأحاديث بأسانيد بعضها صحيح وبعضها حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى. قد جاء هذا في روايات صريحة
جاء في حديث جابر السابق الذكر من طريق أخرى ليس من نفس الطريق عند الحارث ابن أبي أسامة في مسنده كما في المنار المنيف لابن القيم.

ابن القيم تعبير دقيق، هو إسماعيل بن عبد الكريم، اختلف فيه هل هو صدوق أو ثقة. وهذا الحديث اعتمده ابن القيم هنا وكثير من أهل العلم في أن هذا الحديث مفسر للحديث الذي في الصحيح،

وجاء ذلك التصريح بأنه المهدي في أحاديث ضعيفة. فإذن هذا الأمير الذي ينزل عيسى وهو موجود ويصلي خلفه هو محمد ابن عبد الله المهدي. أيضا مما يتعلق بذلك من المسائل في ذكر المنتظر في وصف المهدي، هل هذا التعبير سائق؟ التعبير بأنه المنتظر، أولا هذا التعبير لم أره في أي شيء من طرق الأحاديث ولا الآثار الواردة في المهدي أنه وصفته بالمنتظر، فلم يقع في شيء من الأدلة سواء كانت من الأحاديث أو كان من الآثار عن السلف التعبير بالمنتظر. هذا أمر. أمر آخر أنه قد وقع في كلام بعض أهل العلم إنكار هذا التعبير، وقع في كلمة لابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية ظاهرها ذلك، قال تحت فصل في ذكر المهدي الذي يكون في آخر الزمان، قال وهو أحد الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، وليس هو بالمنتظر الذي تزعم الرافضة وترتقي ظهوره من سرداب سامراء، وليس هو بالمنتظر الذي تزعم الرافضة وترتقي ظهوره من سرداب سامراء، فإن ذلك ما لا حقيقة له ولا عين ولا أثر. أيضا ممن وقع في كلام إنكار هذا التعبير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، سئل عن ذلك فقال قال أما كلمة المهدي المنتظر فهذا مهدي الرافضة الذي يدعون أنه في سرداب سامرة في العراق وأنه حي وأنه ينتظر الفرج وأنه سوف يخرج، فإرداف كلمة المنتظر بكلمة المهدي هذه مأخوذة عن الرافضة. إلى أن تكلم بكلام فسأله السائل قال له بعض العلماء المتقدمين يطلق المنتظر على المهدي، فقال الشيخ رحمه الله لا يصح هذا، نقول المهدي كما جاء في الحديث فقط ولا نقول المنتظر.

إذن هذان أمران، الأمر الأول أنه لم يرد في الأدلة تسميته بالمنتظر، ثانيا أنه قد وقع في كلام بعض أهل العلم إنكاره، ثالثا أن هذا المهدي الذي يخرج لم نؤمر بانتظاره

يرغب في ذلك، وإنما كل واحد مأمور منا أن يعمل الصالحات ويجتهد في إقامة الدين ما استطاع. فإن ظهر والإنسان موجود أقام الله به الدين، وإن لم يظهر يكون الإنسان مقيما للدين بما يستطيع. فإن التعبير بكلمة منتظر توحي أن الإنسان يترك إقامة الدين أو الجهاد لنصرته بحجة انتظار من يأتي لنصرته وهو المهدي. وهذا ليس مرادا من إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بالمهدي أن الناس يتكلون ويتركون نصرة الدين ويتركون إقامته، بل هم مأمورون بذلك. فإذا لهذه الأمور الثلاث، وهناك أمر رابع أيضا أشار إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو أن هذا التعبير اشتهر عن الرافضة، فهم الذين يسمون المهدي بالمنتظر، وهم الذين ينتظرونه. قد ذكر السفاريني رحمه الله وغيره قبل السفاريني، ذكر بل ابن القيم كما قرأنا في أول درس في المنار المنيف أنهم ينتظرون هناك في كل يوم، ويجعلون خيلا على باب السرداب ويصيحون به: اخرج يا مولانا، اخرج يا مولانا. وربما حملوا معهم الطعام قصدا لاستقباله به. فإذن هم الذين شهروا هذه اللفظة، وهذه اللفظة جاءت عنهم. فلهذه الأمور الأربعة يقال إن التعبير بالمهدي فقط هو الصحيح دون زيادة المنتظر. مع أن هذه اللفظة قد استعملها علماء كما سبق أن المقدسي رحمه الله سمى كتابه عقد الدرر في أخبار المنتظر، هكذا من المعاصرين الشيخ العباد سمى كتاب عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر، والشيخ التويجري رحمه الله سمى كتاب أيضا الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر. ووقع في كلام ابن القيم رحمه الله ما يفيد أن المسلمين ينتظرونه. في إغاثة اللهفان كان مما قال، قال: والمسلمون، هو ذكر، قال: والأمم الثلاث اليهود النصارى المسلمون، قد بين من ينتظر اليهود والنصارى، والأمم الثلاث تنتظر منتظرا يخرج في آخر الزمان فإنهم وعدوا به في كل ملة. والمسلمون ينتظرون نزول المسيح عيسى بن مريم من السماء لكسر الصليب وقتل الخنزير وقتل أعدائه من اليهود وعباده من النصارى، وينتظرون خروج المهدي من أهل بيت النبوة يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. وينتظرون خروج المهدي. لكن حتى ولو كانوا ينتظرون، لكن ليسوا مرغبين في هذا الانتظار أو مأمورين به أو شرع لهم الدعاء بذلك، فلا شك أن الأولى هو ترك هذا التعبير والاكتفاء على ما جاء في الدليل نسميه المهدي.
ولا يشرع كما تقدم انتظاره والاتكال عليه وترك إقامة الدين ونصرته والجهاد في سبيله، بل هذا مذموم منهي عن هذا الحال. وهكذا لا يشرع، ولم يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا ندعو الله تعالى بخروجه أو بتعجيل خروجه وظهوره، بل هذا هو شأن الرافضة، ولذا تراهم يقول المهدي عجل الله فرجه، عجل الله بخروجه. فإذن هذا ما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في المهدي بتحري ما ورد من الأدلة الصحيحة، وإلا فكما سبق هذا باب واسع، وربما هناك أدلة وآثار غفلنا عنها أو لم نأتي عليها. بقي هنا بعض التنبيهات، تنبيه على ما ورد في عمر المهدي حين خروجه. جاءت أدلة حديث وبعض الآثار كلها ضعيفة، التي تبين عمره حين خروجه. نذكرها باختصار. منها حديث أبي أمامة

وفيه أنه يخرج وله 40 سنة، قال من ولدي 40 سنة كأن وجهه كوكب دري إلى آخره. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وأيضا في مسند الشاميين، وفي إسناده عنبسة ابن أبي صغيرة مجهول. قال ابن كثير رحمه الله في جامع المسانيد، قال اتهم بهذا الحديث عنبسة ابن أبي صغيرة، فإنه مجهول الصفة والعين، نكرة لا يعرف، هو متهم به. وقال الذهبي في الميزان في ترجمة عنبسة ابن أبي صغيرة، قال أتى عن الأوزاعي بخبر باطل، كأنه يشير إلى هذا الحديث، إن هذا الحديث يروي عن الأوزاعي. أيضا مما جاء في ذلك ما أخرجه نعيم بن حماد في الفتن، من طريق الوليد عن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن الحارث قال يخرج المهدي وهو ابن 40 سنة، كأنه رجل من بني إسرائيل، وإسناده ضعيف، فالوليد هو ابن مسلم، يدلس تدليس تسوية، وقد عنعن. أيضا مما ورد في ذلك ما أخرجه أبو عمرو الداني في كتابه السنن الواردة في الفتن من طريق أبي هلال عن قتادة قال كان يقال المهدي ابن 40 سنة إلى آخره. سناره ضعيف، أبو هلال هو الراسبي، محمد بن سليم ضعيف. فإذا ما ورد من الأدلة فيما رأيت في تحديد عمره حين يخرج وأنه ابن 40 سنة هي ضعيفة، سواء كان الحديث أو الآثار. أيضا تنبيه آخر، كان مما تقدم معنا في أول درس أن ممن أنكر أمر المهدي المؤرخ ابن خلدون، وهذا مشهور عند أهل العلم، ذكره كثير ممن ألف في المهدي، وأيضا ذكره علماء آخرون. وقد رجعت إلى تاريخ ابن خلدون فإذا به لم ينكر ذلك، نعم ضعف كثيرا من الأحاديث الواردة في المهدي، ضعف بعض الأحاديث التي هي صحيحة، ولكنه أقر بثبوت بعض الأحاديث فيه، وأظن ذكر أن هذا الأمر مشهور بين أهل العلم. نقرأ بعض كلامه، كان مما قال، قال اعلم أن في المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولي على الممالك الإسلامية ويسمى بالمهدي، ويكون خروج الدجال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة في الصحيح على أثره، وأن عيسى ينزل من بعده فيقتل الدجال أو ينزل معه فيساعده على قتله ويأتم بالمهدي في صلاته. أنا يقول اشتهر بين الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار
قال ويحتجون في هذا الشأن بأحاديث خرجها الأئمة وتكلم فيها المنكرون لذلك وربما عارضوها ببعض الأخبار إلى أن قال في كلامه بعد أن ساق كثيرا من الأحاديث في صفحات كثيرة وضعف كثيرا منها قال فهذه جملة الأحاديث التي خرجها الأئمة في شأن المهدي وخروجه آخر الزمان وهي كما رأيت لم يخلص منها من النقد إلا القليل والأقل منه. إذن فهذا في آخر كلام اعتراف منه بأنه قد خلص من هذه الأحاديث قليل ليس بضعيف، وليس في كلام التصريح بأنه أنكر خروجه. ولكن قد وجد إنكاره حتى قبل ابن خلدون، بل قبل شيخ الإسلام بن تيمية، فقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية في منهاج السنة الرد على من أنكر خروج المهدي، ذكر قول من ينكر خروج المهدي ورد عليه. فإذن قد وجد هذا القول قبل شيخ الإسلام رحمه الله. وهكذا ابن القيم حين حكى أقوال الناس في المهدي ذكر أن منهم من يقول لا مهدي إلا عيسى ينكر به. فإذن ابن خلدون ليس بصريح كلامه في إنكار المهدي، وليس هو من أول من قال ذلك إن كان قاله في بعض كتبه أو نسب إليه. أما الذي في التاريخ، في تاريخه ليس فيه الإنكار.

إذن هذا باختصار ما يتعلق بالمهدي في عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا بأس أن نلخص كل ما مضى معنا في مشاركة الجميع في أمر المهدي. فمما مضى معنا أن الإيمان بخروجه يعتبر من عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن الأدلة في ذلك متواترة، وقد نص على تواترها كثير من الأئمة. وأن عقيدة أهل السنة والجماعة في المهدي أنه عند من اسمه ونسبه وممن هو أنه محمد ابن عبد الله من آل النبي صلى الله عليه وسلم، وبالأخص من ولد فاطمة، وبالأخص من ولد الحسن ابن علي عند أكثر العلماء. فإذن هو محمد ابن عبد الله العلوي الفاطمي الحسني، خروجه متى يكون؟ في آخر الزمان كما نصت عليه الأحاديث، في آخر الأمة. متى بالتحديد؟ نعم، قبل خروج الدجال وعيسى. يظهر الدجال وهو موجود، وينزل عيسى من السماء وهو موجود، فهذا زمن خروجه. مكان خروجه نعم، جاء في أحاديث أنه يخرج ومعه رايات سود من المشرق، وكل هذه الأحاديث قلنا ضعيفة. وجاء في بعض أحاديث أنه يبايع له في مكة، فمحتمل أنه يخرج من مكة، ومحتمل ما جاء في بعض الروايات أنه يخرج من المدينة ويبايع له في مكة. وأما ما جاء أنه يخرج من المشرق فالروايات في ذلك كما تقدم ضعيفة. أيضا مما تقدم معنا مدة مكثه أو ملكه في الأرض، كم يملك؟ 7 سنين، وإن طالت فإلى 8 أو 9 كما جاء في بعض الروايات، والذي فيه الجزم نجزم به 7 سنين. وأيضا مما صح في صفته من الأحاديث أنه أجل الجبهة أقنى الأنف، أي حاسر الشعر، ليس في شعر في جبهته، أقنى الأنف طويل الأنف. هذا أيضا مما صح في خروجه. أيضا مما صح أنه تحصل في زمنه أمور، فمن هذه الأمور يخرج وقد ملئت الأرض ظلما وجورا، وحرب الدين وحرب المتمسكون به، حتى قال علي رضي الله عنه فيما صح عنه: من قال الله الله قتل. فيسير في هذه الأمة بسير حسن، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، وفي زمن تكثر الخيرات، يعظم الأمن وتعظم النعم، تكثر الأموال، يعطي الناس عطاء كثيرا بالسوية. فيظهر الدجال وهو موجود، وينزل عيسى بن مريم من السماء وهو موجود فيصلي وراءه. في هذا الباب روايات كثيرة، في بعض الروايات أنها صلاة الفجر،

0: هذا مما يكون في زمنه. وأيضا كما سبق أننا نسميه كما سمي في الأدلة بالمهدي، ولا نضيف لها وصفه بالمنتظر. أيضا مما تقدم معنا عقيدة الرافضة في المهدي، ما هي عقيدتهم؟ نعم، عند هؤلاء أنهم يعتقدون أنه محمد بن الحسن العسكري. من هو هذا محمد بن الحسن العسكري؟ ها عندكم، عندكم من وراء العمود هذا. ها يعتقدون أنه الإمام الثاني عشر من أئمتهم. من ولد من هذا محمد بن الحسن العسكري؟ ها ارفع صوتك. لا قبل جعفر، من ذرية من هم يقولون؟ الحسين ابن علي. متى دخل السرداب هذا محمد الحسن العسكري عندهم؟ ها متى دخل؟ في أي قرن؟ في القرن الثالث، في عام 255 هجرية. يقولون دخل السرداب واختفى، قالوا لأن بعض الأمراء كان يريد قتله. قلنا وهذا كلام باطل. أولا كتب من كتب التاريخ، من كتب أهل السنة، بل من كتب الشيعة كما أثبت ذلك بعض الباحثين، متفقة أن الحسن العسكري مات وليس له ولد، عقيما لا يولد له. ثم قولهم إنه من ذلك الزمان، من قبل 1200 عام، وهو لا يزال موجودا في ذلك السرداب وهم ينتظرون خروجه، حتى يعتقدون أنه هو الذي يقيم الجهاد، وأنه ليس هناك جهاد حتى يخرج، بل حتى صلاة الجمعة ونحوها يعتقدون عدم صحتها، وإن فعلوا إنما قد يكون هذا من تقيتهم، وإلا فمن دينهم أن الجمعة والجهاد متوقف عليه. كيف يجاهدون الآن؟ كيف الروافض الآن يجاهدون، يقاتلون المسلمين في بلدان كثيرة وهم يعتقدون أنه ليس هناك جهاد؟ ها نعم، هذه بدعة ابتدعها الخميني. قبل الخميني ما كان عندهم ذاك الجهاد المنشود، حتى ابتدع لهم بدعة ولاية الفقيه، وكان هو الفقيه الوالي عن المهدي. فولاية الفقيه أي أن هذا الفقيه الذي هو والي يقوم مقام المهدي في تشريع هذه الأمور حتى يظهر، بل يدعون أنهم يلتقون به ويجتمعون به. فما يذكره أهل السنة والجماعة من أمر المهدي ليس ما يعتقده الرافضة. وهكذا قول من قال إن المهدي من بني العباس وأنه الذي قد كان خليفة في الزمن الأول، ليس هذا أيضا بصحيح، بل المهدي في آخر الزمان، في آخر الأمة. فهذا حاصل ما صح معنا مما مضى في هذا الدرس في خروج المهدي. في الدرس الماضي سأل بعض الأخوة هل القتال في زمن يكون بالسيوف، فذكرنا فتوى الإمام الألباني رحمه الله، فبعض الأخوة استشكل حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن المسلمين يقاتلون الروم حين تأتي الروم غزاة، قال فيخرجون لهم فيفتح المسلمون قسطنطينية ويعلقون سيوفهم بالزيتون، قال فبينما هم كذلك إذ صاحبهم صائح قد خرج الدجال، وإن الدجال قد خالفكم في أهليكم، قال فبينما هم كذلك إذ خرج عيسى بن مريم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فيدركه عيسى فيقتله بحربته ثم يريهم دمه في حربته. قال هذا في أنهم علقوا السيوف في الزيتون، وأن عيسى قتله بحربته وأراهم دمه. أولا هذا الحديث ليس فيه تصريح بأنه المهدي، لكن هذه الأوصاف هي أوصاف المهدي، أن هذا الأمير هو الذي يخرج الدجال في زمنه ثم ينزل عيسى في زمنه وهو يقاتل الروم، فيحتاج إلى نظر في كلام أهل العلم في هذا الحديث، وهل القتال يكون بالأسلحة القديمة كالسيوف والحراب؟ ما تمكنت من النظر فيه، فإن وقفت على فائدة أو من وقف منكم على فائدة يفيدنا بذلك. أخوني يقول أيهما يظهر أولا، عيسى بن مريم أو المهدي؟ الأدلة تدل أنه الذي يظهر أولا هو المهدي، وأن عيسى ينزل من السماء والمهدي موجود. وأخبار آخر الزمان سبحان الله كثيرة، وفيها أحاديث ضعيفة وموضوعة وآثار تحتاج إلى تحري كثير. أخوني يقول لماذا لقب محمد بن عبد الله بالمهدي؟ من الهداية، فهو رجل مهتدي ويهدي الله تعالى به الناس، تنشر الهداية في زمنه. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يسألون

ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق.

0: الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة يرجع إلى ثلاثة معاني، فما هي؟

0: أخني يقول: هل الرافضة أهل الإسلام وهل يمكن التعايش معهم كالتعايش مع أهل الذمة؟ الرافضة مرتدون وأهل الذمة هم الكفار الأصليون، أما المرتد فلا يجوز إقراره لا بجزية ولا بغير جزية. المرتد لا يجوز إقراره على البقاء في بلاد الإسلام، إما أن يرجع للإسلام وإما أن تضرب عنقه. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: من التارك لدينه، وجاء في الحديث: من بدل دينه فاقتلوه. فالمرتد إما أن يراجع الإسلام وإما أن تضرب عنقه، وليس هناك خيار أن يبقى على الدين الذي ارتد إليه ويؤدي الجزية، هذا لا يجوز. فالمرتد لا يقر على ردته بخلاف الكافر الأصلي، وأحكام أهل الذمة والجزية إنما هي في الكفار الأصليين. والرافضة مرتدون وليسوا من الكفار الأصليين، فهم يدعون الإسلام لا يعترفون أنهم كفار. ولا يشك أحد من أهل العلم الذي يطلع على عقائد الرافضة الموجودة اليوم، لا يشك أحد من أهل العلم في كفرهم، فإنهم أتوا إلى أعظم دعائم الإسلام فهدموها. أعظم دعائم الإسلام القرآن مهدوم عندهم، ناقص مبدل محرف كذا يعتقدون، السنة مكذوبة لا تقبل، نصوص أئمتهم وعلمائهم يرون أنها كنصوص القرآن، بل يهابونها أكثر مما يهابون نصوص القرآن. أئمتهم عندهم أعظم من الأنبياء والرسل، هذا كله يقول الخميني: قل إن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ويقول: إنا لنهاب نصوص أئمتنا كما نهاب نصوص القرآن. فمن يشك في كفر هؤلاء؟ أبدا لا يشك في كفرهم مع هذه العقائد إنسان علم الأدلة ونظر إليها وفهمها. وإلى فأهل العلم عامة فيما أعلم في هذا الزمان على كفر الروافض، ولا أعلم عالما معتبرا يقولهم ليسوا بكفار الذين يعتقدون هذه العقائد. وهكذا علماء السلف، قد نقل السمعاني رحمه الله في كتابه الأنساب الإجماع على كفر الرافضة الاثني عشر، قال: وأجمعت الأمة على كفر الرافضة الاثني عشرية.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
0: أخن يقول: اليوم أوذي إخواننا السلفيون في مسجد سعوان وفي جامع الفتح، فنرجو الدعاء لهم، نسأل الله تعالى أن يفرج عنهم، نسأل الله أن يفرج عنهم وأن يدفع عنهم شر الرافضة. وهكذا سيؤذون كل سلفي مستقيم متمسك بدينه، إنما هم في فترة تجهيز فقط. والذي يظن أنه قد سلم من الرافضة وهو يعيش في أوساطهم وهو على العقيدة السلفية ويدعو إلى ذلك، هذا مخطئ. الذي يظن أنه يعيش في أوساطهم ويحصل له الأمن، هذا مخطئ. لا يمكن أبدا أن يعيش أحد مع الرافضة وهو يخالف عقيدتهم، لا يتركونه، ولا يمكن أن ينعم بالعيش ولا بالأمن والاستقرار في أوساطهم. دعك من الدعايات والإعلام الذي يروج له نعمان الوتر وأمثال نعمان الوتر أنهم يكرمون العلماء أو يكرمون المشايخ والله إنما هي من التقية الخبيثة التي هي أصل دين الرافضة، وإلا لا يمكن أن يرضوا عن أحد على العقيدة السنية السلفية وهو يعيش في أوساطهم، فضلاً عن أن تبقى هناك مراكز. كتب بعض الكاتبين ممن نزل إلى بلاد إيران، قال في إيران، في طهران وهي عاصمة إيران، بالعشرات من كنائس النصارى، بالعشرات، وعشرات من معابد اليهود، ولا تكاد تجد مسجدا ولو صغيرا لأهل السنة أبدا. وهؤلاء هم على نفس الطريق ونفس الشاكلة، وإنما هي فترة حتى يرتبوا أمورهم وحتى تنقضي بعض مآربهم التي يقصدون إليها، ووالله لا يسمحون لأي سلفي، فضلا عن مراكز علمية. فلا يظن الذي يعيش بين الرافضة أنه في سلام واطمئنان، لا يركن ولا يأمن، ينبغي أن يكون حذرا ومتوقعا منهم الشر. ليس هذا كلاما عبارة عن ظن أو تخمين، هذا شيء واقع حقيقة في كل العصور والأزمنة، لا يمكن. لو سكتوا لسكتوا عن مركز دمايك الذي كان في قرية بعيدة نائية، وكان أهله محصورون في موضع معين، فضلا عن أن توجد الآن مساجد ومراكز في أوساط المدن. وعلى كل، نسأل الله جل وعلا أن يفرج عن إخواننا المستضعفين في كل البلاد، في بلاد اليمن وفي غيرها، ونسأل الله تعالى أن يهيئ من يقوم ويرفع راية الجهاد في المناطق التي سيطر عليها الرافضة، جهاد شرعي تحت راية ولي الأمر دعا إليه وحث عليه، وهذا عقيدتنا التي تعلمناها في الكتب، وأننا نرى الجهاد معهم أبرارا كانوا أو فجارا، ولا يترك الجهاد معهم إلا من خالف طريق السلف، وهم قد دعوا للجهاد وحثوا عليه،

14 رجل نصرهم الله تعالى على جيش قوامه عشرات الآلاف، كان نحو 100,000. والله تعالى لما أنزل الملائكة في يوم بدر هل جعلهم يتكلون عليهم؟ قال الله سبحانه وتعالى: وما جعله الله إلا بشرى، فقط نزول الملائكة بشرى، 5,000 من الملائكة مسومين بشرى فقط. ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فالنصر من الله جل وعلا، نسأل الله جل وعلا أن يهيئ من يقهر الرافضة في تلك البلدان. ذروة سنام الإسلام، عز للمسلمين. لولا فضل الله سبحانه ومنته وما يسر به من الجهود في قتال الرافضة والتصدي لهم في هذه البلدان، وإلا كانت مثل هذه المجالس والحلق في حكم المعدوم. فهيأ الله تعالى بذلك الدفع اليسير والسبب اليسير، هيأ الله تعالى خيرا كثيرا واطمئنانا وأمنا وأمانا وعزة ورفعة، شراح صدور، انتشار دعوة، خير عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولجميع المسلمين التوفيق لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.

0: يفقهون.
1: فهذا نداء الجهال،
2: لمن أراد في سبيل الله يا نطلب الله شهادة يا الله يا طوال.
1: ونداء إلى نادي الجهاد، ونداء إلى نادي الجهاد، نداء إلى جهاد المشركين لمن يسمع هذه الكلمة من قرب أو بعد. ولا هناك عذر لمن يقول ليس بجهاد هذا، فإن هذا والله من أعظم الجهاد.
3: ولا تلتفت إلى كلام المنافقين أو المغفلين، فصنفان من الناس: بعض من المنافقين الذين يفسدون في أوساط المسلمين، وبعضهم من المغفلين الذين يقولون هذه حرب سياسات أو هذه حرب لا فائدة منها ولا ثمرة تحتها. لا والله، إنها حرب دين، إنها حرب عقيدة. وإلا ماذا يريدون من المسلمين؟ ماذا يريدون من المسلمين؟ يغزونهم إلى بلدانهم، إنهم يريدون دينهم، إنهم يريدون عقيدتهم. فاحذر يا مسكين، والله أن كل إنسان لا يدين بدين الرفض لن يرضوا عنه ولو نافقهم في كل حياة، ولو أعطاهم كل ماله.
2: يا الله ابطوا يا طوالع، مسمع ثمن ثم ناقعت وحصونهم المواقع. يا الله ابطوا يا طوالع.
1: واني في الله، أمثالكم حفظكم الله من رجال التوحيد والسنة ورجال العقيدة الصحيحة، وصلوا إلى فارس والروم وطهروا البلدان من الشرك. فمثل هذه الوجوه ينبغي هي أن تطهر البلاد من الشرك، فضلا من أنها تدافع عن أنفسها. وصلوا إلى الهند والسند وركبوا الحمير والبغال والجمال من أجل الله سبحانه وتعالى نصر دينه. ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.

0: مقبرة لهؤلاء الأرفاض يقبرون ويدفنون في هذه البلدان، ففيها الرجال الصادقون الذين نشأت العقيدة السنية في قلوبهم وتلقنوها منذ نعومة أظفارهم. عقيدة سنية تربى عليها الصغير والكبير، والرجال والنساء تربوا عليها وعاشوا عليها ومات الآباء عليها وسيقاتل الأبناء عليها حتى يحكم الله تعالى بينهم وبين عدوهم ويقضي بينهم بحكمه.
1: عوادنا على صدر كنبال ونرقص إن سمعنا الملك عياد، وقد اسمع خبر عاجل وحكال من الطاهر على ظهر توصيح، وقد اسمع زبادة البنفاح صد النصر تخطع نعتالية ونطالب من الطالب كفيال.
0: فدافعوا عن دينكم واستعينوا بالله جل وعلا على حرب عدوكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فلا وهن ولا ضعف في وجه هذا العدو ما دمنا على الإسلام وما دمنا على الإيمان، لا وهن لا ضعف.
1: يا الله ابو يا طوالع واشكر عدو من سمنا قعدك وحصونهم المواقع، يا الله ابو يا طوالع.
0: فبالله نقاتل وبه نصول وبه نجول، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم بك أقاتل وبك أحاول وبك أصول وبك أجول، ولا حول ولا قوة إلا بك. فلا يقف مع قوة الله شيء، ولا يقف أمام قهر الله شيء، ومن يهن الله فما له من مكرم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم.
1: وقفوا على أهل المدسوسين، دوسوا على أدناف المجوسين، وقفوا على أعباد البسوسين، الله يا طوالع.
0: الله كافينا، الله مؤيدنا، الله ناصرنا، ونعم الوكيل الذي نتوكل عليه. هؤلاء خوارج خرجوا على المسلمين قتلا وسفكا للدماء وتخريبا، وقد جاء في الصحيحين أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه. هذا الأمر الذي تمناه نبينا عليه الصلاة والسلام لو أدرك الخوارج أن يفعل بهم هذا الفعل: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود قتل الكفار، لأقتلنهم قتل المشركين. ثم بين أنهم شر قتلى تحت أديم السماء وأن خير قتيل من قتلوه. فهؤلاء هم شر الخوارج، هؤلاء هم ذروة الخوارج، بل جمعوا مع الخروج عقيدة الرفض.
1: يا كل لا أجميها برغية اسكن عدو كأس المنية في صحية أو مكفر عشية.
0: فلا بقوتنا ولا بسلاحنا ولا بألويتنا، إنما هو شيء هيأه الله، لا بد أن نعترف بذلك. إيانا أن ننسب الأمر إلى قوة أو إلى خبرة أو إلى كثرة، فإن الأمر لله أولا وآخرا، وإذا نزل نصر الله فلن يرده أحد. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: ويقول أخ: هل حكم المتحوثين حكم قادتهم؟ فإنهم في بعض الأحيان يلعنون الرافضة ويسبون القادة ويقولون إن ذهابهم معهم لأجل القوت، فهل نعاملهم كما نعامل الرافضة؟ أما من اعتقد عقيدة الرافضة فهو رافضي، من اعتقد عقيدة الرافضة فهو رافضي وحكمهم واحد. وأما من لم يعتقد عقيدة الرافضة إنما والاهم عمل معهم، فهنا تأتي مسألة أخرى، موالاة الكفار، هل يحكم على مرتكبها بأنه كافر أو ليس بكافر؟ على تفصيل لأهل العلم. فمنهم أو فمن يواليهم لأجل الدين، لأجل ما هم عليه من دين وعقيدة، فهذا كافر، هو حكمه حكمهم. ومن والاهم لأجل الدنيا، لأجل سلامة ماله، لأجل يصل إلى شيء يريده، وليس مقرا لكفرهم ولباطلهم بل هو مخالف لهم، فهذا يكون مرتكبا لذنب عظيم ولكنه لا يكفر. فليست كل الموالاة للكفار كفرا، والموالاة معنى المحبة والنصرة والتأييد والمعاونة، فإن لم تكن لأجل الدين فليست كفرا. وقد فصل بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واستدل له. بقي كيف نعاملهم من حيث القتال؟ إذا قاتلوا مع الرافضة يقاتلون مع كما يقاتل الرافضة، ويقتلون كما يقتل الرافضة، لأنهم يقاتلون لنصرة الكفر وتحت شعار الكفار. وهذه المسألة وهي قتال من يعين الكفار كما هو معلوم أن له حكمهم، بل قال أهل العلم إذا تترس الكفار بأناس من المسلمين ولا يمكن الوصول إلى الكفار إلا بقتلهم يجوز قتلهم، إذا كان ذلك سيؤدي إلى هزيمة المسلمين وانكسارهم وتسلط الكفار عليهم ولا يمكن أن يصلوا إلى الكفار إلا بطريق هؤلاء فيجوز قتلهم. يعني لا يعمد إلى قتلهم لكن يقتل الأعداء، فإن قتل أحد هؤلاء الذين تترسوا بهم فهو معذور في ذلك وليس عليه حرج.
4: سائل يقول: لماذا لا تقنتون على الرافضة وقد كانت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على حي من أحياء العرب؟ إن شاء الله ممكن في الأيام الآتية إن كفانا الله شرهم فذلك خير، وإن حصل علينا ضيق سندعو سنقنت، ونحن الآن نقنت، نحن الآن ندعو، والله أننا ندعو. لا أعلم واحدا في قلبه إيمان من خلال ما نعرف من ظاهره وما يظهر من خيره إلا ويدعو على الرافضة رجالا ونساء صغارا وكبارا، ونسأل الله أن يستجيب للمسلمين المؤمنين فيهم. والذي نتعجب منه أنهم يقاتلون أهل السنة في دماج جهارا نهارا جهارا نهارا، وفي الجانب الآخر هم في ذاك الفندق فندق موفنبيك يأكلون ويشربون مع المسؤولين، مع مسؤولي الدولة ككل، فأين الشعور بالمسؤولية حين يمكن الحوثي ويسرح ويمرح ويأكل ويشرب معهم ويضحك ويمزح ويقتل المسلمين دون نكير عليه أو دون إيقاف له عند حده؟ هذا شيء تتعجب منه، من عدم الشعور بالمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، وهذا يتزلف إليه ويسمر عنده وذاك يزور سفيره سفير الرافضة أو من نائب السفير من أجل أن يظهر له المودة، وذاك أيضا يجامله، وكل هذه المجاملات والتواطؤ على حسابك يا سني في دماج، على حساب أهل السنة في دماج، وكأنهم كلهم راضون بهذا. إن لم يكونوا راضين فلماذا هذا التواطؤ أو هذا السكوت أو هذا لماذا هذا السكوت؟ وهم يحاصرون أهل السنة، يحاصر مرة بعد مرة، وهكذا يضرب عليهم من أناس فجرة مرة بعد مرة، وأولئك ساكتون. إن لم تكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. يعني هذا قد يلجئ أهل السنة إلى الدفاع عن أنفسهم من كل قرية، أعني عن إخوانهم. وعلى كل نسأل الله عز وجل نصره، نسأل الله عز وجل مدده وعونه، ولا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى من يتربص بنا. ثم إن الوقت ضيق، حتى وإن كان عيدا بعضهم ربما يتأخر من أجل أن يعيد عند أهله وأولاده. نرى والله أعلم أن نفوره في سبيل الله عز وجل خير من أن يخطب في مصلاه بعشرات الآلاف من الناس ويدعوهم إلى الله. كنا من قبل نقول لإخواننا هلموا لطلب العلم في هذا المركز، مركز كتاف ومكان من هذه الأمكنة. الآن ما نقول لطلب العلم، نقول للدفاع عن الدين وعن الدعوة وعن التوحيد، فإنهم ما تركونا نطلب العلم هنا فضلا عن غير هنا. تمسك القلم وتراجع لا تدري إلا وهم يشنون الحرب بدون ما يعني ما يجعلونك تنشغل بما أنت فيه من العلم. فمن كان يحب أن يذهب إلى كتاب فهي دعوة وطلب علم ومركز علم ودفاع عن السنة وعن أهل السنة من ذلك الموضع، وهو مركز أهل السنة. ومن كان يحب أن يذهب إلى جهة حاشد أيضا فعندنا هناك مركز سنة، يطلب العلم ويقوم بما أوجب الله عليه من الدفاع عن إخوانه. ومن كان لا قدرة له يذهب إلى هنا وإلى هنا واستطاع أن يقوم بمجهود له في بلده من القيام في وجه الرافضة هناك، أعني من أسر أو قتل بعض رؤوسهم الذين يقومون بالفتنة في دماج، فإنهم قد استباحوا دماء أهل دماج، فينبغي أن تستباح دماءهم في كل بلد. هذه الثلاث الأمور ندعو إليها في هذا الظرف الذي يتخلى كثير من الناس ويوكلونا إلى فارس مناع، ويوكلونا إلى الرافضة، يعيثون فسادا في أوساط الدعوة السلفية وفي مركز دماج بهاوناتهم ومدافعهم الأخرى. من له قدرة أن يفد إلى هذين الموضعين كل حسب ما يرغب فهذا أمر طيب، ونحن على قول الله عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فننبذ إليهم على سواء. ومن لا قدرة له أو عنده هناك في بلده بعض من يرعاهم من كبار السن من أهله وما إلى ذلك وبقي في بلده يقوم بمجهود في بلده، ونأمل إن شاء الله أن يدفع الله الشر وأن يكشف عنا الضر وأن نكفى من عنده سبحانه وتعالى، ثم يكفينا الله عز وجل بمن عندهم غيره من رجال القبائل ومن رجال السنة المحبة للخير وأهله، وما بكم من نعمة فمن الله. نقول لهم وفقهم الله التحرك التحرك لهذا الشأن المهم جهادا في سبيل الله عز وجل كما أمر الله سبحانه وتعالى وأحب، وأوجب نصرة المؤمن على المؤمن جهادا في سبيل الله عز وجل، إضافة إلى ما هو مهم فيه من طلب علم. فإن الباغي الخبيث لا يفتأ شره في هذا الحين وفي غيره، وإنه مدفوع من جهات أخرى للاصطدام مع أهل السنة للتفرج عليهم، وليكونوا هم في فندق موفنبيك وأهل السنة يتقاتلون مع هؤلاء الزنابيل المدفوعين ممن أشرنا إليهم آنفا. لكن نحن لنا عذر عند الله سبحانه وتعالى أننا ندفع عن أنفسنا من بغى علينا، سواء دفع بهم جهة أو أخرى، من دفع بهم دفع بهم، ولنا عذر عند الله عز وجل أن ندفع عن أنفسنا وعن دعوتنا وعن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وعن أرواحنا وأبنائنا ونسائنا. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لقوي عزيز. والله لقد صبرنا صبرا مريرا حتى نتحاشى هذا الدفع علينا، نتحاشى هذا الدفع الذي يدفع بهم، نتحاشى هذا الدفع. لكن نرى أننا كلما تحاشينا ذلك وصبرنا ازداد العدو عتوا وكبرا وغطرسة، ازداد العدو غطرسة وكبرا وعتوا. ومن لا ينصر الحق لا نصره الله لا في الدنيا ولا في الآخرة، فإن الله عز وجل يقول ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، ويقول سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فواجب علينا نصرة الحق وأهله. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. والسياسات ومقاضاة الأغراض تفشل أمام التوحيد والسنة وأمام الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يروي عن ربه عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، وفي لفظ وأنا معه إذا سألني، وفي لفظ وأنا معه إذا ذكرني. فمن كان الله معه وهو مع ربه يرجى له النصر والتوفيق منه سبحانه. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث ويتضمن توفيق جوارحه من الله سبحانه وتعالى، أن الله يوفقه وأن الله يوفق جوارحه. وهذه السياسات في البلاد اليمنية صارت تذهب وتروح مثل الملح بين الماء، لا فائدة فيها ولا مصلحة للبلاد اليمنية. يقتل المسلم لا يدري من أجل ماذا قتل، تقطع طرق المسلمين وتنتهك أعراضهم وتراق دماؤهم من قبل الحوث المجرم الباغي العميل، الباغي العميل المدفوع من الجهات التي تعلم والتي لا تعلم، وغير ذلك من الفتن المطروحة في البلاد. وهم كما يقولون مكانك راوح، وهذا والله كله بسبب المعاصي. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فقد كثرت المعاصي عند الناس حتى خذلوا الخير وخذلوا بعضهم بعضا. لهذا إن حصل التخاذل، إن حصل الخذيلة من أناس لا ينبغي أن تحصل الخذيلة ممن يعرف الخير وأهله ويعرف السنة وينصرها ويغار لها. فإما أن تقوم الدولة وفقها الله بما أوجب الله عليها من رعاية الرعايا وكف عدوان المعتدين، أو أقل ما يكون الوضوح أمام الناس أن هذا باغي عجزنا فيه فهو يفعل ويفعل ويفعل ويظلم ويقتل أمام الرأي العام وأمام كل سامع وناظر، أقل ما فيه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف إيمان. فإن لم تكن عاجز، إن كانت عاجزة عن هذا وذاك كله، ولا أظنها تعجز عن هذا كله، يعني عن القيام بدفع الشر باليد، تدفع باللسان. وإلا فوالله إنها آثمة ولها قسط في سكوتها، آثمة ولها قسط في سكوتها عن هذا المنكر. ونحن نقف وإياهم بين يدي رب العالمين، فإننا قائمون بما أوجب الله علينا من الدعوة إلى الله وتعليم المسلمين أمر دينهم، وهذا من شؤون الدولة بدون أي مقابل، وإنما لله سبحانه. وإننا ساعون في الأمن والأمان، وإننا محذرون بفضل الله ومنته من البغي والعدوان والخروج على ذوي السلطان ما داموا من المسلمين. وإننا على كتاب الله وسنة رسوله وما جاء به سلفنا رضوان الله عليهم نعمل أننا إن شاء الله نتحرى ذلك ونتوخاه، ونرى هذا البغي والسكوت. صالح حبرة وفلان وفلان من أمثالهم جالسون في الفنادق هناك يحاولون يقتلوا المسلمين في دماج، هل ما لنا حق إنسان؟ يعتدى علينا، يعتدي علينا هذا الباغي وهم ساكتون، يعني لا نصره بفعل وقول، بفعل ولا نصره بقول. هذا يضطرنا إلى ما لا ترضاه الدولة، وأننا من وجد حوثيا سيقتله. وهكذا أنادي أهل السنة من هذا الموضع، إما أن يكف الحوثي يده عن دماء الأزكياء، دماء أهل السنة، وإلا فهيا وفقكم الله إلى هذين الموضعين، وهما شيء واحد لا فرق بينهما، متضافران متعاونان، ونحن من هذا المكان وأنتم من تلك الأمكنة، من كتاف عاجلا غير آجل، ومن حاشد عاجلا غير آجل، ومن حجور من استطاع ذلك عاجلا غير آجل، ومن كل محافظة الذي يستطيع أن يفد إلى هذا الأمكنة وفقه الله وجزاه الله خيرا، وهو في طاعة الله. والله لليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، وإن لم يستطع قام بمجهوده هناك أسرا يأسرونهم بكل وضوح، وأخذا يأخذونهم بكل ما يستطاع. وبعد ذلك ستجد الدولة تغار عليهم أكثر مما تغار علينا، وتقوم بمجهودها تجاه هؤلاء أكثر مما تقوم بها بمجهودها تجاهنا، ويكون لنا إن شاء الله فرج من الله سبحانه وتعالى. هذا نداؤنا لأهل السنة في اليمن وفقهم الله، ولقبائل الشرف والمروءة والأخوة، نداء بعد نداء من حين إلى آخر. الحوثي ليس له حق أن يبغي علينا، أنا وهو كلنا من أهل اليمن. الحوثي ليس له حق إلا حق المواطنة فقط. الحوثي ليس له حق أن يفتش علي ولا أن يعترضني في الطريق ولا أعترضه. الحوثي ليس دولة علي ولا أنا دولة عليه. هذا كلام نحن نطرحه على أنه كلام أظنه لا يخالف فيه من عنده مسحة من عقل. ما أنا دولة عليه ولا هو دولة علي. فلينتهي كل إلى موطنه ويقف عند حده، ويقف عند حده. بيننا وبينهم اتفاق على ما قد حصل في ذلك الموضع من هذه اللجان، والآن يزحلقونها زحلقة وينتهزون فرصة الخلاف فيما يتعلق بهذا الحوار، لا بهذا الحوار الذي والله ما نفع الإسلام ببصلة ولا نفع اليمن ببصلة، والذي يسيطر عليه بعض الناس وكأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلان قال فلان، كأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تروى أخباره قال فلان قال فلان، والمسلمون يقتلون دون أن يلتفت إليهم. فجهادا في سبيل الله كما أراد الله سبحانه وتعالى، وهذه والله أعظم تجارة، حتى نأمل من الله عز وجل نصره على هذا الخبيث العدواني الباغي ويسلم الناس من شره. ومن قتل قتل في سبيل الله، نأمل منه إن شاء الله أنه إلى الجنة كما وعد ربنا في كتابه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. أشهد الله أن الواسط شطاب خائن، وأنه مائل إلى الحوثي تماما. وأشهد الله أن فارس مناع خائن، وأنه مائل إلى الحوثي تماما، وأنهم يتكايدون علينا ليل نهار وصباح مساء، وأن كذلك أيضا الركون.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
4: ركون إلى من لا يجوز الركون إليه: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هذه كلمة حق أنا أقولها، وأنادي أهل السنة في اليمن وفي غيرها بالجهاد بأموالهم وأنفسهم ضد هذا الحوثي الذي يدفه حزب الرشاد، يذهب واحد منهم إلى أن يسمر مع صاحبهم من أجل أن يسلم. الإخوان المسلمون يذهبون أيضا إليهم ويتمالؤون معهم، ربما تكلم الزنداني في بعض المواطن ويقول يعطون الخمس من المغنم وهكذا، وهذا يستغل فرصة فتور أولئك وانشغالهم بالدنيا، وكل ما حصل انشغال من الدولة وبهؤلاء الذين يتهالكون بعد الدنيا، يتهالكون بعد الدنيا، يستغل الفرصة يرجم بهاوناته علينا. فجاهدوا وفقكم الله من هذا المقام، كل يعتبر نفسه إن شاء الله في سبيل الله، ومن هناك إن شاء الله دعوة إليهم جميعا إلى التعجيل إلى هذا المعنى، لأنهم ما وقفوا عنا، ولأن الحصار مستمر، ولأن القتل مستمر، والجرح مستمر، الجرح مستمر من إنسان باغي. انظروا قتلانا فين يقتلون، هذا يقتل في حول بيته، وهذا يقتل في يعني في القصبة، وهذا يقتل في البراقة، وهذا يقتل في قريته، وهذا يقتل يعني بين أولاده، وهذا يعني هكذا يتراكمون علينا. ما ذنبنا؟ هل قتل واحد منا في ضحيان؟ هل قتل واحد منا في مران؟ هل قتل واحد منا وذهب إليهم يقاتلهم هناك؟ ويتجمعون من هنا ومن هناك، ومع ذلك أبشر السامعين أننا في نصر والله، ولله الحمد والمنة. نحن لا نقول هذا في الظرف الحالي على أننا يعني قد يعني استعصلنا، أو أننا كذلك أيضا قد حصل علينا الشدة والأضرار الخطيرة، لكن توقع الشر ورأينا الشر وحصل علينا الضر في الطرقات وفي غيرها، وبيننا وبينهم اتفاق نقضوه مرارا وتكرارا، لا يعترضون ولا نعترضهم، وبيننا وبينهم المواطنة، فما رضوا بالمواطنة وإلا أن يكون علينا أمراء، وهكذا أن يكون علينا أمراء. يا متبردق، أنت أمير على غيرك أنت يا أخي، افهم افهم، أنت عاصي، أنت عاصي لله عز وجل، عندك الشركيات، عندك البدع والخرافات، عندك البغي والعدواء، عندك إراقة الدماء، عندك السحر والشعوذة، عندك السلب والنهب، عندك الكذب والتزوير، عندك كل فجور بما نأمل أن الله يذلك به، كما قال الله سبحانه: الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. ولا نقبل بعد هذا النداء إلا حلولا واضحة بين بيننا وبين الحوثي، أمنا في الطرقات، وبعدا عن الأذى، وابتعادا عن جبالنا ومواطننا وقرانا، لا دخل لهم فينا ولا دخل لنا فيهم. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، إن كان يرغب في ذلك، وإلا والله أن الحوثي حقير عندنا بحمد الله عز وجل، ترون لا نحن نتهيب منه أبدا، لكن لا يجوز أن ترضوا بقتل القراء، بقتل الحفاظ، بقتل علمائكم، بقتل دعاتكم، بقتل معلميكم، يرضى يقتل واحد داعي إلى الله يقتل يسوى الحوثيين رأسا على عقب. هذا الذي أردنا، ونتواصى بتقوى الله عز وجل، ونسأل الله توفيقه، والحمد لله رب العالمين.
3: وأخ يقول: ما هو موقف أهل السنة مما يحصل من انتصارات في سوريا ضد الرافضة، وهل نشارك إخواننا في الشام فرحهم؟ سمعنا بانتصارات، وبالنسبة لي أنا ما عندي كبير اطلاع عليه أو الصورة واضحة، إن شاء الله تكون انتصارات صحيحة، فأهل السنة يفرحون بانتصار أهل السنة، ونتمنى أن تكون هذه الانتصارات حقيقة لأهل السنة وليست لأغراض سياسية أو أمور خبيثة المراد منها إبادة من بقي من أهل السنة في ذلك البلد كما فعلوا في بلاد غزة، لكن نسأل الله تعالى أن ينصر أهل السنة أينما كانوا، ووالله إننا نفرح إذا كان هذا النصر فعلا لأهل السنة، والأيام ستبين ما سيأتي، فإن الصورة غامضة، تعرفون المعارضة الذين هناك وراءهم قطر وتركيا، وهذه ممن تشجع الشر أينما كان، هم يدعمون الرافضة هنا في اليمن، تدعمهم قطر ويدعمهم غيرها، فكونهم يدعمون المعارضة هناك إن شاء الله يكونون على خير، وأن الشوكة والغلبة هناك تكون لأهل السنة، وكما سبق أن الأيام ستبين ما يأتي، ولا أخبار كما يخبرنا الأخوة يقولون انتصارات متسارعة، يقولون اليوم أتموا السيطرة على كل مدينة حلب، كانوا في إدلب ثم قبل يومين في أطراف حلب ثم أمس في وسطها ثم اليوم قالوا أتموا السيطرة على كل حلب. حلب مدينة كان يسكنها نحو 4 مليون حين دخلها الرافضة، فإذا كان هذا فعلا وهذه انتصارات ثبتت واستمرت فيعتبر هذا نصرا عظيما لأهل السنة، كسرة كبيرة للروافض، ونسأل الله تعالى أن ينصر أهل السنة أينما كانوا، وأهل السنة هم المسلمون، فالمسلمون في ذلك البلد كلهم على السنة، أي ليسوا رافضة، ليسوا روافض، ويطلق الناس الآن عليهم سنة أي بمقابلة الرافضة، وقد يكون فيهم من هو مخالف لطريق أهل السنة أو بعض أصول أهل السنة، لكن ليسوا من الشيعة الرافضة. وكما سبق الأيام أمامنا إن شاء الله نرى ما يحصل ذلك. والمؤامرة على أهل السنة كبيرة، انظروا اليهود حين هجموا على الروافض، يعني في الإعلام في لبنان أيام فقط وانتهت الحرب، وقف الحرب، بخلاف أهل غزة لما كان بلد سني ما انتهوا منه وإلى الآن ما زالوا مستمرين فيه، قد أبادوه وما زالوا يبيدون ما بقي، لكن أولئك لما كانوا رافضة إنما هي مناوشات فقط أيام ووقفت الحرب. والذين هم من المسلمين في الشام من السنة قد نالهم البلاء بشدة أكثر مما حصل للمسلمين هنا في اليمن، فالشدة التي جرت عليهم أشد بكثير، فقد تجمع عليهم الرافضة من كل مكان، من لبنان ومن العراق ومن إيران ومن غيرها، حتى سمعت مرة الرئيس العراقي الرافضي المالكي يقول لو اقتضى الحال أن نرسل كل جيش العراق ويبقى نظام الأسد قال سنفعل ذلك. لما قالوا له تشارك قال نعم نشارك ولو بكل الجيش العراقي، فتجمعوا عليهم، تجمع عليهم الرافضة من كل مكان، وحصل ضرر كبير بالمسلمين هناك، أبيدت مدن، مدينة حلب صارت قفرة صحراء بعد أن كان فيها نحو 4 مليون مسلم، 4 مليون مسلم سني. فنسأل الله تعالى أن تكون هذه الانتصارات انتصارات حقيقية ثابتة، وإذا كان كذلك فهذا سيشجع المسلمين في كل مكان، سيتشجع المسلمون في اليمن، سيتشجع المسلمون في العراق، ويطهرون هذه البلدان الطيبة من هذا النجس الرافض الخبيث. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدةٍ

تسألون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، ثبت عند الإمام البخاري ومسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. وثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله سبحانه وتعالى؟ وفي بعض الروايات: أي العمل أقرب إلى الجنة؟ ما هو العمل الذي يحبه الله جل وعلا ويكون صاحبه من القريبين إلى جنة الله سبحانه؟ قال: الصلاة على وقتها. أداء الصلاة في وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ولا شك أن المسلم حريص على ما يحبه الله، فكيف إذا كان هذا الأمر أحب شيء إلى الله؟ وهكذا المسلم حريص على ما يقربه من جنة الله، فكيف إذا كان هذا العمل أقرب الأعمال إلى جنة الله سبحانه وتعالى؟ ولذا صار هذا الأمر الذي كتبه الله جل وعلا على المسلمين ونفوسهم له كارهة، صار لا يعدله شيء من الأعمال ومن الطاعات. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء فقال: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ أي عمل يعدله؟ قال: لا تستطيعون ذلك. فأعاد عليه مرة ثانية وثالثة، كل ذلك يقول: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعونه. ثم قال بعد ذلك: أتستطيع إذا خرج المجاهد من بيته أن تبيت قائما لا تفتر، وأن تظل صائما لا تفطر؟ قال: لا. قال: فلا يعدل الجهاد في سبيل الله شيء. وعلى هذا، فمن كان قد وفقه الله جل وعلا لهذا الأمر وهيأه له، فليخلص النية وليحتسب الأجر، ولو كان الشيء اليسير. فقد ثبت في حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، وفواق الناقة هو الوقت الذي بين الحلبتين.
أي وقت يسير. وهذا فيه إشارة إلى فضيلة الجهاد لمن كان ذا نية صالحة وإن كان الوقت الذي قضاه في ذلك يسيرا. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة، تجب له جنة الله. فعلى ذلك هنيئا لمن رزقه الله الإخلاص، ولمن رزقه الله الصبر والاحتساب، فإن المرابط والمجاهد ربما أصابه الجوع، وربما أصابه السهر، وربما أصابه البرد، وربما جرح، وربما سقط أو ألقي عليه حجر أو غير ذلك من الأمور التي هي كثيرة الوقوع لمن كان مرابطا في أرض المعركة. ولكن من احتسب الأجر من الله صار جوعه وسهره وتعبه وجروحه وكل شيء يصيبه أجورا عظيمة، حجابا من النار وبابا إلى جنة الله. ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مغبرة قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. إذا اغبرت القدمان من المشي في سبيل الله بنية صالحة لا تمسه النار. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يجتمع على عبد أبدا غبار في سبيل الله ودخان نار جهنم. لا يجتمعان غبار في سبيل الله ودخان جهنم. فمن اغبر في سبيل الله وتعب في سبيل الله وأخلص النية لله صار بإذن الله نجاة له من النار، بعدا له من النار. عينه التي باتت ساهرة حرمها الله على النار، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فاحتسب أيها المرابط، أيها السهران، أيها الجائع في سبيل الله، فإنها أجور ودرجات رفيعة لا يصل إليها غير المجاهدين. قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، يرفع الله جل وعلا فيها من جاهد في سبيل الله، يعلو درجات ويرتفع إلى المنازل العاليات بجوار رب الأرض والسماوات بما قدمه من الأعمال في هذه الحياة الدنيا. فعلى العبد أن يفتش عن نيته. إياك أيها المسلم أن تسهر وتتعب وتجوع والنية فاسدة والنية غير مستقيمة، لعصبية أو لحمية أو لوطنية أو شجاعة أو رياء أو إرادة للميل والسرقة، سيصير هذا التعب وهذه الجهود وبالا عليك في الدنيا وفي الآخرة. ولكن اعمل ذلك لله وانوي بذلك مرضات الله، فإن هؤلاء الذين بغوا علينا أناس لا نشك في ردتهم عن الدين
وفي إشراكهم بالله رب العالمين أرادوا تغيير دين الإسلام، أرادوا الطعن في دين الإسلام، بدأوا بالقرآن فزعموا أنه محرف، وثنوا بالرسول فزعموا أن جبريل خان وأن الرسول ليس بمحمد وإنما هو علي، وثلثوا بزوجاته أمهات المؤمنين فقذفوهن بالريب وبالفواحش، وربعوا بصحابته وبخيار الأمة فكفروهم وحكموا عليهم بالردة، وخمسوا بسائر المسلمين فاعتقدوا كفرا وردة كل من لم يكن منهم. أي شيء بقي للإسلام وللمسلمين بعد أمورهم هذه التي زعموها؟ فوالله إن الوقوف في وجوههم والتصدي لهم لمن أعظم الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى لمن صحح نيته، لمن أخلص لله. تأمل كل الأحاديث، كل الآيات التي تحث على القتال في سبيل الله ينبه الله فيها على الإخلاص، على تصحيح النيات، على تفتيش ما في الصدور. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تضمن الله عز وجل، هذه ضمانة، من هذه الضمانة؟ من رب العالمين. والذي أخبر بهذه الضمانة هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. تضمن الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وابتغاء مرضاتي. تضمن الله له إن مات بالجنة وإن رده إلى منزله أن يرده سالما بما نال من أجر أو غنيمة. وهكذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة والآخر يقاتل حمية والآخر يقاتل غضبا والآخر يقاتل رياء والآخر يقاتل ليغنم والآخر يقاتل ليذكر بين الناس، من هو الذي في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام كلمة جامعة: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. بهذا القيد وهذا الشرط، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فاجعل قتالك ورباطك وجهادك في سبيل الله ولنصرة دين الله، ولأجل أن تكون لا إله إلا الله هي العليا، ولأجل أن يعلو هذا الدين ويستقيم دين المسلمين ويسلمون في أموالهم وأعراضهم وعباداتهم. من كان كذلك هنيئا له، وليبشر بالفضل والثواب الكثير من الله سبحانه وتعالى. كل ما يناله في ميزان الحسنات، ما من مكلوم جرح يجرح في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي، يبعث يوم القيامة يسيل الكلم دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وقال عليه الصلاة والسلام: من نكب نكبة في سبيل الله، أي دق دقة، إما بحجر أو سقط أو بأي أمر نكب في جسده، من نكب نكبة في سبيل الله إلا جاءت يوم القيامة كأغزر ما كان، لونها الزعفران وريحها المسك. ولذا عليه الصلاة والسلام يقسم بالله أنه يتمنى أن يقتل في سبيل الله مرارا: والذي نفسي بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. ولذا كان الشهيد
يرى نفسه حين قتله أعز الناس وأكرم الناس وأشرف الناس، ولذا يتمنى رجوعه إلى الدنيا وميتته مرارا على مثل تلك الميتة. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يموت إلا لم يتمنى أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، ما من مؤمن، لأن المؤمن إذا مات ارتاح فيرتاح بالآخرة، إلا الشهيد يريد أن يرجع إلى الدنيا فيقتل، ثم يرجع فيقتل، ثم يرجع فيقتل، لما يرى من كرامة الشهادة، يرى رفعة، يرى عزة، لا يجد ألما، لا يجد وجعا. قال عليه الصلاة والسلام: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة.

الله نبيه على ذلك. إخواني في الله، لنفتش عن القلوب وعن النيات وعن الصدور، فإن الناس تختلف نياتهم. فهنيئا لمن رزقه الله نية صالحة واحتسابا للأجر من الله، وخيبة وخسرانا لمن كان ذا نية فاسدة، نية الرياء أو نية الغنائم والأموال أو نية الشهرة أو نية العصبية أو نية الغضب والحمية أو غير ذلك مما لا يكون في سبيل الله. هذا في خيبة وفي خسران، وعمله ذاك والعياذ بالله وبالا عليه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إخواني في الله، إن من قلب نظره وتأمل في كلام الله يجد أن المبشرات الكثيرة بنصر الله للمؤمنين وخذلانه لهؤلاء البغاة المعتدين، فإن هؤلاء الروافض الذين اعتدوا على المسلمين في بلدانهم وبيوتهم وأسواقهم شردوا وقتلوا وأسروا وسفكوا الدم ونهبوا الأموال وقطعوا الطرقات وفعلوا الجرائم الكثيرة، أتوا للناس إلى بيوتهم وإلى أسواقهم وإلى مساجدهم. وأنت إذا تأملت فيما هم عليه وجدت أنهم قد جمعوا أمورا كثيرة من الأمور التي توجب لهم الهزيمة وتوجب لهم الإذلال وتوجب لهم الطرد والإبعاد. فمن ذلك أنهم مجرمون، وقد توعد الله جل وعلا المجرمين بالهلاك والانتقام. قال سبحانه: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وذلة في الحياة الدنيا. صغار عند الله وذلة في الدنيا. وقال سبحانه: فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فحق على الله أن ينصر المؤمنين وأن ينتقم من المجرمين. هؤلاء الأرفاض ظلمة، لا يشك أحد أنهم ظالمون، وقد توعد الله الظالمين بالخيبة وبالهلاك. قال سبحانه: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. كل من حمل ظلما هو في الخيبة، والله لا يخرج من الخيبة ولا يخرج من الهلاك. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. هذا تهديد الكافرين للمؤمنين: سنخرجكم من بلادكم أو ترجعوا إلى ديننا. كما يقوله هؤلاء: إما أن تصيروا روافض وإما أن نشردكم من بلدانكم. هذه سيرة الكفار والمشركين في قديم الزمان وحديثه. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وهكذا موسى لما شكا إلى بنو إسرائيل أذيتهم وأن فرعون

0: قومه آذوهم وظلموهم قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. كم من أناس يدعون على الظالمين، كم ممن فرد من بيته، كم ممن قتل له قريب، كم ممن عطل عن عمله وتجارته وبيعه وشرائه، كم من المسلمين من ظلم وتضرر بفتنة هؤلاء الناس. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ حين أرسله إلى اليمن: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي بعض الروايات: فإن الله يرفعها فوق السحاب وتفتح لها أبواب السماء. ويقول الله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ينصر الله المظلوم ومن بغي عليه. هؤلاء الناس حادوا الله وحادوا رسوله، وقد وعد الله المحادين بالكبت والإذلال. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. هؤلاء بغاة، وقد وعد الله الباغي بتعجيل العقوبة في الدنيا. يا أيها الناس، إنما بغيكم على أنفسكم، بغيهم راجع على رؤوسهم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر، أي أحق وأولى، من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مثل البغي وقطيعة الرحم. فليس هناك ذنب أحق ولا أولى ولا أجدر أن يعاقب الله صاحبه في الدنيا وأن يعجل له العذاب من مثل البغي ومن مثل قطيعة الرحم. وهؤلاء من أشد الناس بغيا على المسلمين. فوعود رب العالمين ووعود رسوله الأمين بالعذاب لهم والهلاك والخزي والإذلال والكبت والانتقام، مع وعوده سبحانه للمؤمنين بالإعزاز والنصر والتمكين والاستخلاف في الأرض ورفع هذا الدين في هذه الأرض. فثقوا بوعد الله، ولكن يجب أن نصدق مع الله وأن يكون نيتنا في نصرة دين الله. يا أيها الذين آمنوا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن كان في نياتنا نصر لله ولدينه فإن نصر الله حليفنا، وإن تمكين الله جل وعلا لنا هو الموعود به. وهكذا الله سبحانه وتعالى أمر عباده أنهم إذا أرادوا الثبات أن يعلقوا قلوبهم به وأن يكثروا من ذكره ومن اللهج بالثناء عليه. يا أيها الذين آمنوا، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. تأمل هذه الآيتين كيف وجه الله المقاتلين بتوجيهات عظيمة. يا أيها الذين آمنوا، إذا لقيتم فئة فاثبتوا، هذا التوجيه الأول، ثبات، ابق في مكانك واثبت والله سيعينك، والله جل وعلا سينزل عليك السكينة. واحذر من المرجفين، واحذر من المنافقين المندسين الذين يحاولون سحب المقاتلين عن مواقعهم أو يحاولون فيهم أن يتركوا أماكنهم. فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أكثروا من ذكر الله، سبحوا الله، احمدوه، كبروه، هللوه، اقرأوا القرآن، أكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى. وأطيعوا الله ورسوله، أطيعوا الله ورسوله، اعملوا بالأعمال الصالحة من صلاة وذكر وأمر بمعروف ونهي عن المنكر واجتناب المعاصي. ولا تنازعوا، إياكم والاختلاف، إياكم والتنازع في وقت القتال ولقاء الأعداء، فإنه سبب للضعف وسبب للفشل. تحمل أيها المؤمن، تحمل أيها المجاهد في سبيل الله، تحمل كلاما سيئا، تحمل إن ظلمت من شيء لك فيه حق، تحمل كل شيء لأجل اجتماع الكلمة واتحاد الصف وألفة القلوب، فإن من أعظم الضرر التنازع والاختلاف وتفرق القلوب. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم. واصبروا، إن الله مع الصابرين. الله معك إذا أنت صابر، يكون رب الأرض والسماء معك. واصبروا، إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. إياك أن تخرج بطرا أو عقبا أو فخرا أو رياء للناس بهذه الأمور وبغيرها مما ذكره الله في القرآن. نرجو نصر الله، نرجو توفيقه، نرجو إعزازه لهذا الدين. وأبشروا، لعل الله أراد إخراجهم إلى هذه البلدان ليقتلوا، كانوا محصورين في محافظة واحدة، تقووا، جمعوا السلاح، جهزوا الأفراد، أراد الله إخراجهم للناس ليقتلوا فيهم ويأسروا فيهم ويسلبوا أموالهم، كل ما أعدوه خلال 12 عام بإذن الله أنها كسرته ومحقه ونهايته في هذا الشهر أو في هذه الأيام التي قد أرادها الله. فإن لله جل وعلا الحكمة البالغة، وله سبحانه الحكمة العظيمة في كل ما يفعله وفي كل ما يقع في هذه الأرض. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أن تعز الإسلام وتنصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم عليك بالكفار والمشركين، اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المعتدين، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، اللهم اهزمهم، اللهم اهزمهم، اللهم زلزلهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم امدهم بعونك ونصرك وتوفيقك، اللهم لا ناصر إلا أنت فانصرهم، اللهم انصرهم، أنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم قنا وقِ المسلمين من شره، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم داوِ جرحانا وجرح المسلمين، اللهم تقبل قتلانا عندك من الشهداء، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.

0: قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. قال رحمه الله: يعني يا أيها المحب لربه المشتاق لقربه ولقائه المسارع في مرضاته، أبشر بقرب لقاء الحبيب فإنه آت، وكل ما هو آت قريب، فتزود للقائه وسر نحوه مستصحبا الرجاء مؤملا الوصول إليه. ولكن ما كل من يدعي يعطى بدعواه، ولا كل من تمنى يعطى ما تمناه، فإن الله سميع للأصوات عليم بالنيات، فمن كان صادقا في ذلك أناله ما يرجو، ومن كان كاذبا لم تنفعه دعواه، وهو العليم بمن يصلح لحبه ومن لا يصلح. ومن جاهد نفسه وشيطانه وعدوه الكافر فإنما يجاهد لنفسه، لأن نفعه راجع إليه وثمرته عائدة إليه، والله غني عن العالمين، لم يأمرهم بما أمرهم به لينتفع به، ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا منه عليهم. وقد علم أن الأوامر والنواهي يحتاج المكلف فيها إلى جهاد، لأن نفسه تتثاقل بطبعها عن الخير، وشيطانه ينهاه عنه، وعدوه الكافر يمنعه من إقامة دينه كما ينبغي، وكل هذه معارضات تحتاج إلى مجاهدات وسعي شديد. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. يعني أن الذين من الله عليهم بالإيمان والعمل الصالح سيكفر الله عنهم سيئاتهم، لأن الحسنات يذهبن السيئات، ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، وهي أعمال الخير من واجبات ومستحبات، فهي أحسن ما يعمل العبد، لأنه يعمل المباحات أيضا وغيرها. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. أي وأمرنا الإنسان ووصيناه بوالديه حسنا، أي ببرهما والإحسان إليهما بالقول والعمل، وأن يحافظ على ذلك ولا يعقهما ويسيء إليهما في قول وعمل. أو في قوله وعمله، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم وليس لأحد علم بصحة الشرك بالله، وهذا تعظيم لأمر الشرك، فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون فأجازيكم بأعمالكم. فبروا والديكم وقدموا طاعتهما إلا على طاعة الله ورسوله، فإنها مقدمة على كل شيء. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، أي من كان آمن بالله وعمل صالحا فإن الله وعده أن يدخله الجنة في جملة عباد الله الصالحين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، كل على حسب درجته ومرتبته عند الله. فالإيمان الصحيح والعمل الصالح عنوان على سعادة صاحبه، وأنه من أهل الرحمن والصالحين من عباد الله. وهذه الآيات معناها ظاهرة، معناها ظاهر، فقوله تعالى من كان يرجو لقاء الله، أي من كان يؤمل ذلك ويحبه ويحرص عليه. وكل مؤمن يرجو لقاء الله، فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، أي فإنه سيأتي هذا اللقاء، سيأتي هذا الأجل الذي يعقبه لقاء الله جل وعلا. فمن كان يؤمل ذلك ويرجوه فهذه بشارة له أن أجل الله تعالى آت. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، والمراد بالجهاد هنا أي جهاد النفس على طاعة الله، أي من جاهد نفسه وصبر على طاعة الله فنفع ذلك عائد عليه. وهذا نظير قوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ولذا قال إن الله لغني عن العالمين، أي لا تنفعه حسنات العباد وطاعتهم، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فلو كان جميع العباد كأتقى رجل وأخوف رجل لله وأصلح رجل في الدنيا ما زاد ذلك في ملكه جل وعلا شيئا، إنما من عمل الصالحات فعمله لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. ثم ذكر بشارات المؤمنين وأنهم مبشرون بتكفير السيئات وبالجزاء الحسن وبدخول الجنة، فمعنى هذه الآيات ظاهر. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: أخ يقول ما حكم من يقاتل في صف الرافضة وهو مكره، فإن بعض الناس أو بعض القبائل ألزمهم الرافضة أن يقاتلوا معهم، فكيف يصنعون؟ وهل عليهم إثم؟ من يقاتل في صف الرافضة فهو آثم، فالله تعالى توعد من هذا حاله بعينه بالعذاب: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هذه الآية نزلت في أناس مسلمين خرجوا للقتال مع المشركين في يوم بدر إكراها، كانوا يتسترون بالإسلام ولا يجهرون به فخرجوا مكرهين، فأنزل الله هذه الآيات في الذين قتلوا في ذلك وكانوا على الإسلام: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ظلموا أنفسهم ببقائهم في أوساط الكفار وعدم هجرتهم. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. استثنى الله من لا يستطيع الهجرة، مستضعف من الرجال والنساء والولدان لا يستطيع أن يهاجر، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فهذا معفو عنه. وأما من يستطيع الهجرة فيجب عليه في هذا الحال أن يهاجر. إذا وصل الحال أن الروافض يلزمونه بالقتال معهم يجب عليه أن يهاجر من بلاد الرافضة، ولا يجوز أن يبقى فيها ويقول أنا مكره.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أخبر الله سبحانه أن هذه الدار دار الدنيا دار ابتلاء، فلا يظن المؤمن أنه يكون فيها على الإيمان وعلى الخير العظيم دون ابتلاء، بل لا بد أن يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده حتى يتبين الصادق من الكاذب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟
2: ولقد فتن الذين من قبلهم ابتلي الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الله سبحانه ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لا بد أن يبتلي الله تعالى العباد حتى يتميز الخبيث من الطيب. وقال الله سبحانه ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فهذه الحياة الحياة الدنيا دار ابتلاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فالدنيا دار ابتلاء ولا بد أن يبتلى فيها المؤمن، وكل واحد يبتلى على قدر دينه وعلى قدر إيمانه. ومن أشد البلاء الذي يبتلي ربنا سبحانه وتعالى به العباد أن يبلو بعضهم ببعض وأن يسلط بعضهم على بعض. فابتلى الله تعالى المسلمين بالكافرين والمنافقين الذين لا يفتؤون عن أذيتهم وعداوتهم ومحاولة الإضرار بهم، ولو شاء الله لكف بأسهم ولدفع شرهم، ولكن يبتلي العباد كما قال الله سبحانه ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يختبر بعضكم ببعض ليتبين الصادق من الكاذب. ومن أشد البلاء الذي ابتلي به المسلمون في هذه الأزمان في كثير من بلاد العالم فتنة الرفض الاثني عشري الذي يريد تغيير دين المسلمين، والذي يريد أن تكون الجزيرة العربية وبلاد الإسلام على عقيدة الرافضة الإمامية الاثني عشرية. فلم يقر للمسلمين منهم قرار، كلما استقر بلد من بلدان المسلمين وكلما هدأت أوضاعه أثاروا فيه الفتن وأثاروا فيه الشرور، فدمروا بلاد الشام ودمروا بلاد العراق ودمروا كثيرا من بلاد اليمن، وهم ساعون في تدمير بلاد الجزيرة التي هي مهبط الوحي ومنها شعشع نور الإيمان. بلاء ابتلى الله سبحانه وتعالى المسلمين بهذه الفرقة المنافقة التي تظهر الإسلام وتبطن الكفر. فإن أصل هذه الفرقة ومؤسس هذه الفرقة عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر دين الإسلام وأبطن اليهودية، ولذا كثير من أصول الرافضة الاثني عشرية موافقة لديانة اليهود. وقد قرر هذا أهل العلم وبينوا أوجه الشبه بين الرافضة وبين اليهود في سائر عقائدهم وما ينتحلونه. فهذا بلاء، والدنيا دار بلاء لا يطيب فيها العيش لمؤمن. المؤمن لا يطيب له العيش إلا في الآخرة. وإلا فانظر، كلما هدأ المسلمون كلما استقرت أوضاعهم شيئا ما، سواء في دينهم أو دنياهم أو في أمنهم واستقرارهم عاودهم هذه الفرقة المنافقة لأجل زعزعة أمنهم ولأجل إشغالهم عن دينهم بل لأجل تغيير دينهم الذي هم عليه. فلا بد من الصبر، ولا بد أولا من توحيد الصفوف، لا بد من اجتماع الكلمة، لا بد أن تكون الجهود كلها موحدة، جهود العلماء وطلبة العلم والدعاة، جهود القادة والعسكريين والمجاهدين، جهود التجار وأرباب الأموال وأهل الخير، جهود الإعلاميين، جهود السياسيين، جهود كل طوائف المجتمع، يجب أن تكون جهودا متوحدة، جهودا متفقة حتى تثمر، حتى لا يستطيع العدو أن يصل إلى المسلمين بالضرر، فإنه عدو حاقد، إنه عدو حاقد قد امتلأ قلبه حقدا وغيظا على هذه البلدان السنية التي تجرع فيها كأس المرارة والتي هزم فيها أشد الهزيمة، فهو عدو حاقد. وقد أمر الله سبحانه بجمع الكلمة فقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فلا تنازعوا فتفشلوا، فالتنازع فشل، والتنازع ضعف، والتنازع ذهاب للقوة، واجتماع الكلمة سد منيع في وجه هذا العدو. فندعو جميع المسلمين بشتى طوائفهم وبشتى مكانتهم في المجتمع أن تتوحد جهودهم للتصدي لهذا العدو، فإنهم ما داموا متوحدين فلن يقدر عليهم ولن يستطيع وصولا إليهم، وإنما غالبا يصل ويتسلط على المتفرقين، على المتناحرين، على المختلفين. أما إذا كانت الجهود واحدة فلن يقدر عليهم بإذن الله سبحانه وتعالى. عباد الله، إن هذا العدو صار قتاله في هذا الزمان من أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى. والله لمن تأمل في الحال وفي الواقع الذي هو فيه ليرى أن من أعظم الطاعات التي يتقرب بها إلى الله هو التصدي لهذا العدو، سواء بيده أو بلسانه أو بماله أو بقلمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فكله جهاد، جهاد بالمال أو جهاد باللسان أو جهاد باليد، ولا يقوم الجهاد إلا بهذه كلها، ولا يقوم الجهاد إلا إذا اجتمعت جهاد اليد وجهاد اللسان وجهاد المال، وبذلك يكتب الله النصر. إن الناظر إلى حال هؤلاء الأعداء وما هم عليه يرى أن الداعي إلى جهادهم أمر واضح كفلق الشمس، لم يعد الأمر خافيا. جربهم المسلمون ورأوا أفعالهم ورأوا إعلامهم ورأوا ما ينشرونه، فرأوا في ذلك الكفر البواح. فلا يخفى ذلك إلا على أعمى، أعمى الله قلبه عن بصر الحق ومعرفته، وإلا فقد انتهكوا حرمة الكتاب، انتهكوا حرمة هذا القرآن، أعلنوا في قنواتهم بالحرف الصريح أنه كتاب ناقص، أن هذا القرآن عمى، أن هذا القرآن ضلال، وصاروا يصرحون بذلك، داسوا هذا القرآن كما رآه العالم بأقدامهم أمام مرأى ومسمع من المسلمين، أحرقوا مئات المصاحف بل آلاف المصاحف في كثير من المساجد أو المراكز التي تمكنوا منها. هكذا كذبوا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقالوا هي كذب، وطعنوا في صحابته الذين نقلوا إلينا الدين، بل اعتقدوا كفرهم واعتقدوا ضلالهم، وصرحوا بأنهم أئمة الضلال الذين يقودون الناس إلى نار جهنم، كما يقول كبيرهم أن الصحابة أئمة الضلال. كفروهم وطعنوا فيهم، فما بال ديننا إذا كان هؤلاء الصحابة الذين نقلوا إلينا القرآن ونقلوا إلينا السنة بهذا المستوى؟ معنى أننا على دين باطل، على دين مهدوم. المسلمون من 1400 سنة على حد مقالة الرافضة يسيرون على ضلال. وهكذا طعنوا في أم المؤمنين صراحة، وينادون المجاهدين في كثير من الجبهات يقولون لهم يا أبناء الزانية، يريدون أم المؤمنين. عائشة رضي الله عنها كان كبيرهم وسيدهم إلى النار يأخذ كلبة سوداء كما ذكر صاحب كتاب التشيع في صعده، ويدفنها، ثم يقول هذه عائشة أقيموا عليها الحد، أرجموها حتى تموت، لأنه لم يقم عليها الحد في زمن الرسول. كل هذه من عقائدهم التي صرحوا بها، أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. ولهذا يقول جعفر ابن محمد الصادق الذي يفتري عليه الرافضة كذبا، قال ما أنزل الله آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع. ما أنزل الله في المنافقين آية إلا وهي في من ينتحل التشيع. ولذا يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله فإن الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة، فأوسع أبواب النفاق والزندقة هو الرفض. فما من أحد أراد أن يطعن في دين الإسلام إلا انتحل نحلة الرفض حتى يطعن في الإسلام باسم الإسلام. أيضا نحن مبغى علينا، بغوا علينا إلى بلداننا، إلى بيوتنا، إلى أهالينا، وقد أمر الله جل وعلا بقتال الباغي ولو كان مؤمنا، فقال الله سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مؤمنون جميعا، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا لو كانت مؤمنة. كيف إذا كانت على الشرك؟ كيف إذا كانت هذه الطائفة على النفاق، على الرفض والزندقة؟ والعياذ بالله. نحن مبغى على ديننا، على أهالينا، على أموالنا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. فالمقاتل دون ماله، دون دينه، دون دمه، دون عرضه، شهيد في سبيل الله. هؤلاء قوم نكثوا العهد، نكثوا الميثاق، طعنوا في الدين. وقد قال الله سبحانه وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ فهؤلاء طعنوا في ديننا، هؤلاء بدؤونا أول مرة، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. كل هذه الأمور تدل دلالة واضحة على وجوب التصدي لهم، وعلى أن قتالهم من أعظم القرب إلى الله جل وعلا. هؤلاء خوارج خرجوا على المسلمين قتلا وسفكا للدماء وتخريبا، وقد جاء في الصحيحين أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود شر قتلى تحت أديم السماء خير قتيل من قتلوه. هذا الأمر الذي تمناه نبينا عليه الصلاة والسلام، لو أدرك الخوارج أن يفعل بهم هذا الفعل: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، قتل الكفار، لأقتلنهم قتل المشركين. ثم بين أنهم شر قتلى تحت أديم السماء وأن خير قتيل من قتلوه. فهؤلاء هم شر الخوارج، هؤلاء هم ذروة الخوارج، بل جمعوا مع الخروج عقيدة الرفض. فكلام نبينا عليه الصلاة والسلام في الخوارج الذين لا يدينون بمثل هذه العقائد، كيف إذا كان مع الخروج عقيدة الرفض، الاثني عشري، عقيدة النفاق، عقيدة الزندقة؟ لا شك أن قتالهم أوجب. ولذا فقد أجمع العلماء كما حكاه شيخ الإسلام، أجمع أهل العلم على أن قتال الرافضة قتال مشروع، وأن قتالهم ليس من جنس قتال الخوارج، بل قتالهم أشد من قتال الخوارج، فإنهم جمعوا مع الخروج عقيدة الرفض، عقيدة النفاق، عقيدة الزندقة. أيرضى المسلم أن تصير هذه المنابر يلعن فيها الصحابة كما يلعنون في صنعاء وغيرها من الأماكن؟ اتخذت منابر المسلمين التي يعلم فيها الدين منابر للطعن في الصحابة رضي الله عنهم، لتكفيرهم بصريح العبارة، للطعن في الدين، للطعن في هذا القرآن، للطعن في عرض الرسول عليه الصلاة والسلام. أيرضى المسلمون بهذا الحال؟ أيرضى المسلم أن يأتي أبناؤه وأحفاده على عقيدة الرفض؟ فإن عقيدة الرفض تدرس الآن في المدارس، تدرس الآن في التجمعات، تلقن للناس بالقوة في الأماكن التي سيطر عليها الرافضة. فالمدرسة تدرس في عقيدة الرافضة، والمسجد تلقى في عقيدة الرافضة، والأسواق تنشر فيها عقيدة الرافضة، والتجمعات تلقى في عقيدة الرافضة. كيف سينشأ جيل بعد 10 سنين وبعد 20 سنة؟ كيف سيكون حال تلك البلدان التي سيطر عليها الحوثيون؟ سينشأ جيل لا يعرف العقيدة الصحيحة، سينشأ جيل لا يعرف العقيدة المستقيمة، فتغير عقيدة المسلمين. أيرضى المسلمون بهذا الحال؟ أيرضى المسلمون أن يأتي الرافضة يغيرون دينهم وعقائدهم؟ فواجب أن تتفق الجهود وأن تتحد الكلمة في التصدي لهؤلاء من جميع المسلمين، ولا تلتفت إلى كلام المنافقين أو المغفلين. فصنفان من الناس بعض من المنافقين الذين يفسدون في أوساط المسلمين، وبعضهم من المغفلين الذين يقولون هذه حرب سياسات، أو هذه حرب لا فائدة منها ولا ثمرة تحتها. لا والله، إنها حرب دين، إنها حرب عقيدة. وإلا ماذا يريدون من المسلمين؟ ماذا يريدون من المسلمين؟ يغزونهم إلى بلدانهم، إنهم يريدون دينهم، إنهم يريدون عقيدتهم. فاحذر يا مسكين، والله أن كل إنسان لا يدين بدين الرفض لن يرضوا عنه ولو نافقهم في كل حياته ولو أعطاهم كل ماله. قال الإمام الشوكاني الذي عرفهم والذي كان يعيش في صنعاء في أوساطهم، قال: ووالله ما رأيت رافضيا يخلص المودة لغير رافضي ولو بذل له كل ما يملكه، ولو كان له بمنزلة الخول، أي بمنزلة الخادم، ولو تودد إليه بكل ممكن فلن يخلص له المودة. فلا أمانة لرافضي قط على من يدين بغير الرفض، وإنما ما يظهر له من المحبة أو السكوت عنه إنما هو تقية، تزول هذه التقية بمجرد إمكان الفرصة. انظر إلى حال الرئيس السابق للبلاد، سلمهم بلد، سلمهم بلدا بكل مقوماته، ببنوكه وجيوشه ووزاراته وكل ما فيه من قوة، سلمهم إياه ومكنهم منه ومدد لهم في البلاد بما كان له من النفوذ والكلمة المسموعة عند كثير من الناس، وفي الأخير قتلوه أمام مرأى ومسمع، لأنه ليس على دين الرفض، ليس على عقيدة الرافضة. فوالله لو تملق لهم المنافقون بكل ما يمكن أنهم لن يرضوا عنهم، وأن مآلهم هو مآل من سبقهم ممن مالأهم وعاونهم وصار معهم ثم تخلصوا منه بأبشع الصور وأشد أنواع القتل. أقول ما سمعتم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، أيضًا مما ينبغي الحذر منه، الحذر من المرجفين، من الذين يشيعون القلق بين المسلمين، فهذا شأن المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم، أي لأسرعوا في أوساطكم بالفتنة، وفيكم سماعون لهم، فيكم من يسمع لهم ومن يتأثر بكلامهم، فحذر الله المؤمنين أن يسمعوا لكلامهم. الحذر من المرجفين، فهؤلاء الروافض قد جربهم المسلمون وقاتلوهم في أشد المعارك وأشد القتال، وكتب الله تعالى النصر للمسلمين. فلا إرجاف ولا تخويف ولا زعزعة ولا قلقلة، فالمسلمون يستعدون لذلك ويتأهبون له، والله تعالى ناصرهم والله تعالى مؤيدهم. فالنصر من الله جل وعلا، فبالله نقاتل وبه نصول وبه نجول، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم بك أقاتل وبك أحاول وبك أصول وبك أجول، ولا حول ولا قوة إلا بك. فلا يقف مع قوة الله شيء، ولا يقف أمام قهر الله شيء، ومن يهن الله فما له من مكرم إن ينصركم الله فلا غالب لكم احذروا احذروا من المروجين ومن المخذلين الذين يريدون هزيمة النفوس فإن النفوس إذا هزمت هزمت الأجساد إن النفوس إذا ضعفت ضعفت القوى إن النفوس إذا تزعزعت حصل الخور والوهن والمؤمن ليس كذلك قال الله سبحانه ولا تهنوا لا تهنوا أي لا تضعفوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ما دمتم على الإيمان فأنتم الأعلون إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وقال الله سبحانه فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم والله معكم ولن يتركم أعمالكم فلا تهنوا ولا تضعفوا فالله جل وعلا معكم والله ناصركم وأنتم الأعلون ما دمتم على الإيمان وقال الله سبحانه ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون أنتم ترجون الجنة أنتم ترجون الثواب أنتم تدافعون عن دينكم وبلدانكم وأعراضكم وأموالكم وهم يخدمون أعداء الإسلام وهم ينافقون الكافرين فلا تهنوا ولا يحصل لكم ضعف وتوكلوا على الله جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء قال أهل النفاق قال أهل الإرجاف قال أهل القلقلة إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا زادهم ثباتا زادهم قوة وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الله كافينا الله مؤيدنا الله ناصرنا ونعم الوكيل الذين توكلوا عليه فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ما مسهم سوء ولا أصابهم سوء بفضل الله جل وعلا محاصرين كانوا في يوم الأحزاب الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة عددهم قليل جاءهم المشركون واليهود من شتى بقاع الجزيرة قال الله في بيان الموقف إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا ومع ذلك كتب الله النصر ولم يصب المسلمين أي شر كتب الله النصر للمسلمين رغم تلك المؤامرة كلها فالله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد
2: ذلك بإذن الله جل وعلا نسأل الله جل وعلا أن ينزل علينا نصره اللهم ثبت أقدامنا واربط على قلوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم لا حول ولا قوة إلا بك

0: اللهم اجعلهم لمن وراءهم عبرة وآية يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والحمد لله رب العالمين.
1: فاحذروا معشر المسلمين الشيعة، رافضة أو زيدية أو ما كانوا، فإنهم الكذب فيهم والنفاق أصل أصيل، النفاق أصل فيهم كما نقل على ذلك شيخ الإسلام اتفاق المسلمين. وأيضا إذا تمكنوا في بلد أفسدوا أهله، يفسدون عقيدتهم ويفسدون أمنهم ويقلقلون وضعهم، وفي فساد العقيدة فساد الدنيا والدين، فساد العقيدة فساد للدنيا والدين. وليسوا هادئين ولا ساكنين عن الدعوة بلسان الحال والمال والمقال، على مستوى نسائهم وعلى مستوى صغارهم وكبارهم، لا يرون لأحد مقدارا ولا رتبة أن يتولى من شؤون المسلمين شيئا، إنما يرون أن الحق هو حقهم وأن الناس عدوا عليهم، وهم ساعون لاستلاب جميع ما بأيدي المسلمين من شؤون قضاء وحكم وإمامة وخطابة وسائر ما هو من شؤون المسلمين إليهم فقط. سيرة الرافضة سيرة سيئة مظلمة موبقة مهلكة محفوفة بكل شر وشرك وبلاء ودمار وضيق صدر، وهكذا أيضا حقد وحسد على الإسلام وأهله. اقرأوا في ذلك مشابهتهم لليهود، هناك مجلدان بعنوان بذل المجهود في مشابهة الرافضة لليهود. أخذ عن شيخ الإسلام من كتاب منهاج السنة وزاد على ذلك ببراهينه وتوثيقاته من كتبهم، وهذا الكتاب وغيره من هذه الكتب المصنفة فيهم تبين لكم ما عند هؤلاء من البلاء والشر، منهاج السنة لشيخ الإسلام وما كان من هذه الكتب. فاحذروا وفقكم الله تلبيساتهم، لا أشد تلبيسا ولا كذبا على وجه الأرض من الرافضة. حتى اليهود والنصارى وسائر الذين يعني معروف كفرهم ليسوا في الكذب مثل الرافضة، ليسوا يعتبرونه دينا، يبيحون الفروج بما يتعلق بالمتعة، يستبيحون ما حرم الله على صفة أنه متعة، وهكذا يبيحون الدماء على أنهم عاد عليهم الناس سلبوه الملك وهؤلاء بغاة فواجب استلام الملك منهم، ولو أدى إلى إزهاق الأرواح وتخويف الطرقات وسائر الشر. ولعلكم قد علمتم ولا شك كما علم العالم بما حصل في دماج، بأي ذنب قتلت نساء رجال أطفال دعاة يقتلون ويحاصرون ويمنعون ما أحل الله لهم 70 يوما بلا أي ذنب جرى. هذا قليل من كثير مما عليه هؤلاء من الظلم والبغي والعدوان والعقائد الفاسدة، فهم زنادقة. احذروهم وحذروا منهم واهجروهم، ولا يجوز مجرد الولاء لهم يعتبر نفاق. قال الله سبحانه وتعالى: لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. فالرافضة الحوثيون زنادقة بفتوى أهل العلم واتفاقهم جماهيرهم وعامتهم على هذا القول أنهم زنادقة. فإذا واليته ولاؤك له أسوأ حالا من ولائك النصراني أو اليهودي. وقد علمت من كتاب الله أيها المسلم ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الحذر من ولاء الكفار. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وأي محادة أعظم في هذا العصر من محادة الكفار ومن محادة هؤلاء المنافقين الذين ما من بلد عدا عليه أمريكا ودول الكفر إلا ومهد لهم الرافضة. وها هم الآن ساعون جادون في التمهيد لكل بلاء يصل إلى اليمن، لكل شر. فنسأل الله عز وجل أن يكبتهم وأن يكفي المسلمين شرهم.

0: هذه نصيحة نكررها على إخواننا والسامعين لما نرى من ضرر هؤلاء الخمينيين الإيرانيين. نحن الآن هؤلاء عبارة عن عملاء. هذه نقل الرفض من الرس أتى به لليمن، وهؤلاء نقلوا مذهب إيران من إيران وتو نقلوه إلى اليمن، مذهب إيراني بحت، الذي يقول لك إنه زيدي في هذه الآونة ملبس، فتجده زيدي في النهار ومع بعض الناس، وفي الليل إذا في حرب ولده مع الرافضة قاتل وهو راضي عنه. هذا غالب أحوالهم، سواء في يعني الذين يقولون زيدية أو الذين يقولون إلا في منهجهم جارودي من زمن الشوكان إلى الآن. نتواصى بتقوى الله وبالجد والاجتهاد في طلب العلم والتمسك بالسنة ومزيد من الإقبال على عبادة الله وطاعته بشتى أنواعها، إلى أن نلقى ربنا سبحانه وتعالى. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وإلى هنا بارك الله فيكم.
1: وأخ يقول: قال أنا طالب علم ووالدي طلق أمي وأنا في بطنها حمل، وهو الآن مع الروافض ويريدني أن أترك طلب العلم وأذهب إليه، هل يجوز أن أهجره؟ لا لا تهجره، ولكن لا تصدقه فيما يدعوك إليه، والله تعالى قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا. والمصاحبة بالمعروف تقتضي أنك لا تهجره. واستأذنت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أنها تريد صلة أمها، وكانت مشركة حين زارتها، قال: صلي أمك، ولم يقل اقطعيها واهجريها. فيوصل تدعوه إلى الله تعالى وتدعو له، وإن واصلك واصلته، ولا تطعه في فكره ذلك، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله، والرفض من أعظم المعصية لله.
2: أخ يقول: هل يترتب أجر على حفر المتارس وإعداد المواقع للمقاتلين في سبيل الله؟ نعم، تترتب عليه أجور عظيمة، فإن هذا مما يقي المقاتل ومما يعينه على الثبات، فحفر ما يتقي به المقاتل وما يسلمه أثناء قتاله هذا جزء كبير من القتال. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع أصحابه في سفر، وكان من الصحابة من هو صائم ومنهم من هو مفطر، وكان الصائمون قد تعبوا فنزلوا منزلا، فقام المفطرون نصبوا الخيام وأصلحوا الرحال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، أخذوا الأجر بخدمتهم للصائمين الذين كانوا في هذا السفر إما في جهاد أو في غيره. فإذا كان هذا في خدمة مسافرين قد يكون في جهاد أو في غيره، كيف بمن يخدم من يقاتل عن الدين ويهيئ له ذلك؟ قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يدخل بالسهم الواحد ثلاث الجنة: صانعه الذي يصنعه، والرامي به، ومنبله، المنبل المناول المجهز. إذا كان الذي يناول المجاهد والذي يصنع له السهم يدخل الجنة بهذا السهم، كيف بمن يهيئ له مكان القتال؟ وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفضل من تصدق بفسطاط، فسطاط أي الظل في سبيل الله، وأن له الجنة. فسطاط ظل يقي المقاتل يستظل به، كيف بإعداد ما يتقي به من آلات الحرب؟ فيحتسب الإنسان إذا عمل المتارس والمواقع التي يقاتل فيها المقاتلون، يحتسب الأجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق والصحابة معه وهم على جوع شديد لأجل أن يتقوا من الكفار بذلك، وإعداد هذا الأمر من الأمور المهمة، فإنه يعتبر جزءا كبيرا من القتال. فإذا أعد المكان الذي يتترس به المقاتل ويتقي به، نفع الله تعالى بهذا المقاتل نفعا عظيما، فيفتك في الكفار، وأيضا يقهرهم لا يستطيعون الوصول إليه، وأيضا يعين على الثبات والاستمرار والدوام. أما إذا لم يعد هذا الشيء، أولا لا يثبت، إما أن يفر وإما يقتل، فيصير تشجيعا للكفار، إذا رأوا مقتولا أو فارا يتشجعون على ذلك. فإعداد الأماكن التي يتقي بها المقاتلون ويتترسون بها من الأمور المهمة، ولا ينبغي لكل المقاتلين أن يغفلوا عن ذلك.
3: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، فهذه قصيدة يسر الله نظمها، وكان نظمها قديما، وذلك في خلال المعارك التي دارت بين حراس دار الحديث وبين طلاب العلم وبين الرافضة، إلا أن الأيام أو الأحوال لم تساعد على إلقائها لأمور ولمشاغل، ولكن كان في تأخرها خير، حيث تم نصابها بتمام موضوعها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها نصرة لتوحيده ولدينه، إنه على كل شيء قدير. وسميت هذه القصيدة بأس الحرب وعز دار الحديث بدماج، فقلنا وبالله نستعين: دار الحديث مضت في شدة الباس، لم تثنها الحرب بل هي شامخ الرأس، كم شدة أوهنت في قلوب ذوي بأس، ودماج ترفع راية البأس، حتى غدت قدوة في كل دائرة، وفي الوغى خير ذي هاد ونبراس، ما فت أكبادها نيران بازوكة يوما، ولا طش رشاش على اليبس، كأنها ودوي القاذفات غدت في يوم عرس، يزف السعد بالأنس، ما راعها بغي ذي رفض، وأرجفها قصف القذائف من غلس إلى غلس، هيهات أن يمسس الزنديق حرمتها، فدونها دوس هام المارق النجس، ألم تر البأس في أبطال وادعة، ألم تر البأس في أبطال وادعة، كأنهم خزرج الأنصار والأوسي، والبأس في جمع طلاب الحديث غدا، كبأس ذي هجرة في شدة البأس. والتشبيه هنا لا يلزم منه المشاركة والاتفاق من كل وجه. ألم تر البأس في أبطال وادعة، كأنهم خزرج الأنصار والأوسي، والبأس في جمع طلاب الحديث غدا، كبأس ذي هجرة في شدة البأس، إن أقبل الرفض في عد وفي عدد، يصير في لحظة كالذاهب الأمس، إن أقبل الرفض في عد وفي عدد، يصير في لحظة كالذاهب الأمس، هم سطروا في جبين العز مفخرة، تشع في صفحة التاريخ كالشمس، فليس يحدوهم إلا مناصرة التوحيد، فليس يحدوهم إلا مناصرة التوحيد، حتى يوارى الجسم في الرمس، ما للمطامع في أحشائهم نفس، أو ترتجى عندهم بالظن والحدس، تطاوع الموت بالأنفاس أنفسهم، تطاوع الموت بالأنفاس أنفسهم حين الوطيس، وما من لاطئ وجس لا لن يكون لأهل الرفض في يمن همس، فهم في مدى التاريخ في تعس بإذنه سبحانه. لا لن يكون لأهل الرفض في يمن همس، فهم في مدى التاريخ في تعس. لا زال سيف بني الإسلام يحصدهم حصد ابن عاد وذي الأوتاد والرس. قولوا لمن ظن ظن السوء وارتعدت، قولوا لمن ظن ظن السوء وارتعدت منه الفرائص، أو قد ضاق بالنفس لما رأى شيعة الشيطان في قمم الآطام، واشتد في بغي بلا وجس، أو قال حي على شد الرحيل إلى الأوطان والوغد في ريب وإفلاس، أو سره أن يرى دار الحديث غدت أسطورة أوسرت كالذاهب الأمس، يود لو أن عبد الرفض حطمها وفرت الناس في خوف وفي وجس، أو يحمد الله أن قد صار في وطن الأعراب باد كما ود ابن ذي نجس. إن الإله حما دار الحديث وإن دست أنوف بني الأحقاد في دنس، أو يحمد الله أن قد صار في وطن الأعراب باد كما ود ابن ذي نجس. إن الإله حما دار الحديث وإن دست أنوف بني الأحقاد في دنس، يفديك يا دار الحديث كل فتى، يفديك يا دار الحديث كل فتى شهم أبي كريم الأصل والغرس، عند اللقاء هم أبطال ملحمة وإن دنا البأس هم يا صاحب البأس، والحرب إن وضعت أوزارها، والحرب إن وضعت أوزارها فهم الحذاق في لجة الأبحاث أو درس. يا دار دماج يا دار الحديث ويا يا دار دماج يا دار الحديث ويا حرز الشريعة، أنت اليوم كالشمس، فكم محا ثغرك البسام من ظلم وسار في نورك الشعشاع من ناس. كأن دارك دار العلم قرطبة، كأن دارك دار العلم قرطبة في أرض أندلس أو في بني فاس، كم حل في ربعك المعمور من علم كأن في حذقه حذق ابن عباس. أحييت يا دار في أحشاء أمتنا، أحييت يا دار في أحشاء أمتنا ذكر الأشاوس في بدر وأوطاس، وهز بأسك ذكر البأس في أحد لما قضى عاشق جنات فردوس. يا من نأى داره عن دار وادعة، يا من نأى داره عن دار وادعة في أرض ذي يزن أو أرض أندلس، أعندكم نبأ عن دار وادعة فقد سرى بحديث الدار من ناس، أعندكم نبأ عن دار وادعة فكم سرى بحديث الدار من ناس. دار الحديث غدت في أرض وادعة كأنها شعلة في شمخ الراس، إذ ساسها الحبر يحيا في سياسته بالمصطفى يقتدي في كل مقتبس. كم أبعد الله عن دار الحديث به شراً فلا نام أهل الجبن في نفسي. والحمد لله رب العالمين.
4: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أيها الإخوة على هذا الاجتماع وعلى هذا اللقاء، والذي بفضل الله جل وعلا كان الإخبار عنه متأخرا، ولكن حب الناس للسنة وأهلها وبغض الناس للكفر والبدعة وأهلها، حب الناس للخير ولنصرة الدين ولنصرة السنة ولحب الجهاد في سبيل الله جل وعلا يقبل أهل السنة ويضحي بكل ما عنده. وهكذا يا إخواني يا أيها الإخوة، نصرة الدين ونصرة كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام واجب علينا أيها الناس بأنفسنا بأموالنا بكل ما نستطيع. نعم أيها الإخوة، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فواجب علينا جميعا أن ندافع عن دين الله جل وعلا، وأن ندافع عن شرع الله سبحانه وتعالى، وعن كتاب الله، وعن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. واعلموا يا أيها الإخوة أن أهل السنة مستهدفون ومعرضون للابتلاء من كفار، من يهود، من نصارى، من روافض، من أهل البدع والأهواء. فأهل السنة الذين يسيرون على الطريق المستقيم والطريق القويم أعداؤهم كثر أيها الناس، وأعداؤهم قد كثر في هذا الزمان من الداخل والخارج، من القريبين والبعيدين. فما علينا يا أهل السنة إلا أن نقف وقفة أولئك الرجال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا سيما في هذا الزمن المتأخر، أولئك الرجال الذين قال الله جل وعلا فيهم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال الله عنهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أولئك الرجال أيها الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء في البخاري في صحيح البخاري في ذلك الرجل خال أنس وهو ابن ملحان رضي الله تعالى عنه، لما أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم مع أولئك السبعين القراء الذين يعلمون ذلك الحي فغدروا بهم، وجاء لذلك ملحان بن حرام رضي الله عنه رجل من خلفه ورماه بذلك الرمح فجعل يمسح الدم على وجهه ورأسه ويقول: الله أكبر، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. نعم أيها الناس، أولئك الرجال الذين قدموا أنفسهم من أجل الله وفي سبيل الله وفي نصر كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أبو طلحة رضي الله عنه لما كان يرمي المشركين وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتطاول حتى ينظر، وكان أبو طلحة راميا رضي الله تعالى عنه،
5: فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا يصيبك سأم من القوم، نحري دون نحرك وصدري دون صدرك. مدافع للسنة ومدافع للحق يقدم نحره دون رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو طلحة رضي الله عنه جاء في مسند الإمام أبي يعلى والحديث حسن، وقد كبر رضي الله عنه وكان شيخا، فقرأ قول الله جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا. قال: ما أرى إلا الله أن يستنفرني. فقال لأبنائه: جهزوني، وهو شيخ كبير، أيها الناس. فقال أبناؤه: غزوت مع رسول الله حتى مات، وغزوت مع أبي بكر حتى مات، وغزوت مع عمر حتى قتل، نحن نقاتل عنك. قال: لا، فأبى. وأمرهم أن يجهزوه رضي الله تعالى عنه، فجهزوه فركب في سفينة، فمات في تلك السفينة، فما وجدوا له جزيرة يقبرونه إلا بعد 7 أيام. بعد 7 أيام ولم يتغير منه شيء. الله أكبر أيها الناس. انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. شيخ كبير ومع ذلك يسمع أن الله يخاطبه. كم من آيات نسمعها، وكم من أحاديث نحفظها ونقرأها. أين المتسارعون؟ وأين المتسابقون؟ وأين نحن يا أيها الناس من أولئك الرجال؟ جاء في البخاري في قصة أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه، في قصة أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه، لما قام في وجوه المشركين فقال له سعد: إلى أين؟ قال: الجنة، يا الجنة دون أحد يا سعد. فتقدم وقاتل قتالا شديدا وقتالا شرسا. ثم بعد ذلك أيها الناس وجدوه مع المقتولين ومع الشهداء، به 84 ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم. ما عرفه أحد، ما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، أي بأطراف أصابعه رضي الله تعالى عنه. قال أنس: فكنا نرى أو نظن أنها نزلت فيهم هذه الآية هذه الآية، قول الله جل وعلا: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وهكذا أيها الإخوة، ما رواه الإمام مسلم في قصة عمير بن الحمام رضي الله تعالى عنه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقام هذا عمير فقال: بخن بخن. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما قولك بخن بخن؟ قال: لا يا رسول الله، إني أرجو أن أكون من أهلها، أي من أهل هذه الجنة. قال: أنت من أهلها. وأخرج من قرنه تمرات يأكلهن، ثم بعد ذلك قال: إنها لحياة طويلة، لئن بقيت حتى آكل هذه التمرات. ف فرمى بهن وقد وتقدم وقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. نعم أيها الناس، هكذا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وغيرهم كثير يا أيها الناس، بعضهم وجدوا فيه، والحديث صحيح، 84 ليس واحدة منها في دبره أي في مقدمته لشجاعتهم رضي الله تعالى عنهم. وهكذا أيها الناس ما جاء في الصحيح، حارثة ابن سراقة لما قتل وكانت أمه تحبه حبا شديدا، جاءت إليه، جاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، تعرف ما في نفسي من حبي حارثة رضي الله عنه؟ فأخبرني إن كان في الجنة، إن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك لأفعلن ما أصنع، أو بهذا المعنى. فقال لها: يا أم حارثة، يا أم حارثة، أوهبلتي؟ إنها جنان، إنها جنان، وإن حارثة في الفردوس الأعلى. نعم أيها الإخوة في الله، أولئك الرجال وأولئك الأصحاب الذين كانوا يقومون ويفزعون لمثل هذه الأمور أيها الناس. وماذا ننتظر يا عباد الله من أولئك الروافض الحوثيون الخبثاء الجبناء؟ ماذا ننتظر أيها الناس ويا عباد الله ويا أهل السنة؟ ما رأينا منهم إلا الغدر والخيانة والكذب والنفاق والكفر والمكر وغير ذلك أيها الناس. فيا عباد الله، فإن الله عز وجل يقول: وإن عدتم عدنا. وهكذا يا أهل السنة، ينبغي علينا بل يجب علينا أن نقف كلنا وقفة رجل واحد تجاه أولئك الأنجاس الأرجاس الذين يعيثون في الأرض الفساد، ويعبثون بالأرض، ويستهينون الناس، ويبغون على الناس، ويبطشون بالناس وبدماء الناس. فيا أهل السنة ويا رجال السنة، إن لم تقوموا بهذا الواجب العظيم، من الذي يقوم به؟ روى الإمام أبو داود من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم، لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. نعم أيها الناس، فنخشى أن يصيبنا الذل والهوان والخور بسبب حبنا الدنيا، بسبب حب الدنيا وبسبب الركون إليها. فقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو في السلسلة الصحيحة يقول عليه الصلاة والسلام: تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير. فأنتم كثير يا أهل السنة، أنتم كثير في هذا الزمان. قال: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة، المهابة من قلوب عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا. ما لك يا فلان؟ قال: مشغول بالدنيا، مشغول بالتجارات. اتق الله جل وعلا يا أخي المسلم. حب الدنيا وكراهية الموت. نعم أيها الناس، الموت حق، كلنا سنلقاه في بيوتنا، في مساجدنا. ولو كنتم في بروج مشيدة، متى كتب الله عليك الموت ستلقاه والله. نعم أيها الناس، تعددت الأسباب والموت واحد، من لم يمت بالسيف مات بغيره. نعم والله، تموت في سبيل الله وفي الجهاد في سبيل الله وفي المرابطة في سبيل الله، ولا أن تموت وأنت غارق في الدنيا، غارق في المعاصي، غارق في البعد عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا تشغل الدنيا يا إخواني. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فأين نصرة إخواننا أيها الناس في تلك البلاد ونحن نتصل ونسمع الهاونات: قتل فلان وأصيب فلان، ونحن نتفرج نسمع ونتفرج. اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك. أين العدة التي قال الله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فهبوا يا رجال السنة ناصرين لإخوانكم. والأمر لا يحتاج والله إلى ملل ولا إلى تفكر ولا إلى جلسات، بل والله يجب علينا أيها الناس أن نهب ونناصر إخواننا ونفعل كما سبقنا من قبل، كما سبق من قبل. نعم أيها الناس، فيا إخواني والله نخشى من الخذلان ونخشى من الهوان والخور والتخاذل عن هذا الأمر العظيم. أيها الناس، إن ضرب تلك القلعة ضرب للإسلام والمسلمين. تلك القلعة لما فيها من الخير ولما فيها من الحق والتوحيد والسنة وغير ذلك. فنخشى والله يا إخوان أن تنطبق علينا. والله تقرأ في سورة التوبة تلك الآيات، آيات المنافقين والمخذلين والذين يحلفون والذين شغلتنا أموالنا وأهلنا وغير ذلك. لا والله أيها الناس، فهبوا يا رجال السنة لنصرة إخوانكم. نعم أيها الناس، من استطاع بماله فليفعل يا أهل السنة، من استطاع بسيارته بباصه فليفعل، من استطاع بنفسه بماله بغير ما يستطيع. نعم أيها الإخوة، فإن الأمر لا يحتاج إلى تأن ولا تأخر، بل هذا أمر عظيم وأمر واجب علينا أن ننصر إخواننا بما استطعنا أيها الناس. فهكذا أيها الإخوة في الله، فحذاري حذاري من التهاون والتخاذل. يكفي المخذلين، فلا نجد في أوساطنا من يخذل ومن يتهاون. نعم أيها الإخوة، وأخبركم أيها الإخوة بإذن الله رب العالمين، بإذن الله رب العالمين، نعلنها صراحة تشجيعا لنا ولإخواننا أهل السنة. إن شاء الله من يوم السبت القادم، من كان متأهب ومستعد إلى أن يطلع إلى كتاف إلى تلك الأرض فليأتي إلى الجامع الكبير بإذن الله، وأنا معهم وأنا أولهم بإذن الله جل وعلا. ونطلع ونناصر إخواننا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. هذا أول فوج، ثم الأخوة يفوجون، الأخوة من كل مكان. نعم أيها الناس، والله إلى أن تطلع بمالك، بمالك أنت، وتسلم حق الباص، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. نعم، ومن عنده شيء فلا يبخل على إخوانه، إما بسيارة وإما بمال أو بشيء، فبإذن الله جل وعلا أننا نطلع مع إخواننا تشجيعا وتحريضا بإذن الله جل وعلا. في يوم السبت من كان مستعد فليأتي إلى الجامع الكبير ويبيت فيه، ولو أن نستلف أموالا للسيارات حتى نناصر إخواننا، فإن هذا الأمر والله لا يحتاج إلى تراخي ولا يحتاج إلى تأخر، بل يحتاج إلى مسارعة ومبادرة. ولذلك يقول الله انفروا، نفرنا الله سبحانه وتعالى وأمرنا الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه، ونسأله الجبار أن يخسف بالرافضة، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يدمرهم تدميرا. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم عليك بالروافض، اللهم عليك بالروافض، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم فرغ جمعهم وشتت شملهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم احفظ إخواننا والمسلمين في كل مكان، اللهم احفظهم من كيد الروافض، اللهم ثبتهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.
6: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: أخن يقول: هل الرافضة يسبون الصحابة؟ قال بعضهم يقول: لا يسبون الصحابة ولا يسبون عائشة، وأن عبد الملك الحوثي اسم ابنته عائشة، هذا مسكين لبسوا عليه. من عقيدة الرافضة التقية، هذا دين، حتى قال بعضهم: قالوا نصف ديننا في التقية. ومعنى التقية أي التستر والتخفي أمام المخالف، فلا يظهرون عقيدتهم إلا لمن هو منهم أو يثقون به. أما من كان مخالفا لهم فإنهم لا يظهرون عقيدتهم أمامه، هذا إذا كانوا في طور ضعف، أما إذا قووا أظهروا عقيدتهم. وهكذا الآن مع وسائل الإعلام ظهرت عقائدهم صراحة، التي يعلنونها في مجالسهم ظهرت. فالذي يقول الرافضة لا يسبون الصحابة مسكين، هذا لبسوا عليه، ينبغي أن يعلم ويبين له أقوال هؤلاء القوم الكفرية وطعنهم في صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام وتنقصهم لهم ولعنهم الشديد للعشرة وللخلفاء وللشيخين. فلا تصدق تلبيسهم ولا إعلامهم الكاذب. فقد كان الشافعي رحمه الله يقول: ما تحت أديم السماء أشهد بالزور من الرافضة، ما تحت أديم السماء أشهد بالزور وأكذب من الرافضة. ويقول رحمه الله: أقبل شهادة كل أصحاب الأهواء إلا شهادة الرافضة، لأنهم يستحلون الكذب في نصرة بدعهم. هذا كلام الشافعي رحمه الله الذي عايشهم بالعراق، عايشهم باليمن، ورأى أفعالهم. وهكذا قرأ كلام الشوكاني في كتابه أدب الطلب،
7: أدب طلب العلم، ذكر عجائب. قال: وما رأيت رافضيا قط يصدق مع غير من هو على غير عقيدته. قال: وقد رأيت بعض الرافضة يحافظ على الصلاة في المسجد ويحضر مع المسلمين وعليه بعض سيم الصلاح. قال: فقلت في نفسي: إن كان بقي رافضي فيه خير فهذا. قال: فما هي إلا أيام وقد سمعت عنه بعظائم. فأبدا لا تثق برافضي أبدا، وقرأ كلام العلماء واسمع كلامهم ماذا قالوا فيهم الذين عرفوهم، حتى قال القحطاني رحمه الله: إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني، أي شر الجن والإنس. وهذا صح عن من؟ عن الأعمش، كما ذكر ابن كثير في تفسير قول الله تعالى عن الجن: وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. أخرج ابن النجار في تاريخه بالإسناد الصحيح عن الأعمش أنه قال: تروح علينا جني، التقى به، قال: فقلت له: ما تشتهي من الطعام؟ قال: الأرز. قال: فأتيته بالأرز فرأيت فكان من حولي يرون اللقم ترفع ولا يرون أحدا. قال: فسألت فقلت له: هل فيكم من هذه الأهواء شيء؟ أي هل فيكم بدع أنتم معشر الجن؟ قال: نعم. قال: قلت له: فما الرافض فيكم؟ قال: شرنا، شر الجن، فهم شر الجن والإنس. فلا ينبغي لمسلم أبدا أن يغتر بكلام الرافضة أو بتقيتهم أو بتلبيسهم، فهم أداة هدم للإسلام والمسلمين. والله ليس عندنا شك، بل على يقين تام أن هؤلاء أكثر من اليهود والنصارى. والله ما عندي شك بتاتا أن الرافضة الاثني عشرية أكثر من اليهود والنصارى، وناس مرتدون محاربون للدين أشد الحرب. لم يفعل اليهود والنصارى بالمسلمين في هذه الأزمنة كما فعلت الرافضة في كل العالم، في اليمن، في الشام، في العراق، وفي كل بلد يتواجدون فيه، وباسم الإسلام وباسم الحماس للإسلام. والمسلم حين يقرأ عقيدة أهل البدع، يعني حين يريد معرفة كلام أهل البدع، لا يأخذه من ألسنتهم أو من قنواتهم. بعض الناس مسكين تقول له: عقيدة الرافضة كذا وكذا، يقول: لا، نحن نسمع في قنواتهم خلاف ذلك. طيب، هذا الكلام الذي قرره أهل العلم عبر مئات السنين غير صحيح؟ لا، ليس هذا الكلام بصحيح، بل يأخذ المسلم عقيدة أهل الضلال والبدع من كلام أهل العلم الذين عايشوهم وخبروهم حتى يعرف ذلك.
1: أخ يقول: إذا لقي الإنسان، هذا سؤال غريب، لقي ابن عمه في الجبهة، هو يقاتل مع أهل السنة وابن عمه مع الرافضة، هل يقتله أو يراجعه؟ وإذا قتله هل يأثم؟ وهل ممكن أن يراجعه في أثناء القتال؟ فإذا أمكنه أن يراجع يراجعه، لعل الله ينفعه. وإذا لم يمكنه أن يراجعه وقتله لقتال مع الرافضة، فهذا في موضعه، وهو من الجهاد في سبيل الله. أخن يقول: نرجو التوجيه بأنه يكون في الجمعة القادمة يخطب الخطباء عن مشابهة الرافضة لليهود، هذا موضوع مهم يستفيد منه الناس. نعم ذكر هذا لا سيما في هذا الزمن وفي هذه الأيام بالخصوص الذي يدعي الرافض العداوة لليهود، التنبيه على مثل ذلك مهم، وأن الرافضة شابهوا اليهود في العقائد في الأفعال في كثير من الصفات، وهكذا أيضا مع بيان علاقتهم لليهود، علاقتهم مع اليهود فيما مضى من الأزمنة في حروبهم ضد المسلمين وفي محالفتهم لليهود والنصارى على المسلمين. أعطاني بعض الإخوة كلمة للقرضاوي يقول فيها، اعترف بهذا، يقول إن الرافضة خدعوني وخدعوا كثيرا من الناس، قال وقد كان علماء السعودية أنضج مني وأبصر مني بحال الرافضة، قال فإني دعوت إلى الحوار معهم أو الوحدة معهم، ومرت فترات قبل 30 سنة ممكن كان الشيعة يدعون إلى النقاش والحوار والتقريب بين المذاهب الإسلامية كذا يدعون، قال فصدقتهم وخالفت علماء السعودية وعاديتهم ودعوت إلى الحوار مع الرافضة، قال ثم تبين لي أنهم لا يريدون الخير للإسلام والمسلمين وأنهم خدعوني وخدعوا كثيرا من الناس. والقرضاوي مقالته هذا اعترف فيها بالحق سواء كان لي غرض أو لغير غرض، فإني سمعت له مرة كلمة أخرى يتكلم في رئيس حزب الله الذي هو حسن نصر الله، فقال له السائل الذي يقابل معه لماذا تتكلم فيه وكنت أنت تثني عليه قبل أيام، قال أصلا لأنه لم يبادلني الثناء، قال أنا أثني عليه وأمدحه وأذكره بالخير وهو ما يفعل ذلك معي، فأنا أتكلم فيه بمعنى كلامه هذا، فالله أعلم هل اختلف مع الشيعة فأصدر هذا الكلام وقال خدعوني، وإلا مواقفه سلبية معهم، لكن الشاهد أنه اعترف بذلك، وأن من ينظر إلى الرافضة اليوم إلى شعاراتهم إلى كلامهم سينخدع بهم، والذي يأخذ جذورهم التاريخية والذي يذكر ويأخذ ماضيهم وكيف فعلوا بالمسلمين ثم يقارن ذلك بعين العلم والبصيرة فيما يفعلون الآن لا يمكن أن ينخدع بهم، فالذي ينخدع بهم أحد رجلين، إما جاهل من الجهلة عامي مسكين لا يفهم شيئا يظن كل من ظهر يدعي أنه يحرر المسلمين من اليهود أو أنه يقاتل اليهود يظن أنه على خير فهذا يغرون بجهله، أو رجل حتى لو كان من أهل العلم لكنه نظر إلى شعاراتهم الكاذبة ولم ينظر إلى أساس عقيدتهم وإلى أفعالهم الماضية بالمسلمين، لكن مسلم ينظر إلى أفعال الرافضة ما فعلوا بالمسلمين عبر التاريخ، هذا لا يشك أبدا فيهم ولا يمكن أن ينخدع بهم، ولكل واحد عبرة بما ذكره القرضاوي الذي كان يوصف حين كان حيا بأنه رئيس رابطة علماء العالم، انخدع بهم واعترف أن علماء أهل السنة علماء السعودية كانوا أنضج منه وأبصر منه في حال الرافضة. فبيان هذه الجذور التاريخية العقدية مشابهة في الأفعال أمر مهم، حتى لا ينخدع الناس بذلك. لا سيما وأن هذا الأمر كما سبق قد دعا إليه ولاة الأمر وحثوا عليه، وأن الخطباء يجتهدون في خطبهم هذه في هذه الفترة ببيان عقائد الرافضة ومخالفتهم للعقائد الإسلامية الصحيحة المأخوذة من القرآن والسنة. فبصروا الناس، بصروا الناس بعقائد الرافضة، اجتهدوا في ذلك بكلام علمي وحجج مفلقة، لأن الإعلام الذي عند الرافضة مكثف على الناس، فأنت حين تأتي تذكر الرافضة تذمهم تسبهم فقط، قد يكون إنسان في رأسه شبهات من شبهاتهم وأمور التبست عليه، لكن البيان العلمي وذكر الحقائق والوقائع يفلق.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التكبير عند الحرب. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال: صبح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وقد خرجوا بالمساحي على أعناقهم، فلما رأوه قالوا: هذا محمد والخميس، محمد والخميس. فلجأوا إلى الحصن، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، وأصبنا حمرا فطبخناها. فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فأكفئت القدور بما فيها. تابعه علي عن سفيان: رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. وقال رحمه الله: باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير. حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده. هذان بابان في التكبير عند الحرب وما يكره من رفع الصوت به. أما التكبير فإنه مشروع ومستحب، لهذا الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يكبر حين دخل خيبر، وأيضا لأنه من ذكر الله، فيشمله الأمر به في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا

كثير المقاتلين يخافون، ولذا بعض الحصون وبعض البلدان في زمن الصحابة رضي الله عنهم فتحها المسلمون بالتكبير، كبروا ففتح منها جانب، ثم كبروا ففتح الجانب الآخر لما فيه من الإرعاب للعدو، لا سيما وقت القتال ففيه إرعاب للعدو وفيه تقوية لنفوس المقاتلين، شد لهممهم وعزائمهم، تذكيرهم أيضا بأن الله جل وعلا أكبر من كل شيء، فمهما عظمت قوة العدو ومهما كانت إمكانياته فقوة الله أكبر وقدرة الله أعظم. فإذا تذكر ذلك المقاتل أثناء قتاله وتلفظ بهذا التكبير وتفكر في معناه قويت ثقته بالله واشتدت عزيمته، لأن الله تعالى لا شيء أكبر منه، فالله أكبر من كل شيء. فالتكبير مشروع عند الحرب لما سبق. ثم ذكر في الباب الذي يليه ما يكره من رفع الصوت في التكبير، استدلالا بحديث أبي موسى. والسبب في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ألا يشقوا على أنفسهم، فإنهم كانوا في سفر وعليهم تعب وعناء السفر، فإذا أجهدوا أنفسهم أيضا برفع الصوت بالتكبير تعبوا واشتد عليهم الحال أكثر. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يكون فيه رفق بأنفسهم، وإلا فالتكبير مشروع لكن تكبير بدون لغط، بدون أصوات مرتفعة بلا فائدة. قد جاء في آثار كثيرة أن جماعة من السلف كانوا يكرهون رفع الصوت في مواطن من هذه المواطن الحرب، وعند اتباع الجنازة، وعند قراءة القرآن، بل جاء هذا عن الصحابة وفي الأثر عن عنت قتادة ولا رجاله ثقات عند ابن أبي شيبة عن قيس بن عباد قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت في 3 مواطن: عند الحرب، وعند اتباع الجنازة، وعند قراءة القرآن. وجاء هذا بنحو عن الحسن أنه عزائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت آثار عن بعض التابعين بذلك. والمراد رفع الصوت الذي فيه لغط، فيه إزعاج، فلا ينبغي للمقاتل ذلك، ما يحصل من صياح أو بعض يحصل منه سباب وكلام كثير بلا فائدة وصياح ورفع للصوت. هذا الذي كان يكرهه السلف، وأن المقاتل ينبغي أن يكون في سكينة، في هدوء، في ذكر لله جل وعلا واطمئنان. أما التكبير ورفع الصوت به فهذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث، وأيضا فيه فوائد لو لم يكن من هذه الفوائد إلا إرعاب للعدو، إلا تثبيت المقاتلين وتقوية عزائمهم. أما حديث أبي موسى الذي ذكره البخاري فكما سبق أنهم كانوا في سفر، ليس ذلك في حال الحرب والقتال. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يشقوا على أنفسهم بدليل قوله اربعوا على أنفسكم، اربعوا أي ارفقوا بها ولا تشقوا عليه، فأنتم مسافرون

0: فإذا رفعتم أصواتكم بالتكبير اشتد عليكم التعب والإرهاق. ذكر حديثين، حديث أنس وحديث أبي موسى. حديث أنس قال: صبح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وقد خرجوا بالمساحي على أعناقه، والمساحي هي من آلات الزراعة والعمل، مثل ما يسمى بالمجرفة، مسحة. فلما رأوا قالوا: هذا محمد والخميس، محمد والخميس. والخميس هو الجيش، وهو الجيش المتكامل الذي اجتمع فيه كل أجزائه وأركانه، فهو مكون من 5 أجزاء: الميمنة والميسرة والمقدمة والساقة أي آخر الجيش، والقلب وسط الجيش. ولا يوصف بذلك إلا الجيش المتكامل، الجيش التام، يقال له خميس، أي جيش من 5 أجزاء، كل جزء يقوم بمهمة وعمل. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بهذا الجيش، وفي هذا فائدة، أن الترتيب في القتال والتنظيم أمر مشروع، هذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا كثير في غزوات: هؤلاء رماه، وهؤلاء مهاجمون، هؤلاء مدافعون، هذه طائفة تدخل من ثنية السفلى، وهذه من الثنية العليا كما في يوم الفتح، وهؤلاء يدخلون من طريق كذا وكذا، جيش مرتب منظم، فهذا سنة. بل بلغ من ترتيب السلف للجيوش كما فعل عمر، اتخذ الديوان، والديوان هو الكتاب الذي يجمع أسماء أفراد الجيش، وكان أول من اتخذ هذا هو عمر رضي الله عنه. وهذا من حسن التدبير وسياسة الحرب. فلذا كان هذا الجيش خميسا، أي جيشا مرتبا على هذه الأجزاء. قال: فلجأوا إلى الحصن، أي اليهود فروا إلى حصن خيبر، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، وأصبنا حمرا فطبخناها، أي حمر أهلية وكانت حلالا ثم حرمت في هذا اليوم كما سيأتي. قال: فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فأكفئت القدور بما فيها. والحديث الثاني حديث أبي موسى قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا، أشرفنا علونا على واد هللنا وكبرنا، ارتفعت أصواتنا، وسيأتي استحباب التكبير للمسافر إذا ارتفع وعلى، واستحباب التسبيح إذا هبط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي ارفقوا بها، هونوا عليها، لا تشقوا عليها، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب. قل إنه معكم لتأكيد قوله ولا غائبا، إنه سميع قريب لتأكيد قول لا تدعون أصم، تبارك اسمه وتعالى جده. والحديث كما سبق في بيان معناه. أخ يقول: في هذه الأيام يقولون لا تكبروا عند القتال، لأن العدو سيعرف مكانكم وموضعكم فيحصل لكم ضرر. نعم، إذا كان الإنسان مستخفيا في مكان كان يكون متسللا إلى العدو أو في كمين اتخذه فليس من المناسب أنه يكبر لأنه سيفضح نفسه. لكن لو كان هناك قتال، اشتد القتال، حصل تبادل للضرب النار، فالتكبير مشروع عند ذلك. أخوني يقول: هل يجوز التكبير خلف الجنازة بصوت منخفض؟ لا، محدث هذا الشيء، بل جاء في الآثار التي سبقت في آثار منها قال: كانوا لا يكبرون ولا يتكلمون بل يختارون السكوت، يختارون الصمت. هكذا كان السلف خلف الجنازة، فلا يتكبر تعبدا أنه في هذا الموضع خلف الجنازة يأتي بالتكبير أو التهليل، فهذا محدث. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: أخن يقول: ما هي أشد هذه الفرق كفرا، الرافضة والأشعرية والنصيرية والصوفية والقدرية والبعثية؟ أولا، بعض هذه الفرق لم يكفر لهم العلماء كالأشعرية، هكذا أيضا إطلاق تكفير الصوفية ليس بصحيح، وهكذا القدرية هم طوائف، منهم من هو كافر ومنهم من ليس بكافر، منهم من هو مبتدع. نعم، غلاة القدرية كفار الذين ينكرون علم الله، هكذا غلاة الصوفية أهل الشرك كفار، وهكذا الرافضة والنصيرية، النصيرية هي فرقة من فرق الرافضة. قد نقل شيخ الإسلام رحمه الله الاتفاق على كفرهم وأنهم أكفر من اليهود والنصارى، وهكذا البعثية الذين كانوا ينكرون الإله، ينكرون الرسالة، رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، هؤلاء كفار، فرقة كافرة. حتى كان من شعارهم يقولون: لا إله إلا الوطن ولا رسول إلا البعث. كان قائلهم يقول: رضيت بالبعث ربا لا شريك له، وبالعروبة دينا ما له ثاني. فهذه فرق كفرية، الرافضة، النصيرية، البعثية، وكلهم عندهم من الكفر الشيء العظيم. كل هؤلاء ألهوا المخلوقين، الرافضة، النصيرية، البعثية، ألهوا المخلوق ونفوا ألوهية الخالق، ويتفاوتون في كفرهم. وأخي يسأل بسؤال فيه ذكر ميراث وذكر أموال ووصايا، هذا السؤال لو يكتب في ورقة كبيرة ويعطى بعض الأخوة نجيب عنه خطيا أحسن.
2: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، جاء عند الإمام الترمذي من حديث معاذ بن جبل، وجاء من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند الإمام أحمد، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: يا معاذ، ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه فقال: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله عز وجل. في هذا الحديث العظيم يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن الجهاد في سبيل الله عز وجل هو من أعلى مقامات الدين، ومن أعظم الطاعات التي يتقرب بها العباد إلى رب العالمين، فهو ذرة سنام هذا الدين العظيم. الجهاد في سبيل الله عز وجل الذي به ترفع راية لا إله إلا الله، ويعبد الله وحده سبحانه وتعالى، لا يشرك به شيئا، وبه ترد الحقوق إلى أهلها، ويدفع الظلم عن المظلومين، وتنكس رايات الكافرين. بالجهاد في سبيل الله عز وجل ينال العباد الدرجات العلى في الدنيا والآخرة. ولهذا كم ذكر الله عز وجل في كتابه هذه العبادة العظيمة، وحث عليها ورغب فيها، وكم ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك في سنته. قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لما فرض الله عز وجل هذه العبادة العظيمة، فرضها لما فيها من المنافع والمصالح للعباد، وإن كان في ظاهرها مشقة على الأنفس، ولكن عاقبتها حميدة في الدنيا والآخرة. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كثير من الناس يكره أن يموت، ويكره أن يجرح، ويكره أن يخاف، ولكن الله عز وجل أعلم بمصالح العباد من منافعهم بمضارهم. ولهذا جاء من حديث سبرة ابن أبي الفاكهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال له: تسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ قال: فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال: تهاجر وتدع عرضك وسماءك، وإنما هي هجرة المال. قال: فعصاه فهاجر. قال: ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال: تجاهد، وإنما هو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل، فتنفح المرأة ويقسم المال. قال: فعصاه فجاهد. فمن فعل ذلك فمات في سبيل الله عز وجل، وجبت له الجنة، إلى آخر الحديث، حسنه العلامة الألباني رحمه الله. فنحمد الله تبارك وتعالى معاشر المؤمنين أن يسر الله هذه العبادة العظيمة التي لم تتيسر لكثير من الخلق ولم تتيسر لكثير من العباد. واحمد الله تبارك وتعالى أن هيأك من بين كثير من الناس الذين غرقوا في شهواتهم وفي أموالهم وفي دنياهم وفي ملذاتهم، وخرجت نصرة لله جل وعلا ودينه، ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضه، ونصرة للمستضعفين. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. أيها المؤمنون عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذه طريق توصل إلى الجنة، ثمرتها الجنة، وما أعد الله عز وجل لأهل الجنة من النعيم العظيم والنعيم المقيم يناله أهل هذه العبادة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، أنفسهم يبيعونها لله وأموالهم يبيعونها لله، ويكون المقابل جنة عرضها السماوات والأرض، جنة عرضها السماوات والأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله، بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: فيا من تريد الجنة ونعيمها وحورها وسعادتها وفضلها وما أعد الله فيها من الكرامات، فهذه طريقها التي توصل إليها. يا أيها الناس، إن كنا صادقين مع الله عز وجل محتسبين للأجر عند الله تبارك وتعالى، فإننا نصبر على هذه العبادة ونصبر على هذه الطاعة. أو ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري من حديث أبي عبس: مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار، مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. فكيف إذا جرح؟ فكيف إذا سال دمه؟ فكيف إذا قتل في سبيل الله عز وجل؟ كيف يكون أجره وكيف يكون ثوابه؟ يا أيها المؤمنون، إن أهل الإيمان من الرجال والنساء والأطفال الذين يضربون ليلا ونهارا في مدينة عدن وغيرها، يعولون على هؤلاء الرجال من أهل هذه الجبهة لينصرونهم ويفكوا حصارهم ويقفوا إلى جانبهم لدحر هذا العدو الغاشم الظالم الكافر الفاجر الذي لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة. فلا يجوز لنا أن نتخاذل ولا أن نتأخر ولا أن نتوانى ولا أن نتململ. إياك أن تكون من المذبذبين الذين ربما يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى، الذين ربما يتكاسلون فيبقى أياما ثم ينقلب إلى أهله متذمرا متسخطا. أيها المؤمنون عباد الله، إن الرافضة اللئام والحوثيين أهل الإجرام وغيرهم على وجه الأرض ممن كان على شاكلتهم يخططون للسيطرة على بلاد الإسلام كلها وأخذ أرض الحرمين والمقدسات الإسلامية ويسعون من عدد سنين ليلا ونهارا وهم يخططون لأخذ أرضنا وسلب عقيدتنا وإهانة كرامتنا وسفك دمائنا وانتهاك أعراضنا وقد حانت الفرصة لفض عدوانهم وكسر شوكتهم أفلا نجتمع على ذلك أفلا تتضافر جهودنا أفلا تتوحد صفوفنا أفلا تقوى عزائمنا فوالله وبالله والله وبالله أن الرافضة إذا سيطروا على بلاد أهل الإسلام لباطن الأرض خير من ظاهرها لباطن الأرض خير من ظاهرها ليكن لنا عبرة بالبلاد التي وصلوا إليها وسيطروا عليها كيف صنعوا بأهلها اسأل عن أهل السنة في بلاد إيران كيف حالهم وكيف حياتهم وكيف معاشهم في العاصمة الإيرانية 33% هم من أهل السنة ولا يوجد لهم مسجد واحد يعبدون الله تبارك وتعالى في بلاد الأحواز وفي عربستان وفي غيرها من البلاد التي يجتمع فيها بعض أهل السنة ويوجد فيها العرب مضطهدون تسفك دماؤهم وتنتهك أعراضهم لأتفه الأسباب وأقلها بل يا أيها الناس في تلك البلاد لا يجوز للمسلم أن يسمي ولده باسم يحبه وإنما يذهب إلى مصلحة الأحوال ثم يختار اسما رافضيا ليغير تلك البلاد كلها ومعالم الإسلام وسنن النبي عليه الصلاة والسلام أهل السنة والجماعة تسفك دماؤهم في بلاد العراق منذ تلك الحرب التي من ورائها قتل صدام حسين رحمه الله إلى أيامنا هذه أكثر من 100,000 من أهل السنة الذين سفكت دماؤهم والذين سحنوا في الشوارع والذين قتلوا شر قتلة انتهكت الأعراض امتلأت سجون الرافضة بنساء أهل السنة اللواتي انتهكت أعراضهن وفعلت بهن الفواحش وحصل من الإجرام ما حصل من الرافضة في بلاد لبنان في بلاد فلسطين في سائر البلاد وهكذا يريدون أن يجعلوا بلاد اليمن مكانا لهم لينشروا العقيدة الرافضية العقيدة الصفوية العقيدة المجوسية فيحولوا ديننا ويغيروا كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف نعيش في وصف في أناس يفعلون مثل هذه الأفاعيل كيف نرضى أن تطع أقدامهم بلادنا وقرانا ستخرب مساجدنا وتحول شعائرنا هذه المنابر التي تسمعون فيها قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم لو دخل الرافضة لسب من على هذه المنابر أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ولطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لانتهكت أعراضنا وأهينت كرامتنا ومع ذلك تجد من المسلمين من يتخاذل ومنهم من يتغافل ومنهم من ليس له هم إلا أن يحصل على شيء من المال ومنهم من يتطلع إلى المناصب والكراسي ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أيها الناس أنتم تسمعون وتقرؤون ما يجري لإخواننا وآبائنا وأمهاتنا في مدينة عدن من الضر والظلم والإجرام والتعدي الذي ربما لا يحصل حتى من اليهود والنصارى. في أيام شديدة الحر انقطعت عنهم المياه وانقطعت عنهم الكهرباء، وليس عندهم ما يدافعون به عن أنفسهم إلا الشيء اليسير، وهؤلاء الرافضة الأنجاس يصبون عليهم القذائف من ذات اليمين وذات الشمال. فكيف لنا عباد الله أن يقر لنا قرار وهؤلاء يريدون أن يحولوا هذه البلاد الطيبة، بلاد السنة، بلاد القرآن، بلاد الإسلام، أن يحولوها إلى بلاد رافضية وإلى بلاد شيعية وإلى بلاد مجوسية؟ فعلينا عباد الله أن نشمر عن ساعد الجد. وقد يقول قائل: ها نحن في هذا المكان لم نتقدم ولم نتأخر. فنقول: يا عبد الله اصبر، فأنت في خير عظيم وفي رباط في سبيل الله عز وجل. ولو كان أمر الجهاد لكل فرد هو الذي يقدم ويؤخر ويحلل ويأمر وينهى لصارت المسألة فوضى. ولكن عندنا من العقلاء وعندنا من أهل الشأن وعندنا من أهل الخبرة، فهم الذين ينظرون المصالح والمفاسد. وأنت في عبادة لله عز وجل، سواء كنت في المقدمة أو المؤخرة، أو كنت في التعاون أو في الرباط أو في غير ذلك، إذا أوكل إليك أمر فقم به محتسبا للأجر عند الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، أي إن كان في الحراسة كان في الحراسة وقام بما يقوم به الحراس، وإن كان في مؤخرة الجيش كان في مؤخرة الجيش وقام بما أوكل إليه، محتسبا للأجر عند الله عز وجل، متواضعا لربه سبحانه وتعالى. أنت في عبادة عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. انظر إلى هذا الأجر العظيم. وجاء من حديث عمران وأبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: لموقف ساعة في الصف خير من عبادة العبد في بيته 60 سنة. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: لموقف ساعة في سبيل الله عز وجل خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. رواه ابن حبان وصححه العلامة الألباني رحمه الله. إذا تململ المتواجدون في الجبهة وتكاسلوا وتخاذلوا، فكيف يأتي أولئك الذين تخلفوا في بيوتهم وتأخروا عن إخوانهم؟ وإنما علينا عباد الله أن نصبر وأن نصابر، والفرج قريب والنصر من الله تبارك وتعالى. إذا اعتمدنا عليه وتوكلنا عليه واعتصمنا به واستقمنا على شرعه واتبعنا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. إنما ننظر أين نحن من طاعة الله عز وجل والإيمان به سبحانه والاستقامة على شرعه، حتى يهيئ الله عز وجل لنا النصر من عنده. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يا أيها المجاهد اعلم حفظك الله أن تقدمك إلى جبهات القتال وأن شجاعتك وبسالتك لا تقدم من أجلك، فإن الآجال محتومة والأرزاق محكومة، كما بيّن الله في كتابه وكما بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإياك أن تكون من المترددين ومن المتخاذلين ومن المتخوفين، فإن الآجال محتومة. فإذا جاء
3: أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. التقدم لا يقدم من الأجل، والتأخر لا يؤخر من الأجل. والشهادة في سبيل الله عز وجل أمنية عظيمة ومنزلة رفيعة ودرجة عالية يختار الله جل وعلا لها من شاء من عباده، ويصطفي لها من أحب من أوليائه. ولهذا قال الله جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. فهو اتخاذ من الله واختيار منه سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده ولمن أحب من أوليائه. فاجعل على قلبك البرد والسلام، وإياك أن تكون مناقضا للإيمان بالأقدار. فإن العبد ينبغي أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن يقوي عزيمته وأن يثبت إيمانه وأن يشتد توكله على الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أين نحن من هذه العقيدة العظيمة التي لا تزلزلها الجبال ولا تعصف بها العواصف لمن كان من أهلها؟ فالثبات الثبات عباد الله، الثبات الثبات، والاستمرار الاستمرار، والإخلاص الإخلاص، والصدق مع الله جل وعلا، والاحتساب للأجور عند الله سبحانه. فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. وإنما نسعى لإنقاذ أنفسنا ونيل الأجور العظيمة، وإلا فإن دين الله محفوظ ورسالته محكمة. والله جل وعلا يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله حافظ دينه يهيئ له من يحمله ويقوم به. تخلفنا أو تقدمنا؟ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.